0: l'antenne.
1: هذه راديو جوهرة اف ام وهذه سهرة ليبرونتين، موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل حتى الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية يكون الموعد مع فقرة الأغاني المتشابهة، أما توا نخليكم مع الموسيقى ورجعين.

0: antenne.
1: تسمعوا في راديو جوهرة اف ام في ليبرو انتين موعدنا اليومي من الاثنين للجمعة من نص الليل الماضي ساعتين على موجات الجوهرة اف ام. بعد شوية نعملوا طلة من جديد على رسائلكم اللي ما زالت توصلنا بالاس ام اس على 85990. اما قبل نواصلوا مع فقرتنا القارة منهم فقرة الاغاني المتشابهة وين نسمعوا في البداية مقطع من غنية ولا بعد سنين للفنانة اليسا الغنية اللي خرجت عام 2016.

وسبب التشابه بل التطابق في اللحن يرجع لأنه إليسا أخذت اللحن من الملحن التركي نزيه أصلير. وتوا خليكم تسمعوا لغنيتين ونرجو نكمل معاكم في ليبرونتين.

0: رونتين.
1: مرحبا من جديد في ليبرونتين. السلام عليكم برشا انتوما اللي اخترتوا موجات الجوهرة فهم باش تونسكم في الدار ولا في الخدمة ولا في الطريق. نسلموا أيضا على محمد علي ونجيب وفوز اللي يسمعوا فينا في حي الرياض. نسيم يهدي غنيات تليل الألفة ويقولها ربي خليك ليا. دالي سلم على الغالية نسمة وأميرة سلم على أسامة وتقولوا ربي فضلك ليا. وانتوما كان عندكم إهداء أو رسالة على ذمتكم لسماس ديما على 85 990.

0: أنتين.
1: هكذا نوصل معكم لنهاية موعد الليلة من ليبرونتين. تحياتنا وشكرا لكل مستمعاتنا ومستمعينا على حسن الاستماع والمتابعة. نتقابل معكم إن شاء الله في موعد إذاعية قادمة ديما على موجات الجوهرة FM. ربي يحفظ الجميع. ليلتكم زينة. سلام.

تشكر ولا تنقد. عندك ميكرو جوهرة وعبر على رأيك. كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000. بعد العرب سات جوهرة اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11357 فيرتيكال. جوهرة اف ام تي في و

0: على باج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: الموعد تجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. إضراب بثلاثة أيام لإطارات المؤسسات البنكية والمالية بداية من اليوم. ومن عمان، وزير الخارجية يدعو إلى تعزيز ركائز الأمن والاستقرار واحترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام بكافة البنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين في كامل تراب الجمهورية أيام 23، 24، 25 من جوان الجاري إثر فشل مساعي استئناف المفاوضات المهنية. والجامعة توضح في بيان لها أن القرار يعود إلى رفض المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية للتأمين إقرار الزيادة في الأجور بعنوان سنة 25 و2000، إلى جانب رفض تطبيق الفقرة الثانية من الفصل 412 من القانون عدد 41 لسنة 24 و2000 من المجلة التجارية التونسية على موظفي البنوك. كما أضافت الجامعة أن تراتيب الإضراب تنص على عدم الالتحاق بمراكز العمل طيلة الأيام المذكورة، وذلك بمختلف المؤسسات المعنية سواء بالمقرات المركزية أو الفروع أو الوكالات وسائر مواقع العمل التابعة للقطاع. وفي سياق متصل، دعت الجامعة موظفي القطاع بتونس الكبرى إلى التجمع من مقر الاتحاد العام التونسي للشغل بساحة محمد علي صباح اليوم الثلاثاء انطلاقا من الساعة 9 صباحا، مطالبة بقية منظوريها بالالتحاق بمقرات الاتحادات الجهوية. وتبعا للدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية بخصوص تنفيذ الإضراب، اعتبر المجلس البنكي والمالي في بلاغ له أمس أن هذه الدعوة تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور. وشدد المجلس على أنه سيتم تطبيق أحكام القانون واحترام جميع التراتيب الجاري بها العمل في حالة تنفيذ الإضراب، وذلك بخصوص خصم أيام الإضراب من المرتب الشهري ومن مختلف المنح المالية المخولة بمختلف أصنافها، فضلا عن الامتيازات العينية بالنسبة إلى الموظفين المضربين، معبرا في الآن ذاته عن ثقته في وعي موظفي القطاع وحرصهم على مصلحة مؤسساتهم والمحافظة على استمرارية المرفق العام وخدمة الحرفاء. كما دعا المجلس إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة نظرا إلى تزامن الإضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجرايات وخلاص الفواتير وسائل العمليات المالية، معتبرا أن الدعوة إلى هذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية واقتصادية واضحة، وأن من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر. كما دعا المجلس إلى المحافظة على استقرار المنظومة المالية الوطنية وتأمين الخدمات الضرورية بما يشمل ضمان استمرارية عملية السحب من الشبابيك والموزعات الآلية للأوراق النقدية وتنفيذ أوامر الدفع والعمليات البنكية وتوفير خدمة نقل الأموال والاستجابة لطلبة التزود بالنقد اليدوي داخل الفروع البنكية، وذلك استنادا إلى مذكرة البنك المركزي التونسي الموجهة إلى البنوك حسب نص البلاغ. دعا وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أمس عز الدين بشيف إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عملية اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع برودة الموسم الصيفي وارتفاع درجة الحرارة. إطار مشاركته في الاجتماع الوزاري العربي الذي احتضنته العاصمة الأردنية عمان أمس، ألقى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتوريسين بالخارج محمد علي النفطي كلمتان أكد فيها أن الظرف الإقليمي الدولي يفرض على الأمة العربية مضاعفة الجهود من أجل تعزيز ركائز الأمن والاستقرار وترسيخ قيم التضامن بين الدول والشعوب الشقيقة. وجدد الوزير موقف تونس الداعي إلى احترام سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها ورفض كل ما من شأنه أن يمس من أمنها، معتبرا أن اعتماد الحوار والتعاون يظل السبيل الوحيد لتسوية الخلافات والنزاعات. كما بيّن الوزير أنه في ضوء التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم تظل القضية الفلسطينية القضية المركزية للأمة العربية وتتطلب بصفة عاجلة تسوية عادلة وشاملة، كما تظل شرطا أساسيا لتحقيق الأمن القومي العربي بكل مقوماته والاستقرار في المنطقة. وأكد أيضا أن انفتاح جامعة الدول العربية على مختلف الأطر الإقليمية والدولية ينبغي أن يقوم على حوار وتعاون متوازي ومنتظم قوامه الاحترام المتبادل والندية والمصالح المشتركة والشراكة المتضامنة. ومن أخبار العالم الآن، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس أنه سيفعل ما يتعين عليه القيام به إذا لم تلتزم إيران باتفاقها مع واشنطن. كما أكد ترامب أن الأموال الإيرانية المجمدة التي سيفرج عنها ستستخدم حصرا لشراء المواد الغذائية من المزارعين الأمريكيين. وفي شأن متصل، قال محافظ البنك المركزي الإيراني لوكالة التسليم الإيرانية، قال أنه لا يوجد بموجب المذكرات الموقعة أي التزام بشراء المواد الزراعية من الولايات المتحدة. ورئيس البرلمان الإيراني يقول أنهم اتفقوا في سويسرا على الإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. ومن أخبار العالم أيضا، أوكرانيا تعلن مقتل 6 أشخاص على الأقل جراء غارات روسية استهدفت جنوب البلاد وشمال شرقها من بينها مدينة زابوروجيا، في حين أعلنت روسيا سقوط قتلى نتيجة هجمات أوكرانية. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار

هو جعفر ابن أبي طالب ابن عبد المطلب الهاشمي القرشي. أسلم جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قبل أن يدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم دار الأرقم، وكان له في الحبشة موقف بارع دافع فيه عن الإسلام دفاعا مؤثرا أمام النجاشي الذي أسلم وعدد من أهله ورفض طلب القرشيين وحمى المسلمين في بلاده. شهد جعفر غزوة مؤتة وقد أمره الرسول محمد صلى الله عليه وسلم على جيش المسلمين في حال أصيب قائدهم الأول زيد بن حارثة. لقب بأبي المساكين وجعفر الطيار وذي الجناحين

خالي اشتكيت لخالقي قادر على تيسير كل تعسيري أيدركني ضيم وأنت ذخيرتي وأظلم

0: يا فتاح يا فتاح يا عليم يا رزاق يا كريم يا رب عليك معاملين. ستة متاع صباح هنا على الدنيا وما فيها في هذا اليوم اللي سعيد والمبارك بإذن الله، الثلاثاء 23 جوان 2026، الموافق ل 8 محرم 1448 للهجرة. طقسنا اليوم يتواصل كالبارحة، طقس سخون بأتم معنى الكلمة. الحيطة واجبة بالنسبة للصغيرات في العمر وأيضا الكبار في العمر اللي عندهم الأمراض المزمنة، زادة يساعدوا رواحهم الخروج بين 10 متاع الصباح والخمسة متاع العشية ولربما حتى للستة متاع العشية دو بريفيرونس لا، باعتبار درجات حرارة مرتفعة للغاية وتأثر على الصغيرات والكبار وأيضا اللي عندهم الأمراض المزمنة. إن شاء الله ربي يحفظهم الكل وإن شاء الله ربي يعطينا على قد طاقة التحمل متاعنا، مع الملاحظة والإشارة كون موجة من الحر الكبيرة تعرفها زادة فرنسا ودعوات للحيطة ولربما حتى لإيقاف العمل في بعض المؤسسات والمحافظة على سلامة الناس اللي غاديك إن شاء الله باللطف على أولادنا وبناتنا المتغربين في فرنسا غاديك إن شاء الله ربي معاهم، باعتبار كما قلنا الموجة هذه راهي تتواصل. احنا في تونس تتواصل على امتداد هذا الأسبوع كما قلت لكم البارحة، لكن في فرنسا التطورات تنجم تزيد تسخن، هذا ما يقولوه بعض المختصين، كأنه معناها ما زادتش الدرجات اللي وصلت لها الآن، ولا ربما زاد لربما الإمكانية أنه تعرف بعد نهارين ثلاثة ما بيناتنا معناها مش مؤكدة حسب النماذج هذية أنه تتغير الأمور وترجع للحالة الطبيعية متاع شهر جوان أو نهاية شهر جوان في فرنسا. هذا الكل تو نتابعوه تو نعطيكم بالتفصيل لأمورنا الكل في خصوص طقسنا، في خصوص درجة الحرارة في تونس خارج تونس، وكما قلت لكم راهي باش تشهد اليوم الحرارة استقرارا نسبيا مع ظهور الشيلي محليا، وباش تتراوح القصوى بين 30 و40 درجة مختلف مناطق البلاد ولربما حتى تفوت 40 درجة في أقصى الجنوب التونسي، هذا نتأكد منه كما قلنا بعد التحينات وبعد الخريطة متاعنا. لكن هات في البداية نبدأ بحسننا الحسين لكل مستمعينا ومشاهدينا العزيز الغالين اللي نقولوا لهم صباح التبسيمة ورضاية الوالد والأميمة، راهو ما خيرش من رضاية الوالدين، نبدأ بهم مع بعضنا هالنهار الزين. رضاية الوالدين ما أنا متفقين احنا هي حسن حسين والحمد لله، وأيضا تحل كل البيبان وكان الزم الشبابك المسكرين أمام مرضي الوالدين، واروع من ذلك والأفضل معناه أنها راهي ترضي رب العالمين، ما رضا الله إلا برضا الوالدين، وإن شاء الله إن شاء الله راضين عليكم وعلينا دائما وأبدا. كما تعودنا في متينالكم صباح الورد اللي تنطلق الآن لتتواصل في حدود 9 صباحا واللي فيها كل صغيرة وكبيرة متعلقة بحياتكم اليومية، البداية تكون بآيات بينات من الذكر الحكيم. اليوم نوصل مع بعضنا إلى الجزء الثاني من سورة القصص بصوت المقرأ الشيخ سلام صبحي، وتكون متبوعة كالعادة بمسمع من حزب اللطيف، طالبين في الأيامات الفضيلة هذه من ربي سبحانه وتعالى أنه يلطف ببلادنا ويحفظ وينجح بنياتنا وأوليداتنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

0: صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: ان شاء الله صباحكم كله ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. اسمع عليها كنت تضحك وتقول لك انا عندي ابروش بعطه ونقول لكم عليها شيء المقاربه اللي عندك.
2: والله مثقفه عندها ابروش.
1: عندها
2: ابروش.
1: شو كيفاش يوثق فيها السيد؟
2: لا حول ولا قوه.
1: كاينك في فرنسا سخونه راهي رد بالك اسخن من نحن.
2: هو اثرت هي بيدها على بعض الامخاخ.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضاية والدين. مرحبا بكم. طريق السلامة للجميع. إن شاء الله حظ موفق لصغيراتنا اللي عاديه والمناظرة متاع السنة السادسة متاع السيزيام اللي يدخلوا بها للنموذج هكا. ولا سيدي خليف
2: هذا هو صباح الورد. الشباب الكل في سوسة. أستاذة مروة كل مستمعات كل مستمعين خاصة شادين الطريق متقول حاتم. إن شاء الله يوصلوا سالمين موفقين بناتنا وابنائنا من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي اللي يرغبوا في الناس يرغبوا دخول معهد الاعداديات النموذجيه وثم ناس يحبوا يقيموا انفسهم زاد الاولياء يقول لك قيم ولدي
1: ادخل لكم باهي تتعود
2: باهي يتعود مش بالضروره يمشي للنموذجي ولا حتى يفكر فيها. المهم انه يعرف بلغتنا الغسره نتاع الامتحان كيفاش يحضر كيفاش يتفاجئ باختبارات واسئله وغيرها يجاوب عليها وان شاء الله موفقين. هذا شهر القرايه في بلادنا
1: جوان.
2: جوان شهر القراية الحقيقية عندي يعني لأنه شهر الامتحانات وستريس العائلات كلها تستنى حتى للتوجيه نقعدوا ديما امتحان توجيه كنترول وإن شاء الله الناس كل ربي معه
1: نجح.
2: يا والله يمين.
1: الحرائق مقلقتني خليفة. شو حريق يلتهم أكثر من 5 هكتارات من واحات الحامة بجبس هذيك.
2: لا حول ولا قوة إلا بالله. إن شاء الله هذا حد الباس. لا الحرائق هو الطقس راهو زاد يعني أرضية متاع حرائق كما نقولوا السخانة اللي شافتها المدة هذه بلادنا كبيرة. علاش ربي
1: كبيرة إن شاء الله لاباس. فما الحديث زاد على حريق وقع سيطر عليه ماهوش كبير برشا يهم القمح معناها صابة متاعنا إن شاء الله. لا يا ربي إن شاء الله ربي يوصل بسالم ويستحفظ له خيان خاصة في الأيامات هذه السخونة بونتا متاع سيجار ولا
2: حواشي هذا هو كل ويبدأ متعدي في اللوتورود في الكياس
1: طيش هراء ويدعم لنا كارثة. الحرث في الصباح بكري كان مش نحن لا جمعة هذيك كان ماكينات اللي تجمع تحصل بلوتو
2: تقدح النار
1: تقدح. نحاولوا في الصباح بكري تبداش هكا متنفسة شوية نحاولوا مع بعضنا أنه نحافظوا ونركزوا باش ربي يسر ويوصل بسالم
2: شال.
1: وربي يحمي الفلاحه نتاعنا. نعطيك شويه فلوس بسرعه هات.
2: ولو انه اليوم ضرب البنوك ما عطينا الفلوس
1: ضرب بثلاث ايام الحاجه الباهيه خليفه كونه البنوك والدوله والصناديق الاجتماعيه خاصه اللي اكدوا لي سينسيس ودول اللي حتى سينار بي اس سبقوا الشهري نتاع
2: المتقاعدين
1: متقاعدي
2: باهي
1: البارحه وصلوا للبوستا وايضا للبونو
2: باهي علما انه البوستا راهي مش داخله نقولوا الناس في
1: موجودين في البوستا
2: اما باهي سبقوا للناس باهي
1: سبقوا لهم وموجودين في البنوك على هذا الاضراب
2: باهي هذا يبيه
1: هذا ما قالوه لي وثبتت شويه نلقى اللي البعض وصل لهم وعلموهم بكل سماس علموهم راوس شهرية تصابت بشكل استثنائي من البارحة
2: معقول هذا
1: فبرافو عليهم هذا خارق العادة. الحساب الجاري الخزينة بتاريخ 19 جوان عنا 1361 مليون دينار موجودات صافية من العمر

0: الأجنبية بتاريخ 22 جوان معناها بتاريخ البارحة عندنا 25211 مليون دينار بأيام التوريد، بقينا في 102 يوم إن شاء الله نطلعوا ونواصلوا في النسق التصاعدي. أيضا الأوراق النقدية اللي قاعدة تدور في السوق هي في حدود 29007 كيما البارحة مليون دينار بتاريخ 19 جوان. الدولار زادت لا خليفة والله والله مقلقني برش 2946 مليم فاصل 8 بالاروندي اسمه 2947 مليم كأنه قرب للخمسين مليم وكأنه مشينا لثلاث الاف ان شاء الله ليه. واليورو تراجع نسبيا ببعض المليمات لكن تراجع ولا 3378 مليم فاصل 9 بالاروندي اسمه 3379 مليم. مش عندنا في الماتينات
1: نرجع طبعا على اضراب البنوك مع الكاتب العام للجامعة العام البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين في الاستوديو في سوسة. مش كنا معنا الزميل علي خلولي في البودكاست متاعه. مش نرجع على الحيثيات على فلسفة هذا الخيار وش نجم يضيف ويقدم.
0: هو عودته معناها الإذاعة وأسرته علي الخلولي ويرجع بالبودكاست هذا هو الصحيح يقول أو الصحيح البودكاست وبعد نتعرف عليه وعنوانه بالضبط الصحيح مع علي الخلولي واختار يدخل من الباب الكبير
1: الكبير
0: ميم الأحزاب
1: اللي عدنا مدة متوحشين وما شفناهاش. تميم أحزاب اللي رقم من أرقام الكرة القدم التونسية وقعد ديما ذكرى 78 77 78 خالدة بالنسبة لنا أكثر
0: سبعة الحية فما تميم وبعده زبير بي
1: أما تميم الأحزاب الحقيقة بقات 78 تقريبا نجومة ذكومة حافظوا على ألقهم وعلى شعبيتهم في كامل تراب الجمهورية ما حقق حتى واحد تقريب إعجاب ومتابعة ومعناها شكر قد لي عاشوا 78 للأسف لليوم طوى ما تخطيناش المرحلة ذيك في كرة القدم طوى ما عملناش الانتصار
0: كانت المشاركة الكبيرة على كل هذا نرجع مع علي الخلولي ضيف الدنيا وما فيها بعد قليل في استوديو سوسة. إلى جانب ذلك
1: عندنا متابعات عندنا متابعة فريدة من نوعها محليا تحفل البير وطلعوه
0: هذيك تحفل البير وطلعوه مشكون طلعوا وشكون اللي تحفل البير أبقوا مع خليفة أقول لكم بعد قليل
1: ومش نمشي طبعا المتابعات الدولية الإقليمية ونستأنس طبعا ديما بنشرة الأخبار في سوسة سواء كان في الشأن العام أو في الرياض.
0: هنا ماشيين مباشرة اليوم من هاير الثلاثة من الجبال معنا وتعطينا الكيب اللي معها وسي وتعطينا أهم العناوين اللي عندها في نشرة أخبار السابعة صباحا وإذا تعطينا أهم العناوين اللي موجودة في الكورة هذا الصباح. مانويل صباح الورد والنور والسرور ومرحبا بك في الماتينال المتألقة كالعادة.
2: صباح النور صباح الفل والياسمين لي كل سخليفة ومروة وكل مستمعي جورا فيم وإن شاء الله نهاركم مازين. كما كنت تحكي وإضراب بثلاث أيام لإطارة المؤسسات البنكية والمالية بداية من اليوم في المقابل
0: مش نسألك ونسأل خليفة سامحني حتى كان العناوين نحب نقدمهم مع بعضهم للسادة المستمعين والمشاهدين زعما نسقوا واختاروا الموعد هذا اللي فيه الشهر تتصب في القطاع العام وإلا كيكا الخيار ما كانش مدروس من البنكاجية ومن النقابة متاعها.
2: نتصور الحقيقة نتصور خيار مدروس معناها
0: خليفة
2: نتصورش
1: أنا أقول هذا السؤال مش نطرحه للكاتب
0: نطرحه على الكاتب العام
1: جاوبنا هو
0: كيف الخيار هذا بنواصلوا مع من إليه.
2: قلنا الإضراب بثلاث أيام بداية من اليوم وبالنسبة للمجلس البنكي أصدر البارحة بلاغ وقال أنه الدعوة إلى الإضراب هذه غير مبررة وسيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. في موضوع آخر وزير الفلاحة دعا إلى تعزيز الجاهزية الميدانية بعد تسجيل 396 حريق منذ بداية شهر ماي 2026. على المستوى الدولي كبير المفاوضين الإيرانيين يؤكد أنه طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز. بالنسبة للأخبار الرياضية اللي بتجيب بتفاصيلها 7:30 مع وليد الجزيري العناوين تعلقت بالمنتخب التونسي. المنتخب يسافر اليوم لأمريكا ويواصل تحضيراته لمباراة هولندا اللي بتصير يوم 26 جوان نصف الليل. حكمة مكسيكية لإدارة مباراة تونس وهولندا. في قمة عربية الجزائر الجزائر تفوز على الأردن 2-1. ليلة الأساطير هكا تسميت البارحة بعد تألق ميسي وتسجيله لثنائية. أيضا وليد الجزيري مش يعطيكم فكرة على مقابلات اليوم وأيضا آخر أخبار الأندية التونسية.
0: وعدك ولا بعضهم لك؟
2: لا لا شوي شوي شوي اسمع عنوان والبقية نلوش شوية كتفاصيل.
1: تقريبا كان تونس هذه باش تحكم فيها اربيتر امراه في الدورة هذه ولا مازال
0: اول ماتش تزفر هنا في الكوب دي موند امراه باهي برشا
1: باهي
2: بالك شي على وديتها نعمل حويجه باهيه
0: مع هولندا
1: والله نعم نعم كان الاربيتر امراه نعم
0: شنو ربي مال
1: تتعاطف مع المجله الاحوال بتاع
0: شنو ربي معك شنو ربي مع تونس هذا ما نقوله شكرا لك منال هذا بغير بعد قليل
2: حسسيني الهوما يعني كان يربحوا باش يترشحوا راهم مروحين مع
1: الاقل نلعبوا يا رب هو يروح
2: نلعبوا ولا نلعبوا
0: اسمع فما واحد اعطى احتمال شيء يضحك معناه احتمال يضحك شي زمنا نربحه معناه يزمنا نربحه احنا درق قديش
1: خمسة بليش
0: ولا خمسة بليش
1: احنا مش نربحه ذيك
0: نربحه ست والاخرى تقصر
1: ثلاثة
0: الاربع باش نتعدي كأحسن الثوالت مصيبة برشا استحالة سيئة واحنا كما قالت منال وكهو من الماتش هذيك بعد ما قبلنا تسعة
2: ان شاء الله نلعبوا احنا ما حسنا بحد شيء ان شاء الله نلعبوا
1: احنا نلعبوا لا احنا قادرين نلعبوا والله في الكورة نلعبوا بالرسم
0: ان شاء الله ربي يجيب اخف الاضرار وكما قالت
1: اخف الاضرار ورد فيضنا
0: اخف الاضرار هذا ما قلوه ونعملوا البون بريستاسيون وموا نوروا وجه البلاد وكونوا قد المليون اللي لابسين وهذا ما نقولوا عليه شكرا ليك منال هذا وغيره باش يكون بعد قليل في نشرة اخبار السابعة صباحا هات خلينا نمشي واحنا للموسيقى بعد ما تحدثنا برشا نعملوا انونشينمون مطول نبداوه كالعادة بصوتها ونخليكم مع رائعة من روائعها وانا متمن عليكم ونقول لكم ان شاء الله صباحكم فيروزي طريق سلامة للجميع ابقوا معنا راجعين نذكركم زاده 85 990 ابعثونا اسم ولقب العزيز عليكم اللي احتفل بعيد ميلاده ورقم التليفون وخليه الباقي علينا نهديه له الكادو ونفرحوا به وشارك معنا

0: التسعة متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباحكم كل ورد وفل وياسمين ورضيت والدين. طريق سلامة للجميع بالنجاح والتوفيق لصغيراتنا اللي في يوم الثاني في امتحانات المناظرة. هي ماشي امتحان مناظرة متاع السيزيام. إن شاء الله ربي وفقهم وربي نجح صغيراتنا الكل. بالنسبة لطقسنا اللي باش يتواصل سخون، هات نعملوا طلة وناخذوا التفاصيل وحتى نشوفوا مع بعضنا الدرجات الحرارة اللي ممكن تجيلها اليوم الصباح في مختلف أنحاء الجمهورية. نعطيكم حتى في هذا التوقيت بالذات درجات الحرارة ونعملوا طلة على أهم ما يميز طقس اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026.
2: ميتيو على جوهرة FM.
1: صبحكم ورد وفل وياسمين، مرحبا بكم. نمشي والطقس الثلاثاء 23 جوان 2026 في نشرة أولى. مروة في نشرة أولى باش ناخذوا الطقس متاع اليوم، باش يكون الطقس قليل السحب ثم يتدرج إلى مغيم جزئيا بالشمال والوسط على أن يتكاثف السحب هذه بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع راهو ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد. ربي يجينا منه إن شاء الله ما يكونش مضر بالفلاحة متاعنا، قبل أن ما تشمل بعض الجهات الشرقية. ونشوفوا في الخريطة وين بالضبط الأمطار هذه باش تكون. الريح تهب من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، فيما تتقوى مؤقتا أثناء ظهور السحب الرعدية، ويكون البحر هادئا إلى قليل الاضطراب. درجة الحرارة تشهد استقرار نسبي مع ظهور زاد الشيلي محليا، حيث باش تتراوح القصوى بين 30 و40 درجة بمختلف مناطق البلاد. نشوفوا درجات الحرارة اللي نسجلوها توا وانتم تسمعوا فينا في بعض الولايات والمدن التونسية، باش نعرفوا لي كولور دو جور، معناها قديش تكون درجات بعد في منتصف النهار. تعرفوا البيك تبدأ من منتصف النهار وإحنا طالعين. توا في ضفاف البحيرة واحد في اللاك آن وين موجود استوديو جوهرة FM نسجلوا 26 درجة، ودرجة الحرارة في تونس الكبرى اليوم باش تتراوح بين 23 و 35 درجة بأقل درجتين، أقل من البارحة بدرجتين في القصوى، وأكثر من البارحة بدرجتين في الدنيا. معناها البارحة كانت بين 21 و 37 درجة في تونس الكبرى، اليوم بين 23 و 35 درجة. بالنسبة لسوسة نسجلوا فيها زادة هي الأخرى 26 درجة، درجة الحرارة في سوسة اليوم تتراوح بين 23 و 32، بنقص بدرجة من البارحة. بالنسبة للمهدية 25 درجة، ودرجة الحرارة في المهدية تتراوح اليوم بين 23 و 32 درجة، المسير 26، وتتراوح درجة الحرارة القصوى بين 23 و 31 درجة في المنسير. نمشي وسيل صفاقس اللي نسجل فيها توا 26 درجة وانتم تسمعوا فينا في 6 متاع صباح 52 دقيقة، ودرجة الحرارة في صفاقس اليوم بين 24 و 32 درجة. جندوبة 23 توا في هذا التوقيت بالذات، ودرجة الحرارة باش تتراوح بين 20 و 37 درجة، بنخفض بدرجتين مقارنة مع البارحة. وعنصر آخر يدخل فما بداية تقريبا من بعد ظهر هذا اليوم، فما سحب رعدية في جندوبة هذا المساء أو بعد ظهر هذا اليوم بداية من الأربعة متاع العشية تحديدا. 26 درجة في زغوان توا، ودرجة الحرارة في زغوان تتراوح بين 20 و 36 درجة. في القيروان سجل توا 24 درجة، ودرجة الحرارة في القيروان تتراوح بين 24 و 38 درجة اليوم. 26 في نابل وتوصل إلى حدود 32 درجة اليوم نابل. منزل جميل وبنزرت 24 توا، وتوصل بعد الظهر إلى حدود 33 درجة في منزل جميل وابن زرد مجاز الباب وبيجة توا 25 درجة ولكن توصل بعد الظهر إلى حدود 38 درجة مع فما سحب رعدية خلية رعدية تنجم تكون موجودة في هذا المساء في بيجة ومجاز الباب. وتو نشوف وين عندنا الظواهر الجوية من خلال الخريطة اللي عندنا في طقس هذا الصباح. بالضبط طقس باش يتميز بسحب قليلة في أغلب ولايات الجمهورية إلى مغيم جزئيا بتونس الكبرى وبنزرت وزغوان وأيضا سليانة وباجة ومعهم جندوبة والكيف والقصرين. بقية المناطق مغيم جزئيا لا غير مع درجات حرارة مانيش نراها في العشرين نراها كلها فوق 30 درجة وأقل درجات 30 درجة في نابل وأيضا في مدنين مرورا ب 31 في كل من سوسة والمستير والمهدية وصولا إلى أقصى درجات 34 درجة في جندوبة و 34 في توزر و 35 درجة في برج الخضرة. مع لاحظ أنه في تطاوين فما 29 درجة أقل الدرجات هي تطاوين وعلى الدرجات هي تطاوين. برج الخضرة بين تطاوين 29 درجة و 35 درجة في برج الخضرة طقس اليوم باش تعرفوا درجات الحرارة اللي في السود هاي تحت شوية خاصة في تطاوين. بالنسبة لفترة بعد الظهر باش نسجلوا فيها أمطار في 4 5 9 ولايات اللي هم هاو تنشوفوهم مع بعض. بيجة خلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة ونسجل فيها 39 درجة. جندوبة بعد الظهر 40 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. الكيف 36 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. نفس الشيء في سليانة 36 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 37 في زغوان وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بعد الظهر نتحدث القيروان نسجل فيها 39 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 37 في سيدي بوزيد وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. 34 في القصرين وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. ونوصلوا إلى حدود قفصة اللي نسجل فيها 38 درجة وخلايا رعدية محلية مع أمطار متوسطة. بقية ولاية الجمهورية تتميز بطقس مغيم جزئيا ودرجة حرارة هذه المرة 30 في كل الولايات. 32 في نابل أقل الدرجات اللي نرى فيها 32 مريتش أقل منها و 35 سوسة المستير 33 المهدية. أقصى الدرجات نلقاوها في جندوبة 40 درجة اليوم في حين مثلا 39 توزر وبرج الخضرة. بالنسبة للفترة الليلية هل تتوصل الأمطار ولا لا؟ ما فماشي أمطار فما تقص ليلة كما تقريبا ليلة البارح سخونة الليلة هذية طقس مغيم جزئيا. مناطق المنوحة باش تكون نابل المهدية وأيضا القصرين 25 درجة لكن باش تكون 28 زادة باي 28 في سوسة والمستير وبنزرت 29 تونس الكبرى 28 في زغوان 30 باجة و 32 في جندوبة نحكي لكم في الليلة و 32 في توزر و 30 في قبلي و 33 درجة في برج الخضرة. طقس سخون زادة هذه الليلة. كانت فكرتنا الأولى على تطور الحالة الجوية بالتفاصيل خديناها باعتبار التغييرات اللي موجودة والحرارة وأيضا الأمطار عطينا فكرة مفصلة مع موعد ثاني عندنا في حدود 8 متاع الصباح فيه التحينات تتغير شي حاجة ولا تتزاد حاجة تلقاوها معنا في متينالكم. يلا فاصل قصير ونمشيو المنال جبلة في نشرة أخبار السابعة صباحا ورجعين مع خليفة بن سالم في قوم عيدك اليوم وأيضا في لاريير بلون على شنو يحل الكتاب على البنوك فما فلوس نجمو نجبدو نجمو نخلصو نجمو ناخذو ولا ما فماش يجاوبنا بعد قليل.

0: بدل الموجة نسمع جوهر الفن. في سوسة الحمامات سود وزروان على 105. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفام. منال جبل،
1: مرحبا وأهلا بكم لنشرة الصباح، والبداية بالعناوين. إضراب للبنوك اليوم، والمجلس البنكي يهدد بخصم أيام الإضراب من الرواتب. ووزير الفلاحة يدعو إلى تعزيز الجاهزية الميدانية بعد تسجيل 396 حريقا منذ بداية شهر ماي. وفي تفاصيل أخبارنا، الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل تنفذ بداية من اليوم إضرابا عاما يشمل كامل البنوك وشركات التأمين، وذلك لمدة 3 أيام احتجاجا على فشل المفاوضات المالية ورفض الزيادة في الأجور لسنة 25 و2000 وعدم تطبيق بعض أحكام القانون التجاري، داعية الجامعة منظورها إلى التجمع أمام مقر الاتحاد العام التونسي للشغل صباح هذا اليوم. من جانبه، اعتبر المجلس البنكي والمالي في بلاغ أن الدعوة الصادرة عن الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية لتنفيذ إضراب قطاعي تظل غير مبررة، خاصة بعد صرف جميع البنوك والمؤسسات المالية الزيادات في الأجور طبقا للأمر عدد 68 لسنة 26 و2000 المؤرخ في 30 من أبريل الماضي، ووفقا للتشريعات والنصوص الجاري بها العمل، مشيرا إلى أنه سيتم خصم أيام الإضراب من الرواتب والمنح والامتيازات. كذلك دعا المجلس إلى تغليب المصلحة العامة والتحلي بالحكمة نظرا إلى تزامن الإضراب المزمع تنفيذه مع فترات صرف الأجور والجريات وخلاص الفواتير وسائر العمليات المالية، معتبرا أن الدعوة إلى هذا الإضراب لا تستند إلى مبررات اجتماعية أو اقتصادية واضحة، وأن من شأنها الإضرار بمصالح الأفراد والشركات والمؤسسات المالية المعنية في وقت تستوجب فيه المرحلة مزيدا من العمل وروح التضامن والتآزر. وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ يدعو خلال جلسة العمل التي خصصت لمتابعة الوضع العام للحرائق بمختلف جهات البلاد إلى مزيد تعزيز الجاهزية الميدانية وتنظيم حصص الاستمرار وتكثيف عمليات اليقظة والمراقبة لمجابهة الحرائق خلال الفترة القادمة التي تتزامن مع ذروة الموسم الصيفي وارتفاع درجات الحرارة. هذا وكشفت المعطيات المقدمة في الجلسة أن عدد الحرائق المسجلة منذ غرة ماي 26 و2000 إلى غاية 22 من جوان الحالي بلغ 396 حريقا، وأكد المشاركون في الجلسة أن أغلبها ظل محدود المساحة والأضرار بفضل سرعة التدخل ونجاعة التنسيق بين مختلف المتدخلين. وبينت الإحصائيات أن المساحات المتضررة شملت نحو 147 هكتارا من الزراعات الكبرى وخاصة القمح والشعير، و43 هكتارا من الغابات والأشجار الغابية، إضافة إلى أضرار محدودة أخرى طالت 15 هكتارا من الحبوب و5 هكتارات من البقوليات. دوليا، طهران وواشنطن تعلنان في أعقاب مفاوضات سويسرا عن تشكيل 4 مجموعات عمل وإصدار ترخيص أمريكي لبيع النفط الإيراني والإفراج عن 12 مليار دولار من الأصول الإيرانية المجمدة. كما أعلن كبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف أن طهران ستتولى إدارة مضيق هرمز وفق ما

0: أفادت به وسائل أعلام رسمية اليوم. ختاما، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتوعد بمواصلة الوجود العسكري الإسرائيلي فيما تصفه تل أبيب بالمنطقة الأمنية جنوب لبنان، في وقت تتزايد فيه المخاوف الإسرائيلية من تداعيات التفاهمات الأمريكية الإيرانية الجديدة التي تنص على احترام وحدة لبنان وسلامة أراضيها.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 ل 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: إن شاء الله صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية وصباح الورد الخليفة متاعنا.
2: صباح الورد حاتم، كل المستمعات كل المستمعين في تونس في أوروبا في المنطقة العربية تابعوا فينا على مستوى القارة الأمريكية والأسيوية، مواقع التواصل في التلفزة اللي في كرهبهم إن شاء الله يسروا سالمين، اللي حضروا في روحهم إن شاء الله موافقين. كل التوفيق لبناتنا أبنائنا من تلاميذ السنة السادسة ابتدائي، وإن شاء الله تونس بخير، وإن شاء الله يوقف ربي هالحرائق اللي الأرقام كانت قبيلة تقرأ فيها
1: منال في الأخبار ولا
2: تبجع مش باهية بالكل مش باهية. إن
1: شاء الله نكملوا على خير وربي يوصل بسالم وسعد روحنا. احنا يراو شوية قضاء وقدر، معناها ما نقولوش لا، ولكن زد شوية من قلة الانتباه بتاعنا
2: احمال وقلة الانتباه
1: احنا هو بعد نقولوا قضاء وقدر. لا زاد انت راهو قال لك ربي ما ترميش روحك الى تهلك، استحفظ
2: استحفظ ونستحفظوا على رواحنا زاد امام الطقس الحار.
1: الطقس الحار والطريق تولي صعيبه برشا.
2: هذا هو
1: سعد روحنا في الطريق
2: ان شاء الله ان شاء الله. السياقه ديما بالتاني، العجل حساسه
1: تخوف
2: السخانه هذه
1: سخانه تطرشق
2: اي حساسه العجل
1: واحده واحده مع الجري رايدت واحده واحده الزفت هذاك نتاعك شو اسمه هو
2: طريق
1: طريق يسخن والعجله تسخن
2: اي
1: فردوا بالكم
2: ان شاء الله.
1: نمشي للافراح ونهني وكل من يحتفل بعيد ميلاده اليوم 23 جوان، ونستقبلوا المكالمات الهاتفيه اللي تم زادة ترشيحها من طرف العزيز عليهم. بعثوا لنا اس ام اس على 85 990، قالوا لنا افرحوا بالعزيز علينا وكلزم هديوا لهم الكادو المتمثل في المونجالا. يسألوا فيها كيفاش نعملوا احنا عنا عزيز علينا نحبوا نفرحوا به ونحتفلوا له بعيد ميلاده في جاو رسائل برش. اكتب الاسم واللقب نتاعو كيما عملوا جماعه اللي معانا، الاسم واللقب نتاعو رقم التليفون، وابعثوا لنا اون اس ام اس على 85 990.
2: هذا هو 85 990،
1: هذاك هو الاس ام اس نتاعنا اللي هو على ذمتكم. وسعاد العدواني قامت بالواجب في قاعه العمليات المركزيه.
3: قوم عيدك اليوم سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال.
2: الانطلاقه مع الابتسام جمال، نقول لك صباح الورد الابتسام.
4: صباح النور،
2: كل عام وانت حي بخير. يلا
4: عايشك ربي فضلك، عايشك ابتسام جفال يعني.
2: جفال سمحني.
4: لا
2: ما عادش نشوف قدامنا في المرايه.
4: الله عليك
2: مرحبا يا للا.
4: عايشك.
2: منين نتكلم فينا ابتسام؟
4: بون اني نتكلم فيك تو من بنانه ماني اصلي من القلعه.
2: الشرف وبنان
1: قلعة صغيرة ولا كبيرة؟
4: كبرى
1: كبرى، القلعة الكبرى. باهي مرحبا بك
2: القلعة الكبيرة. كل عام وانت حي بخير يا ابتسام. قداش عملت اليوم ابتسام عيد ميلاد؟ قداش
4: بيناتنا تخليها
2: هاي هاو بيناتنا احنا مع شكون وهاك
4: عملنا 40 اليوم.
2: اذكرت واحد
1: بنتي
2: تذا يعمل عليها اشهار في التلف
1: تو حد يتسقط في الدنيا تو دخلت
4: مرحله
1: تو تو
2: ولا شنو.
1: ان شاء الله في المية يا بنتي والصحة هي هي وقوية ان شاء الله
2: ان شاء الله.
1: طول في عمرك وعطيك صحة البدن هذه اهم حاجة
2: ان شاء الله. يا الابتسام اي الابتسام، اعطينا شكون بعثت الاس ام اس ولا بعث الاس ام اس؟
4: هو كان بحذاء تليفون شان هو طلع اكيد هو
1: نجم يكون عامل على عامله.
2: ثبت امورك يا ابتسام،
1: متاكده منه سور هو وحده ولا معاه؟ وحده ولا معاه؟
4: بيان سور مش في الثاني يا بيا بنتي راه في مالي. قبله هو.
2: شنو اسمها بنتك؟
4: أسأل.
2: قبله هو؟
4: قبله هو.
2: ايوه
1: يا بنتي بوها راهو.
4: قبله هو.
1: راهو بوها راهو عشيرك.
4: خليه.
1: ربي فضلهم الزوز والزوز يبقاو تيج هكا ليك انتي مزين فوق راسك هكا مزينك وانتي مزينة هكا باختياراتك الراقية. يا لله
2: والله ابتسام هو قبلها هي سي أشرف
1: هو
2: زوجها قراوها كما جات الاسم أشرف وبنتها أصال.
4: أشرف وأسال
2: أشرف هو الأول.
1: وش اسمها البنية بالضبط؟
2: أصال
4: أسال
1: أحلى الاسم. انتي سميتها دار فيك
2: هاي من قبله هو كيفاش
4: يعني من قبل ما نعرف
1: حطيت في كرنيه الاسم
2: هذاك هذاك
4: حطيت قدام الامر الواقع كان بنية اسهل
1: وهو شارك معاك بطبيعه الحال في الاختيار بانه قال لك يعطيك الصح اي موافق
4: موافق
1: ما زادش حاجه اخرى ما عطاش اقتراح اخر
4: هو اعطى اقتراح من بعد الرضح في الاخر الرضح في الاخر بيان شير يعني
1: اي اي اي كهو كهو انت مقبول
2: قبله ان شاء الله ربي يهنيكم مع بعض
4: تفضل
2: الاسال
1: باي باي نعطيك موسيقى رومانسيه شو تقول له توا شو رضخ ورضخ ورضخ
4: نقول له ربي يخليك لي عشر عمري وصل لنا بنوتتنا
1: ولينا حين معليا
4: الاثنين ان شاء الله يا ربي ونحبهم برشا
1: الاثنين
4: برشا
1: برشا
2: وهو بشكل خاص هو نحبه برشا قال امورهم لطميس
1: يرضخ بطبيعك عارفه من تدخل من القلب دخلت من القلب وسكنت في القلب غادي
2: كاكاو الاثر موجود
4: متربع
1: متربع كيك يجي ينزل عليها لله ربي دوا معشرتكم ومحبتكم ويفرحكم بك النواره وبنواراتها ان شاء الله سلم لي على مسيو برشا وبوس لك النواره العزيزه وفرحنا بعيد ميلادك فرحه كبيره وقولوا لهم الكادوات يا سيدي يا معلم يا سيد يا سي سيد راه مش على خاطر بعث لي سميس هكاو منعنا ليه الكادو هكا ولا ليه
4: يجيني قلت له يجي أموره يتصرف اليوم الكادو أبار جوار ذيك جوار متعيني
1: أي
4: عندك ألف أموره
1: يتصرف ويجيب الكادو أبيض ذهب ولا أصفر
2: ودينا ذهب غالي النهارين
4: يجي حتى وردة هي اللي جسكي كونترا
1: عجب
4: الإسانسيال كي تفكرني
2: أو تفكرك ما لسميس شوية
1: لسميس ما تذكريش ما تسميس
4: والله أربي فضلك
1: أما كان يجيب الوردة وأنا أنا نعتقد يبحث شوية مش برشا
4: شوي
1: ربي دوم عشرتكم ومحبتكم مرسي نورتنا محلى جوك بنتي ربي خليك وتولي في عمرك
2: نمشي ولا شيمة منصور يقول لك صباح الوردة ولا شيمة
4: صباح الخير
2: كل عام وانت حي بخير يلا
4: عايشك ربي يفضلك عايشك
2: قوم يا شيمة
4: عايشك
1: شيمة مازلت راقدة
2: هكا
1: لا عاد في قلب ايه في قلب مازلت في الفرش
4: فايقة
1: وقعدت في الفرش تقول سخانة واحد باش يهبط وراك تخمم في الحكاية
4: مازلت سخانة كاوش باش تعملوا
1: باهي ان شاء الله ديما فرحانة هكا وان شاء الله ديما طقس فرحان بيك هكا
2: منين تكلم فينا شيمة
1: وشيمة حبيت نقول لك من سوسة انت حبيت نقول لك راه عيد ميلادك مو شوي يتزامن مع اليوم الوطني الاولمبي
2: هاي
4: زين نحتفل
1: واليوم العالمي للمراه المهندسه
2: هاي
4: شيء كبير
1: مهندس محظوظه
4: محظوظه على الاخر زين
1: من اليوم الوطني
2: كل المهندسين في العالم
1: الاولمبيه الى المراه المهندسه عندك علاقه بالهندسه
2: هند
4: لا لا جملة
1: ما تهندسش حاجات في الدار هكا
4: جملة
2: جيت كبس شيء كده عملت اليوم بشيمة
4: والله ما زال عاد نهار ما بديش
2: هاي بيل تو ما بديش هندس
1: يا شيمة يا شيمة ما تخليش يحصلك يا عايش بنتي اسمعني يقصد قديش عملت عمر وش قال
4: عملت 25
1: بالعربي ولا بالسوري
2: بالهجر
1: كيف نثبتوا نثبتوا شنو نلقاوهم بالضبط هاي
4: اي
1: شنو نلقاوهم قداش من عام هاي كيف نركزوا هاك انت انت انت ما ركزتش قبيلك قلت 25 هكا اهي ثبت ركز قداش
4: 25
1: يا بنتي انا ثبت وركزت 20 يا بنتي توا هكا
2: لا لا شد البس 25
1: 19 هكا هذيك
2: اي شيء شكون بعث لنا الاس ام اس
4: والله نورمالمون صديقي امين نورمالمون
1: امين هكا
2: لا لا
1: ثبت امين استنى شيماء شيماء امين شو اللقب نتاعو
4: أمين
1: بن ناصر بكش مقيد باللقب
2: لا هو عرفتها في العمل وزملائها الكل واش كان امين امين داخل في ال... ها مال شنو
4: عطيهم الصحه والله نحبهم برشا وبالحق نحبهم على الاخر وفرحوني برشا بحليه ومني فرحانه برشا اللي نخدم معاهم من احسن العباد اللي عرفتهم في حياتي ان شاء الله ربي يخليهم وربي يعطيهم ما يتمنوا
1: ان شاء الله ربي يخليك انت وديما حولك الاسره الثانيه الاسره المهنيه اللي انت تخدم معاهم واللي يفرحونا احنا زادة مكنونه باش نهنيوك بعيد ميلادك ان شاء الله كل عام وانت حيه بخير يا شيماء
4: عايشك ميرسي
1: ربي فضلك نورتنا وشرفتنا شيماء
2: عيد ميلاد لينا بوقديده
1: بوقديده معناها جمال ولا بوقديده لا
2: وهو كذلك
1: لينا جمال بوقديده هكا
2: هذا
1: عارف.
2: هو ما حابين المفاجاه
1: لينا كل عام وانت حيه بخير وربي يحفظ لك جو الباهي الممتاز جمال بوقديده سمين الرايع
2: اي هو والدتها سرور عبد الملك واختها كنزه بوقديده
1: ربي يخلي لنا
2: وانت حيه بخير في عيدك ست سنوات
1: ست سنوات اللهم صل على النبي
2: كبر جمال
1: ربي يفرحوا بهم ان شاء الله هو والمدام وان شاء الله ديما في الافراح لعائله زميلنا جمال بوقديده نمشي للتصويت يلا مروه عطينا نعم مثبته فما رقم واحد شكون عاود لها رقم واحد شكون
2: رقم واحد ابتسام جفال رقم اثنين شيماء منصور
1: رقم اثنين رقم اثنين
2: شيماء منصوري السوسي
1: مبروك الشيماء الكادو المونجيلا الرائعة اللي هو من أهداء سيتي ووتش
5: قوم عيدك اليوم سيتي ووتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام جوهرة اف ام
6: Publicité.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: جوهرة
3: أفلام بيبليسيتي
4: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
5: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. كان راجع في الأشباك مات قليلة مش برشا، معناها يمكن شهرين على أقصى تقدير كان بحذانا الكاتب العام لنقابة البنوك والمؤسسات المالية
6: السيد سامي الصالح
5: به، و وقتها مشاو للإضراب بنهاري، والظاهرة الجديدة هذه ما عادش إضراب بنهار، ما عادش إضراب بنهارين فقط، يمشي في نسق تصاعدي نهارين ثلاثة، تو ماشيين ثلاثة أيام،
6: ثلاثة أيام
5: ينطلقوا اليوم
6: هاي.
5: غدوة وبعد غدوة،
6: هذا هو
5: يتزامنوا مع نهاية الشهر، يتزامنوا مع صبان الشهري من طرف المؤسسات العمومية بشكل خاص للموظفين متاعها. فكينوا لهنا وصلنا للبراتفير، وصلنا
6: للاتفاق، قلوا احنا الاطفاء انه يبدو انه ما ثم حتى اتفاق بين المجلس البنكي والجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين. زاد راهو ما ننساوش الاضراب يمس كذلك المؤسسات المالية والشركات
5: الاطفاء. لطفوا فيها علاش؟ هذه الحقيقة.
6: أي ما هو لطفوا فيها هي
5: جامعة التابعات. جامعة البنوك وجامعة جامعة
6: البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين.
5: ماشي زيادة.
6: أي.
5: الموظفين ليه قال لك ليه يلزم الزيادة نتاع 25؟
6: 25 وخلاف على القانون 412.
5: هاوز ناكم ثلاث سنوات هذيا كيما تزاد العباد الكل يقول لك ليه الزيادة نتاع 25 هي نقصت النقاط.
6: اي باعتبار انه ثم الموضوع نتاع الاشكال الضريبي، لانه هو هناك سقف في مستوى الاشكال الضريبي، حسابين يعتبروا انفسهم نقصتهم ما تزادتهمش. حاتم
5: هات نشوفوا هذا الكل مع ضيفك الكاتب العام لنقابة البنوك والمؤسسات المالية وشركة التأمين.
6: هذا هو حاتم. شكون معنا سي سامي الصالح الكاتب عام الجامعة العامة للبنوك المؤسسات المالية وشركات التأمين، نقولوا له صباح الورد.
7: صباح النور ولكل مستمعي جوهرة فام.
5: البداية باش تبدأ بربي بحويجة نسأل على الإضراب الفارد اللي هو بنهارين
7: 3 نوفمبر 2025، والذي جاء إثر تعنت المجلس البنكي والمالي وعدم جلوس إلى طاولة المفاوضات.
5: هذا كان حاولكم عليه من شهريركم هكا ولا لا؟
7: احنا النضال عنده ضريبة والكرامة لا تقدر بثمن. اقتطعوا يومين من، لكن اللي احنا نحن نعرفوا علاش قادمين ونعرفوا النضال، ولكل كل انسان عنده القانون يطبق القانون.
5: هناك بلاغ اخر خرج البارحة يقول باش يقتطعوا ثلاثة ايام زاد.
7: للأسف احنا ندين البلاغ الغير مسؤول من المجلس البنكي والمالي. احنا تمنينا يوم اصدرنا برقية تنبيه بالاضراب ارام صدروا بلاغ يحاولوا ينزعوا فتي الازمة ورامعونا الى جلسة عمل. احنا البلاغ هو تهديد ومغالطات فيه وشيطنة الموظفين اللي هم موظفين البنوك حينما يقول انه سيتم اقتطاع الايام الاضراب. نحن نعرفه هذا قانون، اما هو مبطن، هو تهديد وهو صد عن ممارسة الحق الإضراب. لا يمكن المجلس البنكي والمالي أن يصدر بيان مثل ذلك، هو بيان غير مسؤول. تمنينا من 4 جوان منذ إصدار برقية التنبيه بالإضراب رام دعاونا لجلسة عمل ورام، لكن هم دفعوا بالأزمة إلى أقصاها، وهم الذين نحن عملنا محضر تنبيه، احنا بعثنا برقية تنبيه بإضراب، أما الذي نفذ الإضراب حقيقة هو المجلس البنكي والمالي. والبلاغ الذي صدر ليلة الأمس هو بلاغ زاد من تعقيد الوضع من خلال تهديد الترهيب للموظفين بطرحه انه سيقتطع. الناس كل تعرف انه سيقتطع والناس كل تعرف علاش قادم.
5: مذكر بطلباتكم، مذكر بطلباتكم وعلاش وصلتوا لهذا الاضراب الثاني واللي هو بثلاثين.
7: طلباتنا هو الزيادة لسنة 2025 مثل ما تعهدوا يوم 17 سبتمبر 2025. والآن كنت أسمع في بعض الإذاعات مغالطة يقولوا راو احنا قلنا نطبقوا الأمر 68 والأمر 68 ما جاش فيه زيادة 2025، في حين أن زيادة 2025 هي مستحقة.

0: يغالط ويقول سامحني في الكلمة بعض الأشياء الغير صحيحة حتى لا أقول كلمة أخرى.
1: ربي حق الرد مكفول للمجلس البنكي والمالي
0: هم دائما
1: بطبيعة الحال. لكن هات نرجع للتراتيب بتاع الإضراب سيدي العزيز.
0: هو بلاغ لم يجر على إمضائه، بلاغ مبتور، فكيف سيردون؟ هو البلاغ الذي جاء عليهم غير ممضي من رئيس المجلس البنكي.
1: هو بلاغ
0: البلاغ اللي صدروه البارحة غير ممضي، فما بالك باش
1: شو البلاغ مش مصح من طرف رئيس المجلس البنكي؟
0: مش مصح
2: ما علاش تقرا فيه ثم مشكل يعني من وجهة نظرك؟
0: لأنه هناك حتى هناك خلاف حتى في وسط أعضاء المجلس البنكي والمالي. هناك من أراد وقال له أنه راو الزيادة متاعكم موجودة 2025 ومرسودة،
2: على ما زادهاش
0: لأنهم مقسومين، ثم ناس تحب تزيد وثم ناس تدفع بالأزمة إلى الأمام لأهداف سياسية.
1: شنو هي الأهداف السياسية؟
0: لأهداف سياسية لمن؟ مصلحة الأزمة الصايرة في تونس اليوم. لماذا لم يتم إعطاء زيادة 2025؟ لماذا البعض يريد إعطاها بعض المسلمين؟
1: لمصلحة من يا سيدي؟ بربي هاتني فموها الحكاية فركنا لنا الرومان. لمصلحة من؟
0: لمصلحة من هذه الأزمة في تونس اليوم، هذه افتعال أزمة الأموال المرصودة وحق الزيادة موجود وعندهم محضر جلسة نجموا يخرجوه فيه عديد معظم المديرين العامين قالوا انه باش يزيدوا 2025 وانهم مع زيادة منظورهم والموظفين.
1: كلام خطير هذا، معناها فما كأنه أوركستراسيون عملية متاع
2: معناها دفع للإضراب.
1: بالضبط أوركستراسيون وراها غايات في نفس يعقوب.
0: أخي حاتم، هناك غايات للدفع للإضراب، هناك لا يجلس إلى طاولة المفاوضات، لا يعطي حتى زيادة من جانب واحد، ما يعطيهاش حتى تطبيق القانون. كيف يطبق البنك الإسكندري
2: ترتيب الإضراب سيد كاتب العام؟
1: ربي خلينا نروحوا لوقت ترتيب الإضراب. هل فما لو ستريكت مينيموم، معناه ينجم واحد يمشي
2: خدمات ضرورية
1: للعباد ولا ما فماش اليوم؟
0: سيدي الكريم، الإضراب هو حق لكل موظف. الخدمات ما هي؟ ليلة أمس تجند كل موظف في فروع في كامل تراب الجمهورية لإزداء خدمات لكل الحرفاء وعطى وجميع الديستريبيتور موجودة فيهم الفلوس. ما يعني احنا لسنا قطاع يعني
1: وبربي وبربي الشهر يتثبت يظهر لي متاع الروتريتي.
0: وشكر لكل ابناء
1: سينسيس وسينربيس بربي
0: والمتقاعدين. وتم ليلة امس جميع اعضاء المكتب التنفيذي لجامعة البنوك وراسلنا ودعونا جميع منظورين من الفروع انهم يقدموا ويضاعفوا المجهود باش الناس الكل وباش الحرفاء بتاعنا واخوتنا الشهارة ياخذوا شهرياتهم والحمد لله.
1: بيه اليوم شو باش نلقى؟ فما نشيك يتصب يخلص نجم نمشي نجبد فلوس من الجيشي متاع البنكة ولا البنوك ولا مسكرة؟
2: واحد اليوم عنده لاسيرونس مثلا متاعه في الكهرباء ولا غيره كيفاش؟
0: الحقيقة هو الإضراب حق كل موظف، له الحق انه يمارس حقه في الاضراب احتجاجا على عدم اعطاء حقوقه.
1: اي مانيش نناقش في هذا، انا نناقش شنو واش نلقى اليوم. انا تونسي مشيت للبنك، شنو نلقى اخويا؟
0: باش تلقى ناس مضربين، باش تلقى
1: سكر البنك ما نجم ما فما حتى شيء.
0: لا اما ثم ديستريبيتور نجم تجبد، اما هذا هو راهو قانون حق الاضراب.
1: ديستريبيتور باش يبقاو على امتداد 3 ايام، ما يبقاوش على امتداد 3 ايام، ينجموا اليوم يفرغوا.
0: اكيد اكيد. شوف حقيقة احنا عملنا لماكسيموم ان ما نخلطوش للاضراب. المسؤول على الاضراب وما وصلنا اليه هو المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية بشركة تانية.
1: سيسبب برشا اذيه باش تصعب. هي نهارين
2: من يعتبر انه التوقيت اي نناقش في التوقيت بالذات، وشفنا كثير من الملاحظات والانتقادات من هنا وهناك والتقييمات. هل التاريخ كان مدروس في علاقه بجنده الاضراب ام في علاقه بالمرتبات 23 24 25؟
0: هو حقيقه يوم 2 جوان احنا احسبنا ما حسبناش، حتى احسبنا ان نخلو لهم اكثر وقت حتى يتم تدارس الوضع وحتى يتم الاستدعانة للمفاوضات. لم نكن نعلم أنه ستكون بهذا التعنت وستكون بهذا المسؤولية. نحن ما كناش ننتظر. احنا

0: عطينا 3 أيام قلنا لهم من المسؤولية والوطنية إنه يعيثونا في جلسة عمل.
1: أنا مازالت 30 ثانية نسأل فيها سؤال عندك حاجة خليفة. سؤال أخير في 30 ثانية هذه، لو كان توا المجلس البنكي والمالي يكلمكم يقول لكم مشاو نقعدوا لطاولة المفاوضات يوفى الإضراب ولا باش يتواصل؟
0: سنعلق الإضراب حينيا في ساعته وتاريخه.
1: راهو نعيطوا لكم مش شنو عندك بشيء، نعيطوا لك باش نتفاوضوا فقط
0: بدون شروط مسبقه من الجامعه العامه للبنوك، وهذا قلناه عديد المرات. ومن منبركم هذا الصباح ادعو الدوله وادعو قناة الدوله وادعو وزاره الشؤون الاجتماعيه التدخل العاجل. لماذا هذا الصمت الرهيب؟ نحن طلاب حوار، طلاب حق، اللي يتمزق بمتاعه، واحنا هذا متاع عرق متاع خدامة منش مش نتمزق فيه.
1: شكرا لي كان. شكرا لحضرتك سامي صالحي كاتب عام جامعة البنوك والمؤسسات المالية وشركات التأمين. ذكر 23-24-25 إضراب كامل لك في قطاع البنكي والمالي
2: وشركة التأمين.
1: شركة التأمين. يلا 37 دقيقة هنا على الدنيا وما فيها.
3: شو هذا الفهم؟ شو لما يكون كنهكا؟

0: Ilvenia ou Musica. Joueur Sport. Avec l'équipe Sport sur Joueur FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: صباح النور صباح الورد كالعادة البداية بآخر أخبار مونديال 2026

0: في صمت كبير لتصريحات بعد هزيمة اليابان، لتدخلات، حتى الصفحة الرسمية متاع المنتخب من تيشة اليابان ما تحركتش. على كل المنتخب التونسي يوصل تحذيراته لمباراة هولندا الخميس نصف الليل بتوقيت تونس، مباراة باش تدور في أمريكا وهي الأخيرة للمنتخب قبل المغادرة والعودة لتونس بعد انسحابه من المونديال. مباراة هولندا تحكمها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا مباشرة للحدود المكسيكية الأمريكية مع مبعوث جغرافيا ناجح المجدوب. ناجح، صباح النور.
1: صباح الخير وليد، صباح الخير لكل مستمعي ومشاهدي جغرافيا. اليوم نكلموا فيكم من نقطة الحدود بين المكسيك وامريكا في رحلة برية مش تكون من مونتيري إلى دالاس وبعدين من دالاس نوفو طيارة حتى الكانساس لمتابعة آخر مقابل المنتخب التونسي في كأس العالم. المنتخب إن شاء الله اليوم مش ينتقل من عبر رحلة خاصة من مونتيري إلى كانساس ويجري إن شاء الله غدوة العشية أول حصة تدريبية في كانساس للتحضير لآخر مقابلته ضد هولندا. المعلومات اللي عنا اللي فما أعضاء جماعيين غادروا الوفد ورجعوا لتونس، ما زلنا ما نعرفوش الأسباب اللي هي عدم الحصول على تأشيرة أو فما إشكال يعني في الوفد الكلي كايا. إن شاء الله المنتخب يعني يورينا وجه آخر، على الأقل نسكتوا الجماهير اللي كانت غاضبة ضد هولندا. نباركوا زادة لإخواتنا الجزائريين على الفوز اللي اليوم فوزوه على الأردن، وإن شاء الله حظ أوفر المنتخب الأردن زادة. إن شاء الله في انتظار وصولنا مدينة كانساس نعطيكم كل التفاصيل متاع الحصة التدريبية والتشكيلة والأمور الكل متاع المنتخب إن شاء الله.
0: واضح نجح ويعطيك الصحة. قلت زوز أعضاء روحوا لتونس، نحكيوا على معز المستيري وريم لبشوي. مواجهة عربية اليوم الصباح، ريمونتادا تاريخية للجزائر اللي خسر المباراة الأولى ضد الأرجنتين، فاز اليوم وقلب تأخره وفاز على الأردن هدفين لهدف. الأردن تقدمت في النتيجة عن طريق نزار الرشدان في الشوط الأول. نذير بوعلي يعدل للجزائر دقيقة 69 بعد ركنية أخرى للجزائر. أمين جويرو سجل الثاني للجزائر دقيقة 82. سيطرة جزائرية 72% نسبة امتلاك الكرة للجزائر، 8 تصويبات في المرمى، 10 ركنيات للجزائر مقابل ركنية واحدة للأردن، 640 تمريرة بين لاعبي الجزائر، 250 تمريرة فقط للاعبي الأردن. في نفس مجموعة الجزائر العالم البارح، وقف احتراما للاعب اسمه ليونيل ميسي، وقف اعجابا لمردود لاعب لغدوة 24 جوان يحتفل بعيد ميلاده 39. قالوا الفيفا هدات ميسي مونديال 2022، انتهى ميسي في 2022، لكنه بعد 4 سنوات يقدم في مردود خير واحسن من مردوده في مونديال 2022. 5 اهداف للارجنتين في المونديال هذا، مونديال 2026 5 اهداف سجلها ميسي في عمر 39 سنة، يجري يسدد يوزع ويسجل ويصبح الهداف التاريخي لكأس العالم ب 18 هدف. لاعب ما عندوش في قاموس السن معناها العمر. البارح بفضل ميسي الأرجنتين تفوز على النمسا 2-0. ميسي ضيع ضرب جزاء دقيقة 9، ما تأثرش بعظمة الكبار، عاد وسجل هدف أول دقيقة 38 والهدف الثاني دقيقة 90 زايد 5، تقريبا 100 دقيقة هو يجري فوق أرضية الميدان، خاصة في طريقة الهدف الثاني هو اللي مرر خلط على الكرة، الكرة كانت ضايعة خلط عليها سدد الحارس رجعها عاود خلط على الكرة في تقريبا ما بين 4 أو 5 مدافعين ومعهم الحارس، نجم يعدي الكرة وتدخل الشباك والأرجنتين تفوز على النمسا 2-0. المنتخب الفرنسي يفوز على العراق 3-0. كيليان مبابي وصل تألقه ثنائية في المباراة الأولى، ثنائية البارح لاعب ينافس في ميسي في تسجيل الأهداف إلى حد الآن. ميسي الأول 18 هدف، كيليان مبابي 16 هدف. خاصنا نحكيه على طريقة الهدف الثاني لفرنسا، خطأ فادح، خطأ كبير لحارس الأردن في كيفية إرجاع الكرة، لقاها كيليان مبابي قدامه سجل الهدف الثاني للمنتخب الفرنسي. النرويج تفوز على السنغال 3 أهداف لهدف لهدفين مردود. السنغال بصراحة مش كما كنا ننتظروه، وتصريحات لاعبيه قبل المونديال باش نوصلوا للدور النصف النهائي وباش نوصلوا الأدوار متقدمة. هالاندي وصل تألقوا ثنائية في المباراة الأولى، اليوم أصبح ثنائية أخرى يرفع رصيده 4 أهداف في المونديال. فرنسا المرتبة الأولى مع النرويج 6 نقاط وزوز منتخبات تأهلوا للدور 16. المرتبة الثالثة السنغال والعراق بصفر من النقاط، الانتصار للسنغال أول للعراق لكن يبقى ينتظر مسيره في المركز الثالث. تألق ميسي، كيليان مبابي وهالاند، الضغط الكل على رونالدو اللي عنده مدة ما تمكنش من التسجيل مع منتخب بلاده خاصة مردوده في المباراة الأولى، وبرش انتقادات لرونالدو. الستة اليوم البرتغال تواجه أوزبكستان والكل عينيه على مردود رونالدو في عمر 41 سنة. مباراة تحكيم جلال جيد من المغرب. 9 المنتخب الإنجليزي يواجه في مباراة حكمها طاقم تحكيم من هندوراس. إلى حد الآن ما ثماش مفاجآت، المنتخبات التقليدية هي اللي تأهلت، المكسيك، أمريكا، ألمانيا، فرنسا، النرويج والأرجنتين. الاتحاد الدولي لكرة القدم أصدر التصنيف العالمي للمنتخبات. المنتخب التونسي وبعد 4 هزائم متتالية ضد النمسا، بلجيكا، السويد واليابان يتراجع للمرتبة 58 عالميا والتاسع إفريقيا.

0: الأخبار في اللي تهم الأندية التونسية. إدارة النادي الإفريقي أعلنت تجديد عقود كل من ياسين بوعبيد والحارس غيث اليفرني المدافع ياسين بوعبيد لمدة 3 مواسم، الحارس غيث اليفرني لمدة موسمين. وليد الجزيري كان في تقديم آخر الأخبار الرياضية.
1: Téléchargez notre application Jawra FM sur App Store et Google Play. L'application Jawra FM Dimamak en App Store ou Google Play. Jawra FM. Publicité.

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة والمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقولوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار ونجي

0: مع بيكاب ماهندرا في الساندي عندك ما تختار. الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات. تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
1: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
2: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج جوهرة
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الورد، صباح الامل والعمل والنشاط والحيويه والموجات الايجابيه. وباقي نذكر انه هذه الفقره تعطينا برشا موجات ايجابيه، لانه تقول لنا رانا النجم اون بو، رانا نقدر، وان شاء الله ربي يعطينا القوه باش نقدروا الناس الكل مع بعضنا انه نقلصوا من حوادث الطرقات في المرحله الاولانيه ومرحله ثانيه. الكل ننجحوا في هذه العمليه. تخيلوا السواق في تونس الكلهم يكونوا كما لي زاسوري دو جات اسورونس 5 سنوات وحتى الاكثر، ووصلوا حتى ل 54 سنه ما تسبب في حتى حادث. توا تنقص حدا الحوادث الى حدود انها تتنحى. العينه نتاع اليوم باش تكون من لاجونس نتاع سي تو نشوفوها لاجونس المنزانوف الرافيها ولا لا. لا مش منزانوف، كريم قلاله في مون بليزير، لاجونس كريم قلاله مون بليزير نتاع جات اسورونس. والمشارك اللي باش يكون معانا المتالق السوبر كوندكتور دو جات اسورونس اليوم هو سي شادلي بن اسماعيل.
2: جات اسورونس بارتنير دو فوتر سيكوريتي روتيير.
1: سي شادلي بن اسماعيل منورنا ومشرفنا وشكرا على التفاعل وتلبيه الدعوه.
3: صباح النور. صباح النور سي حاتم.
1: منورنا خويا العزيز ومرحبا بك. سي شادلي قداش عندك، قداش عندك اسوري في جات اسورونس كريم قلاله مون بليزير؟
3: 8 سنين 9 حاجه هكا.
1: قداش عندك انت ملي خديت البرمي؟
3: 41 سنه.
1: اللهم صلي على النبي. باهي، قداش عندك انت خويا شادلي بن اسماعيل ما تسببت في حتى حادث انت؟
3: جامي عملت حادث في حياتي.
1: اللهم صلي على النبي وتبارك الله. 41 سنه وان شاء الله 41 سنه اخرين يا اخي.
3: ربي يبارك لك. ولو انه مش سياقه كونتينيو هي المحاله. اما هيك على الاقل كي نسوق ما عنديش وحده سياره نتاعي. جامي عملت كونستا ولا عملت حادث ولا تسببت ولا.
1: الحمد لله. به السياقة مش كونتينيو نفهم، ولكن الأفضل زادة أوسي اللي عاملوا أنت ماخو حيطة معينة، ماخو طريقة متاع السياقة، لأنه السياقة صراحة سي شادلي في اللوتوروت يمكن أسهل، ولات شوية تنجم تشد يمينك وتمنع اي انكور، مي في وسط البلاد تخوف السياقة.
3: تخوف زادة خصوصا.
1: كيفاش قلت لي سي شادلي؟
3: قلت لك صحيح اصعب في وسط العاصمه، سيارات اكتظاظ وسيبا ماهي سهله معنا.
1: صحيح. انت شنو اللي عامل بالضبط؟ شنو السر نتاعك؟
3: السر الاحتياط، منتبه جدا. انتباه ريفلكس عندي الحمد لله قوي. غرام في السياق، غرام خذيت الرخصه عمري 20 سنه
1: تبارك الله.
3: غرام سنة وقتاش باش نعدي، عديت وخذيت البرمية عمري 20 سنة و4 شهور. ولله الحمد ونسوق بالغرام انتباه من انتباه زاد فهمت.
1: الانتباه العناية بالسيارة كيفاش عامل؟ سي شادلي العناية بالسيارة معناها تعتني بها يوميا، كل جمعة كل شهر كل عام كل عامين؟
3: اعتناء يومي
1: يومي.
3: مغروم عندي، ما عندكش فكره على الغرام اللي عندي. كهرباء كيما تحط يدك على بدنك، مصباح نتفقد الماء الزيت شناقصني، اي قطعه اي حاجه تصير في الكهرباء نصلح. كهربتي نظيفه ما عندكش فكره سي حاتم.
1: اللهم صلي على النبي. اكسترودينير سي شادلي بن اسماعيل، شرفتنا نورتنا. سيت اون بون اكسبيريونس تعرفنا عليها كيفاش واحد شنو علاقته بالسياقه، علاقه نتاع محبه ومتاع فن. يقول لك عناية بالسياره، يقول لك انا عامل عليها كيف ونعتني بها بشيخه كبيره كل يوم، وهو السبب اللي خلى اكثر من 40 سنه 41 سنه ما تسبب في حتى حادث. خونا شادلي ما نعرفش كان قالوا لك لاجونس نتاعك اجونس كريم قلاله في مون بليزير اللي فما ان كادو راهي جات اسورونس تكرم به لي ميور كوندكتور ولا لا؟ قالوا لك ولا
3: الحمد لله. لا توا نسمع الحمد لله.
1: باه، التكريم هو شرف لي انا باش صفحت خويا وقدمنا هذه التجربه. والكادو هذا هو معناها ان بوتي كادو هكا ب 50 دينار كهو ما يسالش.
3: مقبول. انا لي شرف اللي سمعت صوتك سي حاتم.
1: الشرف لينا احنا سيدي شادلي. سيدي شادلي خويا العزيز الخمسين دينار هذوكم باش نزيدوهم صفر قداش يوليو؟
3: يوليو 500.
1: 500 دينار جات اسيرونس تكرمكم بكار تاجيليس اللي هي بتاع اجيل انرجي فيها 500 دينار اسونس ليك انت سيدي شادلي بن اسماعيل لو ميور كونديكتور ولي سوبر كونديكتور دو جور. سيدي شكرا ليك شكرا ليك خويا شاد فيليسيتاسيون. اللي يدخل الكلوب سون وحنا يوميا نكرم لي ميور كونديكتور. يلا فاصل ونتواصل، ابقوا معنا راجعين.

0: تاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: صباح الأمل والعمل والنشاط والحيوية والموجات الإيجابية، وعندنا برشا موجات إيجابية بالنجاحات اللي تحققت لصغيراتنا في البكالوريا، ومازالت النجاحات في النوفيام إن شاء الله وفي السيزيام وكذلك في دورة التدارك بالنسبة للبكالوريا. هذاك علاش نقول لكم راهي برافو ياش، تعيش معاكم كل اللحظات، تعيش معاكم وقريبة منكم وحاضرة في جميع مناسباتكم، وتوفر لكم الكادو اللي تلوجوا عليه. فركس على كادو ديما براء فواياج، ديما تقول لك جو سوي لا، أنا حاضرة معك. شا عامل سيدي؟ عملت لكم فازة من أروع ما يكون. أي أي، تخفيض بقيمة المعدل اللي عند الناجح في البكالوريا في الخدمات اللي تقدم فيها براء فواياج الكل، مش في خدمة وحيدة معناه. من اللي يسمعوا فيها تو، من أولادنا وبناتنا اللي نجحوا في امتحان البكالوريا، وأيضا الوالدين متاعهم اللي يسمعوا فيها، إذا كان تحبوا تهديوا لأولادكم وبناتكم حويجة تفرح وتكريم، خلينا نقولوا لمسيرة حافلة بالنجاحات بعد التعب والمراجعة والسريس متاع الامتحانات وما فيها باس، نقصوا لهم اجميعا هكا في أوتيل ما فيها باس، زادة نبعثوهم في رحلة الجربة مع براء فواياج وكوكو بيت، زادة مع براء فواياج واسطنبول والمغرب ومصر، وهذوما كي نقول مع براء فواياج راهي رحلات من نوع آخر، يوناني ماشيون اكستراوردينير والتأمين والمرافقة ومن اللي يخرج من الدار لين يرجع للدار، وإلا تهديوا لهم عاد الهدية اللي يستناها كل حد وإن شاء الله ربي يكتبها لكل تونسي وتونسية، تهديوا لهم عمرة. علاش لي؟ واش خير من هدية تكون في شكل رحلة البيت ربي؟ ملا هيا هيا توا هاو عندكم الفرصة هذية، تخفيض بقيمة المعدل، يعني اللي يجيب 15 في الباك عنده تخفيض بقيمة 15% على جميع الخدمات اللي برودوي متاع براء فواياج. مع براء فواياج ديما ناجحين وديما فرحانين. ميرسي براء فواياج.
2: الصيف ضيف وما تخليش ضيفك يجي ويمشي وانتي ما خرجتش وما عملتش فيه تفرهيقة. صيف السنة مع براءة، برمج صيفك على بكري وخلي الباقي علينا. الوتلة على كيفك، ولا الشامبغ على كيفك، ولا السوام على كيف كيفك. بسامبل كليك على www.baraavoyage.com برمج صيفك على كيفك. براءة فواياج، votre partenaire de confiance.
1: البارح يسألوا فيا قالوا اسمعناك قلت تحل موسم العمر، اي تحل موسم التسجيل للعمر مش في اخر نهار وقت اللي نتفكروا هذا، خاصة في رحلات معينة عنا العمر متاع المولد واللي بشي تحل الموسم ان شاء الله في الايامات هذيك، راهو يزمك تخلط على بلاستك لانه الجهة الاول بشيخ البلاصة قبلك انت اذا كانت تجي في اخر وقت. هذاك علاش براء تحب تذكركم زادة اللي عملية التسجيل لأولى رحلات الموسم عند براء فواياج باش يكون ان شاء الله اواخر شهر اوت الموسم، يتفتح تزامنا مع تاريخ المولد النبوي الشريف، والرحلة الاولانية باش تكون خاصة بالمولد النبوي الشريف، وبطبيعة ديما يتم اعتماد قاعدة الأول باللول، معناها اللي يجي الأولاني هو اللي ياخذ البلاصة. هذاك علاش الناس اللي تحب تمشي مع براء فواياج ويحبوا على الخدمات متاع براء فواياج نقول لهم ازربوا رواحكم وقيدوا أساميكم باش تضمنوا بلايسكم. برشا مفاجآت، برشا جديد السنة مع براء فواياج، تحضيرات استعدادات على قدم وساق لإنجاح موسم جديد كالعادة من التميز والإبداع والنجاحات، وهذا مش غريب على براء فواياج. تعرفوا في الحقيقة أنه تميزت وتفردت وولات كيف نقول براء فواياج، نقول جودة الخدمات، هذا ما خلاها تتألق في السنوات الأخيرة. نذكركم كيف كيف أنه التسجيل متواصل للدورة التكوينية لمرافقي ومرافقات العمرة واللي تنظمها براء فواياج نهار 12 جويلية في مدينة سوسة، فرصة للناس اللي تحب تخدم ضيوف الرحمن ويتعلموا دواليب وتفاصيل هالخدمة المشرفة جدا جدا هي خدمة ضيوف الرحمن، وش خير من خدمة المعتمرين. نذكركم زادة أنه تنجموا تربحوا عمرة مهداة من عند براءة فوياج لو تكونوا حاضرين في الدورة هذه، وبرشة مفاجآت أخرى تستنى فيكم نهار 12 جويليا في سوسة. وقبل ما نختم نحب نذكركم أنه www.braavoyage.com موقع الويب الخاص ببراءة فوياج تلقوا فيه جميع الفنادق اللي موجودة في تونس وبأحسن الأسوام في تونس زادة. أي براءة فوياج قل لك عندنا أحسن سوم في تونس ليك يا تونسي ويا تونسية. للحجز ولأي معلومات أو استفسار آخر أرقام الهاتف على ذمتكم 70-550-020 70-550-020 وإلا 21-881-882 21-881-882 وإلا 21-882-881-882 براءة فوياج فوتر بارتنير دو كونفيونس.
0: خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل خوفك للمسؤول ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقل عندك ميكروجوهرة.
3: مع ميكروجوهرة فتك

0: 74 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.
1: روتشو بي واي دي يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. روتشو باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو وجربوا لي موديل بي واي دي وشاركوا في تيراج أو سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها بي واي دي.
2: جو الصيف في مونوبري مفرشك بالتخفيضات حتى ل 19 جويليا. برومواتنا توصل حتى لشطر السوم اللي تستحقوه للمة والشيخات، من جوا دو بلاج والعوامة الصغيرات، الكلاسيير، الكليماتيزور وحتى الكلاس بستحلى التبحيرة مع الشلة والعائلة. وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات.
3: مونوبري ديما معك. ساعات اللحظة تخوفنا وتكيدنا الخطوة القدام، ما تلقاش الكلمة اللي تقويك والسند اللي ياخذ بيديك. مرهونة في دزة، في كلمة، في نصيحة، وشكون يقف معاك وقفة صحيحة باش تعقد النية وتحل وسط البحر ثنية، باش تجيب النجاح لصفك، باش تلقى معاك قلوب حية تأمن بيك وبالقوة اللي فيك. مش من اليوم، من 15 سنة معاكم واقفين وعازمين نكونوا ديما معاكم في السنين الجايين. أسورانس زيتونة تكافل، وقفتنا معاكم صحيحة.
4: تحب تربح وقت وراحة؟ سهلة، مع لا سوليسيون او كارت نجم تصب اسانس، تعمل فيدانج ولا لافاج بالكارت، تعمر كارتك اون توت سيكوريتي اي اون طون ريال، وتتبع مصاريفك الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب وإلا على الابليكاسيون او كارتين. ولا انرجي، برونون لا روت انسامبل.
5: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
7: ميتيو على جوهرة اف ام.
8: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. نشرة خاصة بتطور الحالة الجوية، خاصة اليوم حسب المعطيات اللي متوفرة أنه درجة الحرارة باش توصل مرتفعة كيما البارحة من ناحية، من ناحية ثانية فما أمطار نعم وتقلبات جوية بعد ظهر هذا اليوم، مع في التقلبات الجوية هذه مع درجة الحرارة تبقى مرتفعة راهو. حتى المطر تصب في بعض المناطق كما في جندوبة وفي الكيف، ولكن درجات الحرارة تبقى مرتفعة خاصة بعد ظهر هذا اليوم. التفاصيل، التطورات، قديش من ولاية فيها أمطار وين هي الولايات وغير ذلك، نشوفوها مع الأستاذ عامر بحبة في نشرة خاصة. صباح الورد عامر، مرحبا بك وشكرا على التفاعل وتلبية الدعوة.
9: صباح الخير سي حاتم، مرحبا على السلامة، وصباح الخير زاد للسادة المستمعين على جوهرة اف ام.
8: ايش عندنا في طقس اليوم، خاصة الحديث على تقلبات امطار تنجم تكون بعد ظهر هذا اليوم في شكل خلايا رعدية مع امطار متوسطة؟
9: وهو كذلك سي حاتم، هو في الحقيقة زوز نجم نقولوا يعني حاجتين في زوز ظواهر جوية. نحكي شوية على الحرارة اللي هي مرتفعة نسبيا، ونحكي شوية زادة حتى على التقلبات المتوقعة بالنسبة لليوم إن شاء الله بعد الظهر، ممكن خاصة بعد ما تسعتين بعد ما تلاث كالعادة كالحالات متاع عدم الاستقرار الصيفية اللي ديما جينا في الفترات الحارة اللي حتى فسرناها سابقا في عدة مناسبات. من المتوقع باش ترجع اليوم بعد غياب بعض الأيام. كنا شهدنا مثل هذه الظواهر خلال الأسبوع الماضي حتى اللي قبله من حين إلى آخر على المرتفعات الغربية. إن شاء الله اليوم جدا من المتوقع باش نسجلوا يعني حالات عدم استقرار.
8: انت في انت تقول اليوم وغدوه، معناها شفت هذايا تدوين دا متاع البارحه اللي تنشرت تقول عدم الاستقرار هذا باش يكون نهار 23 و24 جوان في عده ولايات تونسي.
9: صحيح هم زوز حالات عدم استقرار، يعني حالة اليوم إن شاء الله في العشية وحالة أخرى زادة إن شاء الله غدوة. بالنسبة للأيام الموالية مبدئين ما فيش حالات استقرار، عدم استقرار، بالعكس يرجع الطقس يعني مستقر على مستوى التقلبات والأمطار. قلت بالنسبة لليوم سيحات إن شاء الله في العشية يعني ممكن بعد ما دي ساعتين بعد ما ثلاثة تبدأ الحالة عدم استقرار، ديما في المرتفعات الغربية وديما على رأس القائمة ولاية الجسرين. غريكة ديما تبدأ تتشكل التقلبات، في بعض الأحيان تبدأ تتشكل حتى على المرتفعات الجزائرية وخاصة في ولاية تبسة، يعني الجزائرية الملاصقة لولاية القصرين التونسية. غاديك تبدأ التقلبات وتبدأ تتفرع يعني من الغرب ديما إلى الشرق هذه التقلبات. دونك
8: نجم تمس دي بوزيد والقصرين القيروان زغوان سليانة الكيف جندوبة باجة توصل بنزرت ولا لا؟
9: وكذلك سي حاتم هي ديما البداية تبدأ من القصرين وحتى من الكاف زادة، خاصة جنوب الكاف القصرين تالا المناطق هي ثم تبدأ تتقل. مبدئيا ولاية يعني الكاف وولاية القصرين غاديكا تبدأ التقلبات خطرما في أقصى الغرب، ثم التنقل في اتجاه الشرق دونك توصل سليانة إن شاء الله احتمال مرتفع، ثم زادة غرب القيروان زادة يعني المناطق المتاخمة لولاية القصرين، ثم زادة شمال قفصة حتى شمال قفصة ربما ما تكون يعني معنية للاصقة بالقصرين، وممكن زادة حتى غرب سيدي بوزيد. هذوم المناطق اللي تقريبا الاحتمال كبير كون توصلهم التقلبات اليوم وغدوة. مش بالضرورة المناطق اللي ذكرتها الكل اليوم تنجم ببعض الولاية أو اثنين تصلها التقلبات يعني غدوة مش اليوم، ولكن مبدئين اليوم وغدوة ثم تقلبات في هذه المناطق. بالنسبة للولايات الأخرى سي حاتم يعني جندوبة وباجة الاحتمال موجود أما مش مؤكد، ربما جندوبة أكثر من باجة وربما زادت باجة تكون معنية خاصة جنوبها يعني اللي لاصقة في يعني المناطق المعتمديات والمناطق اللي لاصقة في ولاية سليانة تنجم توصلها. بالنسبة للولايات الأخرى يعني زغوان وبنزرت وغرب العاصمة الاحتمال موجود أما الحقيقة ضعيف، ممكن ربما أكثر زغوان خاطر التقلبات تبدأ من الغرب إلى الشرق، دونك كل الخطة كاية متاع الكاف سليانة زغوان معروف تنجم توصل زغوان. الحقيقة بالنسبة لغرب العاصمة أو جنوب بنزرت الاحتمال ضعيف برشا، الاحتمال ممكن أكثر في جنوب باجة وفي جنوب جندوبة، ولكن سي حاتم نذكروا اللي التقلبات هذيا باش تكون باش تتركز خاصة يعني الولايات المعنية أساسا هي ولاية القصرين ولاية سليانة ولاية الكاف القيروان وقفصة وسيدي بوزيد، وديما كي نبعدوا على القصرين دونك ديما الولايات الأخرى يا إما غربها أو جنوبها يعني المناطق اللي
8: لاصقه في القصرين. هذا يخلينا نقولوا توا تبرد شويه، لكن نلاحظ كونه حتى وقت الامطار باش تبقى درجات حراره مرتفعه في الولايات هذه. اعطينا فكره على درجات الحراره بالنسبه لليوم وغدوه.
9: خاطر سي حاتم الحرارة الأمطار هذه هي حالات عدم استقرار متعلقة بالتسخين النهاري متعلقة بالحرارة، هي أمطار الحمل الحراري ماشي أمطار متاع منخفضات جوية الكلاسيكية متاع الفترات الشتوية والباردة إلى آخره. بالعكس الحرارة هذه هي سبب رئيسي من بين طبعا مش وحدها من بين الأسباب متاع التقلبات هذه. بالنسبة يعني على مستوى الحرارة باش تواصل الأجواء حارة في تونس نسبيا، طبعا سي حاتم نذكر اللي ما عندناش موجة حر عكس الدول الأخرى اللي يعني اللي باش نبنى في أوروبا الغربية ولا حتى في المغرب. بالنسبة لتونس ليبيا الجزائر بما أنه فما موجة حر في غرب أوروبا عادة نحن نكونوا على الحدود متاع الموجة هذه على الأطراف متاعها، دونك ما تشملناش بقوة بالقوة اللي موجودة في غرب أوروبا. أرقام قياسية سي حاتم في فرنسا راهو يوم أمس يعني حرارة أربعينية راهو في فرنسا وحتى في دول أخرى، احنا في تونس جينا على الأطراف متاع المرتفع الجوي على الأطراف متاع الموجة الحر الكبيرة هذه، هذاك علاش فما صحيح ارتفاع للحرارة أعلى من المعدلات ولكن ماشي موجة حر أعلى من المعدلات بقليل. دونك اليوم في تونس تقريب الحرارة في أغلب المناطق التونسية كيف أمس ولامس كما الأيام الماضية تقريب من 28 أو 29 درجة إلى ممكن 39 درجة، وفما صحيح أغلب الولايات التونسية يعني فيها حرارة ثلاثينية يعني 35 و 34 و 38 وحتى 39، ولكن راهو يعني كما قلنا تعتبر حرارة صيفية يعني عادية أعلى من المعدلات، ما عندناش أرقام قياسية الصيفية ما عندناش موجة حر، ولاحظت زاد في العشية آخر العشية في الليل الطقس يتبدل شوية تبرد شوية على خاطر في موجات الحر وساعات الحرارة تقعد حتى في الليل مش فقط في النهار، وإحنا بعيد برشا على مثل يعني هذه الظواهر الحقيقة.
8: وقتاش وليو نحكيو على موجة حر من أي درجة معناها في الترمومتر متاعنا؟
9: بون فما اختلافات سي حاتم حسب الدول، ولكن في تونس مثلا يعني حسب يعني دراسات تعد مع باحثين وحتى المعهد الوطني للكوكب الجوي، اذا كان الحراره يعني تتجاوز المعادلات، فما شكون يقول 5 درجات او حتى 7 درجات اعلى من المعادلات، واذا كان يعني هذا الارتفاع يتواصل اكثر من 3 ايام سي حاتم، مش فقط نهار او 2، اذا كان يتواصل اكثر من 3 ايام وخاصه زاد الحراره تكون مرتفعه اعلى من المعادلات مش فقط في النهار سي حاتم حتى في الليل. دونك كيما تشوف فما يعني فما برشا مقاييس وفما برشا مؤشرات باش تخلينا نحكيو على موجة الحر ونقربوا للارقام القياسية، وتكون حرارة مثلا اربعينية في برشا مناطق تونسية زادة، مش في ولاية بركة او 2، وقتها نجمو نحكيو على موجة الحر. ولكن يعني احنا توا صحيح هي حرارة 30، صحيح مرتفعة نسبيا، صحيح في يعني نصف النهار وما ساعتين وما 3 الحرارة مرتفعة، ولكن ماناش في موجة حر يعني بعاد على موجة حر عكس دول أخرى كما قلت سيحات المجاورة.
8: شكرا لحضرتك الأستاذ المبارز في الجغرافيا والباحث في المناخ ومستشارنا لنرجع له تباعا باش ناخذ المعلومة العلمية والصحيحة الأستاذ عامر بحبة.

0: الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع ولا المشاهدة. فقرة بلي رتوش تعود. بلي رتوش متاع مروة السن من الفقر عدادا واخراج.
2: معقول معقول
1: هنعلق
2: نعلق ونجيبوا الضيوف.
1: طاح في البير وطلعوه، تعرفها ولا ما تعرفهاش؟
2: والله هذه شفتها في حالات، واليوم الحالة هي في جهة بير بوركبة بولاية نابل. مواطن خدام عامل يومي استجاب لنداء نتاع الأولاد على أساس ثم شكون طيس قطوسة في بير. حاتم
1: بير غار،
2: بير 40 متر،
1: 40 متر،
2: حوالي 40 متر، كله أوساخ ومطيشين فيه بهم، ما فيهش الماء.
1: تعرف قد ما تهبط في بير قد راهو يخوف واللي ما عادش اكسجين، لا تولي سموم.
2: اي سموم كان ما عندوش، خد ساعات ابار تلقى فيه ماكل السلالم ولا دروج ولا غيرها، لا ما فيهش يبدو هذا. وهذا يعكس،
1: شوفوا الفيديو معنا، هذا الفيديو الاولاني، فما الفيديو الثاني كيفاش السيد اللي هبط وطلع
2: القطوسة.
1: السيد اللي
2: القطوسة
1: السيدة اللي طاعت في البير، طاعت في البير أو كيفاش طلع. شوفوه
2: لأنه كثيرا ما نددنا بالناس اللي عذبوا حيوانات وما رحموش الحيوانات. اليوم نثمنوا الناس اللي هما في موقف عظيم أخلاقي،
1: ونشكروا جمعية جمعية سلامة الحيوانات في سوسة اللي قاعدة تزاد تخدم في مجهود كبير. يلا نمشي البيلاروتوش مع الضيف اللي نستضيفه اللي هو هبط وطلع القطوس. شو كيفاش طلع وكيفاش طلع في البير؟ تبارك الله عليه واللهم صلي على النبي عليه.
3: بيلاروتوش
2: طبعا ضيفنا اليوم أنيس المهذبي. أنيس المهذبي هو البطل اليوم اللي أنقذ القطوسة اللي موجودة في بئر على ما يبدو 40. وباش نسألوه أنيس، صباح الورد.
4: صباح الخير خويا حات.
1: معك خليفة بن سالم. أنيس واحد بن عمر.
2: عايشك أنيس. كيفاش جاتك الفكرة هي مبدئين، يعني القطوسة طاح قدامك كيفاش الحكاية هك؟
4: والله العظيم مروح بالخدمة ما تسعطين كلموني ولاد الحليل، عندي ولاد صاحبي يرحمه ليه، كلمني قال لي راهي ثم قطوسه في بير بحضر دارنا بالله يجي نشوفه كيفاش نطلعها. مشينا لها باش واحد خذينا لها حكسه واحد طن حطينا لها في الصندوق، هبطنا هيلها في بالنا باش نطلعها بالصندوق. قاعدين نتبع فيها بالذوب فوق بتاع مرايه، جايبين مرايه باش تجهر لوطه في البير باش نشوفها القطوسه. قاعدين نتبع فيها واحده واحده، ما حبتش نحن نجيو نشدوا الصندوق وهي تخرج من الصندوق. كلمت ولد صاحبي يرحم والديك ووالديه، قلت له بالله راهي ثم قطوسه في بير كانت تعمل مزيه تعطيني الحبل خلينا نخرجها. قال لي ما يصيرش على ذلك مين. وكلمت الاولاد قلت له هي نهار السبت الحكايه. كلمت الاولاد قلت له نهار الاحد بالله راهي ثم قطوسه اجا خرجوها من البير. قالوا لي ما يصيرش، قابلنا العشره نتاع الصباح احضر البير مشينا غاديك ربط روحي بالحبل وهبط
1: الحبل الخاص هذا اللي تابطوا به للابار وتطلع.
4: انت عندك الحبل الجيد هو لما حال حتى شوف انت في الفيديو تطلع طيب شيء. على حشيد تطلع حتى على حشيد البير مخلي الخضوريه نتاعه طيب واحد انا وما غير عند ربي سبحانه وتعالى
1: الحمد لله رب
4: التقبيل.
1: انت كيفاش يا اخي صناعي في العمليه هذه خدمتك والا
4: صناعي؟ نحن بصفتنا كنا نسكنوا في الريف قبل عندنا بير، معناتها مستانسين بها الحكايه هذه. مستانسين نجبدوا ونهبط، مش مستانس نهبط اما مستانس نجبدوا بالحبل ونهبطوا. ولا يرحموا الربابه قبل كيفاش يهبط الابيار يمشي يخدم عند العبيد. يعني قلت واحد في راسه سبحان الله لجت البكمه ذيك انه واحد هبط لها.
1: أول مرة تهبط في بير؟
4: لا هبطت البير نتاعنا قبل.
1: هبطت البير نتاعك.
4: العمق نتاع بالسلوم هبطت وما ضايع بالحبل.
1: أول مرة بالحبل وعميق معناها حوالي 40 متر كما سمعت هكا ولا
4: 40 متر مش حوالي 40 متر.
1: 40 متر به القطوسة. القطوسة كيف هبطت لها نجمت تشدها وحطيت هكا في المريول نتاعك على صدرك باش نجمت تطلعها في شكارة ولا حاجة؟
4: سبحان ربي هبطت لها هبطت ساك معايا باش واحد ما هبطت ساك معايا. قلت معناتها تطلعش ما ترومش نطيشها فك الساك انا ونسكر عليها ونخرجها برا ونسيبها تمشي على روح. خي انا هبطت وهي مسكينة جت تجري فصل بي حطيتها في الساك وحطيتها في السدري وكلمت لي قلت له ما صحيح قلت له صحيح عندي نجاح لاباس
1: الحمد لله.
2: في الحبل ما خوفكش الحبل انا يظهر لي الحبل ماهوش
4: لاباس الحمد لله ليك يا رب
2: الحمد. والله يعطيك الصحة على الشجاعة
4: الحمد لله
2: هذا هو.
1: شو هاي شباب
2: والبير الداخل ما فيش ماء
4: ما فيش ماء
2: وعليه مسكروهش بالله يا نيس
4: الله أعلم
2: إذا كان ما فيش ماء
4: ما فيش شيء ما فيش ماء والزجاج حتى الديار اللي بحذين عندهم صغار ما عندهم
1: يختار يولي يختار
4: عندهم مش كون عمره 3 سنين وعندهم مش كون عمره 4 سنين وبجنبه بالضبط 800 معناتها
2: يلا هذا إهمال
1: بربي القطوسة عندها مولاها مربيها وإلا
4: مولاها طيشها في البير
2: مولاها طيشها
1: مولاها لها طيشها في البير
4: مولاها طيشها في البير
1: الله يهدي ما يمنيش توا لكن ها وفعل الخير والاولاد نتاع الحومه اللي معاك كانوا نحب نحييهم ونحب نحييك انت يا نيس برافو عليك ماشي رانا كلنا نعتديو على الحيوانات لا فما اللي يضحي
2: وين هي تو القطوسه وين
4: عندي في الدار
1: عندك انت معناها تبنيتها انت
4: روح انا من اللي في نص البير قلت لهم راني مش نروح بها انا قلت
1: لهم هكا هكا فما ناس اللي
4: وعندي ديجا واحده في الدار رزيت روح بان ولزوز ولبيس ماك ما عند ربي مش تعمل
1: هذا يعطيك الصحه يرحم والديك يرحم والديك
4: والله العظيم وطق الخير في البك ما خير من اللي في العبد حاشا من مقابلني حاشا ما يستاهل
1: الخير فمازال الخير في الدنيا والحمد لله نحب نشكرك على هذا يعطيك الف صحه هبط وغامر وغامر وطلعها وهي موجودة وتبناها زادة وسي هاي موجودة بين الدار وفما راو توانسة زادة
2: طبعا هذا اللي حبينا نقوله حاتم برشا أنه ثم توانسة ومش كلك الصورة اللي شفناها في بعض الحالات تعذيب كلاب ولا غيرها
1: البعض هذيك البعض شاذة. موجود حالة شاذة تحفظ ولا يقاس عليها
2: هذا غامر بحياته بير 40 متر يعني مش لعبة هي تخوف شنو
1: شكرا لك خليفة شكرا للمروة وسي على بلا رتو شبقى معنا رجعين مع ضيفة الدنيا أم فيها
5: تحب روحك ألباس تحب تفهم العلة وبنت العلة تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة تحب تسمع وتسمع صوتك اسمع جوهر اف ام جوهر اف ام الدنيا وما فيها جوهر اف ام.

0: مع أريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: Aujourd'hui, choisir l'hybride ne devrait pas limiter vos choix. Avec la nouvelle gamme Chery Super Hybride, choisissez simplement l'hybride qu'il vous faut. Tiggo 4 pour la ville, Tiggo 7 pour la technologie, Tiggo 8 pour l'espace, Tiggo 9 pour le prestige et Arizo 8 pour l'élégance d'une grande berline. Quelle que soit votre vision de l'automobile, Chery a l'hybride qu'il vous faut. Et pour rouler l'esprit tranquille, profitez d'une garantie jusqu'à 7 ans ou 200 000 km. Chery Super Hybride, l'hybride qu'il vous faut.
3: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أوغانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميل تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أوغانج.
5: جوهرة
6: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: صباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: صباح الورد وشكرا لكم على الاستماع وعلى المشاهدة. في الأطراح متاع 78 قداش عمرك خليفة معنا؟
2: مقولش على عمري أنا كل فنانين ما في يمكن 10 سنين
1: 78 10 سنين
2: يمكن ولا أكي
1: ليه
2: ليه أكثر
1: ليه عم خليفة
2: أكثر
1: إيش صحيح
2: على كل حال
1: ما تثبت على الأطراح
2: نثبت عليهم كما ينبغي شنو نتبعهم ونعرفهم كل الملعبية لعب لعب
1: الأطراح ساعة متاع الترشح وفي استاد شد تميم هرب
2: من 77 تبعوا فيه
1: ثم نرجع
2: 77 مباراة الجزائر مباراة مصر محمد علي عقيد الله ربي يرحمه طلع اللي طلع هذيك بالراس مازال نتذكره ثماش واحد ينسى 78 على كل حال بالنسبة لأجيالنا واللي سبقونا واللي بعدنا مستحيل ينسى فريق 78
1: تميم الحزامي
2: أكيد تميم تميم تبعوا فيه في الترجي تميم بن عبد الله وفي المنتخب تميم
1: والله عنده شعبية رغم اللي ولد حومتي معناه ولد حمل لك النقل هو اللي يسكن في الضواحي هذه في سكرة عندي مدة ما شفتوش
2: قليل الظهور
1: هو قليل
2: تميم الحقيقة متحفظ ما عندوش
1: ما يحبش يتكلم عنده عادات وتقاليد وشو ربي يطول في عمره ربي يحفظه سوربريز علي الخلولي
2: انا نقول ما استغلش نجوميته بالشكل اللي ينبغي به تميم
1: صحيح
2: ترشد قائد منتخب زاده
1: اي كابيتان ولاعب كبير غول
2: لاعب كبير ياسر
1: علي الخلولي يفاجئنا بيا الحكايه هذه شنو هي الحكايه بالضبط هات نشوف انا ساعه الومضه نتاع الحكايه نشوفوها مع بعضنا وبعد تو نرجعوا ونحلوا نفركوا الرمان شنو هي الحكايه
2: نشوف
1: حصة إذاعية تلفزية ديجيتال شنو الأمور هذه متاع اللقاء مع تميم بن عبد الله ولا تميم الحزامي بن عبد الله
3: تاب السيح
4: يظهر لي لأول مرة في التاريخ كاميرا تدخل دار تميم الحزامي
3: هاوي أوش أقول لك أنا طور شرية لازم الرئيس شو يسمعها أنا عندي بشيء عبش معناتها أوش تطلع لي الدم راسي
4: أول واحد آمن بتميم الحزامي قبل ما يولي تميم الحزامي اللي يعرفوه العباد
3: تميم الحزامي تو ما جيت نعها عطوقة قلنا له حاجة مشينا له كل واحد تحمل مسؤوليته بورقيبك مشينا له القصر مش عارف قلنا بعد ما قدمت الجولة تقولوا عنها عمل ياك على خلتي خلي دور قال لي اللي عملتون توم من حتى واحد من الجميع عملوا مختلط فيه بس ما أحسن بوتو عندي أنا ما عمره ينسبوه نسووه بس كانت وزرة الدولة بس محترمة السعافي يحل أبوكا يحل مجلس النواب يحل الناس كل تحل في تونس الناس كل تعطي الناس كل تعرف الكورة باش يعمل أنت تعب بروفيسيوناليزم ما تبدلش قانون كورة أقوى من الأشخاص
5: الصحيح مع عادل الخلولي
6: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي
1: احنا قلنا نفركوا الرومان نشوفوا شيء الحكاية

0: علي خلولي موجود بحثنا في الاستوديو يعود الدر الى معدنه. سي علي مرحبا بك منورنا اخويا.
1: صباح النور حاتم وصباح النور خليفه وصباح النور لكل مستمعي جوهر اف ام.
0: الموعد كل نهار ثلاثة اليوم معناها في الليل على التلفزة تي في معناها على تلفزتنا على جوهر تي في باش تتفرجوا في هذا اللقاء وايضا على الديجيتال. بودكاست هذا شنو حكيته بالضبط؟
1: حاتم هو البودكاست باش يكون رياضي بامتياز 100% باش يعتمد على شخصيات رياضية باش نحاولوا هي فكرة من إدارة القناة والإذاعة لأنه نحكيه على جوهرة تي في. أنا عملت 13 عام في الراديو 4 سنين غياب وتو رجعت بتجربة جديدة باش تكون على ديجيتال مواقع التواصل الاجتماعي وكيف كيف على جوهرة تي في. اخترنا أنه يكون فما بودكاست. تعرف اللي توجه كبير في العالم البودكاست خاصة مع النجوم الكبار لأنه ديما حتى في تونس احنا ناخذوا المثال الفرنسي ما ناخذوش المثال الإنجليزي والأمريكي في العالم. حتى كي نجيبوا انفيتي كبير يبدأ محطوط في استوديو مع برشا محلين وكرونيكور اتسترا اتسترا دونك ما يخوش حظه بالكامل النجم هذا.
0: أي الوان توان لانترجو كلاسيك يسميوها هذيك الوان توان بدت تنقص شوية رجعت في البودكاست.
1: فوالا حاتم الوان توان احنا استغلينا الوان توان باش نعملوا بودكاست في جوهرة تي في نجيبوا فيه شخصيات رياضية كبيرة باش نحكيوا معاهم على التاريخ على الماضي الحاضر وكيف كيف المستقبل الرؤى وكل شيء. دونك انت تعرف حاتم وانت اقدم مني وتعرف انك باش تبدا برنامج جديد يلزمك تبدا بحلقة كبيرة والحدث يفرض نفسه. احنا نحكيوا على الكوب دي مون دونك مهم جدا أن نرجع لجيل 78 اللي إلى حد الآن ما جاش حتى جيل في تونس حتى من الإنجاز اللي عملوا جيل 78 واخترت أنه يكون قائد المنتخب لأنه الكابتان عنده دور كبير. واليوم شفنا بين بالكاشف أنه منتخبنا اللي موجود حاليا في المكسيك ما عندوش قائد حقيقي.
0: علي خلولي نحب نسأل لأنه تميم صديقي وأتشرف بذلك ولد حومتي معناه ولد حملنف ونعرفه جيدا جيدا جيدا ما يتكلمش صعيب باش نقولوا احنا يجي لونيميسيون ولا لانترفيو ولا بودكاست ولا تلفزه ولا راديو كيفاش عملت شون باش اقنعت تميم الحزام؟
1: ولا يسر هو حاتم ما نجمش نقول عليه في الديريكت ولكن لكل مجتهد النصيب هذه اول حاجه.
0: ثاني حاجه معناها فما طرف اخر هو اللي اقنع تميم هذا اللي نفهمه.
1: لا ديريكتومون فما اتصال صار بيني وبينه فما عمل سابق تحضر قبل اقناع باش تميم الحزامي يخرج يتكلم. لكن حاتم مش المشكل كان انه تميم يتكلم يعني صعيب 48 عام بعد 78 الكاميرا ما تعرف حتى كاميرا من وسائل الاعلام في تونس دار تميم الحزامي وكلامك صحيح هو ولد حمام لنف لكن يسكن
0: ما نقل توا في سكرة في سكرة جوبونس.
1: اي فوالا يسكن في سكرة عمرها ما دخلت الكاميرا لدار تميم الحزامي.
0: نعم
1: قبل أنه يخرج في حوار مطول
0: هو بناته ومرته خليهم بعاد على الصورة التلفزية وحتى الإذاعية ما خلاهمش يخرجوا هو ما يخرجش وما خليش عائلته تظهر معنا.
1: جوستومو هو كي ترجع لليوتيوب مثلا حاتم ما تلقاش تصريحات كبيرة ما تلقاش وجوده برشة تميم الحزامي ولكن الحاجة الباهية مثلا احنا اليوم في جوهرة فام كهبطت على الباج البرومو الحاجة الباهية الإجماع شخصية تجتمع عليه كل الجماهير الرياضية في تونس من ملولة آخر نقطة في تونس بحر إلى برج الخضرة في الصحراء الكلهم عندهم إجماع على جيل 78 وأنا شفت الشيء ذاك وفرحني حتى لكومنتير من أحباء النجم من أحباء الترجي من أحباء السياسات من الجنوب دخلوا كتبوا دي كومنتير على تميم الحزامي لأنه تميم جزء كبير من الذاكرة الكروية التونسية أبار جيل 78 هو الكابتان عنده برشا أسرار
0: وهو اللي فرجك تميم وطارق وعقيد وذويب وكعبي والعقربي متعة العقربي سبكتاكل معناها كان الميتون من اللي عاد مشي تشتالي مقوي قالوا نحي العقربي نظرا لي كذا وكذا قالوا لا يبقى غادي.
2: اي لا ما عادش تتعاود
0: البودكاست يتعدى اليوم على تلفزتنا معناها في جوهرة تي في هكا ولا لا 9 متاع الليل
1: هو يتعدى اليوم 9 متاع الليل بودكاست
0: اول حلقه
1: هذا اول حوار مع تميم الحزامي قائد 78
0: كيف تقول الحوار مطول قداش الدوري؟
1: ساعة و 19 دقيقة بودكاست باش يكون حوار باش يكشف فيه تميم العزيمة. ونزيد نعطيك حاجة حاتم باش يقول على أشياء عمرها ما تقالت.
2: هو هذا اللي حبيت نسألك عليه علي، أنه هل كان متحفظا في الأجوبة متاعه ودبلوماسي ولا كان واضح؟
1: فتح صريح. قلبه
2: احنا الليلة باش نتابعه أكيد، أما نحب ناخذ فكرة متاعه.
1: فتح قلبه سخليفة، أحكي حكايات لأول مرة تعرض. مثلا نعطيك حاجة بسيطة، تميم اهمس له الزعيم الحبيب بورقيبة في وذنيه في الاستقبال في القصر. الحكاية ما خرجتش إلى يومنا هذا، باش تسمعها الليلة.
0: هو حكاها في الأصدقاء في السيركل الصغيرة، معناها في السيركل الصغيرة حكاها،
2: ما صرحش بها،
0: ما عمره ما خرجها إعلاميا تميم، وما يصرحش. صعيب باش تلقى انترفيو مطول ولا ذكريات ولا أسرار يقولهم تميم. أعطاك الإكسكلوزيفيتي هذيا، معناها
1: في برشا حاتم. مش كان الحاجة هذيك، حكي على برشا حكايات. هو ديجا كريت البرومو بدا بكلمة تتحب الصحيح، حكاية الصحيح وحكيت ميم أسطورة راو حاتم صراحة. يمكن أنتم خلطت وتفرجت، وأنا مثلا ما كنتش موجود في 78، ولكن بعد تفرجت في جيل 78، جيل سابق العصر وفي كل شيء. ذلك علاش أنا اخترت أنه البرنامج كي بيش يبدأ بلمسة وفاة لجيل 78، لأنه اللي عملوا جيل 78 مثلا مصر أم عظيمة 120 مليون رقم واحد في القارة الأفريقية على مستوى التتويج بلقب بطولة أفريقيا، بعد 48 سنة حاتم، بعد 48 عام يربحوا أول انتصار في المونديال. صار في المونديال هذا فرحة كبيرة في مصر، يعني نحكيه على مصر.
0: أنا ربحنا 78،
1: عملناها عام 78 وفتحنا
0: وربحنا المكسيك.
2: احنا كنا وقتها نذكر باش نترشحوا للدور الثاني لو تمركت كرة تميم اللي ضربت على البار قدام ألمانيا.
1: تعرف تربط سخريفة
2: خلنا نذكرها أنا بك. أقوى ضربت في البار ورزع
1: تميم. أنا سألته سؤال أو شعطيك حاجة اللي كنتي وللمستمعين، قلت له ماذا لو دخلت كرة تميم اللي على البار؟ قال الحمد لله ما دخلتش.
0: علاش؟
1: هذا هو اللي باش تفرش فيه الليل.
0: برافو، تعرف تبيع صحيح.
2: الكرة بالحق قعدت في قلوبنا الكل وقتها.
0: شكون آخر موجود في القائمة متاعك؟
1: به أنا نجم نعطيك ضيف الحلقة الثانية اللي هو موجود سدجا وتم التصوير معاه والحمد لله، وحبيت نسكر به الجيل 78 اللي هو مختار ذويب في دار في
0: صفاقس.
1: نفس الشيء، أول كاميرا تدخل دار مختار ذويب في صفاقس،
2: مركز ضد المكسيك وقتها،
1: مركز ضد المكسيك. وحكي عليه تميم قارة وذاك أحسن بونت وتمركة في المونديال. دونك أنا أوتوماتيكمو بدلت الوجهة متاع الليزانفيتي متاعي ومشيت المختار ذويب باش تتفرجوا في زوز حلقات فيها
0: من أروع ما يكون. لأنه شو تميم نعرفه ومختاره سي صديق ونعرفه وافتخر بصداقته.
2: هم يذكرون
0: التربية والأخلاق، ريت عليه شنو الرجل، شنو القماش متاعك العابد هذاك، محليه محليه مختار، ربي طول في عمره يعطيه عقلة قد قلب.
2: يذكرون بحاجة.
1: تفضل سخليف.
2: نجيب الخطاب رحمة الله عليه. تعرف شنو نجيب الخطاب؟
0: هو معلق
1: تسمع تميم يحكي على نجيب الخطاب وبش يجبد حكايه على نجيب الخطاب ما يعرفها حد.
0: جميل برش
1: بينه وبين تميم الحزامي صار تليفون. تسمعوا حكاية جميلة ترجع بكم للمرحوم نجيب الخطاب.
0: والله ما حكاها لي تميم قسما بالله،
2: لكن كملوا مع كملوا مع علي تورخذوا الانترفيو كله.
0: بربي علي نرجع لك الذويب. شنو اللي اكتشفت في مختار سين مختار الذويب؟ شنو اللي اكتشفت في الرجل الرائع عندك؟
1: هو الصراحة حاتم كل واحد من 78 عنده أخصائية وحكي عليهم تميم، وتو تشوفهم في الحوار كيفاش. أنا أقول له مثلا من الوفاء الأكثر وفاء يجاوب يعطي جوار، من الأكثر موهبة كذا كذا كذا. لكن سي مختار ذويب الحلقة الثانية عكس الحلقة الأولى كومبليتمون. الحلقة الأولى طالع الحوارات نارية مع تميم الحزامي، لأنه ذاك هو شخصية تميم الحزامي. ما تنساش اللي هو أول لاعب نحكيه في البروفيسيوناليزم الصحيح في الوقت هذاك يمشي الأولمبيك مارسي ومندراك. برشا عباد ما يعرفوش اللي التوى عنده كرسي في الفيلودروم باسمه تميم الحزامي وقت اللي يحب يطلع يتفرج.
0: عمل تراح في مارسي شيء
1: فوالا. سي مختار ذويب حاتم حاجة أخرى، الدبلوماسية، التربية، الفنانة، العقولية.
0: مش لا دبلوماسية فقط، هذاك مختار، هذاك تربيته وهذاك قلبه به، يحب الناس الكل يلسدون فهم على العباد، يقوم بالواجب. من أروع ما تعرف في حياتك سي مختار ذويب، وربي طول في عمره وربي يحفظه.
1: زاد حاتم من أصعب ما تعمل حوار هو مع تميم الحزامي. أنا نقول سي تميم الحزامي وسي مختار ذويب. علاش؟ لأنه أنا بدي شدني التراك. يعني تصور أنا في العمر هذا نعمل الحوار الأول مع واحد عمره 74 عام والثاني عمره 74 عام، يعني مش سهل مسؤولية أنك باش تحكي
0: هل مع ناس. هل هل هل تميم عطاك دي زيكسلوزيفيتي اللي يحكيوا عليهم الشارع الرياضي وقتها؟ تميم يقول لك يفرض باش يعطيوه
2: ما يلعب كان بالفلوس
0: بالسبيس، ليه في وسط الطرح يقول لها باش يجيبوا
2: الطرح
0: وين يحطهم؟ يحطهم في الكلاس نتاع الصبات نتاع الكرة. صحيح جبت له عليها ما جبتلوش عليها، باش
1: يجبد لك أكثر، باش تسمع
0: أكثر من هذا،
1: باش يحكي لك تميم شو عمل بالفلوس ومختار ذوي بشو عمل بالفلوس، مش حكيو كيفاش كان الجيل هذاك وعلاش خذوا الفلوس وعلاش مشاو واحترفوا. فما حاجة مهمة حاتم احنا ننساو برشا مش ما نطولش عليك، مثلا الدوري السعودي دوري روشن عنده عامين يستقطف النجوم من العالم الكل. فما حاجة جيل 78 بعد الكوب دي موند كله مشاو نجوم كله في فرق السعودية، الاتحاد الهلال النصر خذوهم الكل لانه عملوا اكسبسيون في مونديال 78. يعني علاش جيل 78 قعد استثنائي في كل شيء؟ وباللي باش تحكي راه ما نسكرش، ديجا اخر الحلقه قلت له ستميم قال لي يا اخي تحب على حلقه اخرى، قلت له لا انا ما مانيش طماع، يزيني كعملت الحلقه دي يزيني.
0: لا سيكسر دينار تميم حلقه كامله وتحدث ساعه و19 دقيقه جينيس بوك، راه حطها في جينيس بوك، ما عمره ما عمل لها انترفيو مطول، نجم يعطي تصريح في الاحد الرياضي
2: ولا هو ماشي حاجه
0: مي سانونبيش انترفيو مطول اون بروميير. ويظل لي قال لك هذا اون بروميير في تونس، ما نعرفش البرا عطى حوار مطول ولا لا، ولكن اللي متاكد منه في تونس ما نثبتش على حوار لتميم.
1: تتفرجوا البرا ما عطاش عطا عطا حوار مره الصحافي في راديو مارسي وقت هو يلعب في اولمبيك،
0: يلعب في مارسي وقتها،
1: وكنت انا ديجا كي جبت له الانترفيو قال لي منين جبته ساعه عندي انت منين جبته الانترفيو شيخ على الفازة كيفاش انا جبت له صحافي هذاك وشنو قال بالضبط يعني مهم في مسيرة تتميم في اولمبيك مارسي. على كل حاتم مش ما نطولوش،
0: تتفرجوا اليوم،
1: تتفرج اليوم اليوم
0: 9 متاع الليل
1: موجود على
0: جورة تي في، جورة تي في اون اكسكلوزيفيتي، ومن بعد وتتبث على ديجيتال
1: من غدوة يبدا على كل مواقع التواصل الاجتماعي في جورة فيم، يعني تلقاو الحلقة كاملة على الشين يوتيوب متاع جورة فيم للي حب يرجع يتفرج في عقله، تلقاو زادة دي فيديو في الفيسبوك، دي فيديو في تيك توك، ودي فيديو زادة في اليوتيوب دي شورت باش يكون الناس كل توصل لهم حلقة تميم.
0: برافو.
1: حتى من البرومو الحمد لله بين تميم شخصية عليها الإجماع، قلت لك الحلقة الثانية والله ما حبيتش نقولها، حتى الإدارة نوعا ما تحب التكتم على الأسماء هذوما نتاع 78. هاني قلت لك حاتم
0: يقول لك باللي هنا ولا فما جري عليهم، حسيت في كيف خرجت الحكاية ولا جري، حسيت هكا إحساس، فتقول لك ما تقول حتى شيء حتى
1: نوصل للبث، لأنه حلقة تميم بكل فخر نحب نقولها كاميرا جورة كي تدخل دار تميم رفض أن يخرج في ما لا يقل على أربع وسائل الإعلام، وريتهم المساجات من عنده هو كي وصلوا.
0: لا لا ما يتكلمش ما يتكلمش، معناها برافو عليك اللي اقنعته
1: باش نسمع الحوار
0: للتاريخ هذاك، للتاريخ باش يبقى للبلاد يبقى، معناها وثيقة مهمة جدا جدا جدا، ندعو الناس الكل للاطلاع عليها. وتميم راه وقت اللي يقول لك باش نعطيك الحقيقة يعطيك الحقيقة بالضبط، لا يزيد لا ينقص.
2: كوريكت.
0: شكرا ليك علي الخلوني، ما وعدنا معاك الليلة في الليل على جورة تي في، نذكر وغدوة وسي تقاو على مواقع التواصل الاجتماعي الكل فيديو متاع البودكاست الاولاني هاو صحيح، هذا الصحيح باش تلقاوه، وهذا هو الخدمه الصحيحه باش تلقاوها ابتداء من الليله.
3: Pour les coulisses, l'ambiance en direct. Hashtag Jawara FM sur Instagram.
4: Instagram.
3: Hashtag Jawara FM.
4: Publicité.

0: النبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونقلوا المريولة يا مهجولة تونس في العلالي ودي ملولة
1: وعزة وافتخار ونجيب

0: دار عالمك.
1: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم؟
0: نمور لبس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي. أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل.
2: جوهرة بوبليسيتي
3: تسمعوا من الاثنين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.

0: تسمعوا ثلاثين الجمعة من 6 إلى 9 متاع الصباح صباح الورد مع حاتم بن عمارة وخليفة بن سالم على جمعة إف إم تي في. شوف أسمع وتمتع وتمتع
1: وتمتع. والله مش تحر غير اعتيادية وهذا
2: مش تحري خليت مروه دي تحكي لي فيه صحيح بجدك
1: سخانة الطقس
2: خلينا نشوف الفراز
1: اي لكان كلمات جريت لهنا ما خدمت لهاش في الحراره فما بالك في فرنسا علاش مش تابعوا مش الحر غير عاديه حديث حتى عن وفيات في فرنسا هذا يتقول لانه وقع في فرنسا بفعل موجه الحر غير عاديه علاش مش نمشيوا لفرنسا للاستاذ والاعلامي والصحفي توفيق مجيد يعطينا صوره عن ما يجري في فرنسا في علاقه بحراره الطقس حاتم
2: متابعات
0: متابعات متابعات
1: أستاذ توفيق صباح الورد
3: أهلا وسهلا صباح النور
1: أش عامل معك مسخانة أخي للدرجة هذه تو فرنسا
2: أنا فما سؤال نحب نسأله سي توفيق مرحبا بك ساعة توفيق مش جاي
3: مشكلة مش عارفين شنو يحبوا طقس ما تدل ويمنوا بلي كون فيه تلوث ويمنوا بلي كون ما فيش احترام للبيئة هذاك هو شنو جاك تو الحديث عنه الليلة يعني الليلة
2: ربي توفيق شارفة. توفيق حويجة بارك قبل ما تدخل في الصورة باش نقولها لنا بالحرارة هذه اللي موجودة توفيق مجيد في التوقيت هذا بالضبط في سال دو سبور وإلا لا ما ينجمش اليوم
3: لا خرجت قبل الوقت لا
2: مشيت هي ومشيت
3: عملت ساعة وعملت ساعة ومشيت خطر سخانة بالحق سخانة هي سخانة المشكلة مش سخانة المشكلة أنه سخانة الصباح ما أنا متعودناش بها أنا عندي فترة طويلة عايش في فرنسا ولكن السخانة هذه غير مانيش عارف أنا شنو بصفلك تقولش عليها سخانة متاع صحراء تعرف البارح البارح كانت أسخن ليلة في التاريخ من عام 47
2: جلاتيف
3: معناها كي نتكلموا على سخانة نتكلموا على سخانة فعلا يعني ولات توا حديث اليوم بالنسبة للسياسيين وبالنسبة للفرنسيين ومشكلة أخرى هو أنه لا الحافلات مكيفة لا التراموي مكيف الحاجة الوحيدة اللي تنجم تتمتع بها أنك تهبط المترو تحت الأرض لأن دائما تحت الأرض الطقس بارد
2: بطبيعة
3: الحال تمشي الطقس بارد هذه المشكلة اليوم شو عمل فما واحد من الركاب في الحفلة طلع في الحفلة وقاس الحرارة تعرفش قداش وصلت الحرارة داخل الحفلة
2: داخل الحفلة
3: 42.9
2: يا لطيف
3: وكي نقول لك 42.9 معناها إذا كنت تحسبها أنا 42.9 يضري حتى المقياس مقياس غلط حتى كي تخرج في الليل وأنا نخرج من خدمة 9 متاع الليل خرجت البارح الهواء مازال الهواء اللي شفته وأنا خارج من الدار 11.5 النهار
2: هل صحيح وصلت البارحة ل 44 درجة فاصل 5؟
3: وصلت في بعض المناطق 44 درجة نهزت حتى ال 45 درجة اللي هو شيء غير عادي علاش؟ خاطر البلاد ماهيش مجهزة رغم أنه الإنذارات وفرنسا هي اللي احتضنت المؤتمرات حول البيئة وما إلى ذلك والإنذارات ولكن فرنسا غير مجهزة تعرف معناها مقارنة بالولايات المتحدة المساكن في الولايات المتحدة مجهزة بمكيفات بنسبة 90% في فرنسا بنسبة 25% معناها باش يوري لك اللي كون قراوا حساب للبرد ما قراوش حساب للسخانة وبالتالي نعيشوا في مرحلة متاع خوف خوف على المستشفيات أن تكون مكتظة أنا أقول لك النهار الأول اللي بدأت السخانة وأنا ماشي في الطريق على الأقل عرضوني ثلاثة بومبيي قاعدين ينقذوا في واحد دايخ دايخ في الشارع دايخ مسخانة
2: هل فما حالات متاع دخول المستشفى وموت لا قدر الله
3: في حتى الآن مش فيه مشكلة هو الناس يحبوا يمشيوا للبحيرات ويمشيوا للأماكن اللي فيها الماء حصلت الآن 7 وفيات بما فيهم عدد من الأطفال خرقا وفما ناس توفوا بسبب الحرارة كيف كيف كيف كيف ولكن هذا رأوا الخوف الآن هي الحملة اللي حملت الانتخابات الرئاسية المسبقة كان يفترض تتحدث على التقاعد تتحدث على عجز الميزانية تولينا تحدث على السخانة وعلاش الدولة ما خدتش تخطى علاش في 2003 تعرف عدد الوفيات قداش وصل 15,000 15,000 بالسخانة والخوف الآن على المراكز إيواء العجز تصور يتقدر
1: أستاذ توفيق أنه الطبقة السياسية والحاكمة في فرنسا مستوعبتش التحولات المناخية والتحولات هذه الكل باش تستعد، كأنها فاجأتها، ولكن علميا معروف العالم ماشي للحالة هذه بفعل التلوث.
3: أقولك شو المقولة، تقولك النجاح والفشل هو نجاح مشروع. احنا نتحدث في السياسة، مشروعك شنو؟ انت عندك من 2003 صارت لك 15000 من الوفيات، علاش ما قريتش حساب لمرحلة مقبلة وانت تعرف بلي كونها درجة الحرارة، وحتى لو الأمم المتحدة انذرت بلي كونها درجة الحرارة باش تكون في ارتفاع اكثر فاكثر، الناس كل تحدث علاش يعني 20 30 عام التالي ما كانتش السخانة بالدرجة هذه في فرنسا. اذا الامور كانت متوقعة، ورغم انها متوقعة حتى واحد ما اتخذ اجراءات وقائية لحماية المساكن، او على الاقل لان لا تعرف توا انا الفرنسيس ماذا بينا ننصحوهم يمشوا لبنقردان يجيبوا مكيفات خاطر
1: هذا اللي باش نسالك عليه. يقال انه اسعار المكيفات مرتفعه ياسر في فرنسا.
3: يا اسمع، كان فما شكون يركب المكيفات ابعث لانه المشكله الان تمشي للمحلات الكبيره المعروفه بالحاجات هذه، تمشي لدارتي، تمشي لروا ميرلان، تمشي ما عادش ما
2: تفهم وفات المكيفات
3: وفات خلاص يقول لك ما تفهم ما عادش الناس تشري لانك البضايع الصينيه المستهلكه نارينا
1: رجعوا المراوح
3: في الحافه مروح هيك حتى في وجهه ويمروح هيك خاطر ما فماش حل. لانه انا معناها احتار انه مثلا كيما الترامواي تمشي للترامواي في الرباط تلقاه مكيف، تجي الترامواي في فرنسا مش مكيف، يعني شيء غريب انه ولا حافله عموميه ناس تنقل الحافلات. المشكله الاخرى الاكتظاظ في الحركه، الناس ولا ياخذ السياره علاش خاطر فيها مكيف، سياره ما عادش نجم تتحرك في باريس، ما تولي مشكله
2: المروري معناها
3: ويزيد التلوث، والتلوث يكون خطير على الناس اللي عندهم مشاكل صحيه وخاصه في درجه الحراره ناهيك عن البحر عن النباتات والأشجار. الأشجار باش تحرق من فوق بالدرجه هذه اذا كانت تتواصل حتى نهايه شهر جوان مثل ما هو متوقع، بتصير مشكلة أخرى سواء الأشجار مثمرة أو الأشجار، خاطر قبل يقولوا لهم لابد من من من كذا، لابد من أشجار باش تنقص درجة الحرارة، ما فماش سياسة. فما الأسمنت شنو يجيب الأسمنت؟ والله العظيم صدقني يعني أحيانا خاصة النهار الأول اللي بدا فيه الحرارة وخاصة يوم الأحد فكرتني بالضبط في في في وجودي في العراق في الحرب 2003 و2004 بالحرارة 52 في بغداد. صدقني أنا كي تخرج تضربك الشمس نفس الشعور اللي حسيت به. يلا يوري لك معناها اللي كنا 42 في بالي مشكوك فيها شويه، خاطر 42 مقياسك زي اما الحراره معناها شمس ما بين منتصف النهار والساعه الرابعه يعني كان مستحيل باش تواجهها مباشره. تواجه الشمس
2: هو توفيق نعرفه كيف نقولوا 42 فاصل معناها هي في الظل، ولا 44 ونصف اللي وصلت لها البارحة في الظل ملف الشمس راي أكثر بمعنى.
1: ولتخذت إجراءات يقال على سعيد الدراسة والمعاهد والجامعات إيقافها عن
3: خرف اللي تخرف الدراسات باش تشوف المعاهد ثم تقريبا 4350 معهد ومدرسة سكروا لأنه ما فيهاش مكيفات، ثم مدارس أخرى عملت إعادة النظر في التوقيت أن يجيوا فترة صباح ويروحوا قبل ما تبدأ الشمس، قبل ما تبدأ الشمس قوية. ولكن بالنسبة لي خاصة لدور الحضانة، دور الحضانة مشكلة إذا كان فماش مكيفات ما نجمش يبعثوهم. والإشكال الآخر هو أن لابد أن توفر الماء لكل التلاميذ ولكل الطلاب في المؤسسات المدرسية، لأن ما غير ماء تولي تصير ديزيدراتاسيون وتولي مشكلة أخرى بالنسبة للأطفال. معناها الإجراءات تتخذ إجراءات أنه سكروا حاجة ولا الخدمة عن بعد بالنسبة للناس اللي ما نجمش يتنقل، يجي من بعيد، يجي في القطار، يجي كذا، ينجم عنده الإمكانية أنه عن بعد. أما الخوف الكبير هو من اكتظاظ المستشفيات إذا كانت تصير حالات كبيرة نتاع مرض بسبب حالات الطقس. هذيك هي وزيرة الصحة تركز على الحاجة هذه، خاطر هذا تعرف السيناريو نتاع الكورونا مازال موجود في الأذهان، وإذا كان تصير حالة عامة ثم ناس ما يتحملوش سخانة، من عدد كبير مش متعودين على درجات الحرارة من هذا النوع، والناس يفكروا في المتقدمين في السن، في اللي عنده أمراض مزمنة، هذا الإشكال الآخر. ولكن راهو ثم حتى ناس متهورين شوية حتى في الشمس، يخرج في الشمس بطريقة ويعرف روحه لكونه مريض ويتعرض لأزمة صحية. وتشوف لأن الآن بالنسبة للدولة خاصة فرق الإنقاذ في سيرشارج، يعني نداءات تقريبا كل ثواني يعني في نداءات من اي مكان. وهذه كل في المشكله هو في كل المناطق، منطقه النورمانديه يفترض ان على حسب عندنا ساحليه ولكن درجات الحراره غير عاديه، المناطق في الشرق اللي هي على حدود المانيا يفترض انها تكون بارده لان في عدد كبير من الغابات.
2: الكوت دازور مثلا النجم يكون اخف شويه من وين فما نيس وكان
3: وحتى هو البحر، اما في البحر يجيك البحر يجيك من لسان يعني
2: لا انسى بي عندكم انتوما في فرنسا 24 معناها فما ديك كليماتيزور نبعثوا لكم جماعه بن قردان لانه عندي توفيق جيد وعندنا توانسه راهو يخدموا بعضهم غادي نخافوا عليهم. موجود ما
3: لا موجود المكيف، من المهم انك توصل لمقر العمل
2: اي كيف واحد باش يوصل
3: بالضبط.
2: توفيق ان شاء الله ديما لاباس انتم اولادنا الكل وجاليتنا الكل اللي موجوده غاديك. شكرا لك على هذه الصوره الحيه اللي نقلها لنا توفيق مجيد زميلنا الاعلامي المتالق في فرنس 24 بها هي يظل لي مروه. نجم نواصل دقيقتين اخرين ولا وصلنا لنهايه التوقيت؟ وصلنا لنهايه التوقيت، نتلقاو باذن الله غدوه من 6 ل 9 نتاع الصباح. الى ذلك الحين سخانه زاده في تونس اليوم بالتواصل ساعدوا رواحكم وحده وحده في الثنيه من 11 ل 5 نتاع العشية. حاولوا ما يغامروش الكبار في السن واللي عندهم امراض مزمنه والصغيرات واستحفظوا على رواحكم، راكم انتم راس مال البلاد هذه. باي وتحيه تونس.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو طور عالمك.
2: تحب روحك الفاش، تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام. جوهر اف ام الدنيا وما فيها.
3: الكراسي في السنة تعمل الكيف في النهار، أفلام ومسلسلات، وفي الليل سهرية على الماتشوات.
4: اليوم مع أورانج اكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود باي بيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج.
5: جوهرة
6: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. منال جبل،
7: مرحبا وأهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. وزير الصحة مصطفى الفرجاني يشدد على أن الدواء يعد من مقومات الأمن القومي باعتبار أن أي اضطراب في التزود به ينعكس مباشرة على صحة المواطنين وعلى أداء المنظومة الصحية، موضحا أن الوزارة تعمل على تعزيز الأمن الدوائي من خلال تحسين حوكمة الشراء والتوزيع ومتابعة المخزون الاستراتيجي ودعم الصيدلية المركزية وتعزيز دور الوكالة الوطنية للدواء ومواد الصحة، لافتا إلى أن الوزارة تواصل تشجيع الإنتاج الوطني للأدوية ودعم استعمال الأدوية الجنيسة والبيولوجية المماثلة وتطوير مسارات التسجيل والترخيص ومراجعة بعض الآليات المتعلقة بالتسعير بما يعزز الشفافية ويضمن استدامة التزود بالأدوية. على صعيد آخر، أكد وزير الصحة مواصلة الوزارة تنفيذ برنامج الانتدابات المبرمجة والبلغ 4000 موطن شغل، مشيرا إلى أنه تم حتى الآن استكمال نحو 50% من هذا البرنامج في إطار دعم المؤسسات الصحية بالإطارات الطبية وشبه الطبية. دوليا، ومع اختتام المحادثات الفنية الأمريكية الإيرانية في سويسرا، أكد الرئيس الإيراني أن فعالية المحادثات تعتمد على الالتزام الكامل بالواجبات المتفق عليها وتنفيذها بدقة، كما أضاف في منشور على إكس اليوم أن التقدم في هذا المسار يقاس بمدى الالتزام العملي بالمسؤوليات المعتمدة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتهم عددا من الحلفاء الأوروبيين بالفشل في دعم الولايات المتحدة خلال حربها على إيران، وذلك قبيل زيارة الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الناتو مارك روتا لواشنطن. وبدا ترامب وكأنه يشكك في التزامات الولايات المتحدة الأمنية المستقبلية تجاه أوروبا، قائلا إن واشنطن أنفقت مبالغ طائلة على مدى سنوات للمساهمة في حماية القارة، غير أن حلفاء رئيسيين لم يقفوا إلى جانبها عندما طلبت منهم الدعم، وقال إنه إن بإمكانه رفض تقديم المساعدة لدول في حلف الناتو إذا طلبت ذلك. ختاما، السلطات الأوكرانية تذكر اليوم أن 6 أشخاص أصيبوا جراء غارات جوية روسية على أوكرانيا خلال الليل، في وقت تفاقمت فيه أزمة الوقود المستمرة في روسيا لتشمل أجزاء من سيبيريا. وجاءت الغارات في أعقاب هجوم أوكراني أمس على مصنع لإنتاج قطع إلكترونية للصواريخ في منطقة روسية متخمة للحدود، والذي قال حاكم المنطقة إنه أسفر عن مقتل 5 وإصابة العشرات.
6: للمزيد من الأخبار،
8: www.jawharafm.net.

0: مرحبا بكم في موعد متجدد من جمهور المونديال بعد 12 يوم من المقابلات. زميلنا فهمي سعيد خرج وسأل شكون زوز منتخبات اللي نجموا يوصلوا للنهائي بعد المردود متاعهم في الجولة الأولى والثانية.
1: على بك هي ممكن الحديث مش كل منتخب اللي عجبك وشكون توقعوا شكون على الأقل الفيناليست؟
2: فيناليست زي البكري يتبقى ثم رشح أربعة اللي شفتهم وشفت مستواهم. عندك المنتخب الإنجليزي، منتخب الألماني، الأرجنتين، فرنسا، إسبانيا كانت وصلك لأنه عدات عملت أنفو ديبار ولكن تور رجعت. هذوما خمسة فرق تبقى فيناليست. شكون لازمني نرجع للجروب؟ مش نعرف روحي ما شكون، مش شكون اللي قابل شكون. تبقى الفافوري نمر واحد حسب اعتقادي هي فرنسا بالخط الهجوم اللي فات. خط هجومها رهيب جدا، قادر يسجل في اي لحظه، وعنده مشوا وعنده معناها كي يغير خط هجوم كامل ديشان وينزل خط الهجوم الثاني يسون كابابل دو فير لا ديفيرونس بالسرعه بالامكان الفنيات اللي عندهم، زاد كيف كيف بالسونس دو بوت اللي عندهم. ماك تشوف النتائج نتاعهم، مبابي سجل، اوليزي سجل، ولا الناس كل تسجل. فاعتقد المنتخب الفرنسي اذا كان ما يقابلش واحد من العمالقة الألمان الإنجليز في الثنية والأرجنتين زاد كيف كيف، فريق كبير قاعد يتقدم زاد باش معنا هذوما الكبار خطوة خطوة. راهو البرازيل صعيب شوية كانت توصل فينال.
1: كيف كيف بليل، شكون المنتخب اللي عجبك؟ شكونهم اللي فيناليست تشوفهم نجموا يوصلوا بعيد في المونديال هذا؟
3: والله يقول صراحة المنتخب الفرنسي معناها قام بمباراة أولى ممتازة جدا ضد منتخب كبير، منتخب سنغالي، فما المنتخب الإسباني، فما زاد المنتخب الألماني. المنتخبات هذه معناها الكلاسيكية اللي تلعب في كل دورة على الـ على الـ على التيتر، لكن ديما تبقى معناها بعض المشاكل تصير في الأدوار المتقدمة، ولا فما دي ديتاي تحكم عليهم باش انهم يغادروا. دونك المنتخبات هذه كلاسيكية باش تكون موجودة، أفضلية المنتخب الفرنسي، منتخب ألماني، منتخبات الأمريكية معناها البرازيلي والأرجنتيني قادرين زادا يحدثوا المفاجأة بحكم أنه المجموعة نتاعهم مش كبيرة برشا مقارنة بفرنسا، مقارنة بإسبانيا، مقارنة بألمانيا، لكن يبقوا ديما عندهم الخبرة في الستو في الأدوار الإقصائية، معناها يوم الثوم النهائي، ربع نهائي، نصف نهائي. إن شاء الله نتمتع ونشوف مستوى كبير. لحد الآن معناها بكل صراحة الدورة هذه معناها أوفت بوعودها على المستوى الفني، سرتو معناها في المقابلتين الأولانيين تاع اللي شفناهم، وإن شاء الله معناها بعد ما يوفى المرحلة الأولى هذه مرحلة معناها البطولة شكون مترشح للدور 16 نشوفوا شكون المنتخبات باش يقابلوا بعضهم، ونشوفوا معناها اللي شوك باش يصيروا وقتها يمكن انه اللي الاختيار ولا الترشيح المنتخب باش يكون اكثر قادر على الفوز بالبطوله هذه يكون معناها وقتها يكون اسهل شويه ولا يكون اوضح.
4: جمهور المونديال والله في المنتخبات العربيه نشوف مصر تمشي لبعيد، ديجا الاولى على جروبها ربحت بلجيكا وعم برشا ريزلتات باين. في المنتخبات الاخرين نشوف هي الارجنتين واسبانيا.
1: بين الارجنتين واسبانيا شكون تختار؟
4: اسبانيا.
1: علاش يا مال؟
4: ليه؟ لخاطر هزوا اليورو في 2024 وكيبا باهية.
1: قول انت شكون تعاود 2008 2010 2012؟
4: اي تنجم، عندهم افكتيف باهي وعندهم مليو، عندهم مليو مش نورمال.
1: جمهور المونديال. باهي كوتش، شكون المنتخب اللي عجبك في المونديال؟ شكون نشوفه نجم يمشي للبعيد في المونديال هذا؟
5: على حسب المباريات الاولانيين، هو حتى قبل المباريات كي تشوف المنتخب الانجليزي المجموعه نتاع اللاعبين اللي عنده خاصه في وسط الميدان وخاصه الاكسبيريونس اللي عندهم كيف كيف، ما فما خليط نتاع لاعبين معناتها شبان ولاعبين اللي عندهم اكسبيريونس كبيره يلعبوا مع منتخب محترم جدا اللي هو المنتخب الكرواتي وتفوز عليه، معناتها بتسجل له 4 أهداف. حسب رأي المنتخب الانجليزي مع المنتخب الفرنسي بالمجموعه الكبيره نتاع اللاعبين اللي عنده كيف كيف مع الاكسبيريونس اللي عندهم، وفما في المجموعه ليك فما برشا لاعبين اللي هزوا كاس العالم قبل الاخيره. المنتخب الارجنتيني اليوم قاعد ياكد من مباراه الاخرى اللي هو منتخب محترم ومحترم جدا وكيف كيف بالروح الكبيره اللي عند اللاعبين نتاعو، الروح القتاليه اللي عند اللاعبين نتاعو، وزيد على هذا هما صاحب اخر لقب اللي صار هذو ما حسب رأيي في المباريات الأولانيين هذو من المنتخبات اللي قاعد نشوفها اللي هي منتخبات محترمة زادة. فما المنتخب الهولندي اللي باش نلعبوا له ونحن زادة إن شاء الله نحقوا على أقل ما نتيجة إيجابية. حسب رأيي ما فماش معناتها ممكن ما فماهيش باش تكون فما مفاجأة كبيرة، لكن على عكس المدة طويلة للمنتخب الإنجليزي كان بعيد برشا على التتويجات بكأس العالم، نتصور هو باش يكون زادة من المنتخبات اللي بيشتراهن بكل جدية.

0: جوهرة ما تخليهاش في قلبك.
1: الماء دائما وابدا يكون صغير. اليوم مخصوص علينا الصباح اليوم والبارح كيف كيف في اولاد الاحمر في شط مريم الماء ما يقصش في طنطنة ما يقصش وكلمت خداج من مره ولحب حتى يسمعنا اني الناس الزوله والناس الماء يقص كان عالفقاية الرسالة هذه نجيب نوصلها في خاتم العمارة في خديبة شوفوا ذا قل ورحمة والدين.
2: يا جوهرة حاولوني كلموا لي استاق متاع الضو متاع جمال رانا بيتين في الظلام مرة الضو شرع مرة الضو الدخلان كارثة كبيرة على الواحد حد يا رسول الله في الظلام يا رسول الله حاولوني في ثلوجة كان ثلوجة ضوها مقصود.
3: عسلامة جوهرة أنا حبيبة من حمام سوسة نهني حسيتي بالبارك وإن شاء الله كل عام وهي في التفوق وإن شاء الله ربي يفرحهم الناس الكل وربي معاهم ونهدي لهم غنية عبد الحليم حياتها.

0: عبدالله يا جورج، حبيت نهني للناجحين في البكالوريا، ان شاء الله ربي معاهم بنجاح وتوفيق، ولا منشحوش كنترول، ان شاء الله حظ اوفر زاد يا ربي، ان شاء الله تونس فرحانه، ان شاء الله الا تعب ولا قري ولا شقي ربي ينجحهم، ولا متخرجين زاد كنتي ان شاء الله يقعوا خدمه، لان نقول له تو خدموهم هذوما اللي قعدوا خمس سنين. بالنسبه للباك حتى كان قبل الباك كان قبل بالزغاريت وبالحفال ريري وجو كبير، حصل على الباك قبل تو يقبل الباك، اقرا اقرا اقرا على قصاد الحيط، علاش خصيت يا مصير؟ ماذا بينا تو نستعب الامور هذه، وشرف النجاح والتوفيق يا جوره فهم يا غالي.
1: فرح قلبك على 73-24-3000 وإلى 29-100-100 ميكرو جوهرة ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا دوريمي كل يوم من 9 للعشرة متاع الصباح. دوريمي بالدنيا وما فيها.

0: كون فان دو نوتر باج اوفيسيال فيسبوك جوهرة اف ام. جوهرة اف ام.
1: Publicité.

0: مع بوريدو الربح والفرجة الرخلة. خذ نفخ فيبر بوكس وإلا الفيكس الجديد 5G تدخل في القرعة باش تربح 12 شهر انترنت إليميتي وزيد معهم أبونمون تود باي بيين بلاش باش تتفرج في الماتشوات الكل. لعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
1: أريدو

0: صيف سنة تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على المتشوات.
1: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بمتشوة تونس وثلاثة شهور تود بيبيين. هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير. ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على متشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين. عندك أورانج
2: جوهرة
3: Publicité.

Business News. مرحبا بكم معنا في أخبارنا الاقتصادية. وزير أملاك الدولة وشؤون العقارية وجدي الهذيلي يدعى إلى توظيف أمثل للعقارات الدولية وتسريع الإجراءات العقارية الداعمة للمشاريع العمومية والاستثمار والتنمية، وأكد ضرورة تحصين هذه العقارات من مختلف الاعتداءات المحتملة وتعزيز دورها في دفع التنمية خاصة بالمناطق الداخلية وذات الأولوية. وجاء ذلك خلال اجتماع مع المديرين الجهويين لأملاك الدولة وشؤون العقارية بكل من ولايات سوسة وبنزرت ونابل وزغوان، وبحضور عدد من الإطارات العاملة بالإدارات المركزية بالوزارة، وذلك في إطار متابعة نشاط الإدارات الجهوية عن قرب. هذا وأكد وزير أملاك الدولة على أهمية إلاء العناية اللازمة لأعمال الاستقصاء والتحديد وتسجيل العقاري باعتبارها من الآليات الأساسية اللي تساهم في توفير العقارات اللازمة لإنجاز المشاريع العمومية ودعم الاستثمار الاقتصادي. وكذلك شدد الوزير على أهمية أعمال البحث والمعاينة اللي تنجزها الإدارات الجهوية، ودعا إلى توخي الدقة في إعداد التقارير بما يضمن سلامة المعطيات الفنية والقانونية والعقارية المعتمدة في دراسة الملفات المتعلقة بالتصرف في العقارات المعنية. لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بالبرلمان صادقت على مقترح القانون المتعلق بتسوية وضعية المباني المنجزة والمخالفة لرخص البناء، وذلك في صيغته المعدلة وبأغلبية أعضائها الحاضرين البارح في الجلسة، على أن يتم إعداد تقرير بشأنه وعرضه لاحقا على أنظار اللجنة قبل إحالته إلى الجلسة العامة. وأكد رئيس اللجنة أهمية هذا المقترح باعتباره يهدف إلى اعتماد إجراءات استثنائية لتسوية وضعية المباني المخالفة لرخص البناء من خلال إعادة تفعيل بعض أحكام القانون عدد 11 لسنة 2015 المؤرخ في 27 أفريل 2015 بعد تحيينها، بما يتيح العدد من المواطنين والباعثين العقاريين تسوية وضعياتهم القانونية والحصول على التراخيص الإدارية اللازمة للربط بالشبكات العمومية إلى جانب دعم الموارد المالية للبلديات. وزارة دعات أصحاب المواويل الخاصة ومختلف المنتدى توزيع الكتب والمواد المدرسية إلى الاقتصار حصريا على إسداء الخدمات التربوية والتعليمية طبقا لأحكام الأمر 2008 المتعلق بضبط شروط الترخيص في أحداث مؤسسات تربوية خاصة وبتنظيمها وتسييرها والالتزام بعدم بيع الكتب المدرسية والمواد المدرسية داخل الفضاءات الخاصة بها. كمدرسي المورد وتحديد التزامات المتدخلين في المجال إلى عدم فرض مصادر تزود محددة على التلاميذ المرسمين بالمؤسسة أو توجيههم للتزود بالكتب والمواد المدرسية خارج مسالك التوزيع المحددة بمقتضى الترتيب الجاري بها العمل في المجال. وأوصات الوزارة في بلاغ صادر عنها بعدم القيام بأي إشهار تجاري داخل فضاءات المؤسسات التربوية الخاصة وموقعها الإلكترونية يتعلق بترويج الكتب والمواد المدرسية. بولاية جندوبة موسم تجميع لفت السكري انطلق وسط مؤشرات بتحقيق معدل إنتاج مهم مقارنة بالسنوات الجفاف الأخيرة اللي شهدتها الجهة. وحسب الرئيس المدير العام لمركب لفت السكري ببن بشير نعيم غربال، فإن الحظائر اللي انطلقت في عملية التجميع ستشمل نحو 1340 هكتار من لفت السكري، أكثر من نصفها بولاية جندوبة. وزراعة اللفت السكري تكتسي أهمية كبيرة خاصة في المنظومات الزراعية، حيث تساهم بنسق يفوق 15% في تغطية الحاجيات من السكر والكمية المتبقية مستوردة بصفة شبه كلية، وتمثل أحد مقومات تجديد التربة لقدرتها على تحسين مردودية الأرض من

منتجات المزروعة بعد زراعة اللفت، وتوفر أيضا علف للقطيع، وتعتبر أيضا أحد آليات تعديل الأسعار بالسوق المحلية، كما توفر مادة الدبس لصناعة الخميرة والكحول، فضلا عن مساهمتها في خلق مواطن شغل موسمية وقارة وفي التصرف في الموارد المائية وترشيدها. الحساب الجاري للخزينة التونسية بتاريخ 22 جوان الحالي انخفض إلى حدود 703 مليون دينار حسب آخر المؤشرات النقدية والمالية المنشورة اليوم على موقع البنك المركزي التونسي، وكان الحساب هذا بتاريخ 19 جوان في حدود 1361 مليون دينار. وبالنسبة للموجودات الصافية من العملة الأجنبية بتاريخ 22 جوان فارتفعت إلى حدود 25211 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد 102 أيام، وكانت الموجودات هذه بتاريخ 19 جوان في حدود 25187 مليون دينار، أي ما يعادل بأيام التوريد كذلك 102 أيام. دوليا أسعار النفط تراجعت بأكثر من 1% اليوم لتواصل الخسائر من الجلسة السابقة، وسط مؤشرات على إحراز بعض التقدم في عودة تدفقات النفط الخام عبر مضيق هرمز بعد المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران، وانخفضت العقود الأجلة لخام برنت ب 1.09 دولار أو 1.4% لتصل إلى حدود 76.81 دولار للبرميل، وكانت انخفضت الأسعار البارح بأكثر من 3%. أسعار الذهب أيضا تراجعت اليوم بأكثر من 2% مع تماسك الدولار وسط توقعات رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي لأسعار الفائدة هذا العام، وانخفض الذهب في المعاملات الفورية صباح اليوم بنسبة 2% إلى حدود 4100 دولار للأوقية. كالعادة نختم بسوق الصرف، الأورو 3 دينارات و378 مليم، الدولار الأمريكي ديناري 946 مليم، الدينار الليبي 462 مليم، و100 دينار جزائرية دينارين و210 مليمات.

0: المونديال.
1: مرحبا بكم في كواليس المونديال. 10:10 وباش ورقم 10 لميسي. ميسي ليلة تاريخية البارح. الميسي هو غدوة 24 جوان يحتفل بعيد ميلاده 39. لكن ميسي بصراحة لا يهمه لا في السن لا يهمه لا في الجسد، قاعد يكبر. البارح الأرجنتين سجلت 5 أهداف بالمباراة الأولى والثانية. ميسي سجل 5 أهداف ولسجلهم الكل. ميسي البارح العالم الكل يتكلم عليه، يتحدث عليه في العمر هذايا كيفاش يجري 100 دقيقة. البارح هو يجري يدافع يسدد يسجل في الأهداف. ليلة تاريخية ليلة أسطورية. ميسي العالم الكل يتحدث على ميسي. هات نبدأ وجهان بال هذا البارح المعلقين. باش نواصلوا مع المعلقين، هذا المعلق الارجنتيني كيفاش تفاعل البارح مع الهدف الثاني لميسي.
2: روماري سالير ميسي روماري سالير بالمادا دي سيفيل دو بور الاوتر لادو يبا مارتينيز بور الاوتر اي تا مدينا اي تا

0: المواقع العربية العالمية، المواقع الرياضية، الكل متاع العالم أكثر خبر هو ميسي أصبح الهداف التاريخي لكأس العالم. 18 هدف في تاريخ مشاركاته في كأس العالم للمرة السادسة موجود. 20 سنة منذ 2006 ميسي، 2026 ما تغيب ولا مرة عن المنتخب الأرجنتيني. 20 سنة هو بزي المنتخب الأرجنتيني مع تألق البارح. هذا أشرف عياد مراسل بين سبور، شنو قال على ميسي؟
1: بكل صراحة أتأسف لمن لا يستمتع بليو ميسي، أتأسف لمن يتعمد تجاهل ليو ميسي فقط لأنه يعشق لاعبا آخر. ليو ميسي بطل العالم، أفضل هداف في تاريخ كؤوس العالم، جاء لهذا المونديال لكي يستمتع. لماذا؟ لأن ليلة لوسيل سترافقه طيلة مسيرته، طيلة مسيرته سيسمع ليو بطل العالم، أنت بطل العالم. وبالتالي ما نشاهده من ليو ميسي على أرضية الميدان يؤكد بأن العمر لا يهم على المستطيل الأخضر. مرة أخرى يمتع ليو مباريات صعبة يخوضها بطبيعة الحال، لكن دائما يكون في الموعد لإمتاع جماهيره وكسر الأرقام القياسية وخصوصا تحدي التاريخ.
0: كملوا مع أسطورة كرة القدم التونسية طارق ذياب اللي قال مسكين الكرة بعد ميسي.
2: مش معقول ميسي، هذا مش معقول ميسي، مسكين الكرة بعد ميسي، والله مسكين. يعني مشاكل الكرة، مشاكل الكرة الكل يحلها، سبحان الله. 5 أهداف في مباراتين كأس عالم، اليوم كان ممكن يسجل 3-4 أهداف، اليوم كان عنده إمكانية يسجل 3-4 أهداف. عنده فيزيون دو جو، عنده رؤية في الملعب. أكبر رادار اللي تخلق في العالم هو ميسي. تقول لي أمريكا عندها رادارات ولا شيء، ولا موجود الرادار. الرادار عنده أكبر رادار، يشوف الدنيا الكل، يشوف الدنيا الكل، يشوف المشاكل الملعب الكل، من بعد يختار. أنا قلت لك عنده كمبيوتر، سبحان الله خلق له الكمبيوتر اللي هو كمبيوتر يحل المشاكل كل، يعني ما ثماش لعب عنده ويحل المشاكل كل. المفروض بعد ما يكمل يمشي للأمم المتحدة ولا رئيس الأمم المتحدة يحل المشاكل كل. طبعا مشاكل العالم الكل تتحل مع ميسي، تتحل المشاكل مع ميسي. برافو، أنا ساعات أزل الفرجة بعد ميسي.
0: هذا طرق الذياب شنو قال على ميسي. كما قلت ليلة أسطورية، ليلة تاريخية لميسي. نذكر غدوة 24 جمعة يحتفل بعيد ميلاده 39. وليد الجزيري كان معاكم في كواليس المونديال.
3: كواليس المونديال، جوهر اف ام، توندونس توندونس.
4: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أوفر نكلمك تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت، ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير ملزمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
5: أريدو، طور عالمك.
6: اهلا وسهلا بكم الناس وفينا على راديو جوهرة. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقرة توندونس جديد يجينا من عند شركة الاكس، واللي نلقاوها تسعى الى استغلال حالة التراجع المعنوي واللي قاعدين يعيشوا فيها الموظفين في شركة ميتا. هذا بعد موجات التسريح، بعد موجات اعادة الهيكلة واللي نلقاوها مرتبطة بالذكاء الاصطناعي. دونك اكس عاملة حملة توظيف علنية على عينين الناس الكل، تستهدف شكون؟ المهندسين، علماء البيانات داخل الشركة المنافسة. وفي خطوة لافتة بالطبيعة، الرسالة اللي خرجت على الانترنت واللي خرجها نيكيتا بيير رئيس المنتجات في شركة الاكس، هي رسالة ساخرة يدعو فيها اللي يخدموا في ميتا باش يجيوا يخدموا معهم في اكس، ويقول لك يا سيدي انا مستعد نعادل وإلا حتى نفوت الميزانية المخصصة لشنوة، مش للشهرية نتاعك، نحكيه على الوجبات الخفيفة والمزايا داخل ميتا بلغتنا احنا لتيكيريس. دونك اكس لهنا تحب تجيب الموظفين اللي موجودين في شركة ميتا واللي هما المورال متاعهم في أسفل السافلين، كل واحد ما هوش عارف على روحه أسكو بشي يقعد في الخدمة متاعه ولا بشي يتم تسريحه، باش تحب تجيبهم باش بامتيازات في الشهرية، مش بامتيازات في العمل، مش بترقيات، لا، قالوا له يجي تنعطيوك تيكريستو كما اللي كانت تعطيه فيه متى، وإلا نزيدوك فوق منه. دونك لهنا هي قرصة كبيرة برشا من عند الأكس لشركة الميتا. يزيد يقول بير في المنشور متاعه ويتوجه لهنا إلى موظفي ميتا المهملين، راهي شركة أكس توظف حاليا مهندسي الويب، البيانات والعلماء، وسنطابق أو نتجاوز أي ميزانية مخصصة للوجبات الخفيفة. ورغم الطابع الفكاهي ولا الساخر للرسالة هذه، نقاها تعكس واقع أكثر جدية في وسط قطاع التكنولوجيا، وين ما عادش المنافسة بين الشركات تقتصر على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أقوى، لكنها ولات الدور زادة حول استقطاب أفضل المواهب القادرة على بناء التقنيات. وفي منشور لاحق يشارك رابط الوظائف الهندسية في شركة الأكس آي اللي هي تابعة لإيلون ماسك، شيء اللي اعتبروه المراقبين محاولة مباشرة لجذب الكفاءات غير الراضية داخل ميتا. ميتا من جهتها حاولت تحتوي الأزمة وتأكد لكونها بدأت تاخذ في إجراءات لتحسين بيئة العمل واستعادة ثقة الموظفين، لكن نلقاو ميتا قاعدة تحاول تعيد بناء الروح المعنوية داخل الشركة. المنافسين كما أكس وأكس آي يراو في المرحلة هذه فرصة مثالية لاقتناص المواهب والخبرات اللي تحتاجها معركة الذكاء الاصطناعي المتصاعدة. رايكم يهمني بالطبيعة، حب نعرف اسكو كي باش يزيدوك في التيكيريستو من مبلغ معين المبلغ معين تبدل الخدمة وإلا لا. حتى نشوفوا في وسط ميتا زعم يبدلوا الخدمة يمشيوا الأكس ولا الأكس آي وإلا لا. هذا شو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمن.
7: تحب السياح يظهر لي لأول مرة في التاريخ كاميرا تدخل دارة ميم الحزين.
8: هاوي هاوش أقول لك، أنا طبعا شنرية إذن الرئيس شو يسمعها، أنا عندي بشيء بشو معناتها هاوش تلتل على الدم الرازين.
7: أول واحد آمن بتميم الحزامي قبل ما يولي تميم الحزامي اللي يعرفوه العباد.
8: تميم الحزامي تو ما جيت نحا عطوقة قلنا له حاجة مشينا له كل واحد تحمل مسؤوليته، بورقيبك مشينا له الخسارة مش عارف قلنا. بعد ما قدمت الجولة تقولوا عنها عمل لي هيك على خلتي خلي دور، قال لي اللي عملته انتم من حتى واحد من الجميع عملوا مختار فيه بس ما أحسن بوتو عندي أنا ما عمره ينسووه بس كنت وزراء الدولة بس محترمة السعافي يحلل أبوكا يحلل مجلس النواب يحلل بس كل تحلل في تونس بس كل تعتبر بس كل تعرف الكورة ليش يعمل أنت تعب بروفيسيوناليزم ما تبدلش قانون كورة أقوى من الأشخاص.
9: الصحيح مع عادل خلولي،
10: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.
11: جوهرة.

0: BFM TV. اسمع وتمتع.
1: العشرة 21 دقيقة. صباح النور، صباح الفل الكل مستمعي الدنيا وما فيها. رونديفو جديد كالعادة من كابوتشينو بنت الصبحية. تاريخ 23 جوان 2026 موافق ل 8 محرم 1447 هجري. إن شاء الله نهيركم سعيد مبارك، إن شاء الله نهيركم تسمع فيك الأخبار الزينة، إن شاء الله بالتوفيق وبنجاح لتلامذتنا في سيزيام. إن شاء الله هكا برشا موجات إيجابية يكون نهيركم بداية، وحتى إذا كان تو هكا قمتوا خليكم هكا بمود جميل جدا باش نهير يتعدى باهي، حتى لو كان فما حاجه تنجم تغشش. دونك نحاولوا نبردوا اعصابنا ونحاولوا هكا نسويتشيو للمود الباهي باش نهير كما قلنا نهير طويل راهو. دونك الصيف راهو الايامات فيه طويله، دونك باش يتعدى نهير كما احنا نحبوا ونشتهي. واحنا ليكيب الكل ما شاء الله ملي دخلنا ونحنا نشرجيو في بعضنا بالموجات الايجابيه. زي الرحومه في الاخراج، صباح الفل والياسمين. نسلم على نرجوس نرجس قليله في ديجيتال، صباح العمل وللايف اللي ان شاء الله تلقاهم ديما على السوشيال ميديا. سعاد العدويني سوسو في التنسيق العام. نسلموا زيد على جمال بقديده، وانتوما مستمعاتنا ومستمعينا اللي تكونوا برانشي معنا لقيت هذيا وين ما كنتوا في الكهرباء. نعرف برشا تو يبداو يسمعوا فينا في الكريهبه، ان شاء الله ثنيه زينه للجميع. اكل كليماتيزور يخدم، اكل غاديو هكا يكونوا مونسكم. الموزيكا والمود اوف ذا داي باش معاكم بعد شويه. دونك سيسيون روحكم في ثنيه. تحياتنا للي في العمل، ربي معاكم. تحياتنا زيد للي يكونوا في الدويره، ان شاء الله نهايركم زين. هيبه لوسيف معكم من قدام ميكرو الدنيا وما فيها في الاعداد والتقديم. وشنو محضره لنا جيجي في المود اوف ذا داي؟ التفاصيل تو تويتا. مود اوف ذا داي. المود اوف ذا داي باش يكون مع الصوت التونسي صابر بيه، باش يكون حاضر في مجموعه من الحفلات التونسيه والسهرات التونسيه. وبما انه نحكيو على سهرات، بدينا نحضروا للجرين تاع الصيف، وبدينا نعرفوا زعما شكون الفنانين اللي باش نبرمجوا لهم في الاجنده. خليكم معنا، صابر بيه يكون حاضر في البلاي ليست. اهلا وسهلا مرحبا بالشباب.

0: 10 و34 دقيقة لموجاتنا حسين الجسمي كالعادة يكون في البليست متاعنا ما باش يكون في المهرجانات أيوة إلا لا بون ما فماش ماريناش لا اسمه لا لينا لا فيش متاعه أما خلينا مع ريتم اللي متأكدين منه مع الفقرات اللي نبدأ بها الغونديفو متاعنا أكيد فقرة القفيفة ودوليشتنا في المرشي وبورصة الأسعار اللي تكون نهاية ثلاث مع وطف خلف والتفاصيل توت سويت
1: طفت الصبحية
0: عوض فنقول لنا صباح النور صباح الفل من زغوين خلينا نشوف الأجواء كيف الحال يا عوض
2: صباح النور صباح الود وياسمين هيبة تحية ليك وتحية لكاشة السادة المستمعين ولكاشة الزملاء
0: شكرا ليك عوض خلينا نشوف اليوم الوجهة متاعك وين كانت اي
2: اليوم دولتنا ودولتنا في زغوين أما قبل ما نشوف الأسعار نحب نهني كافة الناجحين في امتحان البكالوريا يا هيبة ونخص بالذكر اللي معتها ناجحين وليدات زغوين أحنا نهني وولاد تورس الكل ولكن نحب هكا نكون شوية عندي انتماء نحب نهني الناجحين الكل من أبناء ولاية زغوين وعلى رأسهم آدم بوكتيف اللي هو صاحب أعلى معدل في ولاية زغوين ابن معهد ابن شرف الناظور معدل 18-24 إن شاء الله يا ربي مبروك عليهم الكل وبالتوفيق للمؤجلين لدورة المراقبة وإن شاء الله حتى اللي ما حالفوش الحظ إن شاء الله يا ربي العام الجاي
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق وبنجاح للناجحين الكل في تونس شمالا جنوبا شرقا وغربا إن شاء الله ديما نحتفلوا بالمعدلات هكا الباهية وكما قلنا اللي ما حالفهمش الحظ دورة الأبطال سينو العام الجاي إن شاء الله هوكا نقرأ على رواحنا ونجيب المعادلات المرجوة وإن شاء الله ما فهمك الخير هيا للا أنا شوفوا في الأمين شوفوا في الأسعار فو 980 فما طماطم أي
2: بديو هو ما تعرف نهار الثلاثاء كالعادة ما هوش السوق الأسبوعية الحقيقة فما محدودية في المنتوجات المتوفرة في المارشي وفي للتجار معناتها فضائيتهم الخاصة حولنا معناتها نشوفوا ناخذوا فكرة على كل المنتوجات المتوفرة وعلى الأسعار الموجودة الطماطم اليوم معناتها الأسعار تراوحت ما بين دينار ودينار و300 الكيلو الفلفل ما بين 2000 و2500 الفلفل الحلو 2500 حتى 3000 الكيلو القرع الأخضر الكيلو 2000 إلى 2300 مليم ولد القمرة من 2000 إلى 2300 مليم البطاطا 2000 القرع الأحمر البرج دينار تقريبا البصل فما البصل ما بين دينار و200 ودينار و400 مليم الكيلو بالنسبة للخضار الورقية 800 مليم الغلاء المشمش 3000 كيلو الخوخ فما الخوخ بوتبقايا فما من 4000 إلى 4500 مليم العوينة من 2500 إلى 5000 الكيلو الخوخ رويال 5000 الكيلو التفاح ما فما من 2500 إلى 4500 مليم الكيلو الدجلة ما بين 7500 و10000 الكيلو الدلاع من 800 إلى دينار واللوز الأخضر 3000 الكيلو نمشي وللحوم والدواجن اللحوم الحمراء العلوش باقي غالية هيبة 63 دينار إلى 65 دينار العلوش
0: غالي برشا
2: أي غالي وغالي برشا البقري ما بين 54 إلى 59 دينار البقري هبرة والبقري مخلط 40 دينار المرقيز 30 دينار والكبدة والقلب 65 دينار بالنسبة للدواجن الدجاج الحي 7800 مليم الكيلو الدجاج الجاهز ما بين 8800 و9000 والكبدة والقلب ما بين 22 و 23 دينار الكيلو
0: هذه بورصة الأسعار نمشي؟
2: لا ما زالت الأسماك ناخذ فكرة على أسعار الأسماك فما سردينة 6000 الماكرو 12 دينار البوري 14 دينار الشوفيت 7000 الكلمار 14 دينار و800 القربو 19 دينار و800 النظلي 25 دينار التريليا 23 دينار المرجان 8500 الشورو 5000 المناني 48 دينار الوراطة البحرية 40 دينار الوراطة المربية 20 دينار البوغة 10,000، شويبي 30 دينار، والقاروس 26 دينار. دونك تقريبا هذه أهم الأسعار اللي موجودة في أسعار في الحويتة في زهوين اليوم.
0: يعطيك الصحة عواطف، سينو شنو تقترح علينا؟
2: الفطور
0: العشاء كان تحب
2: الفطور نعمل حتى شوية ما نعرفش السردينة هي بقولي أقل حاجة، نعمل شوية مقلي الدنيا سخونة وصيف يصيح، احنا نحبوا الأكلة الصحية، ما حتى المقلي راهو به حي المقلي هكا مع السخانة نتاع اليوم به.
0: رد بالك راهو عندي مدام نادرة بعث المقلي مش صحي راهو في الفور
2: اي صحي زي ما يمكن شو كتويتي مرة على شلي معناتها هكا وهدي، واحنا ما نجموش نخليو عليه راهو صحنا المقلي نحبه ونكرهه نتبعوا الأنظمة الصحية أما كهو يغلبونا ساعات.
0: صحيح هذا اسمه نظام التونسيات نشم حتى حد يبدله. يعطيك الصحة دونك عواطف خلاف، تحية ليك وتحية لكل مستمعينا في زغوان اليوم اقترحت علينا صحي المقلي، نودوكم ولا نشهيكم ثم حريرنا قولوا لنا هكا على صحتنا الرسمية على الفيسبوك شنو هو المنو، بربي ما تاخذوش برشا وقت في الكوجينة في ساعة في ساعة، حطوا كل شيء في الفور وطقس سخون ودرجات حرارة مرتفعة واكل الكوجينة مع معناها الغاز، دونك تصور الامور تخرج شوية على السيطرة. جيهن عاشت الدورة عمتك الحمد لله يا ربي الحمد لله تخدم تاول وقيت ذي الحمد لله يلا سيدي خليكم معنا حتى الماضي ساعة الغوندي فو يتواصل في كابوتشينو بنت اسو حياة

0: كابوتشينو كابوتشينو بنة الصبحية
1: العشرة وثمانية وأربعين دقيقة على موجتنا. تحياتنا لكم لما كنتوا في الاستماع والمتابعة. طقس خلينا نقولوا صيفي بامتياز، درجات حرارة مرتفعة اليوم، طقس ثلاث دونك يتميز بظهور سحب قليلة غيوم جزئية تدريجيا بالشمال الوسط، تتكثف السحب بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للشمال الوسط مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار وتساقط محلي للبرد وتشمل بعض الجهات الشرقية. اليوم نحكيو على ريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة تتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية، البحر هادي إلى قليل الاضطراب وتتراوح الحرارة القصوى بين 30 و 35 درجة قرب السواحل الشرقية والمرتفعات وبين 35 ولا 40 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. يعني نحكيه على درجات حرارة مرتفعة، طقس صيفي بامتياز، ولكن الحمد لله مناش نحكيه على طقس يعني كما الأرقام اللي قاعدين يسجلوا فيها في بعض الدول الأوروبية كما فرنسا إيطاليا وغيرها من الدول اللي قاعدة تعيش على وقع موجة حر باش تتواصل. هذا حسب ما صرح به الأستاذ عامر بحبة وكيف كيف زادة من خلال متابعتنا لكل الأخبار أينما كانت. دونك نحكيه مثلا البارح الاثنين وحتى اليوم الثلاث حسب هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية، فإنه الثلاث والاثنين البارح دونك كان أشد يعني النهار الأشد حرا على الإطلاق في فرنسا منذ بدأ تسجيل البيانات المناخية في عام 1947. اليوم كيف كيف زاد باش تتواصل درجات الحرارة مرتفعة جدا، ذاك علاش دونك إن شاء الله ربي معهم جاليتنا التونسية أينما كانت وحتى زاد الفرنسيين والناس الكبار في العمر مع درجات الحرارة المرتفعة هذية. دونك نعرفوا يكون ريسك أكثر، ذيك عليش يردوا بالهم على رواحهم، وإحنا زادة ديما نأكدوا صحيح درجة الحرارة مش مرتفعة ومش معادلات قياسية، لكن ردوا بالنا على كبار السن الناس اللي تبدأ إكسبوزي للشميسة. دونك أكد بيبسة الماء، أكل نظلة ذيك متاعنا، استعاف لتحمينا من الشمس، ليزيكران وكل التدابير الوقائية. دونك نرجعوا لفرنسا مثلا نحكيوا على متوسط المؤشر الحراري الوطني لدرجات الحرارة الدنيا، هو معدل مثلا يحتسب على أساس 30 محطة مرجعية دونك حسب المعطيات الأولية اللي تم تسجيلها البارح. دونك نحكيه على حرارة قياسية وصلت دونك لأعلى معدلاتها، مثلا سجلت الحرارة القياسية السابقة البلغة 21.4 درجات مئوية في 25 جويلية 2019، لكن كما قلنا البارح واليوم يعتبروا من أكثر الأيامات حرا على الإطلاق في فرنسا منذ بدأ تسجيل البيانات المناخية في عام 1947. إن شاء الله ربي يحمي الجميع. ونحكي وكما قلنا عليه صيف يبدو أنه بش يكون حار، دونك الحمد لله تونس بمنأة من هالموجة هذية متاع الحر وهالأعداد القياسية. إن شاء الله ربي يحمينا ويحمي الناس اللي نكونوا خايفين عليهم شميسة. دونك واحدة واحدة وحتى الغش يزيد يطلع درجة حرارة مرتفعة مع الغش يزيد تطلع درجة الحرارة في ريوسنا. دونك نوسعوا بالنا وان شاء الله ما فما كان الخير. يلا سيدي خلينا نمشيو الريتم الموسيقى، الموسيقى تكلمي، راه الموسيقى خلينا في مود باهي، نزيدوا في الصوت احنا معاكم حتى الماضي ساعه.

0: 03-8-9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تب ما أحسن تعدل مخير. استعمل لبلي ما يريدو أقضي جيري وتمتع بأقوى لزوغ. طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. لبنى حميدة،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. ملتقى علمي نظمته اليوم بالكاف محاكم الاستئناف والغرف الجهوية لعدول الإشهاد بكل من جندوبة والكاف وسليانة حول دور عدل الإشهاد في التصدي لتمويل الإرهاب وغسل الأموال وانتشار التسلح، وفق ما صرح به لمراسلنا بالجهة رئيس الغرفة الجهوية لعدول الإشهاد بجندوبة محمد الترخاني.
4: اليوم في مدينة الكاف في ملتقى علمي تنظمه محاكم الاستئناف والغرف الجهوية لعدل الإشهاد بكل من الكاف وجندوبة وسليانة حول موضوع دور عدل الإشهاد في التصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح. هذه الآفة غسل الأموال وانتشار التسلح وتمويل الإرهاب التي أضرت بالاقتصاد التونسي وبالأمن التونسي لم يعد التصدي لها أمنيا بحتا، بل أصبح عدل الإشهاد شريكا فاعلا في التصدي لهذه الآفات، وذلك في محاولة كشف العمليات المشبوهة والتبليغ عنها. ومن بين الآليات التي يعتمدها العدل الإشهاد، وهي في الحقيقة محل نقد لأن القوانين للتصدي لهذه الظواهر خاصة قرارات وزارة العدل التي حملت عدل الإشهاد دورا كبيرا وفعالا، لكن الآليات التي يمتلكها عدل الإشهاد هي آليات بسيطة تتمثل أساسا في معرفة عدل الإشهاد بمحيطه وبحرفائه وبقدرتهم المالية وبمكتسباتهم، ومن خلال مجلس العقد وين يجتمع الأطراف عند أبرام عقد البيع يتمكن عدل الإشهاد من معرفة هوية الأطراف ومن أهلياتهم ومن الغاية من التعاقد ومن المستفيد الحقيقي. في حال كان طرف العقد ذات معنوية يتمكن من معرفة المستفيد الحقيقي من طرف مضمون السجل الوطني للمؤسسات، استطيعوا متاع الشريكة والتفويضات اللازمة لإثبات الأهلية متاع السيد اللي باش يعقد في حق الشركة. وهذه الآليات هي الحق اليوم مش نتعرضوا لها، الآليات هذه مش نطرحوا الصعوبات اللي تعرض لها عدل الإشهاد بممارسة هذا الدور المنوط بعدته.
3: النقابة التونسية البيولوجينا الخواص تدعو الصندوق الوطني للتأمين على المرض لكنام إلى الإسراع بتسديد مستحقات مخابر التحاليل الطبية الخاصة المتخلدة بذمته وضبط رزنامة واضحة وملزمة للخلاص، إضافة إلى معالجة الملفات العالقة. وحذرت النقابة في بيان لها من تفاقم الأزمة المالية التي يمر بها القطاع جراء توصل تأخر صرف هذه المستحقات، مشيرة إلى أن أجل الخلاص تجاوزت 7 أشهر بالنسبة لعدد هام من المخابر خابر بما بات يهدد استمرارية نشاطها وتوازنها المالي. منصة وطنية جديدة مخصصة لتحسين جمع وتنظيم وتبادل البيانات المتعلقة بالمياه الخضراء وهي مياه الأمطار المخزنة في التربة، وتهدف هذه المنصة إلى دعم استراتيجيات التكيف مع التغيرات المناخية وتعزيز إدماج هذا المورد الذي يمثل نحو 85% من المياه المتاحة ضمن السياسات المناخية والقطاعية. وستمكن هذه الخطوة من جمع المعطيات الخاصة بالمياه الخضراء وإدارتها وتثمينها ومتابعة المؤشرات المرتبطة بها، بما يساهم في تحسين تداول المعلومات بين المؤسسات وتعزيز توفر بيانات موثوقة ومنسجمة وسهلة النفاذ، فضلا عن دعم متابعة السياسات المناخية والفلاحية. وزارة الشؤون الاجتماعية تعتزم فتح امتحان مهني لانتداب عمل من الصنف الرابع في خطة سائق سيارة خفيفة، وذلك بداية من يوم 25 من أوت القادم والأيام الموالية. وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن عدد الخطط المفتوحة للتناظر يبلغ 15 خطة، مشيرة إلى أن الاختصاص المطلوب هو

0: سائق سيارة خفيفة على أن تجرى الاختبارات في شكل اختبار تطبيقي واختبار شفهي. واشترطت الوزارة في المترشحين أن يكونوا قد أتموا بنجاح السنة الثالثة ثانوي نظام قديم أو السنة التاسعة من التعليم الأساسي نظام جديد، أو أن يكونوا متحصلين على شهادة تكوينية مناظرة لهذا المستوى، إضافة إلى حيازة رخصة سياقة من صنف با سارية المفعولة لا تقل أقدميتها عن سنتين بتاريخ ختم قائمة الترشحات. وختاما، الخارجية الإيرانية تقول إنه على القوات الأمريكية الانسحاب من المنطقة المحيطة خلال 30 يوما من الاتفاق النهائي، مضيفة أن أمريكا ملتزمة وفق مذكرة التفاهم بعدم زيادة قوتها في المنطقة خلال فترة التفاوض. هذا الموجز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharfm.net جوهرة فم تي في تعيشك مونديال 2026، أمريكا، المكسيك وكندا، لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبور، 7:30 متاع الصباح، ماضي ساعتين، 6 متاع العشية، 10 متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم 9 متاع الصباح، روبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا 10 متاع الصباح، فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في 4 مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية، فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعة للخمسة متاع العشية، متابعة لآخر أخبار المنتخب الوطني وبقيت المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضة، مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويلية، المونديال على جوهرة فم تي في. حاجة أخرى، فلاش المونديال
2: 11:08 دقائق. مرحبا بكم في آخر أخبار المونديال. البداية بالعناوين المواقع والصحف الجزائرية بعد انتصار الجزائر اليوم على المنتخب الأردني هدفين لهدف، واللي خلي الجزائر متشبث ببطاقة التأهل للدور 16. عناوين مثل: المنتخب الجزائري ينجو من الفخ الأردني، الخضر يحققون أحلى انتصار ويحافظون على حظوظهم في التأهل، الخضر ينتفضون أمام الأردن بثنائية. إبراهيم مازا اللي تم اختياره كأحسن لاعب في المباراة قال: قاتلنا لتحقيق الفوز أمام الأردن ونستطيع الذهاب بعيدا في المونديال. من العناوين الأخرى: انتفاضة الجزائر قرب النهاية تقودها لفوز مثير على الأردن، وانتصار الجزائر يعزز فرصها في التأهل. البارح مباراة فرنسا والعراق توقفت بسبب سوء الأحوال الجوية، مع مطالبة المشجعين بالاحتماء من عاصفة رعدية وشيكة. هذا حصل ما بين الشوطين، وقت المنتخب الفرنسي متقدم هدف لصفر. نحكيه على ديشون مدرب فرنسا، ممكن تقلق شوية لأنه ما عرفش وقتش باش يرجع الشوط الثاني. قال: كان هناك تنبيه أرجعوا للملعب، ثم قالونا لا أقعدوا في حجرة الملابس، الوضع يتغير كل 30 ثانية، والأهم هو استعادة اللياقة البدنية للاعبين. هو حتى صحيح فرنسا سجلت هدفين في الشوط الثاني، لكن انتقد مردود لاعبيه بعد نهاية المباراة. 6 متاع العشية، البرتغال تواجه أوزبكستان، وتقريبا ضغط كامل على رونالدو بعد ثنائية ميسي، بعد ثنائية كيليان مبابي، بعد ثنائية هالاند، وبكلهم الثلاثة ثم سجلوا زادة في الجولة الأولى، لكن رونالدو لحد الآن ما سجل حتى هدف. تصريح مثير المدرب البرتغالي روبرتو مارتينيز، قال: لا أضمن أنه رونالدو باش يكون أساسي في مباراة اليوم. وأضاف: رونالدو لاعب يدافع، لا يدافع على علم بلاد منذ 20 سنة، لكن ما زلت ما نعرفش شكون باش ينزل أساسي في مباراة أوزبكستان. نتائج اليوم أو اليوم: 12 الأرجنتين تربح النمسا 2-0، فرنسا تربح العراق 3-0، النرويج يربح السنغال 3-2، الجزائر يربح الأردن 2-0. لحد الآن 6 منتخبات ضمنت تأهلها للدور 16، وهي اللي انتصرت في 2 مقابلات: المكسيك، أمريكا، ألمانيا، النرويج، فرنسا، الأرجنتين. 4 منتخبات انسحبت من المونديال: تونس، الأردن، هايتي وتركيا. وليد الجزيري كان في تقديم آخر أخبار المونديال. موعد رياضي القادم نصف النهار.

0: لحتي في 20 دقيقة لوجهتنا. صباح النور، صباح الفل كل ما التحق بنا في الاستماع والمتابعة. مواصلين معاكم بالفقرات بالريتم متاعنا الصباحي بالكيب اللي إن شاء الله تونسكم. احنا كالعادة نمشي للنجاحات، نحكيه من خلال فقراتنا على إنجازات، على مكتسبات، على هكا توينسة تتألق داخل وخارج تونس. والمرة هذه باش نمشيو إلى جامعة قفصة، أي نعم، باش نحكيو على شهادة إيزو 9001، دونك أهم الاختصاصات المرتبطة بالتوجيه الجامعي 2026 و2027. والتفاصيل باش تكون مع ضيفنا سيد عمار حيدوري، رئيس جامعة قفصة، توت سويت في فقرة ميد إن تونيزيا.
1: ميد إن تونيزيا.
0: قولوا له صباح النور، صباح الفل سيد عمار، وتحياتنا لكل مستمعينا في قفصة.
2: مرحبا، صباح الخير، صباح الفل لكم ولكافة الفريق العامل معكم هذا الصباح، وإلى كافة المستمعات والمستمعين لإذاعتكم كريمة، وشكرا جزيلا لكم على هذه الفرصة لتقديم كل ما هو جديد بجامعة قفصة ولاعتنائكم بشأن الجامعي بشكل عام.
0: شكرا ليك. دونك خلينا نفهموا، هل الشهادة هذه وأهميتها إيزو 9001، دونك مش سهل باش نتحصلوا على شهادة إيزو 9001؟
2: طبعا هي جامعة قفصة طبقا للخطة الاستراتيجية اللي انطلقت منذ تولي رئاسة الجامعة، كانت ليزوبجيكتيف واضحة أننا تكون خدماتنا الإدارية مطابقة للخدمات العالمية. وبهذا الخصوص تحصلت جامعة قفصة على شهادة الجودة إيزو 9001 فيرسيون 2015، وهذا اعتراف دولي بحرفية الإدارة والخدمات الإدارية ومطابقتها للمعايير الجودة العالمية في المجال الإداري والخدماتي.
0: دونك هذا نهديوه لكل الكفاءات والإطارات بجامعة قفصة.
2: طبعا هو ثم مجهود مشترك بين جميع لي سيرفيس كونسيرني، يعني لكل العاملين الإداريين والعملاء والأكاديميين أيضا بجامعة قفصة. مش بسهل، العمل كان مبني، لجنة كانت لجنة عالمية أشرفت على هذا وتناولت كل الملفات وثبتت ودقت فيها وثبتت أنها مطابقة للمعايير الدولية. مبروك لجامعة قفصة ومبروك للعاملين بها، وإن شاء الله مزيدا من الإشاعة والتألق للجامعة في كل المجالات لا فقط الإداري، لتطال أيضا المجال الأكاديمي والبيداغوجي إن شاء الله.
0: إن شاء الله المجالات اللي شملتها يمكن منظومة الجودة، معناها لو
2: كل ما يتعلق كل ما يتعلق بالخدمات الإدارية،
0: الخدمات الإدارية،
2: الخدمات الإدارية في مختلف المجالات، كانت إدارية خدماتية أو مالية أو غيرها.
0: تري بيان. دونك خلينا نحكيو على التوجيه الجامعي 2026 2027، ابرز الاختصاصات اللي توفرها جامعه قفصه في العام الدراسي هذايا. دونك خلينا ناخذ فكره معاك سيد عمار، فماشي شعوب جديده، مسارات جديده، فماشي اختصاصات.

0: يذكر فيشكر بالنسبة للطاقم البيداغوجي الذي عد الملفات. عروض التكوين بجامعة قفا حاليا 26-27 بتكون 39 إجازة متفرعة إلى 60 مسلك دراسي جديد، 60 مسلك دراسي بين تأهيل إجازات قديمة أي إجازات تم العمل على أن تكون مطابقة لمتطلبات سوق الشغل وتكون مطابقة أيضا ملائمة لسوق الشغل وتكون أيضا مسارات تكوين واعدة في المجالات الحديثة. هنالك أيضا بجامعة قفا زوز مراحل تحضيرية علمية وتقنية وثلاثة اختصاصات هندسية. كيف بالنسبة للناجحين الجدد، تم برمجة أيام إعلامية للتوجيه الجامعي إن شاء الله بالمواعيد. بالنسبة في ولاية قفا باش يكون بالمركب الشعبي بقفا يوم 20 جويلية 2026، وبالنسبة إلى ولاية توزر باش يكون إن شاء الله الموعد بالمركب الشعبي بتوزر يوم 21 جويلية 2026، وستشتمل هذه الأيام الإعلامية مداخلات حول آلية التوجيه الجامعي من قبل المرشدين مرشد التوجيه المدرسي والجامعي، وستكون هنالك معارض لعروض التكوين. أي الناجح الجديد بإذن الله سيتمكن من كل معلومة يريد التعرف إليها بخصوص مسارات التكوين وكل كبيرة وصغيرة، مرحبا بهم وإن شاء الله موفقين في اختياراتهم، وإن شاء الله يا رب كيف إن شاء الله يا رب يكونوا موفقين في بقية مشوارهم الدراسي إن شاء الله.
1: إن شاء الله. دي خلينا نقولوا رسالة حبيت توجهها يمكن
0: للناجحين الجدد إن شاء الله.
1: إن شاء الله الطلبة جدد. دونك ما نعرفش فما نحس هكا سي عمار معناها فما خطة واضحة استراتيجية واضحة، فما عمل دؤوب، فما كما قلنا مبادرات زادة قاعدين تقدموا فيها. دونك اليوم زادة الجامعة تدعم المبادرات الطلابية. لو نعملوا ركاب هكا صغير على السنوات التي مضت، ما نعرفش تقييمكم اليوم مع التكنولوجيا ومع الابتكار والبحث العلمي، جامعة قفصة شنو توفر يمكن الطلبة جدد متاحة، الرهانات جديدة، الحلم اليوم جديد اللي قاعدين تخدموا عليه أو المشروع اللي تتمنوا تحققوه.
0: شكرا. طبعا في البداية فيما يخص التكوين هي كانت استراتيجية واضحة أن تكون ملفات المسارات التكوين تكون ملفات مدروسة ومطابقة لمتطلبات سوق الشغل، تكون أيضا ملائمة للتوجهات العالمية بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، الطاقات النظيفة، التنمية المستدامة إلى غير ذلك. يعني بكل صدق هي كانت ملفات جد مدروسة إلى درجة أنها لجان التي أشرفت لجان هي لجان وطنية أشرفت عليها إدارة التجديد الجامعي، ملاحظاتها كانت كلها ملاحظات جيدة وبالتالي حظت بالموافقة والمصادقة من جميع الأطراف. يعني ما كانش بسهل صراحة باش تلقى جامعة قفصة من تقريبا جامعة أو اثنين ما ترفض لها حتى ملف تكوين. هذا على مستوى التكوين. على مستوى البحث العلمي أيضا هناك استراتيجية واضحة أن العمل دؤوب على أن تكون جامعة قفا إن شاء الله في المستقبل القريب جامعة مصنفة. تم تقديم ملف للمعنيين الدوليين لتصنيف الجامعة إن شاء الله كيف يحظى بالمسابقة، وهكذا تكون جامعة قفا تساهم في إشعاع في إشعاعها هي كجامعة ثم في إشعاع تونس بشكل عام. كيف بقين للعمل دؤوب على أن تتحصل جامعة قفا على مدرسة الدكتوراه إن شاء الله. تم الوزارة اتصلت بكلية العلوم وهي التي ستحتضن مدرسة الدكتوراه وتم تقديم وتحديث الملف إن شاء الله في القريب العاجل هذا الملف يرى النور، وتكون هذه أيضا إضافة لجهة قفصة ولجامعة قفصة مدرسة مختصة في التعليم في الدكتوراه في مجالات الكيمياء والبيولوجيا والفيزياء إن شاء الله.
1: إن شاء الله يعطيكم الصحة. دونك إن شاء الله عام جاي يحمل زده

0: مثل هالنجاحات اللي كنا نحكيو فيها وهال لي بروجي هذوما اللي قاعدين تخدموا عليهم. سيد عمار حيدوري رئيس جامعه قفصه, نخلي لك كلمه الختام تقدمها يمكن للطلبه جدد اللي ان شاء الله باش يلتحقوا بكم على موجات جوهر فيم, وعنا برشا طلبه زاده من قفصه متواجدين في سوسه وفي تونس الكل, دونك نسلموا عليهم برشا. دونك خلي لك كلمه الختام سيد عمار.
1: بارك الله فيك مرة أخرى وشكرا جزيلا لكم على إتاحة الفرصة. تمنياتنا التألق والنجاح دائما لطلباتنا كطلب القدامى وإلا الناشحين الجدد في البكالوريا. هذه فرصة من خلالكم من خلال إذاعتكم أن نتوجه إلى الناجحين الجدد في البكالوريا لنقول لهم إن اختياركم لجامعة قفصة هو اختيار للتألق والنجاح. بإمكانكم الاطلاع على كل مسارات التكوين عبر منصات الجامعة أو في خلال الأيام التي ستخصص للغرض. مرحبا بكم جزيلا, تعرفوا كل ما يتعلق بالتوجيه الجامعي سواء اخترتوا جامعة قفصة أو لم تختاروا جامعة قفصة, على الأقل الطالب يكون له فكرة شاملة, لأنه النجاح في البكالوريا صحيح يبارك, لكن النجاح الأساسي هو النجاح في الاختيار ما سيتم دراسته بعد اجتياز البكالوريا. نتمنى لهم التوفيق ومبارك الله فيكم أنت أيضا وشكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك سيد عمار وتحيتنا للمتفوقين اللي إن شاء الله ربي يعطيهم هكا المعادلات اللي كما قلت وختمت كلمة بيها تخلي لهم شوى اللي يضمن لهم مستقبل بيه, دونك حتى اللي يتأجلوا لدورة الأبطال خليني نقول هذا بشي يساهم أنك شوى متاعك يكون خير وتختار الشعبة اللي تروق لك. سيدي معك نوصل لحديش واربعة وتسعين دقيقة على موجاتنا الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة في كابوتينو بنت الصبحية.

0: 11:40 دقيقة على موجتنا، تحية لكم إن ما كنتوا في الاستماع والمتابعة سورتو اللي شادينا ثنية. نقول لهم إن شاء زينا تكونوا في طرقات آمنة والأمان يجي من وعينا إحنا بمسؤولية الفولون هذاك اللي شادينه بين يدينا باش نخافوا على رواحنا وعلى الناس اللي يكونوا معنا فرد ثنية. دونك هذاك علاش في نفس الإطار باش نحكيو على حملة عطلة آمنة 2026 تحت شعار أوقفوا إرهاب الطرقات. باش ناخذوا أكثر معطيات وتفاصيل على الحملة هذه مع سيد بلال لونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. نقول له صباح النور صباح الفل سيد بلال.
1: صباح الورد هبة، تحية ليك وتحية للناس اللي معك في الاستديو، تحية كبيرة الكل من يسمع فينا على موجات جوهر اف.
0: شكرا ليك سيد بليل. دونك نحكيو على حملة عطلة آمنة، إن شاء الله يا ربي تكون عطلة ما لا نقرأ ولا نسمع فيها أخبار تنجم تعكر صفو التوينسة. دونك اليوم الشعار أوقفوا إرهاب الطرقات، وهذا أكيد متأتي من أرقام من معاينات ميدانية. دونك منين تحب نبدأ؟ وي
1: الأرقام الأحصائيات للأسف الشديد هيبة ما متبشرش بالخير. الأرقام متاعنا خايبة من أول السنة، يعني من أول من 1 جانفي في 2026 إلى حدود البارح للأسف الشديد سجلنا أكثر من 2100 حادث فيهم أضرار بدنية، ونتج عليهم تقريبا 588 قتيل وأكثر من 750 جريح. أرقام تفجع، فما ارتفاع في عدد القتلى مقارنة حتى بالسنة الفارطة والسنة اللي قبلها. هذا شنو يبين؟ يبين خطورة الخطورة الكبيرة في المسجلة في الحوادث. هذيك عليه جمعية تونس للسلامة المرورية أطلقت الحملة هذية يوم أمس وتستمر إلى حدود 15 سبتمبر إلى حدود العودة المدرسية. الحملة هذية ترتكز على العديد من محاور، هي تكثيف الحملات الميدانية التحسيسية بالمحطات الاستخلاص للطرقات الصغرى، الطرقات السيارة، كذلك حملات خاصة بالمناطق السياحية اللي تشهد كثافة مرورية في الموسم الصيفي، تنظيم العديد من الأنشطة والمسابقات والأنشطة التوعوية بالمهرجانات والتظاهرات الصيفية. ذات نحكيه على المهرجانات هوني الوطنية أو الجهوية أو المحلية، كذلك إقامة العديد من الدورات خاصة لسواق المحترفين وخاصة لسواق النقل العمومي.
0: أيوة.

0: حول السلوكيات المرورية الآمنة والقيادة المسؤولة، كذلك إطلاق حملات رقمية ومسابقات على شبكات التواصل الجماعي، شبكات التواصل الخاصة بجمعية تونس للسلامة المرورية. هذا في إطار دعم المجهود الوطني لتعزيز السلامة على الطرقات، وكذلك القيام بجملة من المداخلات على مستوى الإعلام الإذاعي أو التلفزي من أجل أن يكون موضوع السلامة المرورية موضوع يومي والناس تحكي فيه، باش محاولة منا لخلق هكا الوعي، الوعي بأهمية الالتزام بقواعد المرور. الجمعية طبعا تعرف انه هذية مجهودها كمجتمع مدني، ولكن في نفس الإطار قاعدة تضغط وتعمل من اجل انه وزارة النقل ان شاء الله بحكم هي مؤسسة الإشراف على مجلة الطرقات دعاتها في بلاغ أصدرته أمس بمناسبة إطلاق الحملة الوطنية للسلامة على الطرقات على وجوب تفعيل اللجنة الوطنية لمراجعة مجلة الطرقات والعمل على تسريع عملها، خاصة في إدراج المراقبة الآلية والذكية لإثبات جرائم الجوالين ومراجعة الأحكام المتعلقة بالدراجات النارية، خاصة اعتماد منظومة الرقم المنجمي للدراجات. علاش؟ لأنه الإحصائيات ديما احنا نحكيه بمنطلق علمي، إحصائيات حوادث المرور بينت أنه 52% من قتل حوادث المرور هم من فئة الشباب، وأكثر من 35% من ضحايا حوادث المرور هم سواق ولا ركبي الدراجات النارية. هذاك علاش النظرة العلمية للجمعية ومجلس العلمي للجمعية يدعو إلى وجوب الإسراع بإدراج المراقبة الآلية والذكية. شنو نقصدوا بها؟ يبقى نقصدوا بها كاميرا لانستالي بارتو والماتريال الجديد اللي يمكن اقتنائه هو اللي نعتمد عليه لإثبات جرائم الجوالين. ما عادش نستنيه عون الأمن من شرط المرور ولا حرس المرور باش يعمل لك المخالفة، تولي بالكاميرا أوتوماتيكمو، اللي ما يلتزمش بحزام الأمان، اللي يستعمل هاتف الجوال أثناء السياقة، اللي يحرق الضوء ولا يحرق الأولوية، يقع الاعتماد على الكاميرا هذيك لإثبات جرائم الجوالين، وتقع تخطيطه مع طبعا احنا قاعدين نخدمه على تجديد الخطايا إلى جانب إن شاء الله نوصلوا من هون إلى 2027 إلى اعتماد رخص سياقة ولا تفعيل رخص سياقة بالنقاط. يعني كل مخالفة يقع سحب نقاط معينة، وإذا توصل عدد معين يقع سحب رخص سياقة. هذا اللي قاعدين نخدموا عليه من أجل إصلاح منظومة سلامة المرور في تونس، لأنه كذلك الأحصائيات والأرقام الرئيسية تقول أنه أكثر الكلفة الاقتصادية المباشرة لحوادث المرور في تونس للأسف شديد تجاوزت 1250 مليون دينار سنويا. يعني بلغتنا درجة 1250 مليار كلفة اقتصادية لحوادث المرور، برشا برشا برشا. يعني الموارد هذه شوف شنو ينجموا يخلقوا لنا مواطن شغل، شوف شنو ينجموا يعملوا لنا من طرقات سيارة، قديش ينجموا يبنونا مؤسسة تربوية ولا جامعية. هذيك علاش العمل راهو مسؤولية جماعية، والجمعية تأكد أنه ماهيش مسؤولية جهة واحدة بل هي مسؤولية مشتركة تستوجب تضافر الجهود من أجهزة حكومية، من وزارات، من مجتمع من مجتمع مدني، من أجل أنه نخلق الهدف، نحقق الأهداف بتاعنا اللي هي تقليص عدد حوادث المرور وضحاياها وضمان طريق آمن لكافة مستعملي الطريق.
1: هذيك علاش خلينا نخدمه يمكن برسالة نوجهها لمستعملي الطريق. معاك سي بلال لونيفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية، وكما أكدت سيادتك أنه حتى خطة اتصالية إن شاء الله باش تعتمدوها، باش يكون الباس فيها وسائل الإعلام، دونك إن شاء الله باش يكون فما مصافحة أخرى معاك سي بلال، لأنه ذروة التنقل جاية في الأيامات القادمة، نعرفوا مع عودة التونسيين بالخارج، المهرجانات، التنقل بين المدن، دونك اكيد مهم جدا نعطيه رسائل. خلينا نبداو من توا، شنو رساله تحب توجهها كما قلنا للناس اللي يمكن يقول لك لا نعرف نسوق ولا باس معناها خلينا نكون واقعيين اليوم
0: هي هيبة الحملة متاعنا احنا اخترنا لها شعار اوقفوا ارهاب الطرقات لانه الارهاب اللي عايشينه على طرقاتنا الحاجة اللي عايشينها الحالة كارثية والمأساوية هو ارهاب بأتم معنى الكلمة. من منطلق المنبر هذي ومن جوهرة افام وخاصة نعرف انه جوهرة ما شاء الله توصل تول التوينسة كل في تونس العاصمة وفي الساحل وخاصة في سوسة مسموعة برشا وسوسة جوهرة الساحل وتكثر فيها الحركة المرورية. شنو ندعيه أصحابنا وأخواتنا والناس اللي تسمع فينا من مستعملي الطريق بربي نستعملوا حزام نلتزموا التزام كامل بحزام الأمان في المقاعد الأمانية ولا الخلفية ما نستعملوش الهاتف الجوال أثناء السياقة نحترم السرعات المحددة من نجتنب تماما السياقة في حالة غير طبيعية يا روتا حالة غير طبيعية تحت تأثير التعب أو الكحول أو الله لا يقدر حتى المخدرات سواق الدراجات النارية لازمنا راو نلتزموا التزام كامل بالخوضة وإن شاء الله في الصيف هذي على طرقاتنا آمنين وبالصيف فرحانين ونتمنيوا الأمن والسلامة لكافة مستعملي الطريق ولبلادنا تونس العزيز
1: إن شاء الله يا ربي. شكرا ليك سيد بلال الوفي رئيس جمعية تونس للسلامة المرورية. إن شاء الله حملة عطلة إن 2026 تخرج بالبروميس اللي قدمتها إنه تكون بالحق عطلة آمنة بتضافر كل المجهودات بوعي اللي شد الفولون اللي يبدأ شد ثنية. إن شاء الله تكون ثنية زينة لنا الناس الكل. الزربة ليه المجاوزة الممنوعة ليه أكل ما نعرفش أنا الثقة الزايدة في النفس ليه راهو واحد يلتزم بالإشارات يلتزم بكل ما هو باش يحمي ويحمي العائلة متاعه بشكل تكون بالحق العطلة آمنة مع الأرقام اللي قدمها سي بلال الونيفي. دونك هكا نجمو كان نقولو لكم أوقفوا إرهاب الطرقات هذا الشعار اللي تحملو الحملة لحديش و55 دقيقة الغونديفو مازال متواصل حتى الماضي ساعة ديما في كابوتشينو بنات الصبحية.

0: ساندي
1: مع بيكاب ماهندرا. في الساندي عندك ما تختار، الساندي متوفر في سامبل كابين ودوبل كابين وفي أكثر من لون. البيكاب ماهندرا يزيد يقرب لكم أكثر في تورني في عديد الولايات، تلقاوها في سيدي بوزيد، صفاقس، المهدية، المستير، سوسة، تونس، جندوبة وبيجا، ويربحكم 20,000 كيلومتر فيدانج غراتويت حتى 31 جويلية. ملا امشي الماهندرا وخذ الساندي على كيفك.
2: ما عادش منجم نتبع مصروف الكاربيغون تاع كراب شريكة.
3: سهلة عليك بلا سوليوشن او كارت متاع اولا انرجي. تشارجي كارتك اللي تخليك تتبع مصاريف الفلوت الكل بطريقة سهلة على البورتاي ويب ولا على الابليكاسيون او كارتين. اولا انرجي، برونون لا روت انصامب.
0: جوهرة اف ام بوبليسيتي.
4: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهرة اف ام. منال جبل،
5: مرحبا وأهلا بكم إلى نشرة منتصف النهار، والبداية بالعناوين. لانتداب أكثر من 1700 طالب شغل توقيع اتفاقيات في قطاع مكونات السيارات. واستشهاد شخصين بنيران جيش الاحتلال، ونتنياهو يرفض الانسحاب من جنوب لبنان. وفي تفاصيل أخبارنا، وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد يؤكد أن الوزارة تواصل دعم القطاعات الاقتصادية ذات القدرة التشغيلية العالية، وفي مقدمتها قطاع مكونات السيارات، وذلك في إطار شراكة متواصلة بين القطاعين العام والخاص. وجاء ذلك على هامش إمضاء اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات وست اتفاقيات خصوصية بين عدد من المؤسسات الاقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل ضمن برنامج كبار المشغلين. موضحا الوزير في تصريح لمراسلتنا نسرين علوش أن هذه الاتفاقيات تستهدف انتداب أكثر من 1700 طالب شغل خلال سنة 26 و2000 في قطاع مكونات السيارات.
6: في إطار برنامج كبار المشغلين أمضينا اتفاقية إطارية مع الجمعية التونسية للسيارات وست اتفاقيات خصوصية بين مؤسسات اقتصادية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، تستهدف بالنسبة لسنة 2026 فقط انتداب أكثر من 1700 طالب شغل في قطاع مكونات السيارات، اللي هو قطاع ذو قدرة تشغيلية كبيرة برشا. اليوم يشغل تقريبا في 120,000. نستهدف إن شاء الله في القريب في سنة 2030 انتداب إضافة 60,000 موطن شغل في القطاع هذا. تم العديد من الاستثمارات بخارج تونس، تم توسعة، تم إحداثات جديدة. المقاربة على مستوى وزارة التشغيل والتكوين المهني هي إحداث التكامل كما نص على ذلك الدستور بين القطاع العام والقطاع الخاص. اليوم عنا ليس فقط إحداث مواطن شغل، اليوم كذلك الهدف هو الحفاظ على مواطن شغل. اليوم المؤسسات الاقتصادية وطلبات سوق الشغل تتغير الكفاءات، اليوم لابد من إعادة تأهيل المباشرين للحفاظ على مواطن شغل وإحداث مواطن شغل جديدة بتوسعة أو بإحداث استثمارات جديدة على مستوى القطاع ذي. الأهم كذلك هي أن المؤسسة الاقتصادية ليست مؤسسة مشغلة فقط بل مؤسسة مكونة. اليوم تعرف أن المقاربة الأساسية في التكوين المهني الأساسي هي التكوين بالتداول، يعني جزء في المركز التكوين المهني وجزء في المؤسسة الاقتصادية، ولكن حبوا الجزء في المؤسسة الاقتصادية يكون تم هناك تأطير. هذاك علاش اليوم أسندنا المؤسسة المكونة إلى ثلاث مؤسسات في قطاع السيارات، في قطاع ميكانيك وكهرباء السيارات. وشنو الهدف هذا؟ أن يكون على مستوى المؤسسة الاقتصادية هناك مؤثر باش الشاب أو المتكون يكون في المؤسسة الاقتصادية يكون هناك مرافقة كذلك تقنية.
5: وشؤون الاجتماعية تعتزم فتح امتحان مهني لانتداب عملة من الصنف الرابع في خطة سائق سيارة خفيفة، وذلك بداية من يوم 25 من أوت المقبل والأيام الموالية، موضحة الوزارة في بلاغ صادر عنها أن عدد الخطط المفتوحة للتناظر يبلغ 15 خطة، مشيرة إلى أن الاختصاص المطلوب هو سائق سيارة خفيفة، على أن تجرى الاختبارات في شكل اختبار تطبيقي واختبار شفهي. المنتظرين يتم اليوم إصدار النسخة الأولية من دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000، على أن يتم تحيينها لاحقا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا في دورتيها الرئيسية والمراقبة، وفق ما كانت أعلنت المديرة العامة للشؤون الطالبية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أحلام شاطر، موضحة أن الدليل سيتضمن 1204 عروض تكوين جديدة أو تم تجديدها. بدعوة من الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، ينفذ قطاع البنوك والتأمين إضرابا عاما بداية من اليوم وإلى غاية 25 من جوان الحالي. وخلال تجمع انتظم اليوم ببطحة محمد علي بالعاصمة، طالب كاتب عام الجامعة سامي الصالحي المجلس البنكي والمالية والجامعة التونسية لشركات التأمين بزيادة بعنوان سنة 25 و2000 وباستئناف المفاوضات.
0: إذ التعنت المتواصل المجلس البنكي والمالي والجامعة التونسية لشركات التأمين وإثر عدم الرد على برقية التنبيه بالإضراب، دفعنا دفعا إلى تنفيذ الإضراب والذي تم تفعيله حقيقة المجلس البنكي والمالي الذي دفع بالأزمة إلى أقصاها. احنا مطالبنا واضحة، هو تطبيق القانون الفصل 412 من مجلة التجارية وسحبه على موظفين البنوك، إعطاء زيادة 2025 واستئناف المفاوضات. اليوم لا يوجد أي مبادرة من المجلس البنكي والمالي في اتجاه حلحلة هذه الأزمة. المطالب واضحة، حقنا في التفاوض والذي كفله القانون وكفلته الاتفاقية القطاعية المشتركة والاتفاقيات الدولية الممضى عليها تونس، عدم إعطاء الزيادة 2025 والتي تم رصدها في كل ميزانيات المؤسسات المالية والبنوك شركات التأمين. اليوم السؤال الكبير لمصلحة من هذا الدفع بالأزمة؟ اليوم حقيقة الذي فعل الإضراب هو تعنت المجلس البنكي والمالي ورفضه للحوار ورفضه إعطاء زيادة 2025. احنا كان وطأة قانون المالية لسنة 2025 له وطأة وله أثر سلبي على موظفي البنوك شركات التأمين، نحن الذين تم الحط من شهرياتنا. يتراوح النقص في الشهرية ما بين 100 دينار ل 250 دينار ل 300، وكنا نريد تعويض جزء من هذا في زيادة 2025.
5: استشهد شخصين وإصابت آخر اليوم بنيران إسرائيلية في جنوب لبنان، في وقت قال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن جيشه سيواصل الحفاظ على المنطقة الأمنية التي أعلنها من جانب واحد، بينما شككت مصادر لبنانية في فكرة الانسحاب التدريجي للاحتلال من الجنوب واعتبرته مناورة لإطالة أمد الاحتلال. بعد أعلن نائب الرئيس الأمريكي أن إيران وافقت على عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أجل تفتيش منشآتها النووية، نفت وزارة الخارجية الإيرانية الأمر، وقال المتحدث باسم الخارجية إسماعيل بقائي إن بلاده لا تنوي السماح لمفتشي الوكالة الذرية بزيارة المواقع النووية المستهدفة في الصراع. ختاما، جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع سيطرته العملياتية لتشمل حوالي 70% من قطاع غزة، مع توقعات بتوسيعها أكثر في الأشهر المقبلة. ويقوم جيش الاحتلال بتوسيع المناطق الأمنية بالقرب من المستوطنات الإسرائيلية عبر بناء طرق وتطوير مواقع عسكرية وتعزيز قوته.
4: للمزيد من الأخبار
7: www.jawhara.fm. تحب السياح يظهر لي لأول مرة في التاريخ كاميرات تدخل دارة ميم الحزين.
8: هاوي أوش أقول لك، أنا دور شرية إذن الرئيس شو يسمعها، أنا عندي بشيء عبش معناتها أوش تطلع لي الدم راضي.
7: أول واحد آمن بتميم الحزامي قبل ما يولي تميم الحزامي اللي يعرفوه العباد.
8: تميم الحزامي تو ما جيت نعها عطوقة قلنا له حاجة شينين كل واحد تحمل مسؤوليته. بورقيبك مشينين على القصر شعار قلنا بعد ما قدمت الجوريات كله عنا عمل ياك على خدي خلي دور قال لي يعملتون توم من حتى واحد من الجميع عملوا مختار فيه ما أحسن بوتو عندي أنا ما عمره ينسووه بس كنت وزراء الدولة بس محترمة السعافي يحل أبوكا يحل مجلس النواب يحل الناس كل تحل في تونس الناس كل تعتمد الناس كل تعرف الكورة ماذا يعمل انت تعب بروفيسيوناليزم ما تبدلش قانون كورة أقوى من الأشخاص.
9: الصحيح مع عادل الخلولي،
10: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.
11: عجيل انرجي قدملكم انفسكم.
12: Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، في انفوسبور. البداية بثمانية منتخبات عربية في مونديال 2026، كل منتخب لعب زوز مقابلات، ترتيب ثمانية مقابلات عربية إلى حد الآن. مصر في المرتبة الأولى 4 نقاط، المغرب في المرتبة الثانية 4 نقاط، لكن مصر عندها إيجابي أكثر من المغرب. المرتبة الثالثة الجزائر 3 نقاط، المرتبة الرابعة السعودية نقطة، المرتبة الخامسة الأردن 0 نقاط إلا 3، المرتبة السادسة العراق 0 نقاط إلا 6، المرتبة السابعة قطر 0 نقاط إلا 6، المرتبة الثامنة تونس 0 نقاط إلا 8. البارح كانت المباراة رقم 100 لكيليان مبابي مع المنتخب الفرنسي في عمر 27 سنة، ويصبح زاد في المرتبة الثانية في ترتيب هدفي المونديال ب 16 هدف وراء ميسي 18 هدف. للمونديال الثالث على التوالي اللاعب يسجل، سجل في مونديال 2018، سجل في مونديال 2022 منها ثلاثية في الدور النهائي، ولحد الآن في مونديال 2026 سجل 4 أهداف في زوج مقابلات. نتائج اليوم، اليوم 12 الأرجنتين تربح النمسا 2-0، فرنسا تربح العراق 3-0، النرويج تربح السنغال 3-2، الجزائر تربح الأردن 2-1. لحد الآن 6 منتخبات ضمن تأهلها للدور 16، وهي اللي انتصرت في زوج مقابلات، انتصرت في الجولة الأولى والثانية، المكسيك، أمريكا، ألمانيا، النرويج، فرنسا، الأرجنتين. 4 منتخبات ودعت المونديال: تونس، الأردن، هايتي وتركيا. برنامج اليوم 6 متاع العشية، البرتغال بنقطة تواجه أوزباكستان 0 نقاط، تحكيم جلال جيد من المغرب. 9 أنجلترا تواجه غانا، زوز منتخبات انتصروا في الجولة الأولى، يحكم المباراة حكم الهندوراس. نكملوا بمنتخب كرة السلة اللي انطلق في طرابلس جديد في العاصمة القطرية الدوحة، تحضيرا لتصفيات التأهل المونديال 2027. التصفيات باش تدور في أنغولا، 14 ملاعب في طرابلس: عمر عبادة، يوسف الضيف، أسامة المرناوي، بلال الجزيري، محمد المنفذ، جوهر الجوادي، زياد الشنوفي، ياسين التومي، أحمد العدامي، وصف المثنيني، فراس الأحياني، محمد فارس العشي، مختار غيازة، بشير بن يحيى. المنتخب يلعب في قطر زوج مقابلات، ودية أولى ضد المنتخب القطري اليوم، وودية ثانية ضد نفس المنتخب القطري بعد غدوة 25 جوان. الجزيري كان في تقديم انفوسبور، الموعد الرياضي القادم ماضي ساعة.
11: عجيل انرجي قدمت لكم Eni Racing, la performance italienne au cœur de votre moteur. Disponible chez Agile Energy.

0: عالنبع الفيولة رجالة وفحولة ونمركي والقولة وندخلوا فيكم غولة ونبلوا المريولة يا مهبولة تونس في العلالي وديما اللولة
1: وعزة وافتخار.

0: BFM TV. شوف اسمع واتمتع.
1: بيوتي مود. بيوتي مود.
2: نص نهار و 32 دقيقة لمجدنا، تحيتنا لكم مما كنتم في الاستماع والمتابعة لبيوتي مود. اليوم باش نحكيوا فيها كالعادة عالسخامات وسخامات. اليوم خرجنا من الدار، كل هكا كوان في الدار اعطيناه حقه واعطيناه هكا لي اكسسوار والسخامات اللي يستحقها. اليوم اخترنا نحكيوا على الواجهات التجارية. خلينا نقولوا كيفاش نعرف البوتيك مضخمة والا لا، هذا اللي باش تحكي لنا عليه مدام سونيا شقير بن يوسف. نقولها صباح النور. صباح الفل مدام سونيا.
3: صباح الخير هبة. صباح الخير المستمعين الكل.
2: اسمع التيتر هذاك اللي ديما انا ننساه، خليني نشوف خاطر التليفون بعيد عليا في الشارج. مهندسة، استنيني، مهندسة تصميم الفضاء الداخلي والتزويق. والله
3: برافو.
2: هيا مدام سونيا، منين نبداو؟
3: المره هذه نبداو دونك باللي بوتيك دو لوكس. احنا المره اللي فاتت تخذينا على سبا لي اوت جام، المره هذه لي بوتيك دونك تو سكي كوميرسيال، مهما يكون البرودوي شنو نتاع الفانت. هنا شنو اللي خلينا نخليو نحكيو على الفخامه، اللي هو مثلا ريت هنا للبوتيك هي بالضبط هي الميكانيزم تاع اللوكس. دونك اللي هو كل شيء فيه محسوب، كل شيء اي ديتاي فيه محسوب باش يعطيك القيمه المضافه للبرودوي، باش انت تعرف كيفاش تبيعها، مش تبيعه كيكا وكا، تبيعه باغلى ما يمكن. هذا هو اللي يفرق بين لي بوتيك نورمال وبين لي بوتيك دو مارك، لي غراند مارك. به تنشوفوا بعد الجمهور المستهدف شنو، على خاطر البوتيك هي اللي تختار، هي اللي تختار راهو.

0: السيبل نتاعها
1: هي اللي تختاره، هي اللي تخلي تعمل فيلتر باش تخلي شكون اللي يدخل لها وشكون ما يدخلهاش، غيان كو بالديكوراسيون، غيان كو بالاركيتكتور نتاعها. دونك ديجا من الباب راهو كل شيء. علاش قلت كل شيء محسوب، كل شيء كالكولي. عامل لي بوتيك دو لوكس يخدموا برشا بالسينوغرافي. اللي هي شنو هي السينوغرافي؟ السينوغرافي هي فن تصميم وتشكيل الفضاء المسرحي السينمائي والتلفزي. هنا شنو مدخل هذايا المسرح والتلفزه والسينما في البوتيك؟ اي بيان هذاك هو العمدة، خاطر فيها سينوغرافيا، فيها حكايه تتحكي، فيها حاجه باش تجبد العبد، اللي هي تجمع بين الديكور، بين الاركيتكتور والديكور والاضاءه والازياء مثلا الكوستيم والمؤثرات الصوتيه والبصريه. تجمع هذا الكل السينوغرافيا، دونك عندها قيمه كبيره في البوتيك. زادة كيف كيف فيها تمشي زادة، خاطر تعطي رؤيه متكامله وترجم النص الدرامي.
0: ايوه هاي هذه اول مره نعرفها.
1: اي الترجم النص الدرامي، معناها فما نص درامي، فما حكايه، فما بوت، فما دونك كل خاطر كل ماركو عندها الميزه نتاعها. الديكور هذايا هو اللي يترجم هذايا الفكره نتاعها. علاش باش نخلقوا صوره؟ احنا هنا صوره جماليه متناسقه باش تعطينا احساس اللي فما قصه، باش تحسس اللي السبيكتاتور اللي هو كليون اللي فما قصه. به هالقصه هذه كيفاش تعد؟ معناها شو معناها فينالمون سينوغرافي في بوتيك؟ اللي انت تبيع ايموشن، تبيع احساس قبل ما تبيع البرودوي.
0: صحيح، انا نشوفه في الـ وكما قلت فما رمارك بديت بها مهمه، الواجهه نتاع البوتيك هي تختار السيبل نتاع. فما الناس النص با معناها تقول لك سيب عليا،
1: عمل لك سيليكسيون من الدقيقه الاولى،
0: سيب عليا مشيش يطلع غالي، مشيش يطلع. دونك سي فري سي بيان ايتودي اليوم انه نختاروا
1: ما يضيعش وقت،
0: اي ما يضيعش وقته، يعرف شكون السيب اللي باش يدخل يشري من عنده، وشكون لا باش،
1: شكون اللي باش يشري، وشكون اللي لا، شكون اللي نجم يشري، وشكون اللي لا.
0: هو اكثر اللي باش يدخل يا باش يشري يا باش يشري. راهو نمشي ونقدم وترا، خلينا ندخلوا هالعالم هذايا نتاع.
1: دونك اش قلنا احنا الاركيتكتور هذايا ولات اوتي ماركتينغ، ما عادش كونسيبسيون كهو، ولات ماركتينغ. والبرودوي ما عادش سولمون ان اوبجي كهو، البرودوي اللي باش يتباع ولا فالوريزي، ولا فيه فما اخراج في حطانو. فما كان داخل سال ديكسبوزيسيون، ولات اكسبوزيسيون كامله نتاع البرودوي ولا معرض. باهي شنو الفرق بين بوتيك كلاسيك وبين بوتيك دو لوكس؟ اول حاجه هنا في بوتيك كلاسيك اللي هو يعطي اهميه قصوى لل معنا كيما نقولوا ماكسيميزي لو نومبر دو برودوي، يحط لك ماكسيموم دو برودوي، هاكا عندي برشا وانت اشري وكا، هذه هي النورمال. والبوتيك دو لوكس لا، هنا ماكسيميزي لا فالور دو لوبجي، فالور بيرسو معناها القيمه المضافه. هذاك اللي عمد عليها. ومن بعد شنو؟ رونتابيليزي شاك متر كاري في البوتيك النورمال، كل متر مربع يستغلوا. حتى كان لازم القاعه ويحط دي كارتون ويحط لي برودوي في القاعه، يستغل كل سنتي، مش متر مربع، كل سنتي. في البوتيك دو لوكس حتى طرف يلزم رونتابيليزي ليكسبيريونس سنسوريال سينوغرافيك، معناها يخدم على الاسباس، يخدم على الغاقتي. تنحكي عليها. باهي جينا الفساد، فساد اللي هو اول فيلتر نتاع اللوكس. اش يكون الكاركتيرستيك نتاع البوتيك دو لوكس ولا اوت جام؟ كيفاش يكون سامبل؟
0: اي
1: تري سامبل، ما فماش برشا كتيبه،
0: اي
1: ما فماش برشا الوان، ما فماش برشا انفورماسيون. دونك تري سامبل، تعرف اللي انت هذيك داخله البوتيك دو لوكس. في لي ماتيريو اللي يستعملهم مش فاهمه، لي بيير ناتوريل ديما حاجه دو كاليتي، بيير ناتوريل والا والفير في الفيترينا فير اكسترا كلير، مش تراب القدا البرودوي نتاعها، مش اي بلار يكون ما فيه غفلي ولا حاجه نجم بالشمس ولا حاجه تولي ما عادش تراه. هو اتوديي باش انت مهما يكون الطقس، مهما تكون الضوء، انت باش ترى البرودوي نتاعك. عندك مثلا يدخل فم في لي ماتيريو، فما حاجات كيما البرونز، كيما ليتون، كيما البوا نوبل، هذه هي اتوديي، هذو ما يحطوهم في الفيترينا. كونتريرمون في اللي معناها البوتيك عاديه، دونك ما يحطلكش برشا في الفيترينا قطعه، ما يحطلكش برشا حاجات، يحط لك قطعه برك ويحط لك برشا اسباس فيد داير بها.
0: وكانك انت معناها معناها كانك باش تربح هكي القطعه هذيك يعني كي باش تاخذها حاجه غاغ برشا.
1: اي
0: بيان سور يعني حاجه غاغ وجوهره.
1: قلتها قلتها هذيك هي
0: هذيك معناها تستحق. سي ميريتي
1: سي ميريتي
0: سي سا
1: الفو ميريتي كالبرودوي نتاعنا. كنز راك داخل
0: داخل باش تحصل على كنز
1: على كنز راه ما كيفوش
0: ماركتينغ
1: ماركتينغ هذاك هو ماركتينغ هو في الغارتي في الحاجه غار نادره.
0: باهي
1: دونك كيما قلنا هذا سي ان ميكانيزم سيكولوجيك
0: صحيح
1: نخدموا على البسيكولوجي دو ليسباس وبسيكولوجي دو كليون. دونك لو فيد كري لا غارتي معناها الفراغ يخلق الغار النادر والنادر يخلق القيمه.
0: داكوغ
1: هذه هي البوتيك. باهي من بعد في البوتيك شنو اخر عندك الباركور نتاع الكليون يلزم نحكموا في الكليون كيفاش يتحرك. يلزم فما باركور معين خاطر فما باش نخلقوا سينوغرافي دو ديزير الرغبه. معناها حتى يكون هو ما فاهمينوش ما مش برنامجه باش يشري. انت ترغبوا فك البرودوي هكايا انت تخلقك الوقت تخلق الديزير هكايا قولوا القطعه هذه ياسر مزيانه يلزمني ناخوها.
0: صحيح
1: هذاك راهو ما فماش حاجه مش مختومه مش مخمين فيها.
0: اي
1: باهي كي الكليون يدخل ما يلزمش يشوف البوتيك الكل زاد. يلزم يشوف بالبارتي بالبارتي. يلزم فما باركور تسلسلي. يتعدى من ايتاب لايتاب. اش معناها؟ يرى البرودوي في الفيترينا. ومنها يدخل يرى الكوليكسيون.
0: داكوغ.
1: وبعدها يمشي في برودوي نحكي لك في بوتيك لوكس لوكس اودغا. يمشي سالون بريفي اللي باش يقعد ياخذ راحته فيه اللي باش يتلهو به كانه
0: في اي بي ديجا
1: في اي بي ويجيبوا له القطعه اللي بين يديه باش يشريوها له.
0: ويبداو عاد كل واحد يزيد من شيره. اي بي شو اخر
1: دونك لي زاكس فيزويل هذوما مخدومين مع عند الكونسيبتور كو سوا اركيتكت ولا اركيتكت دانتيريور راه هو اللي يخدمهم هو الكونسيبتور هو اللي يخدمهم هذا.
0: داكور
1: دونك علاش قلت لك هنا مش اي واحد يخدم بوتيك دو لوكس هما لي بوتيك دو لوكس عندهم ايكيب كامله تخدم. ايكيب دو كونسيبتور ايكيب دو سينوغراف. احنا هنا في تونس دونك لازم ترجعوا للي كونسيبتور باش يخملكم في الباركور هذا.
0: وهم شفتوا قوس مدام كيفاش ينجم تنجم بوتيك عاديه
1: اي
0: تنجم فيزويلمون معناها تخليني نحس وكاني معناها دخلت البوتيك دو لوكس معناها في الباركور في الشوار تاع لي كولور
1: انت والاركيتكتور انت والاسباس اللي عندك يزم تقص تعمل تسلسل بالليتاب بالليتاب قلت لك يعني تبدا بالبرودوي منها كوليكسيون منها توصل للفانت.
0: لا نحن يحط لك ابارتيغ دو بعد تدخل
1: لا انت من الشارع يحط لك انت البرودوي في الشارع ولا وقت اللي لا
0: هذوما دونك حاجات ايفيتي
1: ايفيتي في نحكي لك اود جام نحكي لك على الاود جام
0: اي نعرف انا قلت من الاود جام خلينا نفتحوا قوس دونك خلينا نكونوا شويه
1: سي لاغارتي لازمك توري هكا طرف صغير هكا هو
0: داكوغ
1: باش تخلي انت الكليون يلوج التشويق يلوج الفضول الكيوريوزيتي يلوج اش فما وراها.
0: داكوغ باهي نرجعوا للوكسي نرجعوا للي مارك ولي براند
1: لي بروبورسيون زاد عندهم قيمه كبيره في لي بوتيك دو لوكس خاطر لي بوتيك دو لوكس ما يمشيوش ما يخدموش برشا على لي بوتيك الصغار. اما حتى كان تبدا بوتيك صغيره ديما يعطيك سنساسيون اللي هي كبيره
0: بالفيد اللي يكون موجود فماش برشا
1: اللي حكينا عليه
0: اي
1: بالضبط يعطيك صحة هبة.
0: لا لا نتبع ماني نمشي على لي بوتيك كي نمشي لكانا تلقاني ندورهم الكل.
1: لا واحنا زاد حكينا على اللوكس حتى في لي زيسباس الصغار دونك نعرفوا كيفاش نوصلوا له من الدار ديجا
0: صحيح.
1: هذا البيوت نتاعنا اللي هو البرودوي لازم يتنفس دونك كي تعطيه انت ليسباس لازم يتنفس. باهي لي ماتيريو شنو هما؟ لي ماتيريو لازم تعرف لي بوتيك دو لوكس يختاروا دي ماتيريو اللي يعطيو سونساسيون اللي هما يدوموا. مش هكا اللي فيسع مود وتتعدى على روحها. دونك يختاروا لك حاجه دو كاليتي حاجه نوبل اللي يعرفوها اللي هي تعطي سونساسيون باش تدوم. كيما مثلا في القاع يمشيو في الرخام في الترافيرتان في البيغ ناتوريل بروسي في الحيوط مثلا يخدموا بالبوا بلاكي اودغام يخدموا بالكوير يخدموا بال مثلا بابي بان ما يخدموش بابي بان ليجي يخدموا بالبابي بان اللي هو ان تيسو توندو بالقماش قماش سبيسيال شويه يخدموا بالبيغ سكولتي نعم حاجه منقوشه سبيسيال دونك انا قلت لك راهي فما قيمه كبيره اللي برودوي اللي اختاروهم والديتاي بيان سور اللي هو يزيدوا سوا برونز سوا لي تون بروسي ولا اسيي بولي ولي ميروار زاد عندهم قيمه كبيره في البوتيك دونك هنا الريغل لامبورطونط اللي في البوتيك ما نكثروش من لي ماتيريو برينسيبال انا برينسيبو دونك ثلاثه اربعه ماكسيموم نعملوا هارموني بيناتهم يلزم التناسق
0: ولي كولور زاد في لي بوتيك دو لوكس
1: ياسر
0: حاجه هكا تهدي العين خاطر لي بري بيان سور
1: والله هبه انت فما حاجتين فما دو زيكول فما اللي يختار لك الوان هاديه وراقيه ومتناسقه وفما اللي
0: فما دي براند اللي تخدم ياسر على
1: الالوان خاطر هو شنو يحكي لك على نص درامي يحكي لك على حكايه والحكايه هي راهي خاطر ما الديكور اللي يعملوه ما يدومش معناها ينجم السنه يعمل لك فكره يعمل لك
0: فكره اخرى يبداو يخدموا على
1: بالضبط معناها تنجم تكون فما حكايه كولوري تنجم حاجه ساينس فيكسيون تنجم معناها المهم هما يوصلوا الحاجه انت تقول في مخك واو هذه منين جابوها الفكره ولا تقعد في الذهن نتاعك هو الفكره اللي انت تقعد في الذهن معناها البروفي نتاعك تقعد ماركي بيه تقعد تذكره وديما يلوجوا على حاجه اللي مش عند الغير حاجه ما تراهاش عند غيرهم
0: هذيك علاش تيم دو كرياسيون يكونوا فيه معناها
1: يخدموا هكا علاش ما لقاوش برشا تصاور نتاع لي بوتيك هذوما لي اودغا على خاطر يخافوا التقليد
0: داكور بي شنو النصيحه
1: الموبيليه في سافيس على خاطر لي بريزونطوار اللي يخدموا عليهم كان لاحظ الطاوله راهي الطاوله يخدموها قطعه اوفر دار هي بيدها مثلا كان لوح يخدموه في لوحه واحده مش اسامبلاج في رخامه يخدموها رخامه واحده منقوشه معناها هي بيدها حتى ليكسبوزيسيون راهي عندها قيمه لي سوك عندها قيمه كبيره عندك زيد يخدموا على اللوميير اللوميير على خاطر عندك على ليسانس وعندك على لوميير لوميير زاد عنده قيمه كبيره علاش على خاطر يزيد يظهر البرودوي فما ضوء درامي دونك عندك مثلا 60% اكليراج نتاع هذايا نتاع اكسونتواسيون تاكيد وعندك 30% امبيونس جينيرال الاكليراج انديريكت اللي احنا نقولوا نتاع ديكوراسيون وعندك 10% لي فونكسيونيل كلي سبوت وكلي لوستر اللي يزيدوهم وين يحطوهم على البرودوي ويحطوهم على التكستور اللي احنا قلنا عليها في الحيط ولا ويحطوها في الفيترينه هذيك اول حاجه وعندك لي زوفر دار زاد يستخدموهم برشا في لي بوتيك دو لوكس دونك ما نزيدوش نحكيوا على ليسانس على خاطر يخدم برشا كيما ليسبا احنا حكينا عليها في ليسبا اللي فاتت يخدموا على لي 5 سانس برشا ونفس الشيء في لي بوتيك دو لوكس دونك شمعناها معناها البوتيك دو لوكس تخدم برشا على الفيت تخدم على السينوغرافي نتاع الباركور تخدم على الجينيروزيتي في لي بروبورسيون والفيت وتخدم على لي ماتيريو نوبل ودورابل تخدم على لوميير كي فالوريز البرودوي ولو مي اون فالور تحط الظهر وبالكدا تخدم على السور مزور والارتيزانا اش معناها ارتيزانا مش باش يجي برودوي ارتيزانو انت الارتيزانا معناها حاجات انت مخدومه ليك انت كهاو باليد
0: القيمه
1: ايوا والاكسكلوزيفيتي معناها يعطيك انت بيس اونيك بالضبط والاكسكلوزيفيتي في لي اسباس بريفي يعمل لك صالون بريفي يعمل لك كوان ليك انت كهاو باش تحس روحك اللي انت فرحوا بيك
0: بديت تمشي انت مع البيرسونال شوبر نتاعك دونك هو اللي يختارك دونك وقتها لوكس بار اكسيلونس الا اللي يعطيك الصحه مدام سونيا شقير بن يوسف اكيد احنا مازالت الافكار لانه الدويره سايكه منها دونك مازالت الافكار انتم اقترحوا علينا وقالت لي عندي برشا تصاور البيفور والافتر ان شاء الله تو نعرضهم مدام سونيا تحياتنا الكل ما تفاعل معنا صفحتنا الرسميه على الفيسبوك احنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعه في كابوتشينو بنات الصبحيه
2: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
3: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوة تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كي تخلص بالكارت بانكير ميلا تفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوة تونس وكون من الفايقين للتسعين عندك أورانج
4: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
5: الأمور لباس مدام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
6: جوهرة أفلام بمليسيتي

0: نهار 53 دقيقة لموجهتنا مازلنا مواصلين معكم الرونديفو حتى الماضي ساعة فيما تبقى من عمر البرنامج. بيان سور خلينا نختم مع الكوتشينج ونحكيو على الاستقالة الصامتة اليوم. هل هذه هل الاستقالة الصامتة نجم تمثل رسالة للمؤسسة؟ الإجابة تكون مع مدام يسرى بوميزة وتسويت في فقرة الكوتشينج. هيا لله خلينا فيما تبقى من وقت البرنامج من عمر البرنامج نحكيه على عمر الامبلوي بتاعنا مع الاستقالة في المؤسسة مع الاستقالة الصامتة. دونك علاش الاختيار هذا يا مدام يسر؟
1: احنا سلون اللي قاعدين نعيشوا فيه حكينا في برشا حاجات طولون دو نوز ايميسيون لي باساج منهم المانجمنت توكسيك منهم كيفاش الكونسيبت الجديد اللي قاعد يمشي توا في المؤسسات مع التطور التكنولوجي مع جينيراسيون زيد مع فما برشا حاجات قاعده تتغير منهم الاستقالة الصامتة اللي هي ديميسيون سيلونسيوز ولا كوايت كيتين كما احنا نحكيو في اللانجاج تاع الغصوص هيومان.
0: علاماتها
1: احنا شنو هو ساعة الكوايت كيتينغ؟ ما عندوش حتى علاقة بالاستقالة الفعلية. على خاطر كي نحكيو ديميسيون سيلونسيوز نحكيو على موظف يجي ما خاطر فما يجي يخدم خدمته كيف ما يلزم في الوقت اللي يلزمو عليه يتقيد بال
0: اداريا معناه
1: يتقيد اداريا ويتقيد بالموجود بالميسيون تاعو الموجوده في الفيش دو بوست اللي يلزمو يعملو. دونك فما فرق كبير ما بين الاستقاله الصامته وما بين ان امبلوي ماهوش انجاجي. سامحوني مي نقولوا احنا امبلوي مستهتر مستهتر ولا ما كسول ولا ماهوش قاعد يخدم في خدمته بالقد
0: مش موتيفي
1: ماهوش لا مش موتيفي هذيك تمشي مع الاستقاله الصامته.
0: اي انا نحكي على الاستقاله الصامته تاع اي
1: ماهوش موتيفي اي هو ان سالاري اللي تعدى بيريود اللي ما عادش عنده الامبيسيون اللي فقد الحماس فقد الروح المبادره فقد الانتماء للمؤسسه هذيك. دونك ولا يخدم غير كو باش نخدم خدمتي ونروح ترانكيل على روحي. بي هوني باش نقولوا علاش وصلنا للبوان هذيك والا شنو البروبليم؟ اسكو هي كانت حاجه موجوده من قبل والا توا ظهرت؟ نقول لكم اللي هي كانت موجوده من قبل سوف قبل كان الموظف يقول لك باش نخدم على قد فلوسي باش نخدم على قد شهريتي. توا تبدلت المعطيات ما عادش سالير هو العامل الاساسي اللي يلوج عليه لومبلويي في وسط الشركه نتاعو ولا بلوتو يلوج على لومبيسيون في ترافاي ولا يلوج على كارير باث ولا يلوج على باش يقدم في الخدمه نتاعو ولا يلوج على المشاركه في الديسيزيون. اذا كان هو عنده ان بروفيل نتاع ليدر يحب يقدم مبادره مره اثنين ثلاثه ما ياخذوش براي دونك باش يولي يعمل لك الغوكو باش يجبد روحه باش يولي نقولوا احنا انسان فقد
0: الشغف
1: صحيت هذه هي الكلمه اللي وجعوا عليها
0: الشغف
1: نتاع الخدمه وليت نخدم باش نخلص ناخذ شهريتي في اخر الشهر وكهو نخدم اللي يلزمو يتخدم ما غير زياده ما غير فالور ما غير كرياتيفيتي ما غير اد فاليو نخدم ونروح انجاجي. بي شو ما لي كوز اللي يخليو لومبلوي والا سالاري يوصل البوان هذيك اللي هي كوايت كيتينغ؟ الحاجه شنو ما اللي هما ديجا لي زامبيسيون اللي لوج عليهم اللي نقولوا احنا ولا المانجمنت اللي عايش فيه ولا بيئه العمل اللي عايش فيها هي بيئه
0: توكسيك
1: مانجمنت توكسيك مع بيئه عمل ضاره والا غير صحيه البيرن اوت ونوصلنا يظهروا برشا علامات البيرن اوت. شو اخر احنا قلنا ما عندناش باش نجم نقولوا شبيه وصل لك الحاله هذيك ولا شبيه لومبلوي باش نقولوا شنو هي الحاجه اللي صارت في المؤسسه خليته يتبدل من انسان كرياتيف من سالاري قاعد يعطي في الاد فاليو للمؤسسه ويقدم بها للسالاري والا فيكس ستابل في بلاستو ما عادش عينه في الخدمه لابسونتيزم طلع لي كونجي دو مالادي طلعت نوتر ما عادش يحب يشارك في الريونيون دو ترافاي ولا ديما مجبود جابد روحه وحتى على الليكيب تحسها ولات تفرتت كل سالاري يخدم على روحه يبونتي ويخرج ويروح. بي هذه شكون
0: باش يتحمل عواقب هي المؤسسه؟
1: لا مش يتحمل عواقب هذا شكون المسؤول عليها؟ اسكو السالاري ولا المؤسسه؟ هما الاثنين يفون بارتي دو سيت سيتواسيون. على خاطر السالاري كيف ما حكينا في لي باساج السابقين، السالاري عنده قلنا وقت اللي تعدى بي سيتواسيون كيف ما هكا عنده دي بلان ا وبي وسي لازمو ياخذ البوزيشنمون تاعو ويبدا يقدم باش يلقى حل. منهم قلنا احنا يقدم في حوار كومونيكاسيون مع المانجر نتاعو، اذا كان ما توصلش النتيجه مع المانجر نتاعو يقدم للديبارتمون ريسورس هومان باش يحكي معاهم، يعمل بتيت ريونيون مالك وما عليك وشنو اللي صار وشنو اللي باش يخليني انا في السيتواسيون هذيك كيفاش نجم نقدم. دونك واذا كان ما قاش هذوما الكل يرجع ديما بالكومبورتمون نتاعو، يرجع للسوفت سكيلز، يرجع لي كومبيتونس اللي هو يلزم يرتقي بهم ويطلعهم في البيرسوناليتي نتاعو. دونك هذا بالنسبه للسالاري. دونك هو يزم يفهم روحه، يعمل بزوان، يعمل دي بلان دو ديفولوشن تاعو ودي بلان بور ريزودر لا بروبليماتيك. ما لقاش حل دونك باخف الاضرار. هذا سالاري نتعداو للانتربريز ولا للمانجر. عندهم مسؤوليه مشتركه، خاطر اذا كان اني عندي موظف اليوم كان في سيتواسيون محلها كان يقدم بينا، كان نقولوا احنا ناشط برشا في وسط سوسيتي، دو جور لون دوما باش تظهر بلاصتو اللي هي فرغت اكزاكتومون انطفات الشراره. باش نقول علاش باش يلزمني نحكي معاه، يلزمني نقدم معاه. قبل كنا نجريو على سالير، توا ولينا مع سالير يلزمني ان كليما دو ترافاي دو كونفيونس، يلزمني بيئه عمل صحيه، يلزمني نلقى كل ريكونيسونس ان طونك سالاري، يلزمني اني نوفرها كونتربريز بالنسبه للعمال والا لي سالاري اللي معايا لي كولابوراتور. يلزم يبدا عندي سلم تطور وظيفي موجود في بيئه العمل نتاعي، باش السالاري كي يغزر سلم العمل نتاعو اليوم في يلقى اللي فما نجم فيه في الكارير. دونك باش تقعد ديما عندك
0: الموتيفاسيون
1: باش يلقى زاده سونس الخدمه نتاعو، سونس دو ترافاي. بي هوني المانجمنت مودرن يزمو يتبدل مع الانفلونس نتاع لا تكنولوجي والكومينيكاسيون.

0: باش نخدموا في سافي سافي نقولوا احنا الموظف اللي يوصل للستيب هذيك راهو موظف يقول لك يوصل لك رساله اللي انا لم اترك العمل لكني بحاجه الى الى حافز المواصله. اللي انت كسوسيتي باش تلقى الكوايت كيتينغ هي رساله مضمونه ماهوش استهتار ماهوش كسل, هي رساله راني جي بزوان ديد من السالاري اللي يخدم معاك باش مع بعضنا نلقاو اون سوليوشن ونقدموا. دونك وراء كل شركه ناجحه فما دي كولابوراتور انجاجي écouter et valoriser.
1: أعطيك الصحة مدام يسرى بوميزة, شكرا لك وك نصائح مهمة وقيمة قدم هنا ديما في فقرة الكوتشينج. احنا هكا وصلنا لاخر الرونديفو بالنسبة لي ما في كابوتشينو بنت الصبحية بسمة سعيدة حاضرة, سمية صغير سمة كيف كيف حاضرة, خلينا نقدم تحياتنا لجيجي يرحمها في الاخراج, نرجوس نستقلل في الديجيتال, ياسمين زاد كيف كيف امنت لكم للايف, تحياتنا سعاد العدوني في التنسيق العام وكيت معكم هبه لوسيف من قدام ميكرو دنيا ما فيها في الاعداد والتقديم. غدوة ان شاء الله رونديفو جديد فقرة جديدة ديسي لا أدوما تشو تشو باي باي.
2: تاسبوب نهار ثلاثة 8 إلى 9 دوم تيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
3: برعاية
4: تحب ما أحسن تعدل ما خير, استعمل لابلي ماي أريدو أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق طور حالك.
2: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهر أفهم بسمة سعيدية.
5: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. مثل واقع أفاق العلاقات التجارية والاقتصادية بين تونس وكندا محور الاجتماع الذي أشرف عليه مساء أمس وزير التجارة وتنمية الصادرات سمير عبيد, وذلك بحضور رئيس الغرفة المشتركة للصناعة والتجارة التونسية الكندية وأيضا عدد من ممثلي الوزارات والهياكل الإدارية المعنية عبر تقنية التواصل عن بعد سفير تونس بأوتاوا وممثلين أيضا عن وزارة شؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج وعن غرف التجارة والصناعة. ويندرج هذا اللقاء في إطار متابعة علاقات التعاون ودراسة الآليات الكفيلة باستغلال الإمكانيات التصديرية والفرص المتوفرة بهذه السوق. تم خلال هذا الاجتماع تقديم عرض حول الإطار القانوني للعلاقات التجارية التونسية الكندية وآليات التفعيل والتعاون المؤسساتي وتطوير المبادلات التجارية الثنائية فضلا عن الإمكانات التصديرية غير المستغلة. تبرعت جمعية مرضى السرطان بجهاز تصوير رقمي عالي الأداء بالموجات فوق الصوتية لفائدة قسم الأشعة بالمستشفى الجامعي الرابطة في إطار دعمها للمؤسسات الصحية العمومية والمساهمة في تحسين خدمات التكفل بالمرضى. دوليا اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا خلال حملة مداهمة وتفتيش نفذتها في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي قبل أن تفرج عنه بعد ساعات وسط استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق فض الاشتباك لعام 74 و900 ألف جنوبي سوريا. اقتحم عشرات المستوطنين اليوم المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة تحت حماية مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي في وقت تتواصل فيه الدعوات الفلسطينية لتكثيف الرباط في المسجد والتصدي لمحاولات فرض وقائع جديدة داخله. نهاية الموجز إلى اللقاء.
2: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net
6: نفرح كي تتفكرني كي تهنيني وتكرمني كل يوم نفرح ونهني وبعضنا في قوم عيدك اليوم
7: عليك عيد ميلاد في قوم عيدك اليوم انفيقوا وفرحوا سيربريز تعمل الكيس
6: باش تشارك وتهني لعزيز عليك بعيد ميلاده في قوم عيدك اليوم.
7: ابعث لنا اس ام اس في المساج اللي تحب توصله له على 85 990.
6: اس ام اس على 85 990.
7: سيتي واتش لا ميزان دي مونتر اوريجينال. فلاش المونديال
8: ماضي ساعة وخمسة دقائق. مرحبا بكم في فلاش المونديال. بداية بمدرب الأردن المغربي جمال السلامي, وبالرغم الانسحاب من المونديال قال فخور بأداء اللاعبين, كنا نستحق نخرج بنتيجة أفضل. يحكي على مباراة اليوم ضد الجزائر, قال المنتخب الجزائري يضم في صفوفه لاعبين أصحاب خبرة عالية ومميزين. جمال السلامي قال

0: فرحان برشا بالأداء الدفاعي وخاصة مردود حارس المرمى يزيد أبو ليلى. منافسة كبيرة على لقب هداف مونديال 2026، ميسي في المرتبة الأولى 5 أهداف، كيليان مبابي 4 أهداف، في المرتبة الثانية مع هالاند كل لاعب عنده 4 أهداف، 3 أهداف ديفيد مهاجم كندا، ودينز دو هداف أو مهاجم ألمانيا، ولأول مرة في تاريخ المونديال 8 أهداف تسجلت بنيران صديقة أي ضد مرماه، من بينهم 5 أهداف عربية. محمد هاني من مصر سجل ضد مرماه العراقي أيمن حسين، الأردني يزن العرب، القطري محمد مناعي، والسعودي حسان التكمن. رقم قياسي من الأهداف 121 هدف في أول 40 مباراة من المونديال، وهي البطولة الأعلى في تسجيل الأهداف في تاريخ المونديال، معدل 3 أهداف في كل مباراة. والفيفا قالت أنه تم زيادة في عدد الأهداف بنسبة 25% مقارنة بمقابلات كأس العالم السابقة. أكيد الناس كل يسألوا علاش وفرة الأهداف هذه في كل مقابلات، شفنا 7 أهداف 6 أهداف 5 أهداف 4 أهداف، وحسب تقارير إعلامية أسباب غزارة الأهداف هي الكرة اللي استخدمها الاتحاد الدولي لكرة القدم في المونديال لهذا، واللي صممت باش تكون مثالية أثناء الطيران. برنامج اليوم 6، البرتغال بنقطة يواجه أوزبكستان، 0 من النقاط، تحكيم جلال جيد من المغرب. 9 متاع الليل إنجلترا تواجه غانا، 2 منتخبات انتصروا في الجولة الأولى، يحكم المباراة حكم الهندوراس. نصف الليل كرواتيا بنما، تحكيم لبيير أوتشو من الجابون. ماضي 3 متاع الصباح آخر مباراة في الجولة الثانية، كولومبيا الكونغو ديمقراطية، طاقم تحكيم من إيطاليا. والجزيري كان في تقديم آخر أخبار المونديال.
1: Flash Mondial.

0: يوم الخميس من ماضي ساعة لماضي ساعتين المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: ثلاث 23 جوان 2026، يومكم سعيد، مرحبا بالجميع. ماضي ساعة تجاوزناها ببضعة دقائق هنا في استوديوات جوهرة أفام في البحيرة في تونس. الموعد اليومي يتجدد معاكم المحقق بلوس كل يوم من وقيت هذا وحتى الماضي ساعتين. حمزة البلومي معاكم في الميكرو، ملاك جلاصي في الإعداد، طارق ريابي في التسجيل والميكساج. اليوم أول الملفات اللي نقترحها عليكم باش تهزنا إلى قضية أثارت كثيرا من الجدل في المغرب وقت اللي صارت في العيد الكبير متاع 2025، قضية تعرفت بقضية الزيت المغلي. شنو تفاصيلها؟ شنو اللي صار فيها؟ هذا اللي نقترح عليكم تكتشفوه حالا في هذه الحلقة اللي تسمعوها على المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: تنويه للسادة المستمعين، القضايا والقصص المعروضة في المحقق بلوس مستقاة من ملفات وتفاصيل الأحكام الصادرة في شأنها أو من تقاطع تحقيقات ومقالات وفيديوهات إخبارية وصحفية. بعض الحوارات الموجودة في القضايا عبارة على إعادة تجسيد لمشاهد عرفتها أطوار القضية. من أهداف البرنامج أخذ العبرة من الحكايات اللي نسمعوها، تحسين ثقافتنا القانونية والطبية وتسليط الضوء على نقائص وثغرات مختلف المنظومات سعياً لإصلاحها. المحقق بلوس برنامج للكهول وما يتناسبش مع صغار السن والقصر.
0: المحقق بلوس.

بلس مع حمزة البلومي. قضية اليوم باش تهزنا للمغرب، تحديدا لمدينة طنجة. باش نحكي لكم على عائلة محمد بركان وزوجته رشيدة، كوبل اللي عداوا سنوات متزوجين ومن بعد قرروا الانفصال. بعد الانفصال رشيدة تحصلت على حضانة البنات الثلاثة، أمال هناء وشريفة، ولا كما تعرفت منال. باش تربيهم خدمة رشيدة على بناتها أكثر من خدمة، تخرج الخمسة متاع الصباح ما تروح كان مع الأربعة متاع العشية، المهم توفر لبناتها اللي يحتاجوه. البو محمد زاد الحقيقة رغم الانفصال كان موجود في حياة بناته، ما خلاهمش وما تخلاش عليهم، وكان حاضر معنويا وماديا، يصرف عليهم يسأل عليهم يطل عليهم. بنت منال شابة كانت محبوبة، عندها شخصية عفوية محبة للحياة ضحاكة اجتماعية. في عمر صغير باش تتخطب، وهي كانت موافقة على الخطوبة هذه، وصار من بعد الزواج. بعد الزواج تحديدا عام 2015 جابت منال أول مولود لها، فرحتها كانت كبيرة بولدها، لكن الفرحة مش باش تكمل على خاطر علاقتها مع رجلها تبدلت. بعد فترة الزوز ما عادش متفاهمين، العيشة ولات مستحيلة، فقرروا الانفصال. ذاك اللي باش يصير، ومنال تطلق وترجع مع ولدها تسكن مع أمها رشيد. أمال حست روحها مرتاحة في دار أمها، خاصة أنه الناس كل كانوا دلالين ولدها ويحبوه بشكل كبير. وتمشي الوضعية هكا حتى للفين وثلاثة وعشرين، وقتها تتعرف على شاب آخر اسمه حمادة. حمادة في أواخر الثلاثينات من عمره، من مدينة طنجة، لكن يعيش بين المغرب تركيا وألمانيا، وقال لي هو يخدم في مجال السياحة، وللحمد لله الوضعية المالية مرتاحة، والحقيقة طريقة معاملته لها كانت جيدة جدا. من بعد لقاء أول وثاني تعلقت منال بحمادة، ولقاته رجل رزين يعرف يتصرف، يحترمها، يحب ولدها، مدللها. ومن بداية تعرفهم فهمها أنه ناوي على الخير، يعني ناوي على علاقة جدية. في الأول منال خافت من الارتباط مرة أخرى، لكن قررت تعطي روحها فرصة ثانية. هذاك علاش بعد التفكير قررت توافق على المقترح متاع حمادة اللي يحب يجي يخطب، وقالت له تنجم تجيب عائلتك ومرحبا بكم. وكان ذلك كذلك، حمادة جاب عائلته وخطبوا منال، وعد العائلة نسابه باش يحط بنتهم في عينيه، وما ينقصها حتى شيء، لا هي لا ولدها. تمت الموافقة وبدأت تحضيرات العرس. في التحضيرات الحقيقة صارت حاجة خليت رشيدة أم منال تستغرب، أما تعمل عين رات وعين ما راتش. موجهها حمادة الخطيب وطلب منها 40,000 درهم، قالها راو فلوسي متبلوكيا في البرة، وراني عندي مشكلة مع البنكة، والفلوس هذو ما كنت معمل عليهم باش نكمل بيهم العرس، عاوني انتي توا أول ما نفض مشكلتي توا نعمل لك فيرمو. حقيقة رشيدة ما فكرتش برشا، عرس بنتها على الأبواب، مشيت جبدت الفلوس واعطاتهم الحمادة، وكملت تحضيرات العرس وتعدى العرس كيما كانوا حابين. العرايس إذن كانوا فرحانين. تعديت الشهرة الأولى على خير ما يرام، مش شهر عسل، عملوا 13 عسل. لكن سريعا أما حاجات بدأت تعكر صفو الكوب. رشيدة بدأت تسأل في حمادة على الفلوس، فضيت شيك المشكلة يا وليدي، لكن حمادة بدأ يتهرب من الموضوع، شي يحلها ريقها باش رجع لها نفس في المبلغ.
يعني 20,000 درهم والباقي. كل مرة يقول لها سبة حتى لين قررت تسكت وما عادش تجبد له موضوع الفلوس هذا. بين حاجات المحيرة زادة أنه في الأشهر الأولى من العرس كان حمادة يظهر أنه يخدم عن بعد، ديما شد البيسي متاعه ويخدمها وعنده كليون من هنا ويبعث في ميل من غادية وعنده كونف كول. مرته بعد ما عادش تشوفه لا بيسي لا خدمة لا شيء. هاي مش تسافر وتمشي بين ألمانيا وتركيا وكذا، لا مشى لألمانيا لا لتركيا لا غيره. أكثر من هكا لحظة زواجهم حمادة جاب دبشه ونقل الدار نسيبته، لا كري دار لا سكن عروسته في دار جديدة، سكنوا مع دار أمها وقعدوا في الدار غادي. زيد لا يصرف لا يدخل بقضية، معمل على نسيبته ومرته. نسيبته من اللي كانت تصرف على ابناتها وحفيدها زادها مصروف نسيب. في الأول قالوا بالك شي عنده مشاكل في الخدمة، ما حبوش يدخلوا برشا في الموضوع، لكن الحكاية طويلة وماشي في الأشهرة. وبدأوا كل مرة يسمعوا في حاجة غريبة، اكتشفوا أنه حمادة ما تسلفش كان من عند نسيبته، نسيبة وبنتها باش يكتشفوا أنه تسلف من عند أفراد العائلة، أفراد أخرين، تسلف من عند بومرته، من عند أولاد خالتها، من عند أخواتها. أول ما عرفت منال بالموضوع بهتت، قررت تبربش وتفهم شنية حكايته حمادة هذا، وحبت تعرف ليش يتسلف من عند عائلتها وهالفلوس يتسلف فيها هذه كل وين تمشي تياو ما يصرف في حد شيء. وهنا كانت الصدمة وقت اكتشفت منال أنه حمادة مدمن على القمار، الفلوس اللي يتسلفها يخسرها في القمار. أول ما قررت تواجهه طلبت منه الساعة، قالت له قيت راه وباش تخدم وتصرف علينا. فظهر وجه حمادة الحقيقي، سبها ضربها فكلها ذهبها اللي شريه بفلوس أمها في العرس وبيعه. تواصل العنف متاع حمادة في كل نقاش توا يصير بيناتهم ولا يوفى بالضرب. حست منال أنها تسرعت في قرارها وندمت على الفرصة الثانية اللي أعطتها الروح. الوضع بيناتهم ماشي ويتأزم، منال ولات حاشمة من أفراد عائلتها، ما عادش عندها وجه ملي يسالوا فلوس الرجلها، وما عادش حاملة العيشة وسط الإهانة والضرب. تحب تلقى حل، حتى جاء النهار اللي اكتشفت فيه منال أنه حمادة سرق لها تليفونها وبيع، وتصير مشكلة كبيرة بيناتهم. تدخل مرة هذه محمد بوها، لكن حمادة باقي مصر على الإنكار وقال أنه لا شاف التليفون ولا هز. منال ما صدقتوش، قرر وقتها حمادة يهز دبشه ويخرج غضبان من الدار، وانقطع الاتصال بيناتهم. سينقطع الاتصال تقريبا 5 أشهر، منال ما تعرف حتى معلومة على رجلها، ريحته ما فماش من ديسمبر 2024 حتى الماي 25. فجأة تحديدا نهار 5 ماي 2025 ظهر حمادة مرة أخرى طلب السماح من منال وقلم. فهمت بعد فترة البعد هذية في شنو كنت غالط، وقالها نعمل صفحة جديدة كأنه شيء ما كان. مرة هذه منال كان عندها شروط، طلبت منه يكري دار يسكن فيها وحدهم، يخدم ويصرف على داره. وحمادة قالها كون مطمئنة هذاك اللي باش يصير. وبالفعل أسبوع من بعد حمادة كري دار، جات منال تسكن فيها مع ولدها، وقال لها اللي كريها الدار ب 3500 درهم، وأكد لها أنه خلص شهرين بالمسبق
ورجعت أخيرا الحياة لطبيعتها حتى نهار 7 جوان 2025، يعني ثاني أيام عيد الأضحى. الجيران كانوا في ديارهم فرحانين بالعيد، وإذا بهم يسمعوا في سياح، سياح رهيب، سياح غير طبيعي في العمارة اللي يعيشوا فيها، سياح غير عادي. هبطوا يتجراوا، كسروا الباب على الدار اللي جاي منها السياح، خاطر داقوا ما حللهم حد. وهنا كان المشهد المرعب. منال جارتهم الجديدة اللي ما عندهاش برشة تسكن بحذاهم تجري وتدور في الدار وهي تصيح بقوة جهدها، فماش ما فما شكون ينقذها ويطفي نارها. من بعد طاحت في القاعة. ولدها الصغير يتفرج في المشهد وهو يبكي ومرعوب. منال محروقة. لحمها وجلدتها في عدة أماكن من بدنها ذايبين بالزيت المغلي. شنو اللي صار لها زعما؟ حرقت روحها بالزيت؟ الحقيقة باين من الأول اللي كمية الزيت اللي على بدنها تدل أنه مستحيل الموضوع يكون مجرد حادث متاع واحد يطيب وكب على روحه الزيت سخون. لا، قلت لك بدنها كل زيت من راسها لسوابع ساقيها محروقة بالزيت. الجيران فيهم أصلا اللي لعبت عليه الدوخة من المشهد اللي قاعد يشوف فيه، هزوا كالوليد الصغير وهربوا بيه، بعدوا بيه واتصلوا بالإسعاف اللي أول ما وصلوا هزوا منال جري لأقرب مستشفى في محاولة لإنقاذها. لكن للأسف رغم المحاولات سيتم الإعلان على وفاة منال رسميا أول ما وصلت للسبيطار. الأطباء المشرفين على حالتها اتصلوا طبعا بالشرطة وبلغوهم باليسار بعد ما أكدوا لهم أنه منال تحرقت عمدا. وكيف سألوها المسعفين شكون اللي عمل فيك هكا وقت اللي هي ما زال فيها نفس، قالت بطرف الصوت اللي مزال لها حمادة. أشكون حمادة؟ قالوا لهم رجلها. بعد بحث مطول على حمادة وتتبع لتحركاته من خلال تليفونه سيتم إلقاء القبض عليه في مدينة تطوان. في الأول أنكر كل التهم اللي توجهت له، لكن بعد إلحاح من المحققين اعترف. أما قال سيد المحقق أنا حرقتها بالزيت، لكن ما كنتش نقصد سيد المحقق أن هي تموت، والله مش بالعان. حمادة قال للمحققين أنه بعد ما رجعت له منال حياتهم في الأول رجعت عادية، لكن منال باقي تخرنن على موضوع الخدمة والمصروف، وهو باقي على حاله قاعد في الدار لا خدمة لا قدمة. كيفاش عايش؟ ما هو مازال يتسلف من عند الناس الحبيبات مازال. بوها محمد كان كل مرة يجيب معاه قضية يعبي بها الفريجيدير ويعطي لبنته مصروف. حتى ثاني عيد وقت لي منال قاعدة في الدار فجأة يدق الباب، أول ما حلت الباب تلقى مولى الدار قدامها. عسلامة عسلامة يا مدام، عيدك مبروك، بربي سي حمادة موجود؟ لا، قتلوا مش موجود، إن شاء الله لاباس. وهنا تتفاجأ بمولى الدار يقول لها بنبرة حادة، يقول لها يعيشك أعلم وراني شيح لي ريقي باش يخلصني في فلوسي. فلوسك؟ اي، قال لها ماني نسالو 2000 درهم، الطاوة ما عطانيش من حق الكراء. كيفاش يا جاري ما وعطاك شهرين كراء بالمسبق؟ لا يا مدام يعيشك، راجلك كريت له الشهر ب5000 درهم، اعطاني منهم 3000 ومازلت نستنى في 2000، وهو قريب داخلين على الشهر الثاني يوفى وفلوسي ما فماش. ومنال تتصدم من كذب حمادة اللي ما حبش يوفى.
عاد أول ما دخل حكيت له شنو صار وهزت التليفون وتحكي مع أختها وهو غادي وتحكي لها في كل شيء. وقلت لها السي، قلت لها أنا ما عادش نجم نتحمل العيشة هكايا، أنا ما نجمش نعيش مع إنسان كذاب معايشني في وهم، أنا باش نرجع لدار أمي وانتهى الموضوع. وما عادش رجعت له وباش نطلقه. حمادة كان يسمع في كل كلمة من كلام منال وهي تحكي عليه بالطريقة هذه وسكت. بعد ما هدت الأمور دخلت منال باش ترقد، قام حمادة مشى للكوجينة عندهم بدون زيت بخمسة إترات، صبوا في طنجرة كبيرة وشعل عليه النار، خليه يسخن حتى ولا يغلي، هز الطنجرة ودخل بها للبيت وين منال راقدة وصب عليها الزيت المغلي. منال وقتها بدأت تصيح وتعيط وهو لوح الطنجرة وخرج يجري منها. تفاصيل جريمة قتل منال انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي بصفة رهيبة. بو منال وأمها حكاوا في الإعلام المغربي على مقتل بنتهم، الحاجة اللي أثارت الرأي العام في المغرب، خاصة بعد ما عرفوا أنه حمادة في اعترافاته حاول يأكد أنه ما كانش ناوي يقتلها، هو تغشش وهي خرجته من سينته، ما هو ما كانش ناوي يقتلها، هو في الأصل مش مسؤول على تصرفاته وخطر، هو وقتها تصرف هو غضبان. والناس مستغربة كيفاش إنسان قام حط الزيت في طنجرة خمسة إترات زيت استناهم حتى غلي ومن بعد هز الطنجرة وصبها على مرت، وهذا الكل وهو عن طريق الخطأ، والله مش قاصد. القضية ما زالت لليوم شاغلة الرأي العام المغربي اللي مطالب بتسليط أقصى عقوبة على حمادة اللي لم تتم بعد المحاكمة

0: دقيقة بلوس مع حمزة البلومي.
1: مرحبا بكم من جديد، وصير معاكم في المحقق بلوس ومع القضية الثانية اللي نقترحها لكم في هذه الساعة اليومية من المحقق بلوس. قضية باش نمشي ونحكي فيها على إحدى الجرائم اللي صارت في الولايات المتحدة الأمريكية، ونحكي فيها على الجراح النفسية العميق. رأوا الجراح النفسية والإحساس بالخذلان والغضب اللي يكبر سنوات طويلة من غير علاج ينجم يتحول لقنبلة موقوتة. كيفاش؟ كما اللي صار بالضبط في هذه القصة، الرصاصات السبع، تسمعوها حالا في المحقق بلوس وتتفرجوا فيها وقت ما تحبوا على قناتي على اليوتيوب. متابعة طيبة.
0: المحقق بلوس مع حمزة البلومي.
1: إذا حكيت اليوم باش تهزنا للولايات المتحدة الأمريكية، وإحنا تحديدا في مدينة سانت كلود بولاية مينيسوتا، وترجع بنا الأحداث لنهار 14 جون في 2003. الطقس بارد، الثلج مغطي المنطقة، تجاوزنا نص الليل في الوقت. جازون ماكلينان عمره 17 سنة، أو جيزون، كان مروح للدار بعد ما عدى سهرية عند واحد من أصحابه. كي وصل للدار أهبط مباشرة للطابق السفلي، عمل دوش كيعات وقبل ما يشد فرشه حس بالجوع، بشال الكوجينة بشيخه حاجة يقرمشها. لكن وهو في الكولوار يقف فجأة ويلقى روحه قدام مشهد لن ينساه. بوه كينيث ماكلينان طايح في القاعة والدم داير بيه. جيزون جمد في بلاستو لثواني وبدأ ينادي باسم بوه، حاول يفيقه لكن بوه ما يجاوبش. شد التليفون واتصل بالإسعاف والشرطة وهو يصيح اجريولي بابا اجريولي. رجعت توا للدار ولقيته في القاعة غارق في دم وما نعرفش شنية صار له. دقائق من بعد وصلت سيارات الإسعاف والشرطة، تم الإعلان لمحالة على وفاة كينيث ولا كين ماكلينان كما يعيطوله في عمر 53 سنة. كين متعرض لإطلاق نار. المحققين بدأوا يعاينوا في مسرح الجريمة والجثة، الجثة اللي كانت كما قلنا في الهول في أسفل الدروج. من نظرة الأولى كان يظهر أنه كين كان هابط من فوق وين تفاجأ بشخص مسلح يستنى فيه. كين كان لابس بشكير ولا كبدبان، يعني كان مخو راحته في الدار. واضح أنه ما كانش متوقع أبداً باش يلقى الجاني واقف قدامه بالسلاح. الفحص الأولي سيكشف اللي كين تعرض لسبعة طلقات نارية، رصاصة في خده، رصاصة في الجبهة، رصاصة في الرقبة، عدة رصاصات في صدره، ورصاصة اخترقت يده اليمين. المحققين لاحظوا حاجة مهمة، كين حاول يدافع على روحه. في لحظة من اللحظات خلال الهجوم اللي صار عليه، كين قرب من الجاني وشد السلاح بيديه. وقتها الجاني أطلق النار والرصاصة وقتها اخترقت يده قبل ما تدخل البدن. الجاني كان على ما يبدو خبيث برش، ما خلى تقريبا حتى أثر وراه. لم أغلب فوارغ الرصاصات، ما خلى كان غلاف رصاصة واحدة عيار 22 ربما نساه ولا ما لقاهش. ومع مواصلة التفتيش اكتشفوا المحققين حاجة أخرى، استوشكين مفقود، منقلته ما فماش، فلوسه ما فماش، حتى كان عنده في ستوش بعض العملات الأجنبية اللي كان جايبها من آخر سفرة، أي زادة ما فماش. في البداية المشهد إذن كان كأنه عملية سرقة انتهت بجريمة قتل، لكن كل ما يتعمق التحقيق كل ما يولي الموضوع أغرب. كين أرمل، مرته توفيت وبقى يعيش مع ولده الوحيد جيزون. الحقيقة كين ما كانش راجل عادي، كان رجل أعمال ناجح برشا ويشغل منصب نائب رئيس المبيعات الدولية في شركة كبيرة. كان بالتالي كثير السفر من دولة لدولة وعنده ثروة محترمة. والمعلومة هذه نجم تبدل برشا معطيات في التحقيق. وهنا بدأ أول سؤال يطرحوه المحققين: من المستفيد من موت كين ماكلينان؟ المحققين عداوا ليلة كاملة في مسرح الجريمة حتى طلع عليهم الصباح. وقتها تم العثور على أدلة مهمة قريب من مسرح الجريمة. البرة من الدار كان فما بعض آثار صبابط على الثلج، آثار تهز من الجهة الخلفية للدار حتى للباب الرئيسي. المحققين كانوا متأكدين أنه آثار الصبابط هذه ترجع للجاني إن لم يكونوا جنات. في الأثناء تقرير الطب الشرعي الأولي صدر، واللي باش يأكد أنه تم العثور على 4 أنواع مختلفة من الرصاص في بدن الضحية. بالتالي هذه حاجة ترجح فرضية أنه ربما يكون فما أكثر من شخص هاجم كين، أكثر من سلاح استعمل في الجريمة. مؤكد مع غياب الأدلة، وبما أنه جيسون ولد الضحية هو مكتشف الجريمة، ما كان عند المحققين حتى حل إلا أنهم يعتبروه ساعة مشتبه به زاد في هذه الجريمة. تمت مصادرة لبسته اللي كان لابسها لحظة اكتشاف الجريمة، تبعثت للتحليل والنتائج أكدت أنه لبسه ما كان فيها حتى أثار دم. كيف كيف تم إجراء فحص بقايا بارود على جيسون والنتيجة كانت سلبية. المشتبه به الثاني بالنسبة للمحققين واللي نجم يكون عنده مصلحة في التخلص من كين كانت خطيبته أليساندرا. هذه سيدة أعمال من أصول سويسرية، في الفترة الأخرى وليت تعيش مع كين وولده، والحقيقة من لحظة دخولها لدار العائلة تسببت في حالة توتر كبيرة بين البو وولده. اكتشفوا المحققين أنه الكوبل اللي كانوا يحضروا في عرسهم وقفوا التحضيرات فجأة، حاجة ربما تدل على أنه كانت عندهم مشاكل في العلاقة وقرروا الانفصال. ورغم هالمشاكل إلا أنه اسم أليساندرا ما زال موجود في إحدى وثائق التأمين على الحياة متاع كين اللي فيها 100,000 دولار. يحب يقول اللي أليساندرا كانت عارفة اللي الزواج ربما يفشل، وربما كانت خايفة لا تخرج بيدها على رأسها، فقررت تستفيد على الأقل من مبلغ التأمين. وارد، لكن أليساندرا كانت في سويسرا وقت وقوع الجريمة، هذيك علاش تم استبعادها من قائمة المشتبه فيهم. رجع تركيز المحققين على الدليل الوحيد اللي عندهم، واللي هو صحيح آثار الصبابط اللي موجودة على الثلج. جيسون قال إنه فما آثار تاعو هو وصاحبه، طبيعة طفل داخل خارج على دارهم طبيعي، بما أنه خاصة التدخين ممنوع في وسط الدار. جيسون قال هو يخرج يعمل سيجارو مع صاحبه البرة. وفعلا المحققين قارنوا أثار الصبابط مع صبات جيسون وصبات صاحبه، واتضح أنه فما تطابق، لكن كان فما طبعة صبات ثالثة بخلاف صبات جيسون وصاحبه. تعشكون زعم زين ما نعرفوش. وهنا ولات الآثار هذه هي محور القضية، خطر إذا عرفنا شكون صاحب آثار الصبات نعرفو شكون الجاني. استعملوا الخبراء برنامج مختص لتحليل آثار الأحذية. إيه نعم، فما برنامج مختص لتحليل آثار الأحذية في البلدان الباردة. من خلاله تم تحديد نوع الصبابط. كان الصبات هذا من ماركة لوكس، إن شاء الله من يشغالت في النطق، صبات منتشر خاصة بين شباب الكوليج والليسي وقتها. تحقيقات كشفت أنه فما أكثر من بوتيك في سانت كلود تبيع النوع هذا من الصبابط، لكن قبل ما يكملوا البحث في هالاتجاه المحققين وصلوا لهم اتصال باش يغير أحداث القضية. المتصل كان بول تلميذة في مدرسة تيك الثانوية، السيد قال لبنته منهارة وخايفة برشا وعندها معلومات على جريمة القتل اللي صارت في حق كين. المحققين استدعاوها، قابلوها فورا، وكلامها كان صادم. هويتها ساعة بقات غير معلنة لضمان حمايتها. خلال سماعها قالت التلميذة في الليسي اللي تقرأ فيه، قالت يحكيوا على جريمة عندهم مدة توا تلامذة، كأنها معروفة قبل ما تصير، وأنه جيسون ولد كين طلب من أكثر من تلميذ في الليسي باش يعاونوا يقتل بوت. بعد المعلومات اللي عرفوها المحققين، انطلقت السماعات خاصة في علاقة بالناس المحيطة بالعائلة باش نفهموا منهم طبيعة علاقة كين بولده. اتضح أنه علاقة كين بولد 17 سنة ما كانتش على أحسن ما يرام حسب كلام المقربين. كين تقريبا اتخلى على أم جيسون في الفترة اللي كانت فيها تحتضر، بما أنها عانت طويلا من السرطان. أيام قليلة قبل وفاتها سافر كين القارة أخرى وما رجعش إلا أسابيع من بعد، وخلت جيسون ولده لوقتها عمره 12 سنة وحده متحمل مسؤولية أمه المريضة، حاجة خلت الشاب ينقم على أبوه. ومن وقتها سلوكه تبدل، تصرفاته ولات أكثر عدوانية، دخل في مشاكل في القراية. أما كين ما كانش مهتم برشا لحالة ولده، بالعكس كمل سفاراته من بلاد لبلاد، يعدي أيام يخدم ما يسألش على ولده، ما يطمنش عليه، ماكل شارب شكون لاهي بيه. وجيسون كان يعدي أيام وأسابيع وحده في الدار، حاجة خليت ولد 17 سنة كما قلنا ينقم على أبوه، وعلاقتهم تتوتر خاصة بعد ما كين أعلن أنه ناوي يعرس في أقرب وقت بأليساندرا، وزيد جابها تعيش معاهم في الدار. جيسون كان يقارن في معاملة أبوه لأليساندرا بمعاملته لأمه، وكل ما يشوف تصرف ما يعجبوش يقلب الدنيا في الدار. بعد اللي عرفوه المحققين حطوا مخبر في الليسي متاع جيسون، بوليس سري تنجم تقول، واللي يفهموا المخبر أنه جيسون طلب مساعدة أكثر من صديق باش يوفروا له فرد ولا باش يعاونوا باش يقتل بوه، لكن أغلبهم رفضوا. كان ماشي في بالهم أنه مجرد كلام مراهق غاضب يحب يعبر على غشه من بوه، لكن حد ما كان يصدق أنه نجم ينفذ جريمة قتل. من خلال الأبحاث فهم المخبر أنه فما شخص حاول يعاون جيسون، شاب اسمه مات مولر. شافوهم التلامذة في الفترة الأخرى ديما مع بعضهم، وديما يحكي ويتناقشوا عكس ما كانوا قبل الجريمة. المحققين خذوا إذن بتفتيش دار عائلة مات، وفي بيته سيتم العثور على بندقية عيار 22. البندقية اتبعثت مباشرة للتحليل وبدأت أولى عمليات التحليل. الخبراء استعملوا البندقية باش يضربوا بها، يطلقوا منها النار. أطلقوا النار من بندقية مات في خزان ماء، ومن بعد قارنوا الرصاصات بالرصاصات المستخرجة من جسم كين، لكن ما صارش تطابق. كيفاش يعرفوا التطابق؟ من الحاجات المستعملة الخبشة اللي خلفها خروج الرصاصة من البندقية. الرصاصة كي تخرج من الفرد ولا من البندقية، فكالسيركوي اللي تتعدى فيه في الفرد ولا في المقرونة تتخبش بين ظفرين، تخلي تراس. بكى تراس مفروض نعرفه من أنا بندقية خرجت الطلقة. بين الطلقات اللي عملوهم في الاختبار والطلقات اللي كانوا في جسم الضحية ما همشي كيف كيف، لكن مع الفحص الدقيق نجموا الخبراء يفهموا السبب. اتضح أنه في البندقية من داخل كانت فما خدوش يقولولها غير طبيعية وجديدة. إيش معناها؟ معناها كأنه فما شكون تعمد يخرب البندقية من داخل، تعمد يخبشها من داخل في محاولة منه لمنع أي تطابق باليستي. لكن بعد جاء الاكتشاف الأهم في هذه القضية، فكالفوهة متاع البندقية من داخل سيتم العثور على قطرة دم. تحليل الحمض النووي سيؤكد أنها ترجع لكين ماكلينان. مش قلنا في أول التحقيق أنه كين تعرض لإطلاق نار في يده اليمين وقت اللي حاول يشد بيديه البندقية؟ بالتالي ما عادش فما شك، البندقية اللي عندهم هي فعلا السلاح اللي تم استعماله في الجريمة. جاء الوقت إذن لمواجهة مات بالأدلة، وفعلا مات اعترف بمشاركته في الجريمة. لكن في اعترافه حاول يرمي الكرة والمسؤولية الكل على جيسون، وأصر على أنه جيسون هو اللي قتل، وأكد أنه دوره هو اقتصر فقط على توفير السلاح والمساعدة. قال مشيت معاه لدارهم صحيح، لكن هو هبط من الكهرباء وأنا قعدت نستنى فيه في الكهرباء. بعد ما دخل سمعت صوت إطلاق النار، وخلال دقائق رجع جيسون يجري للكهرباء ورجع لي السلاح. في مواجهته بهذه المعطيات أصر جيسون أنه ما عنده حتى دخل في الجريمة، وأنه مات هذا يتبلع لي. مع انتشار خبر الجريمة في كامل مدينة سانت كلود، بدأت الاتصالات تنهال على الشرطة. كل يوم يظهر شاهد جديد، كل يوم يخرج اسم جديد من اللي سي عنده ما يقول في القضية. لكن واحد من الاتصالات هذه كان مختلف. واحد من التلامذة قال للمحققين أنه يعرف بلاصة دليل مهم في الجريمة. التلميذ أكد للمحققين اللي لبسته بعد الجريمة. بعد هالاتصال المحققين تحركوا سريعا نحو جنينة في دار عائلة مات. وبعد عملية تفتيش دقيقة تم العثور على مريول وسروال جين وجواندوات وكاسكات، تقريبا كلهم عليهم آثار دم. معاهم تم العثور زاد على حاجات تخص كين ماكلينان، ستوشو، الكوارت متاعو، بعض العملات الأجنبية اللي كانت مفقودة كما قلت لك. تبعث كل شيء للتحليل، وين تم التأكد أن اللبسة تعود لجيسون من خلال اختبار الحمض النووي. تأكدوا زاد المحققين أن بقايا الدم ترجع لكين ماكلينان، وهذا كان أول دليل مادي قطعي مباشر يربط جيسون بالجريمة. رغم كل الأدلة الموجودة ضده، جيسون بالنسبة للمحققين كانوا لازم يثبتوا أنه ما كانش معاه فما شخص ثالث ربما مشارك في الجريمة، ويتأكدوا زادة أنه جيسون هو اللي ضربوه بالكرتوش ومش صاحب. تفرق الأمور. هذاك علاش المحققين رجعوا يضغطوا على مات وذكروه بأنه تهمة القتل من الدرجة الأولى تنجم توصله للسجن المؤبد. ومع هذا الضغط قرر مات يكون أكثر تعاون، وفي الأخر اعترف بالحقيقة الكاملة، وقال المحققين أنه آثار الصبابة أو الصبات الثالث هما آثار متاع صباته. أي كيفاش؟ أنا قارنا صباتك ولقينا الصبات اللي أنت كنت لابسه. صبات من نوع لوجز هذا تفكرتوه؟ قال مات أنه كان مخبيه في الكاف متاع دارهم، واعترف بأنه هو وجيسون تعمدوا أنهم يعملوا الآثار هذه وكانت جزء من الخطة. حبوا يظهروا للمحققين أنه فما شخص ثالث غيرهم كان في مسرح الجريمة، وقرأوا حسابهم في حاجة أخرى زيادة. استعملوا أكثر من نوع رصاص في البندقية باش يأكدوا فكرة أنه فما مجموعة هجمت على الراجل وقتلته.

هكا إذن بعد أشهر من التحقيق نجم المحققين يرسموا سيناريو الجريمة. ليلة الجريمة كان روح من سفرة عمل طويلة، كان تعب، دخل دار، توجه مباشرة لبيت النوم باش يرقد. وقتها جيسون ولده وصاحبه مات البرة يستناو في اللحظة المناسبة لتنفيذ الخطة. قبل ما يدخلوا لبس مات الصباط من نوع لوكز هذا، وبقى يدور في جنينة الدار باش يعمل آثار مفبركة. في الأثناء كان جيسون واقف وفي يده البندقية عيار 22، وبعد ما تأكد أنه كين هز النوم دخل من الباب الخلفي. وقتها مشى مات الباب الدار الرئيسي ونقز الباب، ما وكيك باش يقيموا الراجل ويهبطوه من بيته. قام كين من النوم هبط باش يحل الباب، وما كانش يعرف أن ولده واقف عند راس الدروج يستنى فيه بالبندقية. وقت اللي يوصل كين لمدخل الدار أطلق جيسون الرصاص الأولى، ثانية، ثالثة، حتى وصلنا لسبعة رصاصات. من بعد جيسون حل الباب لصاحبه مات، والزوز مع بعضهم هزوا حاجات من الدار تخلي المحققين يمشيوا في فرضية السرقة. هذا إذن اللي صار. في المحاكمة أدين جيسون ماكلينن بالقتل العمد من الدرجة الأولى، وصدر حكم بالسجن المؤبد في حقه. أما مات مولر وبعد اتفاقه مع النيابة العمومية وإقراره بالذنب ومدهم بكل التفاصيل، تمت إدانته بالقتل من الدرجة الثانية، ولكن رغم ذلك حكم عليه بالسجن 30 سنة. المحقق بلس مع حمزة البلومي. هكا تقريبا نكون وصلنا لنهاية الحلقة بالنسبة لليوم. شكرا لكم جميعا على حسن المتابعة والاهتمام. المحقق تلقاوه دائما وأبدا على قناتي على اليوتيوب وقت ما تحبوا. إلى أن نلتقي نقولكم دمتم في رعاية الله وحفظوا في الأمان.

0: بلس مع حمزة البلومي.
1: الحياة اللي احنا عايشينها دي فيها حاجات كتير أغرب من الأفلام بكتير، زي الحب من أول نظرة، حاجة كده بتخطفها، هو ده الكراش.

الجوهرة في ام تي في تعيشك مونديال 2026 امريكا المكسيك وكندا لحظة بلحظة لحظة بلحظة لحظة بلحظة. خمسة مواعيد يومية في جوهرة سبورت، السبعة ونص متاع الصباح ماضي ساعتين، الستة متاع العشية، العشرة متاع الليل ونص الليل، مع مراسلات يومية مع مبعوثنا الخاص على عين المكان. جمهور المونديال كل يوم التسعة متاع الصباح، ريبورتاج يومي مع الجمهور بالصوت والصورة حول نتائج المنتخب وبقيت المنتخبات. كواليس المونديال يوميا العشرة متاع الصباح فيها أبرز الفيديوهات والتصاور المثيرة للجدل. فلاش المونديال في أربع مواعيد، 11 متاع الصباح، نص النهار، ماضي ساعة، وما 3 متاع العشية فيها آخر أخبار المونديال. استوديو المونديال يوميا من الاثنين للسبت من الاربعه للخمسه متاع العشيه متابعه لاخر اخبار المنتخب الوطني وبقيه المنتخبات بحضور عدد من نجوم الرياضه مع نقل لمقابلات المنتخب الوطني. من 11 جوان ل 19 جويليا المونديال على جوهره فم تي في حاجه اخرى.

0: Jawhar Sport. Avec l'équipe sport sur Jawhar FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكهو صالحي لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور.
2: مرحبا بكم الناس كلها معنا في جوهر سبور بداية مونديال 2026.

0: على FM TV.
1: منتخبنا الوطني التونسي يتحول مدينة كانساس سيتي الأمريكية لمواجهة نظيره الهولندي في إطار الجولة الثالثة من تور الأول في المونديال. مقابلة تتلعب في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة انطلاقا من نص الليل بوقت تونس. مقابلة اللي تظفرها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. نذكر زوز مقابلات الأولى لعبناهم في مدينة مونتيري المكسيكية وخسرناهم الزوز. مع السويد 5 أهداف مقابل هدف، مع اليابان 4 أهداف مقابل 0. دونك مباراة شكلية ضد هولندا لحفظ ماء الوجه. مشجعات تونسية تعيش في المكسيك بتأثر كبير بعد الزوز هزائم وبعد الوجه اللي ضرب به المنتخب الوطني التونسي في زوز مقابلات وتسعة أهداف كاملة اللي قبلناهم في الزوز ماتشوات. هذا متأثر كبير للمشجع هذي في ميكرو مبعوثنا الخاص نجح مجدوب.
2: والله أنا ساعة ما نسكنش لهون، نسكن في ولاية أخرى، وجيت برغم الداء والأعداء كما يقولوا، جيت باش نحضر البارتي. حضرنا البارتي الأولى وعودنا رجعنا باش نعاودوا نشجعوا المنتخب التونسي باش نعملوا لهم قريب، فماش ما ينقذوا الموقف، فماش ما يفرحونا مره اخرى، فماش ما يرفعونا روسنا وراس البلاد معانا. يا اخي الله غالب، الله غالب، حسنا ما لم يكن في الحسبان. حشموني انا شخصيا كمواطنه تونسيه نعيش في المكسيك، حشومه، قعدت في الحشومه معاهم. ان شاء الله ان شاء الله المره الجايه ان شاء الله ان شاء الله ينقذوا ما تبقى.
3: مش تمشي لامريكا تكمل ماتش الثالث مدامه؟
2: ما نظنش.
3: اعطينا مساجك للمنتخب.
2: ان شاء الله يداركوا، ان شاء الله يعملوا قليب المره هذه، وان شاء الله يخمموا فينا ويخمموا في اللي جاوهم من الدول الكل.
1: إن شاء الله يفهموا المساج هذا، وإن شاء الله يفهموا مساجات التوانسة الكل اللي تعيش بتأثر، ربما يحسها دوبل، خاصة اللي يعيشوا في المكسيك، أنه منتخبهم يغادرهم بالكيفية ذيك وبالهزيمة المذلة في زوز مقابلات. نذكر رحلة مبعوثنا ناجح مجدوب إلى المونديال برعاية تونيزي برومو. نتائج وأهم المقابلات في المونديال: الأرجنتين البارح تضرب بقوة، ربحت النمسا 2-0 تحقق الانتصار الثاني على التوالي، مع تألق متواصل لليونيل ميسي اللي سجل دوبلي يصبح الهدف التاريخي للمونديال 18 هدف، وتجاوز رقم الألماني كلوزو اللي عنده 16 هدف. فرنسا ربحت العراق 3-0، كالعادة كيليان مبابي تنافس عن بعد مع ليونيل ميسي، دوبلي لمبابي اللي لحق ميسي في صدارة الهدافين التاريخيين عنده 16 هدف يعادل رقم كلوزو، وهدف لديمبيلي اللي هو أول هدف لي في المسابقات الكبرى مع المنتخب الفرنسي بعد 20 مقابلة كاملة ما بين مونديال وأيضا كأس الأمم الأوروبية اللي لعبهم. سجل أول هدف، نذكر مقابلة البارح بين فرنسا والعراق بدأت 10 وفات تقريبا ماضي ساعتين، بما أنها توقفت بين الشوطين لمدة ساعتين بسبب الأمطار والعاصفة اللي كانت منتظرة. اليوم الفجر المنتخب الجزائري حقق انتصار ثمين جدا على حساب الأردن 2-0. نزار الرجدان سجل الأردن دقيقة 36، عدل الجزائر نذير بيبو علي دقيقة 69، وأمين غويري سجل هدف الانتصار لمنتخب الخضر دقيقة 82، وهذا أول انتصار بعد الهزيمة في المقابلة الأولى ضد الأرجنتين 3-0. اليوم انطلاقا من 6 متاع العشية البرتغال تلعب ضد أوزباكستان، 9 متاع الليل انجلترا تلعب ضد غانا، نص الليل بنما تلعب ضد كرواتيا، باش يكون لقاء رقم 200 للوكا مودريتش مع المنتخب الكرواتي. مع 3 متاع الفجر كولومبيا تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، مقابلة باش تشهد تواجد لومومبا المشجع الكونغولي الشهير بعد ما غاب على المقابلة الأولى بسبب البروتوكول والحجر الصحي اللي كان فيه بسبب فيروس إيبولا. غدوة 8 متاع الليل بوسنا قطر، 8 متاع الليل أيضا سويسرا كندا غدوة، هذه بداية الجولة الثالثة. 11 متاع الليل اسكتلندا تلعب ضد البرازيل، وفي نفس التوقيت المنتخب المغربي يلعب ضد ايتي. تم تسجيل حالة وفاة و8 إصابات إثر تدافع للجمهور الأردني داخل ساحة الهاشمية خلال تجمع لمتابعة مباراتهم ضد الجزائر. تنافس بين ميسي مبابي هالاند، ميسي إلى حد الآن 5 أهداف في المونديال، مبابي 4 وهالاند 4 أهداف. هالاند اللي سجل سادس أو هالاند هو سادس لاعب يسجل في أول زوز مقابلات ليه في المونديال منذ هاري كين 2018. ثلاثة منتخبات عربية فقط حققت الفوز إلى حد الآن في المونديال اللي هي الجزائر المغرب ومصر، بينما المنتخبات اللي غادرت رسميا هايتي تركيا تونس الأردن هذم أول مغادرين للمونديال. في المقابل ستة منتخبات حققت رسميا التأهل للدور المقبل اللي هما المكسيك الولايات المتحدة الأمريكية ألمانيا الأرجنتين فرنسا والنرويج.

0: النادي الافريقي اعلن قبول استقاله سامي بلقاضي من رئاسه فرع كره السله وتعيين بشير حديدان باش يكون مدير رياضي ونجد الهيلي مدير اداري للفرع. رسميا نادي برشلونه فعل بوند شراء المهاجم المصري حمزه عبد الكريم من نادي الاهلي المصري ليصبح على ذمه نادي كاتالوني بشكل نهائي مع توقيعه عقد مدته 3 مواسم حتى 2029. كانت هذه ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم، قدمها لكم انيس الذوادي. النشره هذه واخر الاخبار موجوده على السيت نتاعنا جوهره.فم.نت وايضا على الباج نتاعنا سبور جوهره في المواد الرياضيه الجايه باش يكون في فلاش المونديال انطلاق من 3 وما تنساوش ايضا استوديو المونديال انطلاق من 4 مع جمال وبقيه ليكيب شاي طيبه في لمن.
1: C'était Jour Sport. Jour Sport avec l'équipe Sport.

0: 2.0. Labo 2.0. Votre laboratoire des tendances sur Jawara FM.
1: ساعتين و11 دقيقة على جوهرة فم. مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا في قيلولة صيفية بامتياز بتاريخ اليوم 23 جوان 2026. بيان سور احنا ما عندناش قيلولة، احنا عندنا برشا أخبار، عندنا برشا إنرجي، عندنا برشا موجات إيجابية من خلال متابعتنا وأخبارنا. بالنسبة للابو 2.0 اللي يحب يجرب حاجة جديدة، ما عليه كان يعطينا وذنيه ويسمعنا تصيلة ساعتين من زمان، ويكون زادة على باج مع آخر الأخبار في اللابو Laboratoire des tendances على جوهرة FM. ليكيب الكل تسلم عليكم. اليوم ياسمين جديدي معنا في الديجيتال، أهلا وسهلا ياسمين، مرحبا. سمية صغير في الإخراج التقني، مرحبا سمية. وسنة مهنية معكم كالعادة كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم.
0: لابو 2.0

0: كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من الماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0. اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا. اخبارنا باش نركزوا فيها اليوم على شأن الوطني، باش نحكيوا برشا على مستجدات في علاقه بالمنح الجامعيه، ومساج اليوم باش يكون موجه للطلبه المتميزين اللي ينجموا يكونوا فاليديو كما نقولوا احنا، فاليديو لي بي اف نتاعهم وتحصلوا على الاجازه، او الطلبه ولا التلامذه بلوتو المتفوقين في البكالوريا اللي عندهم مجموعه من الاخبار تهمهم في المنح والفرص الموجوده للدراسه بالخارج. بعد شوية باش نعطيكم كل التفاصيل على المواعيد هذه، هي الحقيقة برشا مواعيد، كل واحد واختصاصه، كل واحد ومجاله. أما في الأخر التلامذة المتفوقين بتاع البكالوريا تعرفوا أنه ديما عينيهم تكون، مش ديما من عمام شيء، يحبوا ولا يكون عندهم فرصة أنهم يقرأوا في الخارج، وعندهم زيادة مكان بالمعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس اللي هو من أفضل المعاهد بالحق، يعني معهد مميز جدا في علاقة باختصاصات الهندسة والمهندسين اللي قاعدين يصنعوا في المستقبل. دونك بعد شوية باش نعطيكم أكثر تفاصيل على النقطة هذه، خليكم معنا.

0: زيرو من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سلام هني على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: الساعتين 41 دقيقة في اللابو 2.0 اخترنا باش نبداو متابعتنا واخبارنا بالنسبة لليوم موجه اساسا للتيم ذا اللي نجحوا في البكالوريا بتفوق. وكي نقولوا بتفوق راهي عندها ضوابط ومعايير حطتها وزارة التربية وهي معروفة والحقيقة مشتركة بين عديد التلاميذ اللي تحصلوا على معدلات ممتازة عام سناش. معناها تلميذ ناجح في البكالوريا بتفوق الشرط الاساسي انه يكون المعدل نتاعو 16 فما فوق. إذا كان هو يقرأ في واحدة من الشعب العلمية كما العلوم التقنية، العلوم التجريبية، الرياضيات وإلا علوم الإعلامية، و14 من 20 بالنسبة لشعبة الأداب. التلامذة هذوما اللي نجحوا في الباك باش تبدأ على بكري برشا عندهم دورة المتفوقين في البكالوريا بالنسبة للتوجيه الجامعي. بيان سور الشرط الأول هو الحصول على شهادة البكالوريا 2026 في الدورة الرئيسية. راهي الدورة هذه نتاع المتفوقين يعني نعرفوا اللي فما برشا تلامذة يدير كل وضع وينجموا يخلطوا بعضيك في دورة المراقبة ويتحصلوا زادة على التميز، راهو هذايا وارد، لكن للأسف الشديد راهو الدورة هذية لا تعنيهم، هي تعني فقط اللي نجحوا في الدورة الرئيسية. كما قلت المعدل يساوي 16 من 20 بالنسبة الباك مات، باك سيونس اكسبيريمونتال، علوم تقنية، علوم الإعلامية والاقتصاد والتصرف، و14 من 20 بالنسبة لشعبة الأداب. التوجيه هذية يصير وجوبا عبر الموقع www.orientation.tn انطلاقا من نهار الجمعة 3 جويليا حتى لنهار الأحد 5 جويليا اللي تتسمى دورة المتفوقين، وباش يختاروا واحدة من التوجهات كما نقولوا يا إما فرنسا يا إما ألمانيا يا إما تونس. ولهنا نحكيو على البوليتكنيك بيان سور، يا إما باش يقراوا بوليتكنيك فرنسا ولا بوليتكنيك ألمانيا ولا بوليتكنيك تونس اللي هي المعهد التحضيري للدراسات العلمية والتقنية بتونس. دونك فما عديد الشروط في علاقة بالسكور، قداش يلزم يكون عدد البقاع زادة المتوفر، مهم جدا أني نقول عليه. بالنسبة لألمانيا مثال شعبة الأداب 4، بالنسبة للعلوم التجريبية زادة دونك 3، شعبة الرياضيات سامحوني 8، بالنسبة لشعبة العلوم التجريبية 3، دونك 3 متفوقين. الاقتصاد والتصرف ألمانيا سنة باش تقبل متفوق وحيد. بالنسبة للعلوم التقنية ألمانيا باش تقبل 4 متفوقين، وعلوم الإعلامية ألمانيا مستعدة باش تقبل متفوق وحيد من تونس. بيان سور فما شروط اخرى زاده خاصه بفرنسا وخاصه زاده ببوليتكنيك تونس، بيان سور لازمكم تطلعوا عليها. باغ اكزومبل نحكيوا على ليبسيت في تونس، دونك الرياضيات فما 80 متفوق باش يتم قبولهم، كيف زادة فما 140 أخرين بالنسبة للرياضيات. في الأداب فما متفوق وحيد باش يتم قبوله. بالنسبة لفرنسا في مؤسسة خاصة بيان سور ما تابعة جامعة السوربون، متفوق آخر باش يقرأ مثال علم الاجتماع زادة بجامعة السوربون، دونك زوز من الأداب. بالنسبة لفرنسا زادة شعبة الرياضيات باش تقبل 12 و4 يعني 20، وما نجم نقولوا إن شاء الله بالتوفيق للناس الكل. المهم ما تفوتوش الأجيال، خليني ذكركم انه من 3 جويليا حتى 5 جويليا 2026 بالنسبه للاختيارات هذية، ولو انه باش تصير اجتماعات اخباريه مع التلامذة المتفوقين. فقط اضافه نحب نقدمها للتلامذة المتفوقين اللي نعرف عددهم كبير وتحصلوا على معدلات 16 من 20، راهو فما قائمه انتظار. اش معناتها؟ معناها حتى انت اذا ما حالفكش الحظ وانك خديت بلاصه كما نقولوا، اذا انت هذا طموحك في الدوره الاولى نتاع التوجيه هذية، راهم بعديك فما سبب أو لآخر فما طلبة يبدلوا رأيهم ينسحبوا، فبهي أنك تستغل الفرصة وميسيلش أقعد في قائمة الانتظار إذا تم قبولك وسكورك يسمح لك بطبيعة. وأكيد بعديك تو تتبدل الأمور من هنا كان حين ربي بخير احنا نقوله حتى السبتمبر. www.orientation.tn وإن شاء الله بالتوفيق للجميع.

0: تسمعوا كل يوم لابو 2.0 من الاثنين للخميس من ماضي ساعتين للاربعة مع سنة مهني على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع.
1: رجعنا لكم في اللابو 2.0 دونك بعد شوية بشكون الرونديفو مع قسم الأخبار موجز تسمعوها فيه آخر المستجدات في تونس والعالم وحنا نرجع لكم في ساعتنا الثانية اللي تستنوا فيها أخبار ديجيتال تستنوا فيها الفينومين 2.0 واليوم فما كونكور جديد وفما فرصة جديدة من خلال لانفو براتيك
0: لابو 2.0.

0: السياح
1: يظهر لي لأول مرة في التاريخ كاميرا تدخل دار تميم الحزام.
2: هاوي أبش أقول لك أنا طبعا بشأن ذيها إذن الرئيس شو يسمعها أنا عندي بشي أبش معناتها أبش تلتل على الدم الرئيسي.
1: أول واحد آمن بتميم الحزامي قبل ما يولي تميم الحزامي اللي يعرفوه العباد.
2: تميم الحزامي تو ما جيت نحا عطوقة قلنا له حاجة مشينا له كل واحد تحمل مسؤوليته بورقيبك مشينا له القصر شعال فنة بعد ما قدمت الجولية تقولوا عنها عمل لي على خاطر خلي دور قال لي يعملتوا انتم من حتى واحد من الجميع يعملوا مختار الضيب أحسن بوتو عندي أنا ما عمره ينسووه بس كانت وزراء الدولة بس محترمة السعافي يحل أبوكا يحل مجلس النواب يحل الناس كل تحل في تونس الناس كل تعتمد الناس كل تعرف الكورة باش يعمل انت تعرف بروفيسيوناليزم ما تبدلش قانون كورة أقوى من الأشخاص.
3: الصحيح مع عادل خلوي.
4: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.
5: آخر الأخبار آخر الأخبار على جوهرة اف ام. بسمة صعيدية
6: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. صادقت الجلسة العامة السرية المنعقدة بمجلس نواب الشعب اليوم على مطالب رفع الحصانة عن 10 نواب وأرجأت النظر في طلب يتعلق بنائب آخر لأمور تنظيمية.

0: لجنة النظام الداخلي يسري البواب في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. البواب أفاد بأن الجلسة نظرت اليوم في 21 ملفا تخص 11 نائبا تعلقت بهم أساسا جرائم انتخابية قبل العهدة البرلمانية الحالية، مبينا أن النواب المعنيين هم من تنازلوا عن حقهم الدستوري في التمسك بالحصانة وتشبثوا بالمثول أمام القضاء للبت في ملفاتهم. أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها عن نجاح أول عملية زرع كلى للأطفال بمستشفى الأطفال البشير حمزة العمومي بباب سعدون بالعاصمة. وأكدت الوزارة أن عملية الزرع أجريت مساء يوم أمس الاثنين وأن الحالة الصحية للطفل مستقرة ومطمئنة وهو محل متابعة طبية دقيقة. وزارة الصحة اعتبرت أن النجاح أول عملية زرع كلى للأطفال يمثل إنجازاً طبياً مهماً يبعث أملاً جديداً للأطفال في تونس، ويؤكد كفاءة المستشفيات العمومية، متوجهة بالشكر والتقدير إلى عائلة المتبرعة التي جسدت أرقى معاني التضامن والإنسانية ومنحت طفلاً فرصة جديدة للحياة. اعتبر المدير العام للسدود والأشغال المائية الكبرى بوزارة الفلاحة فايز مسلم في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن نسبة امتلاء السدود حاليا مطمئنة جدا، إذ تقدر ب60% من طاقتها الإجمالية خلال الفترة الحالية من شهر جوان من هذا العام. وقال أيضا إن النسبة تمكن من تغطية الاحتياجات الوطنية خاصة خلال فصل الصيف، على عكس السنوات السابقة التي سجلت شحا في التساقطات وتراجعا في المخزون من المياه في السدود انجر عنه اللجوء إلى قطع المياه خاصة على مستوى سدود الشمال. دولياً، قال الرئيس الأمريكي ترامب إن أي أموال إيرانية يفرج عنها في إطار تخفيف العقوبات أو تتيحها وزارة الخزانة الأمريكية ستحول إلى حساب ضمان تديره واشنطن حتى تتمكن طهران من استخدام هذه الأموال لشراء مواد غذائية ومستلزمات طبية أمريكية. تتجه السويد إلى تشديد الرقابة على التمويل الأجنبي للجماعات الدينية والمنظمات المدنية في خطوة تأتي بالتوازي مع فتح تحقيق رسمي بشأن الإسلام السياسي ونفوذ التيارات الدينية داخل المجتمع السويدي. نازم مجاز، إلى اللقاء.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنت تحب توصل صوتك للمسؤول، ولا عندك ما تحب تشكر ولا تنقد، عندك ميكروجوهرة. مع ميكروجوهرة فصوتك وعبر على رأيك. كان ميكروجوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 وإلا 73 24 3000.
2: فلاش المونديال. ثلاثة وأربعة دقائق، مرحبا في فلاش المونديال. منتخبنا الوطني التونسي بعد زوز مقابلات في مدينة مونتيري تحول مدينة كانساس سيتي الأمريكية لمواجهة نظيره الهولندي، مقابلة اللي باش تلعب في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة انطلاقا من نص الليل، مقابلة للزفرة الحكم المكسيكية كاتيا غارسيا. ونذكر زوز مقابلات الأولانية لعبناهم في مدينة مونتيري خسرناهم 5-1 مع السويد و4-0 ضد اليابان. مقابلة شكلية بالنسبة لمنتخبنا الوطني التونسي ضد هولندا لحفظ ماء الوجه. لاعب المنتخب الهولندي واللاعب الجديد لريال مدريد دان فرايز قال ما فما حتى ماتش سهل في المونديال، والتوانسة باش يلعبوا بكل قوتهم ضدنا، ما نعرفش اذا كان تفرج في ماتشواتنا والا في ماتشوات اخرين في انتظار المقابله هذه على الاقل لمصالحه الجماهير. نتائج أهم المقابلات، الأرجنتين البارح ربحت المنتخب النمساوي 2-0، دوبلي ليونيل ميسي اللي يصبح الهدف التاريخي للمونديال 18 هدف، تجاوز رقم الألماني كوزو اللي عنده 16 هدف. فرنسا ربحت العراق 3-0، منها دوبلي لكيليان مبابي اللي لاحق ليونيل ميسي في صدارة الهدافين التاريخيين اللي عنده 16 هدف، دونك يعادل رقم كلوزو. أول هدف لديمبيلي مع المنتخب الفرنسي خاصة في المسابقات الكبرى بعد 20 مباراة. الماتش هذا اللي بدا 10 متاع الليل تقريبا وفي ماضي ساعتين توقف بين الشوطين أكثر من ساعتين بسبب الأمطار والعاصفة. اليوم الفجر الجزائر ربحت الأردن.

0: هدفين مقابل هدف. في البروغرام اليوم انطلاقا من 6 متاع العشيه البرتغال تلعب ضد اوزباكستان، 9 متاع الليل انجلترا تلعب ضد غانا، نص الليل بنما تلعب ضد كرواتيا، باش تكون المقابله رقم 200 للوكا مودريتش مع المنتخب الكرواتي، ما 3 كولومبيا تلعب ضد الكونغو الديمقراطيه، مقابله باش تشهد تواجد المشجع لومومبا بعد ما كان غايب على المقابله الاولى بسبب بروتوكول الخاص بالفيروس ايبولا، غدوه 8 متاع الليل بوسنا قطر، العال 8 متاع الليل سويسرا كندا، هذا معه تبدا المقابلات نتاع الجوله الثالثه، 11 نتاع الليل غدوه اسكتلندا البرازيل المغرب ايتي. فيديو دارت برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وايضا دولتها الصحافه خاصه بكيليان مبابي اللي وصل للدخل حتى في ارضيه الملعب. الفيديو هذا كان مبابي يعطي في التوجيهات للعملاء اللي في الملعب كيفيه تجهيز الملعب بعد ساعات من توقف المقابله بسبب الامطار. وصلت حتى صحافه تحكي انه كيليان مبابي ما يتدخلش في المنتخب الفرنسي وفي الاختيارات وغيره، لكن حتى في ارضيه الميدان والعملاء. تم تسجيل حالة وفاة وثمانية إصابات إثر تدافع للجمهور الأردني داخل ساحة الهاشمية خلال تجمع لمتابعة مباراتهم ضد الجزائر. ذكر بالمنتخبات المتأهلة إلى حد الآن 6 منتخبات: المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، الأرجنتين، فرنسا والنرويج. بالنسبة للمنتخبات العربية 3 منتخبات فقط من جملة 8 حققوا انتصارات إلى حد الآن، اللي هما الجزائر، المغرب والمنتخب المصري. ونذكروا أنه المنتخبات اللي غادرت خاصة منتخبنا الوطني التونسي مع تركيا، هايتي والأردن آخر المغادرين. فلاش المونديال قدم لكم أنيس الذوادي، الموعد الجاي باش يكون في استوديو المونديال انطلاقا من الأربعاء مع جمال وبقيت ليكيب.
1: فلاش المونديال لابو 2.0.

رجعنا لكم في لابو 2.0 ما 23 دقيقة على موجتنا. توت سويت جديد فرص العمل والتجديد المهني تلقاوها معنا في الانفو براتيك. انفو براتيك جديد نحكيو عليها في تونس, هو فرصة للناس اللي تفركس على عمل جديد وتحب ممكن تدخل لسوق الشغل, كيما زادت نجم تحب تبدل الكارير متاحة من خلال المناظرة الخارجية بالاختبارات لانتداب أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السن. كل التفاصيل على الكونكور هذا اللي هي تفاصيل دقيقة, أنا حطيت لكم بعض المقتطفات من تفاصيل المناظرة الخارجية هذه اللي صدرت برائد الرسمي للجمهورية التونسية, لكن كل التفاصيل زادة موجودة على موقع وزارة الشباب والرياضة www.jeunesse.tn وإلا mjs.tn وإلا زادة تلقاها على وزارة المرأة. دونك عديد الاختصاصات هي مطلوبة وعديد المحاور باش يشملها الاختبار أو المناظرة الخارجية هذه. تعرفوا في اللول فما ترشح إلكتروني يصير عن طريق الانترنت, ومن بعديك يتم تحضير الملفات وإيداعها بالعناوين المضبوطة, ومن بعد فما قبول أولي للمترشحين, ومن بعدك باش يتعديو باختبارات شفهية وتقنية تشمل عديد المحاور كما المقاربات النظرية للتنشيط التربوي الاجتماعي, المقاربات البيداغوجية للتنشيط التربوي, تقنيات وأساليب التنشيط التربوي الاجتماعي, علم نفس النمو, علم نفس الطفل, علم نفس المراهق, مقومات التواصل الفعال بين الأفراد, التقييم في مؤسسات الطفولة, التعلم لدى الأطفال, وثقافة حقوق الطفل من خلال الاتفاقية الدولية وتشريع التونسي في مجال حقوق الطفل. الكونكور هذية متاحة للناس اللي تتوفر فيهم الشروط بما فيها التكوين, بما فيها زادة السن القصوى اللي ملزمهش تفوت 40 سنة, وكما قلت لكم أكثر تفاصيل تلقاها مباشرة على الموقع. ساعات برشا يوصلوا لي هكا مساجات إنبوكس يقولوا لي بربي شبيك ما نزيش تحكي لنا شوية على الكونكور الفليني ولا الكونكور الفلتيني. دونك الحقيقة ذيق الوقت هو اللي يحكم فينا والتفاصيل هي دقيقة جدا. دونك يكفي إن نذكركم بموقع الانترنت, لازمكم تجتهدوا شوية زيادة ويزكم تيليشارجيو كل التفاصيل الخاصة بالكونكور هذايا وتقراوها باش تعرفوا رويحكم إذا أنتم تستجيب فيكم الشروط وإلا لا, خاطر الحقيقة ما أخيبش بين قوسين إنه من واحد يعمل مجهود كبير ويعلق أمال كبيرة وهو في الآخر تلقاه تفصيل صغير أو شرط صغير ما يتوفرش فيه فمباشرة يتم إقصاؤه. يعني وماكم تعرفوا المناظرات الخارجية هذايا يعني فما لجان تدرس الملفات ويكونوا دقيقين جدا في الاستجابة للشروط والمعايير اللي تم تحديدها. الكونكور هذايا باش تلقاوها كما قلت لكم في ثلاثة بلايص, إما في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية وإلا في وزارة الشباب والرياضة وإلا وزارة المرأة. إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل. أنا حاولت نذكر شوية بالمحاور والاختصاصات للناس اللي معنية وتحب تدخل للمجال هذية وتلتحق بوزارة الشباب والرياضة وإلا وزارة المرأة كبطبيعة أساتذة للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم يكونوا راجعين بالنظر لوزارة الشباب والرياضة ووزارة المرأة والأسرة والطفل والطفولة وكبار السن. إن شاء الله بالتوفيق لكم الكل, وإن شاء الله كل يوم نطلع عليكم في لابو 2.0 ومعانا ديما جديد في الانفو براتيك. لابو 2.0

صبري فالتاي وصلنا لما 31 دقيقة في اللابو 2.0 توت سويت باش نحكي وعلى المقارنة مقارنة العمالقة في الذكاء الاصطناعي لابو 2.0 هي في الحقيقة تطورات كبيرة برشا قاعد تصير في السوق سوق أدوات الذكاء الاصطناعي والسؤال ديما اللي تطرح شنو هي الأداة اللي تناسبني أكثر وشنو يلزمني نستعمل هذيك علاش احنا باش نعمل لكم اليوم مقارنة بين ثلاثة أدوات الأكثر شهرة خليني نقول وتنوعا بالنسبة للذكاء الاصطناعي مقارنة العمالقة باش نلقاو فيها تشات جي بي تي باش نلقاو فيها جيميناي باش نلقاو فيها كلود حسب المعايير نتاع 2026 نحكيو على تشات جي بي تي من OpenAI بتعرفوا انه فما الفيرسيون غراتويت وفما الفيرسيون اللي بالفلوس اللي توصل حتى ل 30 دولار ممكن للشركات وغيره نقاط القوه الى حد الان في شات جي بي تي هو الابداع التعبير الكتابي التعدد اللغوي والتخصص وهو النموذج الاحدث اللي موجود اليوم في الشات هو شات جي بي تي 5.2 اللي خلق قفزه نوعيه كبيره جدا وقال ستوب راني ما عادش اداه ذكاء اصطناعي بركه راني اداه ذكاء اصطناعي لكن قريبة جدا من العقل البشري فيه نقاط ضعف شات جي بي تي 5.2 نعم فيه أنه حصته في الأسواق العالمية قاعدة تتراجع وخصوصا في 2026 علاش على خاطر النسخة المجانية تاع شات جي بي تي وليت فيها برشا إعلانات وتعرفوا أنتم أي واحد يستعمل استعمال يومي للأنترنت وأدوات الاتصال بصفة عامة ديما أكثر حاجة تسألوا عليها شنو اللي يقلقك يقول لك يقلقوني ليزانونس هذوك ماك اللي يتعديوا قصوا عليها في الخدمة وإلا في الفرجة وغيره دونك من الأفضل تخليو شات جي بي تي للاستخدام العام والكتابة بلغات متنوعة نجيو توت سويت للجوجل جيميناي اللي هو من جوجل وورك سبيس دونك بيان سور فيه الغراتويتي وفيه البرو اللي هو مدفوع الأجر وإلا بالفلوس نقاط القوة متاعه الوضوح التقني الإجابات القصيرة جدا التكامل بين الشيتس والدوك والجيميل والحقيقة هو كيفاش باش نقولها لكم هو مكتبه بلا مكتبه لا مكتبه الحقيقه وقت اللي عنده اكسي الباز دو دوني كبيره وكبيره برشا في عمليات البحث وبيان سور ما ننساوش المولد نتاع تصاور جينيراتور دي فوتو اللي هو متطور جدا ويعطي في حاجات ياسر مزيانه اللي هو النانو بنانا فيه نقاط ضعف نعم فيه نقاط ضعف اللي هو فيه قيود جغرافيه راهو مش لي اكسي اللي عندك انت من تونس ولا لي زوبورتونيتي اللي عندك انت كي تبدا كونيكتي من تونس كيما تكون كونيكتي من امريكا مثلا والاخطاء اللي قاعده تصير في بعض الاجابات وبعض المحاور دونك من الافضل بالنسبه للناس اللي تخدم برشا بالجوجل وورك سبيس انها تبدا بخدمه صغيره يعني ديما تستي الغوندو بخدمه صغيره ما تورطوش رواحكم مع مشاريع ضخمه مع ادوات عمل ضخمه راهو الممارسه هي اللي تخليك تتمكن ما فما حتى واحد يقول لك اني اكسبير اليوم فيك الاداه هذيك دون غيرها وبالعكس هي من نقاط القوة اليوم بالنسبة لمستخدمي أدوات الذكاء الاصطناعي إنهم يعطيوا لروحهم فرصة إنهم يجربوا ويفهموا الأدوات هذوك ما راهو شات جي بي تي للذكر وليس للحصر ما هو شكل ليكون اللي أنت تليشارجيتها موجودة على تليفونك وتكتب له سؤال قصير وهو يجاوب عليه راهو أدوات الذكاء الاصطناعي ولات أعمق من هكا برشا نمشي لكم للاسانسور توا في عالم الذكاء الاصطناعي اللي هو كلود كلود في مرحلة من المراحل يكون مجاني وبعديك بيان سور يولي بالفلوس تقريبا 20 دولار في الشهر من نقاط القوة متاعو اللي السوق متاعو إلى بورس الحضور متاعو في بورصة الأسواق العالمية كان ملفت للانتباه قفزة نوعية من 17% ل 48.8% استخدام من بين لي بروفيسيونيل يتميز برشا بالدقة

والموثوقيه يعني مصادره موثوق منها اكلود، وكي تعطيه مهام تقنيه ومعقده يقد روحه. علاش يقد روحه؟ على خاطر فيه الاكستنسيون كلود كود اللي هي اكثر اداه استخداما لتوليد الاكواد البرمجيه بنسبه 29.6%، يعني تقريبا خليني نقول الكودينغ البروغراماسيون وغيره. فيه نقاط ضعف، نعم كلود فيه نقاط ضعف، اللي هو اقل شهره من شات جي بي تي، لكنه قاعد يخدم في خدمه كبيره وكبيره برشا، باش يجي وقت وباش يفوت الشات جي بي تي. هو افضل اداه بالنسبه للناس اللي تعمل بروغراماسيون، اللي يحلوا في البيانات داتا ساينس، والا المهام اللي تتطلب دقه كبيره برشا. دونك نصيحتنا في الاخر بعد المقارنه هذيا بين العمالقه هذوما ثلاثه، ما تربطوش روحكم باداه واحده من ادوات الذكاء الاصطناعي. لي بروفيسيونيل اليوم يعرفوا يستخدموا زوز وثلاثه ادوات كاقصى تقدير، مش لازم زاد الكثره برشا. دونك انت والمهمه شات جي بي تي للابداع، جيميناي للتكامل وللبحث الدقيق، وكلود للدقه التقنيه خصوصا. وتنجموا انتم تجربوا وتعيشوا التجربه بانفسكم وترجعوا لنا كالعاده بالفيدباك. 2.0

آخر الأخبار اللي حضرناها لليوم في اللابو 2.0 في علاقة بالنسب المئوية والأرقام، وهي أكثر حاجة نجم تتكلم على وقعنا اليوم مع أدوات الذكاء الاصطناعي. بيان سور باش نحكي لكم على جديد اللي هو موجه للطلبة، موجه زيادة للموظفين من خلال الأوبن إي آي اللي تقدم خدمة جديدة اللي هي تشات جي بي تي فور يونتون على الاي او اس. هي نسخة جديدة بلوتو من تشات جي بي تي مخصصة لمؤسسات التعليمية والشركات اللي تحب تستعمل الشات جي بي تي وتدخل الذكاء الاصطناعي في خدمتها، وتكون المنظومة مرتبة ومنظمة، وتكون على شرط تستعمل الميكروسوفت. دونك التطبيق يتوافق مع سياسيات الأمان والامتثال بالنسبة للشركات الكبرى، ويوفر في نفس الوقت الحقيقة إمكانيات كبيرة برشا باش يكتبوا التقارير والأبحاث ويقدموا تحليل الملفات والوضعيات اللي موجودة فيها الشركات هذيك. الخبر الثاني باش نحكي لكم فيه على التراجع متاع هيمنة شات جي بي تي اللي أشرت لها قبيلة شوية وقلت لكم مقارنة بكلود وجيميناي تشات جي بي تي هو في تراجع، والأرقام هي اللي تأكد الكلام هذايا. فما استطلاع للأراء صار ديرنييرمون شمل 807 محترف في قطاع الرقمنة أكدوا أنه شات جي بي تي ما عادش يستعملوه تقريبا، وتراجع بنسبة 82% في 2025، والتراجع متاعه زاد اللي هو كما نقوله توسعت أكثر ب 64.7% في 2026. وفي المقابل بيان سور زاد الاستعمال والإقبال على كلود من 17% حتى ل 48.8%، وجيميناي من 26 حتى ل 43.1%. دونك فما تنوع كبير برشا، وكما قلنا لكم قبيله كل أداة وشنو المجال التفوق نتاعها، شنو نقاط القوة وشنو نقاط الضعف. خليني نخدم بالأرقام الصحيحة توا على جوجل نانو بنانا اللي يتصدر السوق زادة في توليد التصاور رغم الحداثة نتاعو اللي هو تو ظهر نانو بنانا، لكن غلب برشا لوجيسيالات أخرى بتخدم بطريقة تقليدية وفيها برشا تقنيات وبرشا تفاصيل كيما كانفا وكيما لادو وغيره، وتقدم عليهم النانو بنانا بنسبة 30%. الخبر الأخير اللي نختم به اليوم، استطلاع يكشف أنه توليد النصوص وإلا كتابة النصوص ولا استخدام شبه عالمي. الناس الكل مستحقة أنها تكتب نصوص، الناس الكل مستحقة أنها تكتب فقرات ميلوات تبعث حاجة توصل الفكرة. للأسف الشديد فإنه استعمال الذكاء الاصطناعي ولا مهيمن على العقل البشري في النقطة هذه بالذات. دونك المحترفين البروفيسيونيل اللي قاعدين يستعملوا في الذكاء الاصطناعي لتوليد النصوص، العدد متاعهم في ازدياد مقارنة ب كما نقولوا حاجيات أخرى. 95.4% يستعملوا أدوات الذكاء الاصطناعي باش يكتبوا، 70.4% يستعملوا في الذكاء الاصطناعي باش يعملوا تصاور، و 44.7% يستعملوا في الذكاء الاصطناعي باش يعملوا أكواد للبرمجة ولا وبرمجيات تكون خاصة بالعمل متاعهم. دونك الهيمنة الكبيرة مازالت لكتابة النصوص والتأليف، هذاك علاش هذه النقطة اللي بوتيتخ قاعدة تنافس في العقل البشري. بالأخبار هذو ما نكون وصلنا معكم لختام موعدنا اليوم في اللابو 2.0. شكرا لكم اللي تبعتونا طيلة ساعتين من زمان، حكينا برشا أكتواليتي في علاقة بتونس، لي كونكور، فرص الشغل والتوجيه الجامعي اللي تخي تخي بيانتو باش نوليو نحكيو عليه كل مرة بأكثر تفاصيل على خاطر فيه برشا مراحل. ورزنامة التوجيه الجامعي في تونس راهي تمتد من الفترة هذية بالنسبة للمتفوقين حتى أواخر جويلية، وإن شاء الله بالتوفيق للجميع، مع العلم أنه الفترة هذية قاعدين نعيشوا على وقع زيادة التسجيل في مناظرات إعادة التوجيه اللي تقوم بها الجامعات للناس اللي ما خذتش فرصتها عمناول في التوجيه الجامعي متاحة، عندها فرصة في إعادة التوجيه. إن شاء الله زينا لكم الكل، تنجموا تابعونا يوميا من الاثنين للخميس على صفحتنا الرسمية جوهرة FM مع الفيسبوك وإلا على موقعنا www.jawherafm.net. شكرا لكم ليكيب الكل، عبد الحميد بالعجوزة وياسمين جديدي رافقونا اليوم في الديجيتال، منير إسماعيل في الأخرى شكرا ليك، وسنم هني كانت معكم كوتي ميكرو في الأعداد والتقديم. باي باي. 2.0

0: نهار ثلاثة من 8 ل 9 دونتيك مع وليد بسباس. بالدنيا وما فيها
1: برعاية
2: تحب ما أحسن تعدى المخيير، استعمل لابلي ماي أريدو، أقضي جاري وتمتع بأقوى لزوق، طور حالك.
0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. بسمة صعيدية،
3: أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. أعلنت منظمة العمل ضد الإقصاء عن إطلاقها لأكاديمية الإدماج للبناء نحو التنمية إقليمية مستدامة، وهي أكاديمية مخصصة للبحث العلمي والتدريب والابتكار الاجتماعي لخدمة التنمية الإدماجية. وتطمح أكاديمية الإدماج وفق بلاغ لمنظمة العمل ضد الإقصاء إلى أن تكون مرجعا للبحث العلمي والتدريب، قادرة على ابتكار حلول تواكب التحديات المتعلقة بالاندماج الاجتماعي والاقتصادي، خصوصا لفائدة الشباب والنساء والأشخاص في وضعيات هشة، وذلك من خلال تعزيز التدريب والمعرفة وتطوير مهارات الفاعلين الميدانيين وتشجيع الحوار بين مختلف الأطراف المعنية. أوصى الأستاذ المتخصص في التنمية والتصرف في المياه أحسن نرميلي بضرورة إجراء تعهد وصيانة دورية للسدود التونسية، كما دعا في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إلى التخلص من الوسائل القديمة المتبعة والتحول نحو اعتماد المكابس الهيدروليكية التي تعتبر أكثر تطورا وأكثر ضمانا لسلامة التجهيزات ولعدم ضياع المياه في المستقبل. اليوم لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لمناظرة البكالوريا لسنة 2026 عملية تقديم الترشحات في مناظرتي الالتحاق بالأكاديمية العسكرية والأكاديمية البحرية ومدرسة الطيران ببرج العامري وبالإدارة العامة للصحة العسكرية في اختصاصات شبه طبية، وذلك بعنوان السنة التكوينية 2026-2027. وزارة الدفاع الوطني أفادت في بلاغين خصصا للإعلان عن المناظرتين وتوضيح شروط الترشح وإجراءات ترتيب المترشحين ومقاييس ترتيبهم بأن عملية تقديم الترشحات ستتواصل إلى غاية تاريخ 19 من جويلية المقبل عبر الموقع الإلكتروني للوزارة www.defense.tn. دوليا، أكدت كل من سلطنة عمان وإيران اليوم التزامهما بالحفاظ على مضيق هرمز ممرا مائيا مفتوحا للملاحة الدولية. أصدرت الحكومة الفيدرالية الكندية استراتيجيتها الخاصة بالطاقة النووية والتي تعهدت بتمكين بناء ما يصل إلى 10 مفاعلات نووية جديدة وتعزيز إمكانات القطاع التصديرية. الموجز، إلى اللقاء.
0: للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.
4: جوهر FM.
0: الدنيا والمزيد.
4: جوهر FM.

جوهرة اف ام. للاستماع الى جوهرة اف ام في ولاية سوسة عدن الموجة على 105

0: الأربعة وأربع دقائق، مساء الخير، أهلا وسهلا بكم في استوديو المونديال، موعد متواصل مع كأس العالم. ولو أنه طبعا كأس العالم يختلف عند الشعوب، يختلف عند الجماهير، الناس تنتظر المنتخبات متاعها من أجل فرصة الترشح، وإلا على الأقل من أجل النتائج الإيجابية. وإحنا طبعا نتبعوا في كأس العالم، نكملوا في تواجد المنتخب، نحكيوا على مباراة بدون أي نكهة، باعتبار المنتخب للأسف غادر سباق الترشح، ولكن ما زلت مباراة ضد هولندا. كل الخوف أن المباراة هذه زاد المنتخب يكون خارج الموضوع، إن شاء الله لا، على الأقل ما نمشيوش بفضيحة، على الأقل حتى إذا كان فما نتيجة سلبية ما تكونش بنفس الكيفية اللي صارت فيها في زوز مقابلات الأولى. طبعا نذكر أنه خسرنا المباراة الأولى 5-1 مع السويد، وخسرنا 4-0 مع اليابان، دونك كابوس المشاركة هذه يزم يتنحى بسرعة. نحكيه على عدة مواضيع أخرى طبعا، كواليس المونديال وأخبار أخرى. خلينا نرحب بالفريق، خلينا نرحب بمناف النبي وحاضر بحذنا، أهلا وسهلا بك مناف، مساء الخير.
1: مرحبا أخويا جمال، ومرحبا بسادة المستمعين، وإن شاء الله تكون إضافة طيبة على قناة جوهرة فام.
0: إن شاء الله طقس سخون طبعا، فنمشي المختص رقم واحد في الطقس سي توفيق زعبوم، تفضل سي محرز الغنوشي نتاع استوديو المونديال. مرحبا بك سي توفيق، أهلا وسهلا.
2: أهلا بك جمال، مرحبا بك، مرحبا بكل حضور الاستوديو، مرحبا مستمعينا ومستمعاتنا واللي شاهدوا فينا على جوهرة تي في.
0: السخانة هذه ما لقيناش حل سي توفيق، معناتها ما تحذرتناش، مش تحذير، جات فجأة.
2: محذر كي حاجبك نعمل لك نعمل لكم سيرين فوق كل دار، مش نعلمكم اللي سخانة جات،
0: معناتها مش نستحكي.
2: نعم ربي، في باريس 41 وفي فرنسا 42،
0: سخانة
2: وصلت في أماكن 50، احنا في جنة نسمى الناس ما تهبل.
0: وغادي التوفيق على الأقل فما برشا حاجات،
2: شنو نبك لا أخوي برشا يعملوا
0: هو الغلة جوجو مش غالية، ها الياغورت الحليب المواد الغذائية مش غالية برشا.
2: لا احنا أخوي
0: معنا سخانة مع الغلاء يولي برشا.
2: لا سخانة أخوي اللي عنده إمكانية يمشي يعمل غطسة صرتو الصباح ولا العشية.
0: وباين عليك اللي أنت زرت البحر هذا واضح جدا، ما غير ما نواصل
2: فما دليل قاطع،
0: فما دليل قاتل.
2: أعطينا دليل اللي أنا مشيت للبحر، عندك تصويرة، عندك حاجة؟
0: لا
2: شهدتها إذا كان فما شهود عيان حاجة أخرى.
0: بالله خلنا ناخذ رأي مناف، مناف شو رأيك في الطقس وفي في في في في
1: الطقس؟ الطقس راهو طقسنا معروف احنا في العالم، تونس من تقريبا كبلد سياحي خاصة منطقة سياحية، الحمد لله. بالعكس احنا ناس عندنا ناس ما كنقارنوا مقارنة بالخليج، وقارن روحك راك تحمد ربي في نعمة، معناها على الأقل عندنا نسمة هواء تمشي تعيش في، خاصة اليوم سي توفيق ما شاء الله كنشوفوه يعطينا إكزامبل بالبرونزاج اللي عنده، تعرف اللي هو كان على البحر فما الشمس حاجة تفرحنا، أنا كنشوفه نحسه أرسن فانجر هكا على الأوروبيين
0: أكثر من الشكر هذا. لا سيء، لا هو كان ناقص أنت توسيد هاني سيدي، اهلا وسهلا بك.
3: مرحبا يا جمال، مرحبا بسي توفيق، مناف وكل اللي تابعوا فينا على جوهره فام تي في.
0: ايش عندنا عناوين اخرى بالاضافه اللي كنا نحكيو فيها؟
3: اكيد تو نحكيو على الكواليس، نرجعوا للنتائج، نرجعوا لبرشا ارقام قاعده تتحطم في المونديال هذا من خلال ليونيل ميسي ملاحقه من كيليان مبابي، وطبعا نرجعوا ايضا على المقابلات المنتظره، المنتخبات اللي رسميا تاهلت والمنتخبات اللي رسميا غادرت، وايضا حظوظ بقيه المنتخبات.
0: ايوا باش نسمعك اغنيه تدل على الوضع اللي احنا عايشينه. السخانة هذه والأمور هذه، أسمع استفيق وأعطينا رأيك.

0: إذا نعود في استوديو المونديال. قبل ما نبدأ نحكيه على آخر أخبار المنتخب والبقية، نحب تحية خاصة جدا لصديقنا شاكر قعيدة، رئيس خلية أحد النجم الرياضي الساحلي، شبكة العالمية، رئيس الشبكة العالمية لحب النجم الرياضي الساحلي، بعد نجاح ولده محمد وسيم قعيدة في الحصول على الماجستير. هاي الصورة قدامنا، ألف مبروك شاكر، إن شاء الله يعني تفرح به وإن شاء الله يوصل أكثر ما يمكن في الدراسة متاعه. وطبعا نعرف فرحة الأب، دونك تحصل على الإجازة في إدارة الأعمال بامتياز.
1: ألف مبروك، ألف مبروك لخونا شاكر، وألف مبروك لولده والعائلة الكل، ونتمنى له إن شاء الله مزيد من النجاح والتألق في مسيرته العملية، أو كان شي واصل دراسته ما شاء الله عليه. نهني والعائلة الكل، نهني وسي شكر،
0: ربي يوفق. مرة أخرى ما شاكر قيدة، تحيتنا ليك وألف مبروك ليك أنت والابنك محمد وسي. ما نمشيه للمنتخب بذل، نحكي على آخر أخبار المنتخب، كيف يعيش المنتخب مع كنيسة.
2: مرحبا من جديد جمال. هو في الحقيقة كان المنتخب الوطني حتى من خلال سواء الجامعة وإلا حتى وسائل الإعلام، الحقيقة بعد الزوز هذي ما عادش فما أخبار أصلا المنتخب الوطني التونسي، بما أنه حتى آخر ببليكاسيون للجامعة هي الهزيمة متاع الأربعة بلاش.
0: لا كل سكر،
2: لا فما حديث على التحول، لا فما حديث على شكون الأعضاء اللي غادروا ورجعوا لتونس، لا فما حديث على الكواليس متاع المنتخب، حتى حصة تدريبية صور ما فماش. منتخبنا يتحول مدينة كانساس سيتي الأمريكية بعد زوز مقابلات في مدينة تيري، نلعبوا مع هولندا الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة نص الليل بوقت تونس، مقابلة زفرة حكمة مكسيكية اللي هي كاتيا غارسيا، بعد زوز مقابلات ولاني 5-1 هزيمة مع السويد ومع اليابان 4-0، والمقابلة هذه شكلية ضد هولندا على الأقل لمصالحة الجماهير بمردود يرضي شوية الجماهير. لعب منتخب هولندا وريال مدريد الجديد اللي هو دان فرايس، حكى قال ما فماش ماتش سهل، والتوانسة باش يلعبوا كل ما عندهم ضد منتخبنا الوطني التونسي. هذا التصريح متاعه اللي أثار جدل من التوانسة نفسهم، اللي قالوا له يظهر لي ما تفرجتش فينا في زوز مقابلة الأولى.
0: يظهر لي ما تفرجتش فينا منافس، والله ما عرفتش، هزلنا المورال السيد ياتي صح.
3: والله شو نقول لك، يعني الحين الحديث يعني كما نقولوا زايد، باش نزيدوا نواصلوا نحكيوا في حاجات سابقه ليها وانا كل شيء صار. انا من رايي تو نحبوا نقدموا ونحبوا نطوروا، لابد البحث عن الحلول اكثر منه وقوف على الاطلال وتقول ونتكلموا. ناس كل خايفه من مباراه هولندا، معناه لو مالي فيه كما نقول، ولكن تلفتوا لجيراننا، نتلفتوا للناس.
0: مباراه هولندا شنو معناتها؟ نسلموا؟
3: لا ما قلتش نسلموا، لو مالي فيه لازم
0: الجول
3: لازم مراجعه، معناه الريفوليوشن الفوتبول في تونس لازم يتعود من جديد. هذا أهم درس كليناه الناس كلها، راوض الكرة راي تشمل دولة وتشمل مجتمع وتشملنا احنا كمدربين، معناتها مش معناتها كاس العالم كسوة باش تعمل ريزولتا ولا مكش تعمل ريزولتا. هذا لازمنا ريفوليوشن، ثورة جديدة في الرياضة بصفة عامة، لازم نبدأ ونعود من جديد. أكثر من هكا ما نكونوش أسوأ، يعني لازمنا اليوم مراجعة حساباتنا من بداية من القرارات اللي هي من البنية التحتية ووصولنا للجامعة، ووصولا باش نجم تعمل ان بروجي باش تلقى المنتخب. اليوم الليماج اللي قاعدين نشوفوا فيها راه ما جاتش من فراغ، راهو أرجعوا أربع سنوات، كاس العالم يصير كل أربع سنوات، أرجعوا شوفوا عملنا احنا في الاربع سنوات، كم رئيس جامعة، كم مسؤولين، كم مدربين، وين احنا، وين الناس تخدم. نعطيك على سبيل المثال خويا، فما لفت انتباهي المدرب متاع المغرب اللي هو البروفيسور محمد وهبي، عجبني قلت البارح عمل معناه انترفيو في قناة أجنبية، راهو يحكي في حاجة لفتت انتباهي باش الناس اللي تسمعنا حتى احنا نتعلموا ونشوفوا حاجات. تعرفوا المنتخب المغرب مع محمد وهبي هذه توندونس جديدة، قداش عنده من محلل أداء؟ عنده أربعة. سألوا صحافي قالوا شنو يعملوا الأربعة؟ شنو مهمتهم؟ محل أداء واحد اثنين على ريبو سي توفيق أربعة. قالوا واحد يتلهى لي بمنتخب المغرب، الثاني يتلهى بالمنافس، قعدوا اثنين أنا لهنا لحد الآن ما هو جديد. الثالث لهي بالتمارين، تطوير اللاعبين على مستوى التمارين، يعني عنده بارامتر يخدم بهم. الرابع هذا الأورلا اللي صدمني، قال لك الرابع يتفرج على مباريات كاس العالم الكل ويقعد يلوج على نقاط اللي تطوير، فماشي حاجه جديده خرجت في الفوتبول باش يعطينا ابروش جديده باش نخدموا عليه. قال له انت كيفاش تعمل؟ قالوا انا عندي يومين اول حاجه نعملها من 8 متاع الصباح نقعد معهم الاربعه الأربعة ديما نقعد نخدم معهم أترافير البريفينج والرابور اللي يجي نخدم عليه، شوف الناس فين تخدم وشوف احنا وين تخدم. كان نحسبوا عدد الأعضاء تاع جهاز الفني يمكن ما يتجاوزوش 5 أشخاص، هذوما جدد والقدم.
0: ما حسب انت حسب عدد المسؤولين تحاولوا تفهم الدنيا.
3: هاني قلت لك انا اليوم اذا نحبوا نصلحوا نبداو من رواحنا، نبداو احنا كمدربين وكإعلاميين وكإداريين، لابد من مراجعة حسابات الدولة كلها تتعاود من جديد، تعاود تبني من جديد. يعني يا ريتها البنية سي جمال كسرها وعاود تبني من جديد، راك هذه عملية نحط ونرقع ونعاود ونحي هذا وحط هذا، راهي السياسة هي كسر وعاود تبني من جديد. ونصبر ونصبر والناس كل نصبر باش نعملوا بروجي. النجم الساحلي اللي هز الشامبيونز ليغ وربح مصر في مصر ما جاش من فراغ، اليوم ترجي وقت اللي وصلت سيطرت على الشامبيونز ليغ ما جاش من فراغ. رانا لازم نفهموا حاجه، بعد الثوره راهو المغرب كانت في بلاد ولات في بلاد.
0: صحيح. باهي استفيق تعليقك على الـ على الـ التصريح اللي كان يحكي عليه هانيس.
1: انت شكون؟ سنه محترف انا قال الحقيقه، قال كل مباراه وحقيقتها، وذاك هو
0: متخوف من تونس معناتها؟
1: لا مش متخوف، لانه كي تسمع ديشانج قال للملاعبين قبل مباراه العراق في البريفينغ وقدام الملاعبين الكل زاد نفس الشيء، قال المنتخب العراقي راهو معناها مش تقولوا انتم شامبيون ولا دوم دو موند وفرنسا وملاعبين كبار وتلعبوا، لا قال لهم ردوا بالكم المنتخب العراقي وحذاري منه
0: وعدل 20 دقيقه تقريبا.
1: صحيح. فدونك يفو ريسبكتي لي ناسيون مهما كان النتائج ومهما كان اسمه، يلزمك تحترم الخصم اللي معاك وتأدي اللي عليك وتعطي حق المنافسين اللي تلعب ضدهم، والنتيجه بعد مش تبان، الفوارق اكيد مش تبان وبانت وشفنا روحنا احنا وين بارابور زوتر. ولكن نحكي تواني على الكلمه اللي قالها نيس من البدايه، انه صمت رهيب على اجواء المنتخب. وقت اللي قلت لك هو جي قلت لك راهو المنتخب يدار افيك بوكو داماتوريزم، برشا هوات قاعدين يسيروا في المنتخب من قبل ما نمشيو للعين دراهم الى تبرقه الى وصلنا للمكسيك، ومن المكسيك مشينا لامريكا. معناها اللي يعقل الناطق الرسمي نتاع المنتخب التونسي مش موجود مع الوفد، معناها احنا كصحفيين ولا اللي متواجدين.
0: انت تعرف الناطق الرسمي شكون؟
1: نعرف سي مهاجم المستير.
0: باهي سي خميس حمزه شنو؟
1: لا هذاك رئيس فرقة شو اسمها المنتخبات ولا شنو
0: اللي عينه؟ هذيك فرقة الأنياب والله العظيم رئيس فرقة
1: شنو؟ ما قالوا مش بطل هو بعد التدوين، بعد سيدي مشاو
0: بطل نص الليل كتب التدوين،
1: كتب نص الليل مشاو سيدي
0: قرر غدوة قالوا له هذيك ربي ما تتقارن مع بعضنا مع بعضنا.
1: لا لا قالوا له ما تجبدش الموضوع وما تحكيش عاد في الاشياء الاخرى وفي الخلفيات، ويجي اخويا وارجع الكوب دي مون يا ورجع شنو ولا فارق؟
0: سي نجي الشهداوي يتكلم تقول لي نطق رسمي
1: ما ماني قلنا الفوضى عاد ما هو فوضى ماني شنو الانتهازيه هذه ولا كي نشرعوا ولينا للفوضى ونشرعوا للفزات بيان سور. فما ما تشوف في المنتخب الالماني ولا منتخب انجلترا نامبورت كي يتكلم ولا اللي تي هو مصر يا سيدي ما ترى اللي يجي يتكلم يخرج يصرح. دونك احنا من البدايه قلت لك راهي الفوضى اللي عايشين فيها ما تولد مش تولد تولد زاد كيف كيف الملاعبيه صرحت كل حد يصرح بمزاجه، ومازالت البطوله ما فاتش والاخر عطاها الكلات في اصحابه وفي زملائه ومن وصل كل شيء للمشاهدين.
0: شوفوا بعد ماتش هولندا تو فات
1: شنو باش تشوف؟
0: شوفوا
1: ردة فعله
0: شوفوا ما تحبش نستنى ماتش هولندا
1: نستنى. لا نستنى قلت لك البارحه ماذا بيا نستنى هولندا خاطر الرئيس الجامعه قال لك بعد هولندا تو قيموا مش تو.
0: ولو انه البارح فما صوره لرئيس الجامعه لاول مره
1: أه؟
0: شفت البارح فما صوره حضروا في التمارين
1: لا يعطي صح صورته اي هو نايبو والصوره خذوها من التالي معناها فريمون المشهد والصوره
3: معبره
1: لا معبره
0: يعني صورهم بتحسوا بالسرقه
1: بالسرقه
0: باهي. خلينا نكملوا نحكيوا على المقابلات، نحكيوا على المقابلات. البارح كان تعلق متواصل ليونيل ميسي، ليونيل ميسي اللي طبعا 40 اليوم 40 سنه هو هداف المونديال الى حد الان. هاو ناخذ النتائج ونعلقوا على النتائج.
2: البارح الارجنتين ربحت النمسا هدفين مقابل صفر والانتصار الثاني على التوالي، ويتواصل تألق ليونيل ميسي بعد الهاتريك في المقابله الاولى، كان قريب برشا من هاتريك في المقابله الثانيه بما انه ضيع ضربه جزاء دوبلي اللي سجلها تخليه يكون الهدف التاريخي ب 18 هدف، تجاوز رقم ميروسلاف كلوزو اللي عنده 16 هدف. هذا بالنسبه للمقابله الاولى. وبنفس الكيفيه في مونديال 2022 ليونيل ميسي ضيع ضربه جزاء ضد النمسا وقت الارجنتين الأرجنتين هزت كاس العالم. فرنسا ربحت العراق 3-0 كيف كيف تنافس عن بعد بين كيليان مبابي وليونيل ميسي. دوبلي لمبابي اللي لحق ميسي في صدارة الهدفين التاريخيين، عنده 16 هدف في عادة الكلوزو، وهدف ديمبلي يخليه يكون أول هدف ليه مع فرنسا في المسابقات الكبرى. نحكي على اليورو والمونديال بعد 20 مقابلة كاملة، والبارح تقريبا عناوين الصحف الكل في المقابلة هذه كانت على توقف المقابلة بين الشوطين اللي دامت ساعتين وشوية. مقابلة بدأت 10 متاع الليل بوقت تونس، فات تقريبا ماضي ساعتين بسبب الأمطار وأيضا التحذير من العاصفة. اليوم الفجر الجزائر ربحت الأردن 2-2 مقابل هدف. نزار الرجدين سجل للأردن دقيقة 36، عدلت الجزائر نذير بن بوعلي دقيقة 69، وأمين غويري سجل هدف الانتصار لمنتخب الخضر في دقيقة 82. هذه النتائج الحاصلة من البارح لليوم.
0: مناف عندكش تعليق على النتائج؟ فمش مفاجئات
3: طبعا. تكميلا الكلام خونا أنيس، سنعطيكم معلومة. اليوم لحد الآن وصلنا ل 43 مباراة في كأس العالم، تسجلوا منهم 131 هدف. هذا رقم ضخم، رقم قياسي نظرا لعدد المنتخبات، ولكن لو لاحظتوا بالقوانين الجديدة اللي عملتها الفيفا ولات الجمالية والعدد الأهداف كثر. نعطيكم على سبيل المثال 43 هدف حد الآن، منهم 12 تسديدات لو لاحظتوا، وصاروا فما كتير تسديد يعني من خارج 18، ولو اللاعبين يأمنوا بالكاليتي متاع يعني الفنيات متاع اللاعبين، ولا تسمح لهم أنه يسوتوا عن بعد. حتى الكرة في حد ذاتها نوعية الكرة اللي ليس الحراس يلقوا صعوبة كبيرة، خاصة كي تعمل ريبون ولا تغير اتجاه متاعها. مع هذا يعطينا أكثر إضافات، يعني الفيفا وصلت الأهداف اللي حاجتها بيهم، أنه جمالية اللعب وخاصة عدد الأهداف. تعرف ببليك يجيك في أمريكا وتعرف الفوتبول توا ولا تقريب طاغي جدا في حياتنا اليومية. دونك كما قلت لك عدد الأهداف، وخاصة أنا اللي جلب انتباهي متاعي أكثر اللي هو التسديد من خارج المرمى، يعطيك أكثر. يعني تشوف كيليان مبابي ولا ميسي تقريبا الأهداف متاعهم كتجي تحسب على 6 تقريبا، ميسي مسجل تقريبا عن بعد، مبابي نفس الشيء. هذا شيء بصراحة يعطيك
0: يحسب
3: لهم، وكذلك يعني حاجة تفرح. يعني اليوم الببليك ما تصورش شكون، ولا تشوفوا الملاعب كلها مملوءة تقريبا والناس فرحانة، يعني كسوة تتفرج في التلفزيون ولا تطلع في الملعب، فما حاجة تفرح على الأقل.
0: صفيق فمش من نتائج فاجأتك ولا لا؟
1: لا، نتائج فاجأتني. كنت انتظر في المنتخب السنغالي مش يخرج نتيجة إيجابية بصراحة، ولكن ضد فريق النرويج اللي عدى عن جراو ماتش، ونفس الشيء هايلاند معناها
0: ثنائي
1: مركزه زي معناها ما استغربوش كي راهو مبابي سجل، ميسي سجل، هالاند سجل،
0: الا كريستيانو رونالدو.
3: نزيدك بعد
1: كريستيانو شبيه هو اليوم مش يبدا
0: اليوم الدنماركي
3: سي توفيق. نكمل على كلامك، البارح زلاتان ابراهيموفيتش انتقد يعني طريقه ميسي. قال لهم معناها ميسي قال لهم ضيع ضربه جزاء كان هادئ ومن بعد سجل هدفين. قال لهم انا ما فهمتش الشخص هذا شنو عنده في داخله. قال لهم هو مسجل توا 6 اهداف، انا لاعب دوكم دومون ما سجلت حتى هدف.
1: لا، وخاصه شوف الفرحه بتاع الهدف الثاني اللي جاء في بدل الضيع
3: والطريقه،
0: فرحه المجموعه،
1: الفرحه راهو مجموعه تاع انسان تقول
0: حسن لاعبيه فرحوا له اكثر من اللي فرحوا
1: له. تقول 20 سنه
3: ربي معاه رونالدو،
1: اول هدف سجله في كاس العالم،
3: بريسي يلعب ديما
1: قبله. انا الحماس نتاعه والروح هذيك اللي بث فيها، وتشوف الجمهور الارجنتيني وتشوفك الاجواء والصغيرات،
0: حتى شاكيرا مشجع ميسي. شاكيرا
1: برك مشجع، الناس كل تشجع في ميسي، حبه ميسي بارتو، وكل ما يسجل كل الناس كل فرحانه. فاعتقد بالنسبه للمنتخب الجزائري بصراحه البارح الفرص اللي جات
0: وبعد شوي عندنا طارق ذيباني وبعد شوي نعديوها تتكلم على موجود تعدى في
1: نحكي لك على الجزائر البارح والاردن. بصراحه المنتخب الاردني معناها مفاجاه مع سلامي المدرب المغربي على الأداء متاعه وعلى انضباطه وعلى بادر هو بالتسجيل، وخلى المنتخب الجزائري يعاني سجل دوبلاريتي، معناته راه مش سهل فرض الفريق الأردني. كانت
0: ثلاثة نقاط مهمة
1: جدا الجزائريين
0: هذول مش عاود ترجعوا في
1: مش ترجعوا في الكورسة. مع اللاعب مازا هذا اللي امبارح ضيع زي
0: ثلاثة فرص يلعب في ألمانيا ممتاز جدا لاعب فرانكفورت. وين يلعب هذيك؟
1: أنا تشوف المنتخب شكونه؟
0: أنتراخت فرانكفورت.
1: تشوف المنتخب الجزائري، تشوف المنتخب الأردني، بصراحة ما كنتش فما فوارق.
3: طبعا
1: انا كان احنا نقاط استفهام والله جمال، كي تقارن الجزائر ومصر والكل في التحضيرات
0: حتى كي يخسروا فما اداء وفما
1: صحيت فما اداء. احنا تشوف الشوط الاول ضد الاوتريش في الاميكال تقول هذا هو المنتخب اللهم صل على النبي، ضيعنا ثلاثه تروا تير بوتو وقلنا هذا هو المنتخب اللي مش يشرفنا. ابريكو الاوتريش تمشي تلعب مع الارجنتين 1-0 بالسيف حتى ال 92 مينوت مش ميسي زاد الثاني، واحنا واكلين 5-4 و5 شنو اللي صار؟
3: اللي سجل الهدف نزار رجدان. نزار رجدان كان عندي العام اللي طاف في الخالدية هو وعلي عزيزة، اثنين لاعبين يعني من الأردن. تشوف جمال السلامي أمن باللاعب المحلي وكذلك تطوير كرة القدم في الأردن. نزار رجدان هذا كان ديسيزيف في ترشحهم لكأس العالم، وتشوفوا البارح كيفاش يجي ديما فما سوبيريتي نوميريك، فما امباكت جديد دخلوا جمال السلامي اللي هو منتخب مغربي وثاني مدرب مغربي. راهو ليماج كانت تفكروا الأربع سنين التالي كان عندنا كجلال القدري تونسي، اليوم كأس العالم فيه مدربين من مصر ومن المغرب اثنين، ولا مدرب تونسي موجود في كل فيفا باش تعمل من بعد تعرفوا بعد ما يوفل كأس العالم ديما يعملوا الصورة الجماعية.
0: لا ما فهمتش الحمد لله احنا يا ندخلوا من الباب الكبير يا نروحوا من الباب الكبير.
1: احنا تونسي بون ابريد
2: هو فقط ابراهيم مازا يلعب في باير ليفركوزن.
0: اه باير ليفركوزن
2: باير ليفركوزن هو حكايه منافع على الاهداف
0: وتقريبا موجود ولا
2: بعد شويه طبعا نسمعوا في الكواليس. 43 هدف فيهم 8 اهداف عكسيه تسجلت في المونديال، منهم 6 سجلوهم العرب والمنتخبات الافريقيه. بالنسبه لمبابي وقت اللي سالوه على افضل لاعب في العالم حكى على ليونيل ميسي، قال الى جنبه كريستيانو رونالدو، نعرفه خاصة أنه من اللي فان بتاع كريستيانو.
0: والله استفيق في درتشة مع صديقنا إيمان عبد النور لعب المنتخب سابقا، ولعب في فالنسيا ولعب في في في موناكو ولعب في تولوز، وطبعا لعب عنده
1: جاي بس فر هو
0: تواني
1: مش
0: مدخل هذا فيه في درتشة. والله كلامه بكل احنا قلناه بكل ما تتفدليك، ولكن كلامه كيت مش نعاوده بالضبط مش تحس تلقاه هذاك هو الواقع. قال لي اخويا جمال احنا قبل قال لي باش معروفين حظبه وجول نلعب، وكان جات بالاريتي ديش كره كيك عكسيه اما ما يتعدى حد. الهدف الاول هو انه ما حد ما يتعدى من السونتر من فوت السونتر. قال لك القوه هذيك نتاعنا افتقدناها ملي بدينا نخمو انه نغيروا استراتيجيه نتاع اللعب نتاعنا ويعني ونعاندوا الفرق الاخرى كيما المغرب. قال احنا ما عندناش الامكانيات هذه معناش نقول يعني كلام منطقي
1: لا
0: كلام منطقي يعني كي تتذكر انت فرجاني السيسي ومعها في الـ في الـ في, الـ في
1: الـ والعيدوني
0: والمساكني
1: قدام
0: وكل اكل يعني الريدو هذاك ما يتعدى حتى حد. وصلنا به وعملنا به نتائج، ما خسرناش الخسائر هذه الضايع هذه
1: ما ترشحناش
0: ما ترشحناش ولينا نلوجوا في انه فريق اسمه يلعب الهجوم واحنا ما عندناش مهاجمين ما عندناش امكانيات وما عندناش اليات. يحبوا عنده المغرب عندها لعبتها يلعبوا في اقوى البطولات العالميه
3: طبعا.
0: دونك هذا هو هذاك هو الفرق
1: يا ودي دو شوفو تحب تدخل بها للفورمولا مش تلعب.
0: اما تنقول لك جاي ولا ما جاي كان حاجتك بها ايمن عبد النور تنقول لك جاي ولا ما جاش.
1: مرحبا بيه باي ماذا بينا نطلعوا عليه
0: ونشوفوا
1: عندنا مده
4: في متابعة مع جوهر اف ام تي في لفعاليات كأس العالم لكرة القدم. فريق الرياضة يعطيكم موعد بعد كل مباراة للفريق الوطني في ساعة مباشرة من الفان زون انستالي في مول اوف سوز لو لون دو لا كوب دو موند. تحاليل كواليس متابعات كل ما يهم المشاركة الوطنية في كأس العالم فيفا 2026.
5: شاكيرا We are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are

0: إذا نعود في استوديو المونديال خلينا نمشي وانيس يظهر لي الطريق ذي بحكي على ميسي حكي على ميسي بي يعني باحترام كبير
1: بالفعل نبدأ بطريق الذيب وحديثه في الفيديو البارح بعد نهاية المقابلة من خلال صفحته الرسمية على الفيسبوك نسمع شنو قال على الهدف التاريخي لنهائيات المونديال
0: أو قدامنا
2: مش معقول ميسي هذا مش معقول ميسي مسكين الكرة بعد ميسي والله مسكين يعني مشاكل الكرة الكل يحلها سبحان الله 5 أهداف في مباراتين كأس عالم اليوم كان ممكن نسجل 3-4 أهداف اليوم كان عنده إمكانية بسجل 3-4 أهداف عنده فيزيون دو جو عنده رؤية في الملعب أكبر رادار اللي تخلق في العالم هو ميسي اللي تقول يا أمريكا عنده رادارات ولا شيء ولا موجود الرادار عنده أكبر رادار يشوف الدنيا الكل يشوف المشاكل الملعب الكل من بعد يختار يعني قلت لك عنده كمبيوتر سبحان الله أخلق له الكمبيوتر اللي هو كمبيوتر يحل المشاكل كل يعني ما ثماش لعب عنده ويحل المشاكل كل المفروض بعد ما يكمل يمشي للأمم المتحدة ولا رئيس الأمم المتحدة يحل المشاكل كل طبعا مشاكل العالم الكل تتحل مع ميسي تحل المشاكل مع ميسي برافو أنا ساعات أزل الفرجة بعد ميسي ساعات أزل الفرجة بعد ميسي
0: شنو رايك منافع عطا حق الرجل وطبعا طارق ذيب من أسطورة من اللاعبين الكبار في اللي خلقتهم تونس قل لك رادار قل لك لاعب يعني مسكين الكرة بعد وهو ويقول لك يا ربي اعطاه كمبيوتر لانه يحل المشاكل كل في لمسة في
3: هو لخص في الفوتبول مودرن اللي نحكيه عليه توا كي تجيك من قيمة

0: فنية ثابتة كما ستارق ذياب، يعني أسطورة في الكرة القدم تقريبا في إفريقيا والعرب، وفي يعني إنسان يفهم برشا كرة، وحتى اليوم تعرف القنوات ما زالت تتسارع لستارق ذياب مش يكون موجود. علاش؟ خاطر ديما عامل ميزاجور وديما يعطيك فما ثلاثة كلمات
1: قالهم في القناة الثامنة السعودية.
0: ولكن تعرف حكم تقريبا احنا عايشين في العالم ديما في الميزاجور، قال برشا كلام مهم جدا، وهما ذوك يثبتوا كيقول لك رادار. اش معناتها رادار؟ يعني كابتي، يعني سكان اقوى ملاعبي كيفاش الفيزيون تاعه في التيران. اش معناتها ملاعبي يعرف طريقة التنفيذ وخاصة استيعاب المعلومة
1: طريقة التمرير.
0: يعني احنا نقوله اللي هو اول حاجة يعملها يشوف الفيزيون متاعه، يعمل السكان متاعه، ياخذ الانفورماسيون. وفما حاجة اللي هي توا خارجة، اكثر حاجة يخدموا عليها تقريبا جل المدربين، الفيتيس دو تريتمون دانفورماسيون، سرعة تطبيق المعلومات اللي تصير في لحظة. هذوما ميسي لخصهم لك الكل في بعض الثواني. راهو قراءة شمعتها معناها قراءة الافكار واتخاذ القرار في ظرف ثواني وجيز في مساحة ضيقة، ويلعبوا سو بريسيون معناتها تحت الضغط.
1: وقالوا استوفيق البارح على ضرب الجزاء اللي ضيعها في التصريح من بعد، قال كانت عندي ثلاثة قرارات، قال في الاخر مشيت في القرار الخاطئ. تصور انت واحد شوت في بلانتي وعندك ثلاثة قرارات، معناتها محضر روحك شوت على اليمين وعلى اليسار مش حتى الفوق، في الاخر مشى في قرار اخر معناتها.
2: لا بصراحة انا بون الاشادة نتاع الكابتن طارق ذياب باللاعب اللي معناها ابهر الناس الكل، سوى في بدايته كيفاش معناها الواحد يرجع شوية للتاريخ، معناها في كيفاش برشلونة انتشلت وتكون غادي، والمرض اللي عانى منه، وكيفاش بعد شفنا الأداء متاعه كيفاش تحسن في اللاماسية غادي كي، وكيفاش تكون غادي، وبعد أبهرنا بالحاجات اللي كان هو سابق عصره، سابق اللاعبين الكل، سواء كما قال توا من في أخذ المعلومة. معناه هو انت ديجا بديت تفكر، هو ديجا فكر وخذ القرار
0: بالضبط.
2: دونك هيك علاش في بعض الاوقات تشوف النتيجه حتميه، الكنترول نتاعو انت تعمل كنترول وتزيد كنترول اخر مش تحضرها، هو ديجا الكنترول نتاعو موجه، ديجا خذا المعلومه اللي ما فهم حد وراه. دونك الكنترول الاول موجه لقى روحي واحد ضد واحد، سجل هدف وانتهى الموضوع، وانت مازلت قاعد تفكر كيفاش مش تحاصروا. ففيه عنده خصال اللي التوى بعد بولي وبعد مارادونا وبعد كرويف، أنا في المركز اللي هو فيه التو ما شفناش ملاعب في المستوى متاعه في المستقبل القريب. 40 سنة عنده توا، يفوز أتندر بتاتر من 10-20 سنة أخرين طلعوش يلاعب بالذكاء والمهارات الذهنية اللي عنده، وخاصة التكنيك اللي عنده اللي قادر مش يسجل لك معناها بلمسة، معناها بخارج الرجل بداخل الرجل بكل هدوء. وهذيك زادة رغم التعطش اللي يجي في المركز اللي هو فيه، والهدوء الأعصاب اللي عنده، والفاسيليتي كيفاش يعدي اللاعب في التوازن تاع جسمه مع الكورة مع المحيط اللي داير به مع الرؤية. دونك سي با دوني أنا بورغي، فيستاهل مش يكون هو كأس العالم الأخيرة. أبهرنا السنة هذه، يظهر لي آخر كأس عالم ليه.
1: إن شاء الله يهزه.
2: بون ان شاء الله هزه. انت من المناصرين
0: الارجنتين؟
2: لا اليوم خاطر ميسي. لا اليوم
1: اليوم كاو فات خصم
2: كل نهار خصم اليوم الارجنتين. غدو كان ياريكين اخويا شيخنا تو غدو نجي.
1: فقط حبيت نعطي معلومه للساده المشاهدين والمستمعين، انه كي تشوفوا ملاعبي في عمر 40 سنه وفي 90 زائد 5 دقائق يجري ياخذ كره من وسط الميدان ويدخل لين يعني يوصل للحارس، تفهم اللي ملاعب تبارك الله يعني عمر اخر، ويعني احنا في ال 25 سيب
2: عشت.
1: تفضل انيس.
3: نمشيو للكواليس وابرز الكواليس في المونديال. نبداوها بكيليان مبابي اللي يعطي في التوجيهات للعمال كيفيه تجهيز الارضيه نتاع الملعب في مباراه العراق. حتى الصحافه قالت يظهر لي ماهوش يحكم في المنتخب الفرنسي فقط، وخاصه برشا وصفوه بالمتعالي في الفيستير.
1: وصل ليه وري فهم يعني من جو من هنا
2: جردة في مدريد ويعرف
3: معناه دونك هذا الفيديو الأول اللي دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي وحتى تناولته بعض الصحافة العالمية. نمشيو للفيديو الثاني، تفاعل مزيان برشا بين لاعبية النرويج والجماهير على طريقة الفايكينغ. في الحقيقة صور ممتازة جدا من منتخب النرويج مع جماهيرهم صحيح، وشفنا الصورة المزيانة متاع الفايكينغ تقريبا ولات طريقة متاع احتفال حتى في العالم، ولات تراند طالع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي. هذا ما خلى نمشيو للفيديو اللي من بعدها. حتى جماهير نتاع المنتخب النرويجي تعلم في جماهير المنتخب السنغال في التيران كيفاش يحتفلوا على طريقة الفايكينج. نفس الطريقة قاعدة كما قلت قاعدة من الدولة. نمشيو للفيديو اللي بعدها اللي هي تحية من يورغن كلوب وتوماس مولر اللي كانوا حاضرين يحلوا في مقابلة إلى ليونيل ميسي وماكاليستر اللي عطاه المريول ليورغن كلوب. حتى مريول المدرب بتاعه السابق. وشفنا العناق ما بين ليونيل ميسي وأيضا ماكاليستر ليورغن كلوب. الفيديو اللي بعدها تخص المشجع لومومبا
1: باش يظهر قال كان مسلو ما ظهرش
3: باش يظهر
1: كان عامل حجر صحي
3: بسبب فيروس إيبولا خاصة كان في بروكسل البلجيكية قبل ما يتحول وبش يكون اليوم أولى المقابلات اللي بش يحضر فيها مباراة منتخب بلاده البرتغال ضد أوزبكستان. حتى من بين الصور اللي تداولت وقت اللي ما حضرش هو في مباراة البرتغال حتى كريستيانو رونالدو هو اللي واقف على طريقته بما أنه المقابلة الأولى خاصة نعرف البوليميك اللي صايرة في المنتخب البرتغالي وبرشا جدل في الفيستير. بعد نمشي للتصريح إيرلينغ هالاند لاعب منتخب النرويج قال بصراحة ما نهتمش برشا مباراة فرنسا بما أنه الماتش الجاي النرويج وفرنسا. قال من المحتمل أنهم يربحونا وربما بش يفوزوا بالبطولة بأكملها. بعد نمشيه للتصريح اللي بعده إبراهيم حسن اللي هو مدير منتخب مصر قال ترامب أشاد بمنتخب مصر وأدائه في كأس العالم.
1: كيفاش كلمه في التليفون؟
3: هو صرح بدون ذكر المصدر كيفاش
1: لا ما ماذا بيك كم لاتين
3: هو ترامب حضرت المقابلة الأولى متاع أمريكا
1: ما فهمت شاني
3: ماتش الأولى متاع أمريكا ما حضروش
1: اسمه سي إبراهيم حسن لاتين المصدر متاعه
4: من ترامب
1: صابر
3: شبيه ترامب. نمشيه اللي بعد اللي هي خاصة الصحافة دولتها التصريح متاع مدرب المنتخب العراقي قبل مقابلة فرنسا اللي هو جراهام أرنولد وقت اللي سألوه كيفاش باش توقف ميسي قال استفسرنا من إذا كان نجمه تشاركوا ثلاثة حراس مرمى في المقابلة ذي رجعت له الصحافة بعد المقابلة خاصة بعد قبول ثلاثة أهداف. أيضا نحكيه على الحضور الجماهيري البارح 22 جوان هو أكثر نهار في المونديال في حضور جماهيري 288,007 هو الرقم. ونختمه بالصحافة العالمية تقريبا اللي الصحافة الكل في العالم منها صحيفة ماركا وغيرها التركيز الكل على ليونيل ميسي اللي تصدر كل الصحف العالمية. ونختمه بخبر متاع حالة وفاة إن شاء الله ربي يرحمه مشجع لمنتخب الأردن في حالة متاع تزاحم وتدافع جماهير يتفرجوا في الماتش. حالة وفاة 8 إصابات تدافع جماهير الأردنية داخل ساحة الهاشمية في ماتش الجزائر.
1: فقط نختم باش نمشيو للبرونوستيك بعد شوية. يعني لأنه يعني بعد مرور تقريبا أسبوع كيكا أسبوع في كأس العالم تبددت كل المخاوف لأنه قبل ما يبدأ كأس العالم فما الناس حتى تحكي ربما أنه كأس العالم باش يتوقف وكيفاش وأمور تنظيمية وغيرها ذلي موضوع هذه كل يعني على الميدان ما ظهرتش.
0: مو المشكلة دائما وقت اللي تعمل مقارنات احنا دائما احنا مجتمع نقارنوا برشا كان نقارنوا قطر 2022 كان التنظيم يعني ممتع جدا خاصة الملاعب قريبة برشا الملاعب ممتلئة خاصة بالمنتخبات العربية والجماهير والأجواء فكنا متخوفين على ثلاثة دول من زمان ما صارت شيء على ثلاثة دول
1: وبعيد
0: على بعضهم ولكن بصراحة يعني عدد الجماهير أعطى برشا فرجة وطريقة الفايكينج زاد هنا شوف ثقافات دخلت مع الجماهير تحس وقت اللي تتفرج في مباراة ألمانيا تلقى أجواء تتفرج مباراة سكوتلندا تلقى أجواء البرازيل دائما يعني دائما كل بلد وعنده تقاليده والحمد لله لحد الآن قاعدين نشوفه في كأس العالم قاعد يحلم مباراة رغم أنه الناس تحس حتى في المقايب بدأت تمل وتفد من عدد المباريات يعني 4-5 مباريات في اليوم متقسمة وخاصة الأوقات متردة ولكن بصراحة اللي يخليك تصبر الفرجة والمتعة متاع الكاليتي متاع الملاعبية خاصة المباراة المنتخبات يعني ألمانيا والأرجنتين وإسبانيا زي ما تعتنا كيف يعني تحس فما كاليتي وإحنا المدربين ديما نحاول ونتعلم ونحب نشوفه في ماشي حاجات جديدة طريقة يعني خاصة طريقة التمارين ولا طريقة المباراة خاطر كل واحد عنده عين يتفرج بها راه مش كيما يتفرج المتفرج ولا المدرب كي يتفرج احنا رانا كي نتفرجوا نركزوا اكثر حاجة على لابروش دو جو شنو الجيم اللي قاعد يلعب طريقة اللعب حاجات جديدة هي اللي نحبوا نتعلموها في كأس العالم.
1: انت تسأل كيفاش يتفرج مستفيق انت عندك الحل تتفرج على الماتشات الكل تبارك الله ما فهمتش تفضل اقدم من كل لانه ما فهم حتى ماتش ما فلتو
2: راحت مغروم سبحان الله. كاس العالم جاي كل اربع سنين.
1: فسر لنا الناس كيفاش النجم يتفرج على الماتش.
2: كيفاش
1: معناتها كيفاش النجم يوفق بين فرزه؟
2: عندك على الاقل سويعه قصه هذيك هذيك على الاقل مش لا مش نوم لا مش تخرج وانا مش تبعد على الكور مش تعاود ترجع تبقى فما ماتشات اللي بصراحه اذا كان
1: يعطيني النظام النظام تاع
2: عندك من 6 للسبعه ولا مباراه 7 من 7 حتى ل 9 والا من 6 ل 8 تعمل قصه تمشي تاكل حوايج ترجع من 9 حتى ل 11 كيف كيف تخرج تعمل دوره وبعد ترجع ماضي ساعة
1: حتى اللي تعمل دورة ايه دوروية
2: وبعد تكمل حتى الأربعة متاع الصباح لا النوم
1: يعطيك الصحة
2: مالو شنو حسب رايك
1: معناتها أنت تدعو الناس كل باش
2: يرقدوا أخويا أنا روتريتي وشيخ دونك هكا علاش فما ناس تخدم على روحها ربانهم تفرجوا على ماتش تسمى ما قصروش
1: البرنامج هذا ما يمشيش معاه
2: لا يمشي مع لي روتريتي أما اللي يخدم على روحته ربعين ويخدم على روحه
1: أي بعد شوية بروستيك الكام

0: 54 دقيقة عودة في برونستيك المونديال، مش الكان برونستيك المونديال. سي توفيق انت اذا يعطينا تركيز راه هذا حسب شهادة العديد من الأصدقاء. دونك برونستيك المونديال،
1: برونستيك المونديال،
0: التسابق والتلاحق متواصل وإحنا فرحان أنه كل نهار فما شكون يصعد المرتبة الأولى. طبعا سي توفيق يعزز التواجد نتاعو في المراكز اللي قبل الأخيرة.
2: سيا جمال، مرحبا بك في كل شيء، مرحبا بك بالكل يسمعوا فينا تبعوا فينا الكل على جوهر في مجوهر تي في. كما قلت انت فما تسابق وتلاحق في الترتيب، فما شنو تغيير صار في الترتيب سواء خاصة المركز الاول نتاعها، خسرته المركز نتاع الاول الفقيه نجم التيني ولا هو الاولاني ب 129 نقطة، موسى انوي 124 نقطة، بوغرين سواء وليت المرتبة الثالثة ب 116 نقطة، ابو بكر ويسي 115 نقطة، كينغ كونغ 114 نقطة، سوكي أسامة 106، خليفة عبد الرزاق 106 نقاط، أشرف بن حاج سلام 102 نقاط، كيف كيف بدأ إياد 102 نقاط، وسعيد أونس ب 100 نقطة. هذه التوب 10 يا جميل.
0: نيس عندك تعليق ولا لا؟
3: لا، هو في الحقيقة من هذين النهار الثاني سوار تخسر الصدارة خاصة ويرجع
0: نبر عليه سي توفيق. نبر عليه
3: سي توفيق، شفت البارح في المركز 46
2: مازال غادي
3: 46 عنده موانسا كونترول. دونك كما قلنا ظهر لي النقاط قاعدين يتزايدوا خاصة مع التكهنات، مع المقابلات الكبيرة، مع فما ماتشوات صعاب في الحقيقة. برافو خاصة للتوب 3 ولا توب 5 لولانين، حتى كين كونغ تراجع كان في المركز الثاني توا ولا في المركز الخامس. دونك عندكم مقابلات اللي تنجموا تعمروهم من اليوم، اللي خاصين ساعه عندنا مقابلات اليوم، مقابلات غدوه زاده في البروغرام. اليوم 6 نتاع العشيه البرتغال تلعب ضد اوزباكستان، 9 نتاع الليل لونجلتير تلعب ضد غانا، نص الليل بنما تلعب ضد كرواتيا، ما 3 نتاع الفجر منتخب الكولومبي يلعب ضد الكونغو الديمقراطيه، غدوه 8 نتاع الليل البوسنه تلعب ضد قطر، ومن بعد ندخلوا زاده غدوه في المقابلات نتاع الجوله الثالثه رسميا يوفاو مقابلات الجوله الثانيه. اول مقابله سويسرا كندا في الجوله الثالثه 8 نتاع الليل، وزوز مقابلات ال11 سكوتلندا البرازيل والمغرب هايتي.
0: تكهناتك من فيه في المقابلات
4: بصراحه يعني
0: شو لعبت انت والتكهنات نتاعك
4: المباراه خاصه اللي هي باش تكون يعني اليوم يعني تنجم تقول بصراحة
0: صعبة
4: يعني مش سهل التكهنات، خطر ساعات تشوف دي سوربريز يعني مش سهلة يعني
0: اللي هي
4: يعني مثلا ناخذه على سبيل المثال شفنا يعني البرتغال نتفاجأنا أنه تعمل مباراة يعني تعادل، يعني كنا نستناه في مباراة البرتغال.
0: أنت حطيتها بتربح ولا تعادل؟
4: أوتوماتيكمون بصراحة يعني كنت أتوقع لأنه يعني بنيت على كأس أوروبا الأخيرة، بنيت على الكاليتي نتاع الملاعبية.
0: اليوم اليوم اليوم اليوم
4: لا تربح اليوم تربح
0: حتى أنت لعبت تربح.
4: أي تربح تربح تربح.
0: فماش الماتشات الأخرين؟
4: إنجلترا تربح كيف تربح.
0: سي توفيق
4: ماشي سيربريز يعني.
0: هاي باهي سي توفيق.
5: رد بالك متابعوني.
0: لا ما يسالش احنا ناخذ احنا نشوفوك شنو لعبت انت وبعدنا نتسرب.
5: البرتغال مش تفوت على اوزباكستان ولا خيار عندها للفوز اليوم، انجلترا مش تواصل في التالق نتاعها ومش تفوز على غانا مش بسهوله. هذوما زوز مباريات تاع توا، وبعد في الليل عندنا زاده كيف كيف معناها الصباح كوا عندنا بنما كرواسيا، كرواسيا زاده مش تفوز، كولومبيا و كونغو الديمقراطيه.
0: ما تقولش باش انت ايش لعبت.
5: اي هاني نحكي لك.
0: اي فوالا كل لعبت
5: هاني كل لعبت. لا لعبتك لعبت كرواتيا تفوز على بنما، كولومبيا والكونغو بوجود وصول صاحبنا توا اللي مش يكون مشجع رقم واحد موجود غادي، ولكن كولومبيا بدياز مش تفوز هذا كيف كيف على قطر والبوسنه. قطر خرجت من الكورسه والبوسنة مش تفوز على قطر نتيجة عريضة. هذه حاجة
0: نتيجة عريضة.
5: اي سويسرا والكندا زاد كيف كيف، هذه مباراة صعبة، هذه تعادل أقرب
0: حتى التعادل.
5: اي تعادل في سويسرا والكندا هذو خاطر سخنا في السيكل نتاع المباريات الكل في التوقيت
0: توا. باهي واضح.
5: خاطر ما بتعرف.
0: هذو البرونستيك نتاع سي توفيق. عندكش فهمي إضافة قبل ما نذكروا بالكدوات نتاعنا اللي ننتظروا فيكم؟ راهو الترتيب قاعد يتغير من جولة إلى جولة.
5: وتلزق هذا ماشي شيء.
0: تلزق كدوات الأخرين البونداشا
5: ولا
0: ولا
5: ولا. استطلع سلم.
2: كالعادة جميل مازال الوقت حتى اللي حاب يخلط معناتها مازال الوقت طويل.
0: فكان كيفاش يشاركوا زاد بصح
2: كيف كيف كل يوم كل يوم باش نلقاو بيبليكاسيون تاع الكلاسمون جوست جيم وبارتاج بيبليكاسيون هذيك تبعثوها
0: جيم اي بارتاج
2: بيبليكاسيون هذيك تبعثوها عن ريم الواتساب موجودين مع الميل بتاعكم تكونوا تاخذوا اللوجين بتاعكم تكونوا موجودين في الاكيب لانه مازال مونديال طويل مازال اقل حاجه 3 أسابيع دونك مازال اللي حاب يخلط مازال نجم يخلط
0: راه نجم اللي يدخل توا يفسخ الناس كل راه تكهنت
5: لا مش توا
0: انا سنت بعد قبل ما نمشي نسمع السبونسر حتى
3: لا تقم فقط في كرواتيا تربح بنما هضم التكهنات كولومبيا الكونغو الديمقراطيه في الحقيقه مقابله صعبه تعادل انجلترا اي انجلترا غانا لونجلتير البرتغال اوزباكستان البرتغال البوسنة قطر البوسنة سويسرا كندا ذا إكس اسكتلندا البرازيل البرازيل المغرب هايتي ذا سكور كبير 3 بلاش
0: والترتيب نتاعك وين تحسن شوي
3: لا بعد سي طفيت 39
0: لا ولا عادي ولا راهو ما نحكيش على روحي
3: ما تبعوناش
0: في المرات الاولى راهو
3: لا رتينا برشا ايامات ما عمرناش
4: هذاك يعني راهو سي جمال راهو المشكله نتاعنا انه قعدنا مازلنا بك العقليه انه المنتخبات الافريقيه طبعا لما تلعب ضد المنتخبات الاوروبيه خاصة كبيرة يعني على المستوى الفني دائما تقولوا أقصى الاحتمالات تعادل اليوم راهو الكرة تبدلت اليوم راهو ما عادش فما سيربريز وقت اللي تشوف غانا ولا الكونغو تعمل إكس ولا تربح علاش لخاطر كم على المستوى البدني بس باش نعطيك النقطة هذه بدنيا بدنيا كانت الفرق هذه قوية ولكن على مستوى التكتيكي تحسنوا هذاك علاش ولا يعملوا في سيطرة
0: واضح إذا برونستيك كان في انتظارك وكدوتك برونستيك المونديال برونستيك المونديال الله يستوفيق ربي هديك برونستيك المونديال برونستيك المونديال
1: برونستيك المونديال
6: بمساهمة وايند او ار بي منظومة ذكية تونسية 100% متطورة وفق أحدث المعايير العالمية فيه كل ما يتعلق بالارهاش جيستيون دو ستوك جيستيون كوميرسيال وكيس اونريجستروز فريخا كونسيبت أرقى بيوت الاستقبال وبيوت النوم والموبيليا العصرية بجودة عالية وأسعار تنافسية لا تضاهى العربية كل ما تحتاجه من أجهزة إعلامية وكهرومنزلية بأفضل الأسعار وتسهيلات دفع تناسب الجميع سوليف جروب شركة تجميد الخضر والغلال بالساحل الشركة رقم واحد في إنتاج الفريت سيرجيلي ماي بيست هوم اختاروها التوينسة وجهتهم لولا في المفروشات وجهاز العروسة يولو جينز مش مجرد لباس هو ستيلك وشخصيتك بأسعار في المتناول من منحلتي عسل طبيعي 100% بنكهة أصيلة وجودة تفرق
7: جوهرة
8: بيبليسيتي
9: الكورة سيف سني تعمل الكيف في النهار أفلام ومسلسلات وفي الليل سهرية على الماتشوات
10: اليوم مع أورانج أكتيفي لوبسيون 4 جيجا وتمتع بماتشوات تونس وثلاثة شهور تود بايبيين هذا الكل ابتداء من 27 دينار على ماكسيت كتخلص بالكارت بانكير ميل اتفرج على الأفلام والمسلسلات وأسهر على ماتشوات تونس وكون من الفيقين للتسعين عندك أورانج
11: Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك Roadshow باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات عيشها إلكتريك عيشها BYD
12: خوي خممت باش تعمل فيدونج ولا مازلت بالزيت القديم
13: نمور لباس مادام أولا إنرجي هي شريكي في طريقي أولا إنرجي معكم باتجاه المستقبل
14: بيزنس نيوز
15: اهلا بكم الى هذا الموجز الاقتصادي احتضنه مركز الابتكار والتصميم بالقصرين التابع للمندوبيه الجهويه للصناعات التقليديه دوره تكوينيه طويله المدى امتدت على 3 أشهر في اختصاص الداي حصيره الحلفه لفائده 10 حرفيات وذلك في اطار مشروع شراكه بين المندوبيه الجهويه للصناعات التقليديه وبرنامج تونس الابداعيه 2 بهدف تثمين الموروث الحرفي المحلي وتاهيل جيل جديد من الحرفيين والحرفيات وفق تصريح المندوب الجهوي للصناعة التقليدية بالقصرين محسن القاهري لمراسلنا بالجهة
16: وركزنا على خطر الدورة هي طويلة المدى على اختصاص القصرين يعني متسميها الحلفة هذه وحبينا أصل باش نحيوها كما قاعد نشوف معناها ثم متخرجين جدد، ثم بنات صغار معناها باش ثم تبدا ثم تواصل في الحلفه اللي مش كانت مقبله مقتصره على النساء الكبار والوحدات، تو باش تبقى متواصله. وحتى الطرق تبدلت، تو السدايا كانت نوع، تو السدايا معناها حسب التطور معناها. هذا بالنسبه للتكوين طويل المدى. بعد يتحصلوا على شهاده بعد 3 شهور، وهم فيهم شكون عنده مشروع وشكون باش الشهاده هذيك تخولوا باش ياخذ تمويل من بنك التضامن باش يحل المشروع. لو عندنا مده معناها هذيك الدوره جديده، معناها عندنا برشا دورات على ديما على مدى 5 ايام 4 ايام حاجه كيما كذا. برشا استفادوا منها لان نجم تعطي فكره نتاع مشروع ويطور، ورينا برشا ابداعات معناها حتى المكونين الحق يكون مباري. صارت دوره على الفضه، دوره على السيراميك، تو على الكروشيه، دار على الزجاج الحراري، معناها كيفاش نصنعوا منه برشا حوايج. معناها دورات بالحق مهمه رغم ان يقصر المده، اما الواحد ينجم ينطلق بها باش يكون روحه ولا يعمل مشروع حاجه تنجم تفيده.
15: نظمت سفارة الجمهورية التونسية ببرلين بالتعاون مع غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية مائدة مستديرة حول مناخ الاستثمار في تونس، وذلك بمناسبة الدورة 29 من منتدى الأعمال العربية الألمانية المنعقد ببرلين يومي 18 و19 من جوان الجاري. تم خلال هذه التظاهرة تسليط الضوء على إمكانية تونس في مجال الابتكار والتكنولوجيا بفضل وفرة الكفاءات البشرية المتخصصة في هذا المجال، فضلا عن توفير بنية تحتية رقمية متطورة. ممثلة مكتب وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بكولونيا قدمت أيضا عرضا حول مزايا الاستثمار ببلادنا من خلال تسليط الضوء على الحوافز التي يقدمها قانون 2016 المتعلق بالاستثمار خصوصا في القطاعات ذات الأولوية كصناعة مكونات السيارات والطائرات والصناعات الإلكترونية والنسيج والتكنولوجيات الحديثة. أكد المدير العام للصناعات المعملية بوزارة الصناعة والمناجم والطاقة فتحي السهلاوي اليوم أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير القطاع في أفق سنة 2030 تستهدف إحداث 30,000 موطن شغل إضافي، بما يرفع عدد العاملين إلى نحو 100,000 شخص، إلى جانب مضاعفة قيمة الصادرات في هذا القطاع من 3.5 مليار دينار إلى حوالي 7 مليار دينار. أفاد أيضا السهلاوي بأن قطاع الصناعات الإلكترونية في تونس يشهد نسق نمو متواصل، إذ يضم حاليا نحو 150 مؤسسة من بينها مؤسسات تونسية وأجنبية، ويوفر قرابة 70,000 موطن شغل، فيما تقدر صادراته بنحو 3.5 مليار دينار سنويا. دوليا سجلت الخسائر الناجمة عن السرقات في قطاع تجارة التجزئة في ألمانيا مستوى قياسيا جديدا خلال عام 2025 لتواصل ارتفاعها للعام الرابع على التوالي، وسط تحذيرات من تنامي دور العصابات المنظمة ومطالب أيضا بتشديد ملاحقة جرائم سرقة المتاجر. تراجعت أسهم سبايس إكس لليوم الثالث على التوالي متكبدة خسائر بمئات المليارات من الدولارات في قيمتها السوقية، وذلك بعدما أعلنت الشركة لأول مرة عن طرح سندات استثمارية عالية الجودة. وبحسب بيانات وكالة بلومبرغ نيوز، هبط السهم بنسبة 16% يوم أمس ليغلق عند حدود 154 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ أول يوم تداول، لترتفع خسائره خلال 3 أيام إلى 23% مع تبخر أكثر من 600 مليار دولار من قيمة الشركة خلال هذه الفترة. ممتاز، إلى اللقاء.
8: تحب السياح
17: يظهر لي لأول مرة في التاريخ كاميرا تدخل دار تميم الحزاب.
8: أوش أقول لك أنا طور بشنوية إذن الرئيس شو يسمعها، أنا عندي بشيء بشو معناتها مش تطلع لي الدم راسي.
17: أول واحد آمن بتميم الحزامي قبل ما يولي تميم الحزامي اللي يعرفوه العباد.
8: تميم الحزامي تو ما جيت نحا عطوقة قلنا له حاجة مشينا له كل واحد تحمل مسؤوليته. بورقيبك مشينا له الخسارة مش عارف قلنا بعد ما قدمت الجورية تقولوا عنها عمل لي هيك على خاطر خلي يدور. قال لي اللي عملته انتم حتى واحد من الجميع عملوا مختار فيه أحسن بوتو عندي أنا ما عمره ينسوه. نسكت وزرع الدولة ناس محترمة. السعافي يحلل، أبوكا يحلل، مجلس النواب يحلل، الناس كل تحلل في تونس، الناس كل تعتمد، الناس كل تعرف الكورة. باش يعمل أنت تعب بروفيسيوناليزم، ما تبدلش قانون، الكورة أقوى من الأشخاص.
18: الصحيح مع عادل خلوني.
19: الموعد كل ثلاثاء بداية من 9 مساء على جوهرة تي في ومواقع التواصل الاجتماعي.
20: جوهرة اف ام توندونس توندونس
21: برعاية مع أريدو الربح والمكالمات الرخلة. خذ أفخم كلمة تدخل في القرعة باش تربح أبونمون 12 شهر مكالمات وإنترنت ومعهم سيرفيس تود باي بيين بلاش. اللعبة غير مرسمة للشراء، صالحة حتى 30 جوان.
22: أريدو طور عالمك.
23: اهلا وسهلا بكم الناس الكل اللي قاعدين تتبعوا فينا على راديو جوهره. نتقابلوا لقيت هذا في موعد جديد من فقره توندونس جديد يجينا من عند شركه الاكس، واللي نلقاوها تسعى الى استغلال حاله التراجع المعنوي واللي قاعدين يعيشوا فيها الموظفين في شركه ميتا. هذا بعد موجات التسريح، بعد موجات اعاده الهيكله واللي نلقاوها مرتبطه بالذكاء الاصطناعي. دونك اكس عامله حمله توظيف علنيه على عينين الناس الكل، تستهدف شكون؟ المهندسين، علماء البيانات داخل الشركة المنافسة. وفي خطوة لافتة بالطبيعة، الرسالة اللي خرجت على الانترنت واللي خرجها نيكيتا بيير رئيس المنتجات في شركة الاكس، هي رسالة ساخرة يدعو فيها الموظفين اللي يخدموا في ميتا باش يجيوا يخدموا معهم في اكس، ويقول لك يا سيدي انا مستعد نعادل وإلا حتى نفوت الميزانية المخصصة لشنوة، مش للشهرية نتاعك، نحكيه على الوجبات الخفيفة والمزايا داخل ميتا. بلغتنا احنا ليتي كريستو. دونك اكس لهنا تحب تجيب الموظفين اللي موجودين في شركه ميتا واللي هما المورال نتاعهم في اسفل السافلين، كل واحد ماهوش عارف على روحه اسكو باش يقعد في الخدمه نتاعو ولا باش يتم تسريحه، باش تحب تجيبهم باش بامتيازات في الشهريه، مش بامتيازات في العمل، مش بترقيات، لا، قالوا له اجي تعطيوك تي كريستو كما اللي كانت تعطيه فيه ميتا والا نزيدوك فوق منه. دونك لهنا هي قرصه كبيره برشا من عند الاكس لشركة الميتا. يزيد يقول بير في المنشور متاعه ويتوجه لهنا الى موظفي ميتا المهملين، راهي شركة اكس توظف حاليا مهندسي الويب البيانات والعلماء، وسنطابق او نتجاوز اي ميزانية مخصصة للوجبات الخفيفة. ورغم الطابع الفكاهي ولا الساخر للرسالة هذه، نقاها تعكس واقع اكثر جدية في وسط قطاع التكنولوجيا، وين ما عادش المنافسة بين الشركات تقتصر على تطوير نماذج ذكاء اصطناعي أقوى، لكنها ولدت الدور زادة حول استقطاب أفضل المواهب القادرة على بناء التقنيات. وفي منشور لاحق يشارك رابط الوظائف الهندسية في شركة الاكس اي اللي هي تابعة لإيلون ماسك، شيء اللي اعتبروه المراقبين محاولة مباشرة لجذب الكفاءات غير الراضية داخل ميتا. ميتا من جهتها حاولت تحتوي الأزمة وتأكد لكونها بدأت تاخذ في إجراءات لتحسين بيئة العمل واستعادة ثقة الموظفين، لكن نلقاو ميتا قاعدة تحاول تعيد بناء الروح المعنوية داخل الشركة. المنافسين كما اكس واكس اي يراو في المرحلة هذه فرصة مثالية لاقتناص المواهب والخبرات اللي تحتاجها معركة الذكاء الاصطناعي المتصاعدة. رايكم يهمني بالطبيعة، حب نعرف اسكو كي باش يزيدوك في تيكي ريستو من مبلغ معين المبلغ معين تبدل الخدمة وإلا لا. هتا نشوفوا في وسط ميتا زعم يبدلوا الخدمة يمشيوا الاكس ولا الاكس اي وإلا لا. هذا شو اللي عنا اليوم، بقيت متابعة طيبة لكل برامجنا في لمن.

سبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: الخير، مرحبا بكم، شكرا لاختياركم شهر اف ام. هذه انتيبيوتيك
1: تسمعوا من الجمعة من 5 إلى 7 انتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة اف ام تي في.
0: شكرا لكم بصحة وعافية وين ما كنتم، نحييكم مستمعينا ومشاهدينا على جوهرة تي في. هذه حلقة جديدة من انتيبيوتيك، يلا حتى للسبعة. عنا بعد برشا أسئلة في الكورة، برشا أسئلة في الكورة، وذي شقالكم نحطوا بالنقاط الكل بالكورة في الكورة، نحطوا النقاط مالا ما بين سامي سنوسي وأنس بن مالك. مرحبا سامي.
2: أهلا أهلا بكم الناس كل، وإن شاء الله
0: إن شاء الله نربح أنس
2: نعديو عشية باهية. وسورتو كو كوميم احنا عندنا توا لينا على وقع الكرة، بدينا نستانسوا شوية،
0: بدينا نستانسوا
2: في سهريات وفايكين،
0: ثم حاجات ما نستانسوش بهم،
2: ثم حاجات عمرنا ما نمشي نستانسوا، بدينا نستانسوا في الكرة
0: الحقانية. وي بالكرة الحقانية اليوم انتو كان فما مباريات كبيرة. البرتغال يذهل لي الستة بتاع العشية، يذهل لي
3: البرتغال الستة
0: ضد
3: البرتغال، اي ماتش سهل اوزبكستان.
0: مرحبا ناس بن مالك.
3: مرحبا سامي. مرحبا سامي. مرحبا مستمعات ومستمعي جوهرة اف ام وجوهرة تي في. نسلم على الناس الكل. وي وي على وقع المونديال في السخانه هذه، معناتها
0: سخانه
3: ربي يسترنا.
0: البرتغال اوزبكستان
2: سورتو الماتش اللي بعد، الماتش اللي بعد
0: انجلترا غانا.
3: انجلترا غانا
2: غانا راهي غداره من تاريخها الكل في الكوب دي موند، حياتها كامله تقدر.
3: فما ماتش زاد وجوه الصباح، ما
0: بنما بنما كرواتيا لوسولي، كولومبيا الكونغو،
3: فوالا كولومبيا الكونغو،
0: ماتش
3: نتاع الصباح. الله اعلم
2: الكونغو تنجم تتفك يعني.
0: يلا يا عندكم بعد برشا اسئله في الكوره كالعاده، نبداو بكواد ناف.
1: كواد ناف
0: سامي،
2: كواد ناف نتاعي هي احصائيه اللي واحد من المفضلين نتاعي اللي زيكيب اللي باش يربحوا
0: في الكوره زاد
2: مرشحهم بيسير مرشحهم في الكوب دي موند اللي هي هولندا. أي. هولندا ليها 20 سنه ما خسرتش ماتش في 90 دقيقه.
0: 20 سنة
2: في المونديال،
0: وانا توت كومبيتيسيون كونفوندو، ولا تحكي على المونديال؟
2: على المونديال. اخر ماتش خسرته سيتي كونتر البرتغال ان 2006، الباقي كل خسرتهم بينالتيات اكاه. وعمرها ما حتى تروفي
3: سديبا مزاد ما لعبتش في المونديال، ما لعبتوش
2: ذلك هذاك اللي ما لعبتوش
3: 2014
2: ما لعبتوش. اما الباقي ما خسرت حتى ماتش، 90 دقيقه عمرها ما خسرت حتى ماتش، ليها 20 سنه يعني. يعني الارجنتين كليت قدمتها مرتين في بينالتيات، دو فوا تخسر كونتر بينالتيات، واخر واحد هي في نيورنبرغ كونتر البرتغال. دونك هذاك انا يظهر لي ايكيب اللي تري سوليد، سي ليكيب كي لا لا لا اكثر وحده مال شانسوز في
0: صحيح
2: في نقعدوا
0: في الكوره. ناس تحط تروفي
2: ترو فوا فيناليست، ايكيب نذكروا مليح اللي
0: عمر دي بريستاسيون باهين برشا مرات
2: 78 وقبلها مع المانيا في كونتر المانيا اللي هي واحده مشى فيها كرويف، واحده مشاش فيها كرويف،
0: واحده في
3: 78
0: حتى الاخر اخر
3: 2014
0: واخر لي زانيك
2: 2010
0: اخر لي زانيك 80 كانت عندها ايكيب تحفونه برشا.
2: اخر
0: 80 90
2: اناج ان دوزيام اج دور نتاع يعني كي تشوفهم الكل ما ثماش بوست غالط يعني
0: جولي تورايكر
2: كومان غير كلهم فان باستن وكومان ولي دو
0: خاصه فان باستن خاطر ما كملش.
2: وحتى 98 كانت ايكيبتها حلوه ياسر.
3: ديجا ربحت الارجنتين، فما البونت بتاع دينيس بركام كيفاش عملها وخليها غادي
2: من احسن بونتويت في التاريخ هذاك الكونترول دو بال لطف.
0: انت كنت تلعب كونتر تونس نهار الخميس في الليل، معنا نص الليل
2: تلعب
0: نهار الجمعه
2: ان جرون مو تلعب.
3: استنى انت تشجع في فريق اللي باش يلعب ضد تونس؟
2: انا
3: وين الوطنيه بتاعك؟
2: تعرف فاسك اللي عندك ايكيبا تونسيه وايكيبا البرا، نحكي على الايكيب اللي برا.
0: خليك هكاك خير سامي. يلا انس
3: بون بيسكو الكلها على الكوره اليوم، ما مانيش نحكي على الكوره كواد نوف، باش نبدلوا شويه، باش نحكي على الصين والمنوال التعليمي في الصين. الصين الغات 12200 برمجه جامعيه، برامج جامعيه اللي خاصه في اللغات
0: شون دي فيليير يعني
3: دي فيليير مواد
0: في
2: بروجرام يعني
3: في اللغات في العلوم الانسانيه في الاقتصاد والتصرف.
2: اباي 12200
3: وعوضتهم ب 10200 نوع جديد من المواد الجديده، خاصه في مواد الاعلاميه الذكاء الاصطناعي والروبوتيك. دونك شوفوا كيفاش البلاد تخمم وانه ساي هذوما ما عادش يصلحوا هذوما اللي ينجم يقوم بهم هذوما تجاوزناهم تبدل المنوال التعليمي نتاعها باش تتاقلم مع المستقبل تتاقلم مع سوق الشغل تتاقلم مع التكنولوجيا فهمتني فما بلدان مازالت البرامج التعليميه نتاعها اللي بدات بهم من الاستقلال لليوم مازالت بهم من اليوم مازالوا يقروا فيهم فهمتني سوق الشغل تبدل في العالم 4 و5 مرات وفي تونس 6 و7 مرات وباقي نفس الشعب ونفس المواد فهمتني من بعد قولوا كيفاش احنا معناتها
0: ما نخ... انت تحكي على الشعب اللي هي توجهوا لها للتعليم الجامعي فما شعب زايد ترى
3: ليه
2: حتى
3: المواد التعليميه
2: للباك
3: شو المواد التعليميه
0: التعليميه ما تبدلش
3: ينجم حتى الشعبه تقعد يا اما المواد تبدل مناهج الدراسه واللي موديول يتبدلوا حتى اللي الديفيلير يتنحاو جمله الديفيلير يزيدوا جمله راه كل شيء يتبدل راو اليوم راو مازال عنا تعليم يرتكز على الحفظ وهذه فضيحة راو الحفظ اليوم يفهموها ذكاء الاصطناعي
0: مش عنده حتى معنى الحفظ
3: ذكاء الاصطناعي خير من الحفاظ خير من باش حفاظ قد الدنيا راو المهم هو لا ريفليكسيون والفهم فهمتني
0: كيفية صياغة المعلومة زاد يعني المعلومة طبعًا. اللي أخذها التلميذ كيفاش يصيغها بعد كيفاش يستعملها بعد
3: أما أهم واحد عنده ذاكرة تحفظ كبيرة ونبدأ نعطيه وإحنا في الأمثلة متاع القرون الوسطى ومتاع الجاهلية والسماء كان يحفظ درشكون وأبو نواس يحفظ درشنون
0: أي. زمن معين
3: أي أما خير عندي واحد يحفظ برشا وإلا عندي واحد ينجم يدخلك المعطيات المهمة في برنامج ذكاء اصطناعي
2: أنا بقول لك حاجة
3: لحظة جاوبني أما خير اليوم
2: سنورمال
3: أنا اللي يحفظ اللي عنده ذاكرة متاع حفاظة اليوم ما عاد نعمل به حد شيء ما عاد يسوى حد شيء في في في سوق الشغل وفي العالم وفي البلدان المتقدمة لتكنيك كيفاش أنت تفكر وكيفاش تعمل ريفليكسيون وكيفاش تدخل المعلومات الصحيحه في البرمجيات وفي الـ وفي الـ ومع وكيفاش تتعامل مع الذكاء الاصطناعي اهم الف مهما مره كان من
0: ما كان سبيسياليتي
2: تعرف انا بور موا الاشكال الكبير اللي في اللي في الحكايه هذه اللي لي ستوديون ولا الجامعات ليسي لي زليف يجاوبوا الحاجه اللي قالها لهم الاستاذ باش ياخذ النوت باش يتفوق صفر امبروفيزاسيون
3: صفر
2: صفر صفر نقول لك حاجه صفر حتى لادابتاسيون شفت لادابتاسيون
0: كي الكومبيتونس نتاعك
2: يا خويا شبيني انا ما نعطيش انا قريته وانا عطيته الدرس نتاعو شبيني ما نعطيش ان اكزاما عمره ما شافه
0: وي في ساعه
2: نقول لك حاجه وشبي ما عناش لكل تلميذ تونسي أبار النوت والبلتان أن بيلان دو كومبيتونس تعرفوا كل جراف هذاك كيما جوار تاع الكره تشوف الفيزيك وتشوف الجد
0: في مدارس معينه
2: لا معاك ليه انا نحكي على العمومي
0: على العمومي
2: على خاطر انت تلميذ
0: مهم برشا
2: تلميذ كي يبدا عنده الجراف نتاعو يعرف هو وين سولون سيرتين كومبيتونس خاطر ثم ذكاء كبير اخر موش كان الذكاء الكوسوانتيو الكتيكتوري ايتترا يعني انا بور موا بلو انا تخيل انت تقول لي تعطيني معلومه وتجي تقول لي اي شنو هي عاصمه فرنسا وانت قلت لي 5 دقائق نقول لك باريس تقول لي 20 على 20 ومن بعد هذاك يولي طبيب على خاطر نحكي لك انا سين مانيير دو بارلي على خاطر غاديك تجيب لي نوت الكبار هذيك هي خاطر انت قاعد تجاوب على
0: طريقه التحصيل نتاع العلمي هو اللي فيه مشكله
2: يعني سامحني انت تعطيني درس نصبه لك انا في الاكزامان ناخذ 20 على 20 دوك ناخذ احسن شعبه ونعمل اللي نحبنا سولون حاجه اللي انت اعطيتها لي ما زدتك شيء انا بور موا لي زيليف لازمهم
0: تحكي على الثانوي ولا
3: الثانوي
0: ولا
3: العالي خاصه انا نحكي على العالي
0: والله في العالي كان موجود هذا
3: ماهوش موجود
0: لا
3: قليل
0: في دي فيليير معينه مثلا اللي انت تتفاجئ انا شخصيا معناها فما حاجات تتفاجئ انه انت مثلا من عشان عملت ديماتيا كيما الفينانس ولا الماكرو ولا الميكرو ولا غيره بعد ما تاخذ الكوره ذاك وانت تحاول انك وفما كانوا عندنا دي بروف اللي هو ما يملش مثلا وانه التحصيل العلمي عندنا كان اون نوتي لو بلوز امبورطون وغيره بالرغم تاع الوقت تبدل ولكن كان قبل اللي فاشك يجيب لك ان اكزامان في جمله تقول انت شنو هذا هو يحاول انك انت تعاود صياغه المعلومات بحاجه عمرك ما ريتها مثلا
3: سامي
0: هذا اللي يعيزم يتعمم
3: هذا سا ديبو نفس الماتير
0: نحكي على اليونيفرسيتي
3: لا في اليونيفرسيتي نفس الماتير انت والاستاذ استاذ يقرر انه باش تصب له اللي عطاهولك ولا هي في صفر ما نفع الاستاذ باش يختبرك مدى فهمك ومدى التجاوب
0: نتاعك.
3: هذا هو اليوم في
0: العشره دي وقتين
3: بعد المحكمه عندي عندنا زمان استاذ فريد العليق اللي هو فلاح زاده ماك تعرف وراني عنده البرنامج نتاع الذكاء الاصطناعي يحط وراني كيفاش يحط المعلومات نوعيه الارض نوعيه التربه شنو هو ينجم يزرع شنو المواد وقتاش تتحط يعطيه كل شيء ويعطيه ملف كامل ويعطيه انا هو النهار اللي تحط فيه الاضافه هذيك ولا زيت ولا انا هو اللي ما تحطش ومن بعد يقول له به اعملوا لي كيما الدرس غير ممل جي صوت بتاع عمره وتبدا تقول له نهار فلاني كذا كذا دونك الدنيا تبدلت واحنا مازلنا
2: ماشيين بس سؤال صغير سامي انت تحكي لي على الثانوي نحكي لك على الابتدائي
0: وقتاش على العالي
2: وقتاش
0: يعني
2: انا احسن عمر وقتاش احسن عمر تتعلم فيه اللغات والادابتابيليتي كاو ركز لي على ذاك انا مشكلتي غادي اكثر ما تخلطليش 25 سنه و
0: وي يلا طويله شويه ذي كودنا في باهي نمشي ولا اول اغنيه
3: صبر تفكولي كودنا فيتي
0: صبر باعي ما تبكيش نرجع بعد شويه
2: اقلك ما تبكيش انا

السبعة أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.

0: رجعنا لكم في أنتي بيوتيك. يلا هذه هيا بينا نلعب.
1: هيا
2: هيا بينا نلعب.
0: نعملوا بالنقاط ولا أناس وسامي؟ نعملوا بالنقاط.
3: نعملوا باللي تحب.
0: بالنقاط.
4: أول مرة باش نلعبوا ما نلعبوش بالدود.
0: شنو؟
4: مسنسين بالدود نلعب.
0: هاي اللي مرة.
4: اسمه بالدود كده نفهمش نقاط اسمه بالدود.
0: يلا معز شد عندك الحساب. انتصارات المنتخبات العربية في تاريخ كأس العالم. مونديال 86
3: الجزائر.
0: لا
4: المغرب. المغرب ربحت البرتغال 3-1. ماركي خيري ولامريس والدولمي.
0: مونديال 2

0: طب ليش؟
1: وربحت وربحت النرويج سنه وتعادل مع النرويج تعادل مع النرويج 3-3
2: مونديال 2014
0: زير عاد
1: 2014 زير ربحت اي
0: خدت كاردو فينال زير
2: اي
1: ترشحت زي بتور ربحت شكون
0: سنه خسر ضد بلجيكا في بلجيكا
2: هو اعرض انتصار لدوله عربيه
1: ربحت كوريا ولا
2: كوريا
1: كوريا ولا كوريا
2: 4-0 مقابل هدفين مونديال 78
1: تونس ربحت المكسيك
2: 3-1
1: غميض الكعبي وشكون اخر؟
0: تميم ولا؟
1: ليه تميم ما ماركيش فما غميض وفما الكعبي
2: تميم ما ماركيت ضربت على البار
1: هذيك تروح بولونيا
0: اكزاكتومون
2: بولونيا ضربت على البار
1: على البار
0: ما
2: ماركيش في المونديال
1: اي ماركيش في المونديال
0: وقت لا ليجوند كانت تقول يقول لك يكارب الفلوس في كلاستو
2: وي
0: نعرف
2: وي مونديال 2022
1: تونس ربحت بنما لا تونس ربحت فرنسا
2: تونس فرنسا
0: والمغرب
1: المغرب ربحت البرتغال وربحت اسبانيا
2: بضربات جزاء
1: وربحت اسبانيا
2: وربحت زاد المغرب شكون اخر؟ ربحت زوز دول اخرين
1: ربحت اسبانيا قلت
2: هاي
0: اسبانيا والبرتغال
1: واسبانيا والبرتغال
0: استنى خلينا نقول لك مع شكون تحت هي في الواحد امريكا ليه؟
2: لا كندا
0: كندا ولا هي خاطر مش بعيد
2: هدفين مقابل هدف وعلى بلجيكا 2-0 زاد مونديال 2022 فما فوز اخر
0: سعوديه ارجنتين
1: سعوديه ربحت الارجنتين
2: هدفين مقابل هدف
1: 2-1
2: 2018
1: تونس ربحت بنما
2: وي هدفين مقابل هدف
0: الجزائر زاد نو
2: ضحك البنما
1: ربحنا بالسيف
2: ولا مش الجزائر مش الجزائر زوز دول عربيه
0: سعوديه
2: وي شكون ربحت؟ دولة عربية
1: ربحت مصر
0: ربحت مصر
1: السعودية ربحت مصر
2: متعادلين انت وسامي بون انت عندك تفوق
0: لا عنده الحفظ
2: عنده
0: البلية
2: 2014 دونك قلنا كوريا الجنوبية
0: وسنا عندك مصر هنيئا لها المغرب هنيئا لها
1: الجزائر البارحة اليوم الصباح ربحت الأردن زوز عرب في بعضهم
2: مصر نيوزيلندا المغرب اسكتلندا والجزائر ضد الأردن هذوما ثلاثة لي تخوا فيكتوار نتاع الدول العربية
0: وتحية كبيرة للكبير أنا الشيخ الكبير
2: احنا عملنا البارح ال كوادناف انا عملت كوادناف فيه كيفاش لاعب مدافع كان يلعب في بطولة محلية ايرلندية طلبوه في 2021 الكاب فير الفيدراسيون تاعهم وهو عنده اصول ما عادش من امه ولا ابوه
0: على فاس الايميل هذه
2: لينكدين
0: ولا لينكدين
1: ما لقيتها انا
2: اي ليه ما ما ما ما, ما انا
1: ولا وقتها رامي مش انت
2: مش انا لا
1: ما لا رامي نهارتها حكيت
2: لينكدين وقالوا في بالو سبام
1: بالبرتغي ما يفهمش برتغي يا اخي بعثوا له بالانجليزي من بعد
2: صبر والله به الظهور الاول لكل منتخب من منتخبات افريقيا في كاس العالم عطيكم المنتخب قولوا لي وقتاش
1: أيه.
2: منتخب الزير
1: 74
2: المغرب
0: اول مره تحكيها
1: المغرب 70
0: 70
2: مصر
1: 34
2: كاميرون
1: 82
2: الجزائر
1: 82
2: نيجيريا
1: 90 لا 94
2: 94 جنوب افريقيا
1: 2000
0: 98
1: اي كيف
2: منتخب السنغال
1: 2002
2: انغولا غانا كوت ديفوار توغو
1: توا
0: 2018 غانا ليه غانا قبل
1: 2010
0: ليه غانا قبل
1: كوب دافريك اللي في الافريك دو سود 2010
2: لا
0: 94 98
2: المانيا 2006
0: غانا 2006
2: ولا غانا انغولا كوت ديفوار وتوغو
1: 2006
2: الراس الاخضر
1: 2026
0: المرة
2: شكون اللاعبين اللي سجلوا هدف عكسي او اخر في مرمى الخصم في كاس العالم
0: السعودية ديجا البارح
1: برشا
0: ولا وقت البارح
2: بون يظل ناقص
1: برشا
2: شكون اللاعبين اللي سجلوا هدف عكسي واخر في مرمى الخصم في كاس العالم
1: مركز زوز
0: ضد مرميه هو
1: مركب بونتو ليه ومركب
2: يعني لا ذنب علي قوي.
0: كاس العالم تحكي
2: كاس العالم
1: فما فوز صغير في دربي مركب
2: 78 كاس العالم يا ولدي 78
0: وثم نعرف اتلانتا 96 زاد البرازيل شو اسمه ديفونسور ماركا روحه وماركا بونتو برازيل
2: كوب دو موند
0: كوب دو موند اي
2: فما ثلاثه نسخات
0: نعرف الكولومبي ربي يرحمه
1: اسكوبار
2: 78 اسكوبار ماركا كونتر جول
1: 78

0: 2018, 2026.
1: 78, 2018, 2000. Ah, 2018 نتذكر.
0: اللي هو؟
1: استنى لحظة، تقول لك 2018.
0: ضد فرنسا.
1: اي فوالا. 2018 لحظة اي عندي.
0: وقتاش كرواتيا فرنسا؟
1: اي فوالا.
2: غوارديولا؟
0: لا. ماريو
2: مانزوكيتش. مانزوكيتش. في الفينال هو اللي
1: بوتو الاخر.
0: الهولندي ارني برانتس ضد الارجنتين في مونديال 78. والعراقي أيمن حسين ضد النرويج في مونديال 2026. غابت الأرجنتين
1: زاد ماركاش
0: الجول وضد. غابت الأرجنتين على 4 نسخ من كأس العالم، لكن 3 منها كانوا لأسباب غير رياضية. 38
1: 30 ليه؟
2: ما عندها مشكلة
0: 38
2: ما عندها مشكلة مع إيطاليا،
0: لا
1: مع إنجلترا.
0: انسحبت الأرجنتين قدام البرازيل بسبب تنظيم المونديال المرة الثانية تواليا في أوروبا بعد ما أخلت الفيفا بمبدأ التناوب بين القارات.
1: أوكي.
0: 1950 انسحبت بسبب خلافات سياسية ورياضية مع البرازيل منظمة الدورة. 54 انسحبت بسبب خلافها الحاد مع الفيفا إثر عدم اعتراف الفيفا ببطولة البطولة المحلية الكولومبية الدورادو اللي انتقل إليها عشرات نجوم الأرجنتين دون عقود رسمية، زيادة على الكثير من التوترات والاتهامات بالتدخل السياسي لحكومة بيرون في الرياضة. و54 صار فيها حاجة، هي أول مرة تصير في كأس العالم. شو هي
1: 54؟
0: هاي 54 أن إكسبلوا قبل ما صارش.
2: وبعد صار
0: وبعد صار برشا مرات بعد. لكن 54 كانت البداية.
2: ثلاثية في
0: لا هذا من أين استنبطت سؤال راوة؟ أنا متأكد هو صحيح. خاطر
2: أعطينا ترى
0: قل لي عاد أنت.
2: أعطينا أنديس.
0: أنديس
1: ثم سيدة
0: الفائز بالكأس.
2: الفائز بالكأس من قارة أخرى. أي
1: أخرى
2: البرازيل هزتها في في سويسرا وقت.
0: مش سويسرا،
1: في سويد.
0: 1970 بالنسبة للأرجنتين أقصيت لأول وآخر مرة فوق الميدان بعد احتلال المركز الثالث في مجموعة البيرو وبوليفيا بعد تعادلها أمام البيرو في بيونس آيرس في المباراة الأخيرة والفاصلة هدفين مقابل هدفين. هذوما الأربع مرات اللي غابت عليهم الأرجنتين على كأس.
2: هما فريق واحد لعب كل كؤوس العالم.
1: برازيل.
2: البرازيل.
0: برازيل. حتى ألمانيا غابت راي.
2: غابت بينس.
1: وإيطاليا خسارة غايبة.
2: عندها برشة غايبة.
1: أما غايبة خسارة إيطاليا والله.
2: بيرك واحد عمره 16 سنة تلياني ما عارش يروح ولعب كوب دي موند.
1: أي صحيح.
0: لا أنا في حوار مع ولدي قلت له راو إيطاليا يعني ستون غراند ناسيون دو فوتبول. قال لي كيفاش يعني عمري ما ريت
2: عمري ما يلعبوش.
1: واحنا كي كان عمرنا 16 سنه كي تقولوا ايطاليا ماهيش في ترشح كوب دي موند كل امبوسيبل وقتها
0: طبعا.
2: فما فيديو يدور على على على الفيسبوك
1: الشبكات
2: وتيك توك وكل فهمتني جماعه في روما وهزين العلامات سونو كامبيوني ديل موند وايطاليا
0: توا هذا
2: يدور توا دونك 2006 فرحانين بكاس العالم 2006 يا اخي. ما جاهم تعرفوا ما تعرفوا فيلم غوتور فيغ لو فوتور
1: اي بيان سور
2: فيه كل بروفيسور مشار وابي ذاك اللي يبعث اسمه
1: الكهرباء مارتي
2: دونك جاهم كل شيء قالوا يشوف لنا قداش نهزوا كوب دي موند من بعد قال بيه اوكي مشي ورجع لهم قالوا له هاي كيفاش قالوا راهو 2010 باش نتيحوا من ليبول ليه تكذب علينا وراهم جريده قالوا بيه 2014 قوينا دور ما عاد باش نهزوا ما كمش نهزوا باش تيحوا من ليبول كيف بعد وراهم يا اخي
0: قالوا 2018 مش موجوده
2: لا شنو 2014
0: اي 2018 ما
2: بعد قالوا 2018 قالهم
1: ما كمش
2: اتعس شنو اتعس فما اتعس نتيحوا من ليبول ما كمش تلعبوا وراهم 22 كيف ما كمش موجودين يا اخي قالوا 2020 نخسر تقول لنا كان البوسنه قالوا له اي البوسنه باش تيحكم البوسنه فهمتني وراهم هكا فهمتني يا اخي من بعد هبلوا كيفاش معناتها قالوا ما باش ترجعوا تكاوروا عام 2104 في الكوب دي موند
0: يلا اي فاصل ونرجع لكم في انتي بيتك جوهرة
3: بوبليسيتي Roadshow BYD يعطيك الفرصة باش تعيش تجربة 100% إلكتريك. Roadshow باش يكون موجود من 20 ل 30 جوان في مول اوف سوس. إجاو جربوا لي موديل BYD وشاركوا في تيراج او سور باش تربحوا برشا كادوات. عيشها إلكتريك، عيشها BYD.
4: جوهرة FM.
3: Publicité. تسمعوا في الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهرة FM TV. شوف أسمع واتمتع. صنع في تونس.
0: أنا طفل كما أي طفل نحلم نقرأ ونلعب ونعيش حياتي بأمان وكرامة، أما الحلم ما كانش باش يكمل لولا الناس أنها اختارت تكون سند ليا. يمكن أنت ما تعرفنيش، أما مساهمتك عبر الاقتطاع الآلي نجم تبدل لي حياتي. المبلغ اللي يمكن تشوفه بسيط بالنسبة ليك ينجم يكون كتاب نقراه، دواء نحتاجه، ولا فرصة نبني بها مستقبلي. كل شهر وبخطوة سهلة تنجم تكون جزء من قصتي، قصة طفل لقاش كون أمن بيه وقف معاه وقت كان محتاج. الخير مش ديما يتقاس بحجمه، أما بالأثر اللي يخليه في حياة الناس. وأنا واحد من الأطفال اللي أثر خيركم يرافقهم كل يوم. خلي عطاك يدوم وخلي الأمل يكبر معانا. امشي على السيت www.sosve.tn ولا اتصل على الرقم 58 371 002.
5: في تونس أكثر من 60,000 طفل ينقطع عن الدراسة سنوياً. أكثر من 5,000 طفل يعيشوا في الشارع بلا مأوى. أرقام صادمة لكن هذه الحقيقة، والأرقام هذه تمشي وتزيد. الحل مع قرى أطفال SOS. نجموا نبدلوا نغيروا بطريقة سهلة برشا. كل حد قلب وجهه على صغير حن عليه ويحب يعاونه ينجم من توا يعمر البي ا بي. يكفي الصغير على www.sosve.tn. البي ا بي الاقتطاع الشهري القائر هي الطريقه اللي تخلي الجمعيه تكفل اكثر صغار وتدعم اكثر عائلات.
3: صنع في تونس.

0: بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جوهر اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع. هيا بنا نلعب.
1: في هيا بنا نلعب سمعكم مقاطع وتقولوا لي الهدف من اين مباراة. ها
2: برازيل.
1: يلا نسمعكم المقطع الاول.
3: تميم عادل ذويب ذويب عالية
2: مكسيكو.
1: لا
2: تونس مصر 77
1: وي تصفيات كأس العالم 78
2: طار بن مبارك
1: 4-1 الأهداف
2: مش شو اسمه
1: محمد علي عقيد بيت. تميم الحزامي رؤوف بن عزيزة خميس العبيدي سجل لمصر مختار مختار
2: تفكر مختار مختار
1: لا لا
2: ملعب
1: هاي الثاني الاكسري الثاني
4: تجري الكرة يوسف يمسك شوت شوت شوت يمسك لجول واحد بلاش واحد بلاش للنصور قدمناهم قدمناهم واحد بلاش النصور تتقدم هدف عالمي يمسكني انا من سميتك النمس يوسف النمس
1: يا فما نصور حقيقيين
2: ولا حتى وقتها مش نصور برشا
1: علاش خير من هذا على الاقل شنو خير من قلتيش تقول مش انا
2: صار الماتش هذا راه الماتش هذا تفكروا
1: يا بابيغ انا يظهر لي كانك انت تنجم تتكلاسا في كاس عالم
2: معاك
1: الاخيره وقبل الاخير معاك
2: نسخه سيئه جدا اما
1: اسوء من هكا
2: ما عندناش المقابله هذه معناتها كنا نخسروا 4 بلاش وربحناهم واحد شيء هذا كونتر الجزائر
1: لا
2: الجزائر
1: لا
5: كوب دو موند هذه
1: كوب
2: دافريك واحد شيء مركينا في الاخر
1: قدمناها امام افريقيا
2: قدمناها الماتش واحد شيء
1: نعم
2: نيجيريا مال
5: نيجيريا نيجيريا
2: زوز قدمناهم يا فما الجزائر ونيجيريا
1: ثم النهائي كاس امام افريقيا 2021 هدف يوسف المساكني في مرمى نيجيريا
2: خسرنا كونتر بوركينا فاسو اللي احنا فافوري عليه
5: وربحوا كاس حياسر الماتش هذاك
1: يوسف بوركينا فاسو
2: نيجيريا منعنا احنا من سكور وماركينا واحد شيء بوركينا فاسو كي نشدوا الكره نخسروا
1: يلا مقطع الثاني
4: ما نقدروش بهذه الظروف ترجع الكره مره اخرى فرصه كبيره والمنتخب التونسي الرابع والهدف الرابع يا فرجاني رائع جدا رائع جدا من الساسي 4-0 فرجاني الساسي هناك كره تسكار يخدم كل الخدمه يدخل فرجاني يحب الكره تجي معاه يمشي ويراوغ ويحط الكره غادي في الشبكه
1: هل
5: موريتانيا
1: شو تونس ضد
5: موريتانيا
1: لا انا عام ساعة
5: خذا كان فرجاني ساسي تاو
2: كاس افريقيا هذه
1: فرجاني ساسي وكفي
2: كاس افريقيا
1: كاس افريقيا تصفيات
2: تصفيات
1: 2017 أربعة بشيء
2: أربعة
1: تونس
2: بشي.
1: ضد
2: بوتسوان
1: جيبوتي
2: باب شو كنت راح
5: احنا نقول لك هذا كانوا يعملوا لنا كومبيتيسيون اوفيسيال ما يجيبوني كان موريتانيا
1: نلعبوا كان هدف رابع فرجاني ساسي الماتش هذاك ماركا فيه الشيخاوي 3 اهداف به الاكسترين الرابع
4: يسوى بابي بن عمر بن عمر جول اي اي اي اي اي شنو هذا شنو هذا يا امين منين جبتها يا امين من الزاوية 90 في الدقيقة 80 يا امين يا حبيب الملايين شاي كبير يا عمري شاي كبير يا عمري بالضربة القاضية
1: كيفاش؟
5: العام قضية
1: 2017 تصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم روسيا 2018
5: أي كونتر ليبيا
1: لا ضد المنتخب الغيني محمد أمين بن عمر هدف حاصل منتخب تونس ضد المنتخب الغيني 83 دقيقة 83 من المباراة فوز تونس 4 أهداف مقابل هدف 7 أكتوبر 2017 يلا نقول لكم أنه الفيفا أعلنت على اختيار 9 حكام ساحة عرب لإدارة مباريات كأس العالم 2026 قداش نجموا تسميهم من حكم؟
2: اللي شد البارح طرح متاع متاع الارجنتين واسمها هي الارجنتين والنمسا الاربيتر المصراوي
1: المصري
2: باب باب
1: اسمه
2: ملا ترى حد امين عمر
1: ولا امين عمر امين عمر هو حكم مصري
2: ملا ترى حد ملا ترى
1: تكون اخر
5: فما حكم 2026
1: فما جزائري
5: فما حكم 2026 فما قطري ولا
1: فما قطري
5: ثم قطري زاد تفرج
1: عبد الرحمن الجاسم من قطر. ثم الاماراتي باهي زاد عمر العلي.
2: في بالك قبل كانوا عندنا برا كان وقت اللي ما فماش حكام عرب كانوا كانت توانسه يمشي
1: كانت توانسه
2: وقت نجي جويني وخاصه بن ناصر
1: علي بن ناصر
5: حتى علي بن ناصر
1: برشا ناس مشاو حتى في حكم ثاني معناها مراقب
2: لا ما عادش توا مستوى التحكيم في تونس لا يسمح بانه حكام يمشيو هو كوب دافريك وحشمه فهمتني ماناش نتاع ماناش نتاع كاس عالم مستواه نتاع تحكيم ماهوش لا يرقى معناتها باش يقدم تحكيم نزيه واتليتيك ورياضي ومتاع اونيفو بتاع مستوى
1: على خاطر كاس العالم هي لا ميور كومبيتيسيون باش تشوف انت اذا كانك فالابل ولا لا لازمك تمشي الكوب دو موند
2: لا سامحني انت ما عندك عندك مستوى ما يخليكش تسمح لك تتزفر حتى الكوب دافريك مش كوب دو موند باش تمشي له كوب دو موند عالم صايبه هاي
1: لحظه قلت انه لا ميور كومبيتيسيون اللي هي بالنسبه لينا كمقياس انك تمشي كاس العالم معناها ما فماش حكم نص نص يمشي لكاس العالم هذا قلت تسمع فيش قاعد نقول معناها ما فماش حكم ماهوش معناها كومبيتيتيف وال وال وال والمستوى لا يرتقي للعالميه يمشي كاس عالم ما فماش هذا قلت نقوله دونك هذوما يعني فما من بلدان اللي هي معناها تو بدات كرة القدم مثلا فما دحان بيدا موريتانيا كم موريتاني موجود عمر اللي هو الصومالي اللي صارت عليه الاشكال ادهم مخادمة من الاردن كيف خالد الطريس من السعودية
2: شيء اسف
1: جلال جيد المغربي ومصطفى غربال اللي هو حكم ممتاز لو الجزائري
5: هاي الجزائري طيارة
1: وي تضم البطولة عدد من الحكام المساعدين وحكام تقنية الفار من الدول العربية ويصل إجمالي الحضور العربي التحكيمي إلى أكثر من 20 حكم بمختلف الاختصاصات ما فما حتى واحد تونسي
2: ساشونكو
1: لا حكم فار لا حكم ثاني لا حد شيء
2: ساشونكو قبل نحكيو على 30 مقابله كاس عالم اليوم نحكيو على 100 واش مقابله
1: 48 فريق
2: وشوف قداش من حكم وحكم اول وثاني
1: يعني الفرصه اكبر
2: وحكم فار هذا فما 400 حكم راه
1: في الكوره معناها ما جيتش حكم رئيسي راك تجي حكم مساعد حكم فار
2: حكم رابع حكم الفار
5: حكم رابع رومبلاسمونيت واحد ومن با
1: يلا زعما شكون انتم تسالون جاوب انا بنعم او لا تفضلوا
5: رياضي
1: اي
5: دك عليك
2: عجوز
1: اش معناها
2: عجوز بس رياضي
1: اش معناها
2: اعتزل
1: وي
5: حي
1: نعم
2: كرة قدم
1: نعم
5: اوروبي
1: نعم
2: هس كأس عالم
1: كأس عالم
5: ايطالي
1: لا
2: مدافع
1: هز كاس عالم ليه سامحني
2: هز كاس عالم بدو
5: مشي ميت تبدل
2: سيستم مشي
1: سوري
5: هولندي
1: وي
2: هولندي ما هز كاس عالم
5: مدافع
1: وي
5: مدافع ايبو مليو ريكوبير وسط ميدان
1: وسط ميدان
2: ومدافع فما فرق انا فما بين ادغار دافيتس ونسكنس فما فرق
1: لا ماهوش ركوليت
2: استنى لعب فينال كوب دي موند
1: نثبت لك كلام البوست خاطر نسيت شويه ايش قلت لي
2: لعب فينال كوب دي موند
1: فينال كوب دي موند
2: يا 74 78
1: لا لا لا لا لا لا
5: ما لعبش ملاش دور تاع التسعينات انترينور
1: توا
5: شد يعني هو
1: لا
2: هز كاس اوروبا 88
1: كاس اوروبا 88 لا
2: ما هزش كأس أوروبا 88
5: يعني ما نجمش كون ريكارد ما نجمش كون
2: كومان جوليد فان باستن
1: هذا كل
2: هذا كل
5: هذا كل
2: هذا كل ونلغوهم
5: فرانك ديبور
1: لا
5: ديفنسور هو تفاصل
2: مهاجم علاش مش رونالد
5: رهيب
2: علاش فرانك هو مزوز
1: نعطي شوية معلومات
2: خلنا نسأله لعب في البطولة الإيطالية
1: وي
5: ميلان يعني
1: لا
2: انتر ميلان
1: وي
2: دينيس بيركامب
1: وي دينيس بيركامب
5: مهاجم هذا من صرحت في الاخرين
1: يعني قلت لك مهاجم دو فاز ارسنال بالدوري الانجليزي كاس الاتحاد الانجليزي 4 مرات لاجاكس كاس مع لاجاكس كاس هولندا مارتين ثالث افضل لاعب في العالم 93 ثالث افضل لاعب في العالم 97 افضل لاعب في انجلترا 98 افضل لاعب ورياضي في ارسنال 98، افضل لاعب هولندي موسم 92-93، وافضل لاعب هولندي شاب جائزة يوهان كرويف سنه 1990، هداف الدوري الهولندي ثلاث سنوات من 90-93.
2: ان غون مسيو،
5: من افخم الناس ومن احسن لي كوندويت دو بال في التاريخ تاع الكره.
1: وي
5: لي كوندويت دو بيرسونال، تذكر الكوندويت في ارسنال حاجه.
2: فما بونتو اللي دار،
1: هو اللي ما يخش الطياره،
5: هو اللي ما يخش الطياره.
2: فما بونتو اللي عمل لها كونترول والكوره مشات هكا وهو دار هكا وقعد وراه الديفونسور وحب يخلط عليهم بعد مركز،
5: حتى الجول يتفرجوا.
2: هذاك عالمي البونتو هذاك.
1: يلا ريكي مارتن، لا كوبا ديلا مور، هذه كانت الاغنيه الرسميه في كاس العالم 1998 في فرنسا.
2: تثبت عليها ولا صغير انت؟
1: لا لا لا، تثبت عليها. تثبت عليها عمري 10 سنين. يلا نسمع الاغنيه ونرجع لكم. يلا

روحك على فاش تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe sport sur Jawer FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
0: أريدو طور عالمك جوهر سبور
2: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور البداية بمونديال 2026

0: جوهرة اف ام تي في. منتخبنا الوطني التونسي باش يتحول مدينة كانساس سيتي الأمريكية لمواجهة نظير الهولندي، مقابلة اللي باش تكون في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة نص الليل بوقت تونس، مقابلة اللي تزفرها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. نذكر زوز مقابلات الأولانيين لعبناهم في مدينة مونتيري المكسيكية، خسرناهم الزوز 5-1 مع السويد ومع اليابان 4-0. آخر أخبار المنتخب مع مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. ناجح مساء النور.
1: مساء الخير نيس، مرحبا بك.
2: مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهرة اف ام. اليوم نحييكم من النقطة الحدودية بين المكسيك وبين أمريكا في اتجاهنا إلى دالاس، ومن دالاس نكمل رحلتنا إلى مدينة كانساس اللي باش تكون فيها مقابل تونس وهولندا يوم 25 إن شاء الله على الساعة 6 لتوقيت أمريكا. المنتخب إن شاء الله يوصل غدوة لمدينة كانساس ويجري حصة تدريبية غادي كده، ويكون موعدنا ان شاء الله يوم المباراه. الاخبار اللي عندنا اللي العضو الجامعي سي معازم السيري وريم البجوي غادر المنتخب، ما نعرفوش الاسباب الحقيقه، يعني الاسباب الرئيسيه لمغادرتهم. التربص المنتخب هذايا اللي موجود في مونتيري في المكسيك، هل هي اسباب عدم الحصول على تاشيرات ام عدم التوافق مع المكتب الجامعي هذايا؟ ان شاء الله من هنا الغدوه نعرفوا الاخبار يعني بدقه اكثر. المنتخب ان شاء الله المعنويات قاعده تتحسن شيئا فشيئا مع ربيعنا اللي العمل متواصل معاه باش على الاقل نخرج من اخف الاذرار، وبرشا جماهير ولات تبيع في تذاكرها هنايا في مونتيري مقابل هولندا. برشا جمهور تونسي مستاء بالحق، الجمهور حسين ياسر والله شيء اسهم الجمهور بصراحه تامه. ان شاء الله مش كل الاعداد القليله نتاع الجمهور الموجود هنايا

0: المعنويات شويه وان شاء الله نخرجوا مقابله باخف الاثار ولما لا لن تسمع على
1: ان شاء الله. يعطيك الصحة ناجح. أهم كلمة ربما قلتها هي بيخف الأضرار. إن شاء الله بيخف الأضرار قدام منتخب هولندي اللي شفناه في مباراة السويد ربحها بخماسية، وأيضا تعادل مع اليابان هدفين مقابل هدفين، وعنده تقريبا نجوم كبار في العالم. يعطيك صحة ناجح مجدوب. نذكر رحلة مبعوثنا الخاص برعاية تونيزي برومو. ما دام نحكيو على مواجهة هولندا، اللي نذكر باش تكون في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة انطلاقا من نص الليل بوقت تونس، مدافع المنتخب الهولندي واللاعب اللي من المنتظر يكون في ريال مدريد في الفترة المقبلة دان فرايس حكى على مباراة تونس، أو نسمع أهم ما قاله.
2: Of course, we know that they changed the coach after the first match. So, but for everyone, it's an honor to play on the World Cup. So, what I expect is that they will play full, because as it stands now, I think it's the last game for them as well. So, yeah, every game in the World Cup is a tough game. Everyone plays with honor, is proud to represent the country. So, I expect that they will come with full energy, and we have to show it as well.
1: أكيد دان فريس قال نعرفوا اللي هما بدلوا المدرب بعد الماتش الأول مع مدرب جديد منذ المقابلة الفارطة. قال بالنسبة للجميع نعرفوا الناس الكل أنه شرف كبير يلعبوا في كاس العالم. قالوا شوفوا أنه ونتصور أنه بيش يلعبوا بكامل قوتهم في المقابلة ضدنا. قال كل مقابلة في كاس العالم هي مقابلة صعبة، الجميع يلعب بشرف وفخر، فخر كبير أنك تمثل بلادك. وقال نتوقع بيش يلعبوا بكامل طاقتهم. إن شاء الله ذي اللي قالوا أخونا دان فرايس يسير. وقال لازمنا نكونوا حاضرين للمواجهة. نواصل الحديث على المونديال، نعطيكم النتائج وأهم المقابلات. بالنسبة لماتشوات البارح، الأرجنتين ربحت النمسا هدفين مقابل صفر، دوبلي ليونيل ميسي اللي دوبلي هذا خلاه يكون الهدف التاريخي المونديال ب 18 هدف، جاوز كلوز اللي عنده 16 هدف. فرنسا ربحت العراق 3-0، دوبلي لمبابي اللي خلاه يكون ثاني الهدافين التاريخيين عنده 16 هدف على بعض، زوز أهداف من ليونيل ميسي. اليوم الفجر أيضا من بين المقابلات، الجزائر ربحت الأردن هدفين مقابل هدف، النرويج حتى السنغال 3-2 دوبلي لهالاند اللي مسجل 4 أهداف حتى التوى. وكما قلت تألق للمنتخب النرويجي خاصة هالاند خلال هذا المونديال. المقابلات اللي تلعبوا توا حاليا وفي اللحظات هذه، المنتخب البرتغالي يفتتح النتيجة بفضل كريستيانو رونالدو قدام منتخب أوزباكستان. دونك تنافس كبير ما بين كل النجوم في العالم، سواء كيليان مبابي، سواء ليونيل ميسي، سواء كريستيانو رونالدو، هالاند وغيرهم من الأسامي. دونك 1-0 للبرتغال قدام أوزباكستان. 8 دقائق لعب في هذا الشوط الأول وكريستيانو هداف. 9 متاع الليل انجلترا تلعب ضد غانا، نص الليل بنما تلعب ضد كرواتيا، اللي رقم 200 باش يكون لوكا مودريتش مع كرواتيا. ما 3 متاع الصباح كولومبيا تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، غدوة 8 متاع الليل بوسنة تلعب ضد قطر، غدوة 8 متاع الليل سويسرا تلعب ضد كندا. وقتها تبدأ مع المقابلة هذه مقابلة الجولة الثالثة. 11 متاع الليل اسكتلندا البرازيل، وأيضا في نفس التوقيت المغرب تلعب ضد هايتي. لعب المنتخب المغربي ومانشستر يونايتد الإنجليزي. نصير مزراوي في تصريح قال أنه يفكر في الاعتزال بعد ما يوفى كأس العالم في عمر 28 سنة فقط، وقال أنه بش يحاول يعتزل لعب كرة القدم، وأيضا بش يكون من حفظة القرآن الكريم ويحلم أنه يكون إمام مسجد.

0: على FM TV.
1: نحكيو على الكرة في تونس. في النادي الرياضي الصفاقسي رسميا قبول قائمة السيد مهدي الفريخة لمترشح لانتخابات الهيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028 باعتبارها مستوفاة لجميع الشروط القانونية المطلوبة. في النادي الافريقي رسميا قبول استقالة السيد سامي بلقاضي من رئاسة فرع كرة السلة وتعيين بشير حديدان مدير رياضي ونجد الهيلي مدير إداري للفرع. رسميا برشلونة فعل بون شراء المهاجم المصري حمزة عبد الكريم 18 سنة من نادي الأهلي المصري ليصبح على ذمة النادي الكتالوني بشكل نهائي بعد توقيع عقد مدته 3 مواسم حتى لجوان 2029. ذكركم مقابلة قاعدة تلعب في اللحظات هذه في المونديال، البرتغال تلعب ضد أوزباكستان 1-1، الهدف الوحيد سجله كريستيانو رونالدو في الدقيقة الثامنة. كانت هذه ثالث نشرات الرياضية لليوم، قدم لكم أنيس الذوادي. النشرة هذه واخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جارة فهم بنوات وأيضا على الباج متاعنا سبور جارة فهم في لمن.
0: سيتي جوهرة سبور، جوهرة سبور avec l'équipe sport. تسمعوا من الجمعة من 5-7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور، مع سامي بن نور على جمعة FNTV. شوف اسمع وتمتع.

تسمعوا روتين الجمعة من 5 إلى 7 أنتيبيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمعة FMTV. شوف أسمع وتمتع.

0: هذه ساعتنا الثانية في أنتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعين مشاهدي جوهرة تي في. كما قلنا فما مباراة بديت عند 4 ساعة. البرتغال ربحة واحد شيء بونتو كريستيانو رونالدو.
1: يا حمد الله عليه ماركل.
2: وأخيرا
0: يلا يلا معز نمشي ولنهار من نهارات.
3: في نهار من نهارات
0: تفضل سامي.
1: كنت عندي المرسوم تاع الموسيقى اللي كنا نحب نبدا به خاطر
0: كنت تحطونا شويه
1: عباره
0: هاي
1: خاطر لي عقود وعقود. ثم السؤال اللي يطرح نفسه شكون احسن لاعب كره قدم في تاريخ كرة القدم.
0: اختلافات
1: اللي يقول لك بولي ابريتو هاز 3 كؤوس عالم، اللي يقول لك مارادونا السحر والفنان واللي تحب انت لا في دي ميرفي وفي وقت معين وهز اكيبا من الدوزيام ديفيزيون طلعها وربح بها اتسترا.
0: ربي البارح كان عيد ميلاد المباراة الشهيرة ما بين الارجنتين وانجلترا 22 جوان 1986 يعني.
1: تحية
4: 40 سنة.
1: تحية لسعلي بن ناصر اللي حضر الافوا في البونتو اكثر واحد اكسترا يعني في بونتو فيه جدل كبير
0: واحسن
1: بونتو في العالم
0: زاد. وهز كرة المباراة زاد.
1: دونك باش نرجع دونك اللي يقول لك بيلي واللي يقول لك مارادونا وثم لو ديبا تطور العصري اللي هو رونالدو ميسي.
0: وي
1: يا اخي في
0: بدلهم واحد اخر كمان.
1: لا
4: مبابي.
1: لا
0: دارلي.
1: لا تو بور لو مومون بعيد كل البعد.
0: كل البعد
4: رأيك انت.
1: لا
0: مش بعيد برشا في البونتوات راه.
1: الارقام تقول مش رأيا.
0: اش معناها ارقام بونتوات؟
1: ارقام كيس كون افي اليستوار دو فوتبول. راو الاشخاص هذوما اللي نحكيو عليهم من احسن.
0: مازال بعيده بينجم.
1: مازال ان شاء الله ينجم في عمره ان شاء الله ربي يطوله في عمره. كي عندك جوار كيما ميسي اللي عمره
0: تو بريسك 40 سنه دون دو جور
1: ويماركي 5 بونتوات في زوج ماتشات تو حاسين ما عملوهاش برشا.
0: اون توكا
1: ليو ميسي عام 2022 الى كلولو ديبا اللي هو بين كريستيانو وهو وقت اللي هز الكاس العالم خلينا نحكيه على با كبير صار اتسيتيرا. ميسي مش نحكي لك عليه انا بور موا احسن عام احسن عامين عديهم هما 2010 و2012 2012 ماركا 91 بونتو في عام اداري في عام ما عادش كيعيطوا له في عام
4: ساشوني مش مهاجم صريح
1: مش واجم سريع. ميسي نقول لك حاجه ميسي الى اون بارتيكولاريتي سورتو في ليكيب ناسيونال
4: برشلونة هدف ثاني بورتغال تاب
1: يا الحمد لله. سورتو في ليكيب ناسيونال ميسي عنده بارتيكولاريتي عدي 10 دقائق من الماتش هو يمشي يسكاني في الامور وفي الواحد. باش نعطيكم شويه ارقام باش نقول لكم علاش نحب نحكي على ميسي خاطر ميسي في كاريره كل ماركه 916 ان بونتو أرشيفي خاطر بولي اللي يحكيوا عليه 1000 بونتو والآخر قبل ما كانش عنا لي موين دارشيف
4: يقولوا برشا مقابلات في الحومة
1: أي وثم برشا مقابلات اللي حصلوا نحكيوا على 916 بونتو أرشيفي 414 باس ديسيزيف ركور أبسولو حتى حد ما عملها وصعيب يترك مش تصير مرة أخرى. نحكيوا على أكثر من 1151 ماتش لعبوا ميسي ونحكيو على 961 بونتو يعني مش بعد ياسر مش نقول لك
0: بمعدل 0.80 هذول كل مباراة
1: 48 تيتر كبير مش كؤوس نتاعهم 48 تيتر كبير ان ركور ابسوليوسي في برشلونة مركز 672 في 778 ماتش يعني بريسك بونتو في الماتش 122 بونتو مع الارجنتين على 200 سيليكسيون لا هو في باريس اكثر اتعس وقت عديه ماركا 32 في 75 ماتش يعني 50% وتوا في ميامي 86 بونتو في 100 ماتش يعني مش بعد توا نحكي فهمت. ليو ميسي هز يعني في الكوب دي موند هز اون كوب دي موند هز كل شيء بوسيبل اي ايماجينابل بين سا ناسيوناليتي اي سي كلوب اونتر اوتر برشلونة فهمت هز كل شيء يعني ما عاد كملوا الشابيتر تاع الكوره كملوا
4: هز البالون دور
1: 8
4: اي هز سولي دور
1: سولي 4 يعني سي دي ريكور ابسولو 8 بالون دور شكون باش ينجم شكون باش ينجم توا نحكيو في الفوتبول مودرن شكون باش ينجم يعملها ميور جوور دو لا فيفا دو فوا دو سويت دو لا كوب دي موند مارتين فهمت. والبارح فتق الركور فتقوا مش في دو ماتش اللي هو 18 بونت
0: مونتاج.
1: دونك كيفاش النجم في رأي شخصي نقولوا في رأي شخصي يعني كيما في التنس، في التنس النجم نقولوا لي ميور جوار اتسيترا. جوكوفيتش يقعد جوكوفيتش في الاخر بالارقام تحب ولا تكره في الـ في الـ في الـ في التوا لو فوتبول ابوكو بيفولوي ولا اصعب برشا. ميم سي قبل كنا نحكيوا على الديفونس ونحكيوا على الواحد اللي هي كانوا اكسح حتى مي توا لي ستاتستيك اللي لا كونكورونس وتوا لا موين داج دان بروديج يهبط يكاور عمره 15 16 سنه وكاريرو تترشق يعني او بود وقت عمره 25 سنه كيما مبابي توا نحكيوا عليه. مبابي فينومينال معاك، لامين يامال فينومينال واللي تحب انت، مي ليو ميسي راهو يحكيوا على 40 سنه كابتن ديكيب يهز جماعة يعني يقلهوه في بلاده. ثم شكون بور لانيكدوت يحلف بميسي في الارجنتين يحلف بيه
4: فما ديانا مارادونا فهم شكون يحلف. شو معاك انا سامي اللي ارقام مهمه جدا، لكن كره قدم ماهيش ارقام برك، هي لعب زاده
1: معك
4: وهي اكثر من لعب ومن ارقام. فما حاجه اهم من هذا الكل، هي حلم. كرة قدم هي حلم. عجبني أنا الديبا اللي صارت على في العوام الأخرى على مجيء لاعب جديد فينومين جديد في كرة القدم العالمية اللي هو لامين يامال. علاش؟ على خطر لامين يامال رجع الكرة الحلم، رجع كرة الشارع، رجع الكرة برغم لامين يامال ما هوش أكثر لاعبين تسجيلا وما هوش أكثر لاعبين تمرين التمريرات الحاسمة، لكن هذاك الكرة اللي نحبوا شوفوها. ميسي لو ميريت نتاع ميسي اللي مش أرقام برك، كي نحكيه مثلا كريستيانو رونالدو أكبر أكثر هداف سجل أهداف في تاريخ العالم،
1: في تاريخ العالم. أوكي
4: كي نحكيه على مبابي، مبابي بشي يكسر الريكور نتاع
1: لانديفيدويل
4: لانديفيدويل
1: كل بشي
4: فكر. أنا بالنسبة لي أنا مبابي وكريستيانو رونالدو النجم قارنوهم مع بعض يتشابهوا، فهمتني؟ يتشابهوا في حبهم للأرقام، يتشابهوا في القوة متاعهم، في التكنيك متاعهم، في الـ في الـ في الـ في التألق متاعهم
1: والانديفيدواليتي متاعهم.
4: لكن كي ناخذوا لاعب كيما ليونيل ميسي ولا دييغو أرماندو مارادونا ولا حتى زين الدين زيدان، هذيك الكرة الساحرة اللي ما نجموش نقدروها،
0: ما نجموش
4: نقدروها بالستاتستيك.
0: وي.
4: لكن نبقى معاك في الاستنتاج، لكن لأسباب وي. أخرى أنه اليوم ميسي أعظم لاعب في التاريخ.
1: جوش قولك حاجة برك أناس بش نرجع له. ليو ميسي يعني مالوغوزمون ما نعرفش اسكو باش يتعاود يتوجد لو نيميرو 10 ميتيك دون ايكيب دو فوتبول.
0: ليش ليه
1: يعني. ليه خاطر لو نيميرو 10 القديم نتاع يعني اللي عرفناه الكل من الجو
4: لا سا ليكزيست با
1: والسحر والسحر يعني خاطر سو سون دي جون راهم ان سون با تري اتليتيك.
4: سامي باش نجاوبك، رقم 10 بمفهومي القديم شكون هو رقم 10 القديم؟ هو زيكو القديم، هو مارادونا القديم، هو بلاتيني القديم،
1: وفيش دوت حتى رونالدينيو،
4: هو طارق القديم، هو العقربي القديم، هو البياري القديم، هو الحسومي القديم. هذوما في الكره القدم العصريه ما عادش موجود البوست هذا تنحى جمله خاطر كره القدم العصريه الناس الكل تفك وناس الكل عندها دي زون تكوفريها
1: واتليتيك
4: ونسكول اتليتيك.
1: ونقول لك حاجه
0: الا
1: تيلي ليه النيميرو شو لو نيميرو 10 هذاك اللي هو قلب الكوره
0: الكلاسيك
1: عرفت اللي يقول لك ثم فرق بين اتليت وكوارجي.
0: صحيح
1: كوارجي كوارجي خويا
4: تنجم تكون اليوم تكنيسيان جرون تكنيسيان مع اتليت كبير كي نحكيو على لامين يامالو ولا ليونيل ميسي ولا دونك سي سي دي اتليت مي اوسي
1: هو يا اون فازا بالانتيليجنس ارتيفيسيال باش يسالوا على الاركيتيب دو فوتبولور توا نتاع مودرن اللي هو فيزيكمون واتليتيك والبوست اللي لازم لقاو بيلينغهام اكثر واحد يشبه للاركيتيب دي فوتبولور مودرن طويل عريض يفك يماركي الي كومبلي الي ويلي تري اتليتيك يعني معاك في الليفور ومعاك في البيرفورمانس ومعاك في الواحد اوني تري ديفيرون يعني بال 20 سنه التالي حتى جيرت مولر وجماع نحكيو على الديس دي ديس في الدنيا راهو
4: جيرت مولر السنه تاعكم
1: ليه اما مش جيرت الاخر مولر
4: مولر
1: بلوتو نتاع 90 يعني في العالم الكل.
0: صحيح يلا ميرسي سامي يلا كنت هذه نهار من نهارات
3: في نهار من نهارات.

0: السبعة أنتي بيوتيك مع سامي بن نور. مع سامي بن نور على جمال اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع. هيا بنا نلعب.
1: هيا بينا نلعب. شكون اللاعبين الأكثر مشاركة في تاريخ كأس العالم؟ رقم 1
2: ليونيل ميسي،
1: 26 مباراة، المونديال ألمانيا 2006 إلى مونديال قطر 2022، وزيدهم طبعا
2: زيدهم مقابلة
3: مشاركة.
1: أي مشاركة.
3: كريستيانو رونالدو.
1: رونالدو الخامس.
3: الخامس؟
1: باهي 22 مباراة ولكن زيد وزوز مباراة أخرين، المونديال 2006 حتى المونديال 2022.
2: لوتار ماتيوس.
1: ماتيوس الثاني 25 مباراة، 1982 حتى 1998.
3: بيلي.
1: لا.
2: دينو زوف.
1: لا.
3: أوتشو أنت على المكسيك.
1: لا. واحد ألماني واحد طلياني.
3: واحد ألماني واحد طلياني. طلياني
2: باريزي.
1: لا.
3: طلياني إيه طلياني مالديني.
1: باولو مالديني. 23 مباراة من 1990 حتى 2002.
2: واحد ألماني.
3: توماس ميلر. جسمه البيتر.
1: ميروسلاف.
2: ميروسلاف كلوز.
1: ميروسلاف كلوز.
2: البارح كلوز.
1: 24 مباراة.
2: البارح حطبوا ميسي.
1: من 2002 حتى 2014. بعدهم يجي دييغو مارادونا 21 مباراة، وبعدهم زيلر الألماني السبعينات، زمودا البولوني 21 مباراة، كافو البرازيلي، فيليب لام
2: الألماني
1: 20 مباراة 2006 حتى 2014، لاتو البولوني 1982 20 مباراة من 74 حتى 82، و شفاينشتايجر الألماني 20 مباراة من 2006 حتى 2014.
2: وكريستيان سيجر.
1: هذوما هذوما قديش هذوما 15.
3: اما حتى الجينيراسيون تاع المانيا تاع بلاك وشفنشتايجر صغير
1: بلاك.
2: ما ننساوش سامي اللي توا نحكيو على كوب دي موند، نحكيو على اكبر من المقابلات. راهو كوب دي موند كي نحكيو على 78 بعد تهز الشامبيون عامل 6 مقابلات، اليوم تعمل 10. فهمتني؟ عندها قيمتها معناتها.
3: انا ذاك اللي سالت على بوليت تهز 3 كوب دي موندات يعني
1: اقل من
2: اقل. وفما كوب دي موند ضيعهم تاع لونجلتير، تضرب من الطرح الاول.
1: 4 اهداف ذهبيه فقط في تاريخ كاس العالم، شكون سجلها؟
2: فما نعطيك لوناني
3: لورون بلون.
1: لورون بلون
2: ضد باراغواي
1: 1998.
2: كوريا نتاع كوريا ضد ايطاليا هذاك نتاع 2002.
1: الكوري الجنوبي ان جونغ وان
2: كونتر ايطاليا
1: 2002.
3: هذاك اول كوري لقبه مش بارك هذول.
2: لا جانغ عندهم
1: في المونديال هذاك. فما مازالو زوز
2: فضيحه.
3: تركيا.
2: فما تركيا.
1: التركي.
3: تركيا.
1: مانسيز.
2: ضد السنغال. اي ربحتها في الانكار وقتها.
1: ومونديال 2002 فما حاجه اخرى زاده.
3: 2002 اي بون.
1: سنغالي.
2: كامارا. كامارا.
1: أوري كامارا. أوري كامارا ذا السويد.
3: مخيبو كالبيتونور هو. أنا ما نحبوش.
2: بالعكس سونساسيون كبيرة.
1: أنا يعجبني خير من ضرب
3: الجزاء. أنا نحب كبيرة. توافق الحظوظ على خاطر لورون بلون كونتر الباراغواي هذيك. ايش مدخلك في التهديف يعني؟ تخيل ديفونسور في قالب واحد
1: هيك هاو.
3: لا اسمعني، انا بور موا سي با او ميريت يعني.
2: اسمعني انا بالنسبه لي انا مثلا الفار حسنت من الكوره برشا.
3: الفار انا بدي جوست داكور.
2: البيت اونور
1: البونت الاول باوزباكستان.
2: اوزباكستان ماركيت.
3: اسمع سيدي خير منا
2: اوزباكستان. حتى احنا ماركينا بونت.
1: ماركينا بونت واحد
3: مش كنت البرتغال.
2: ليه ما ماركيتش اوزباكستان؟
3: اي هاو جايك ذولي عندك ديكالاج.
1: عندك شويه روتار انت.
2: البيت اونور كانت تفكر كيوفا المقابله ونبداو في الحصص الاضافيه. اي راهو كي تمشي الهجمه يطلعوا الناس الكل فرجه. تيرب فرجه مجنونه. فرجه مجنونه. الناس الكل تطلع خاطر يقول لك الماركي وفيه طرح ومن بعد رجوع كيف معناتها. بالنسبه لينا من احسن من لي مومون تاع كره قدم هي البيت اونور تستنى في بوزيت مارك.
1: وي ترتيب اكبر اللاعبين اللي شاركوا في كاس العالم.
3: دينو زوف 41 42.
1: لا
3: أبو؟
1: لا
2: أكبر سنة فما روجي ميلا.
3: هاي روجي ميلا 43
2: 42 واش
1: دينو تزوف. ولكن مش في التوب 5 موجود في الترتيب. دينو تزوف في السادس. شارك في مونديال إسبانيا 82 وعمره 40 سنة.
2: هز بطولة عمره
1: 133 عام. أي

0: عمره 40 سنة وشهرين.
1: بيتر تشيلتون؟
0: لا بيتر تشيلتون الخامس.
1: لا يا فما الخامس
0: اي بدنا نحكي عليه قلت لك السادس وحدة اخر فهم. مونديال 90 وعمره 40 سنة
1: وغارديان
2: جارت ميلر
0: الخامس هو بيتر تشيلتون.
2: شو اسمه؟
1: غارديان
0: بس زين فما غارديان يا اخي
1: الماني الغارديان.
0: لا لا مش الماني
2: مش الماني خاطر شو اسمه الالماني مذكر كبير زاد
0: انا هو
2: توا ذكر شو اسمه لوبلون هذاك طويل خاطر
1: تحكي على
0: احنا ايش قلنا؟ قلنا الاولاني عصام الحضري 45 سنة
2: الثاني معنا
0: الثاني الكولومبي كاميلو موندراغون
1: قلت لك موندراغون
0: اسمعتك شارك في مونديال 2014 عمره 43
1: فريد موندراغون اسمه فريد كاميلو موندراغون موندراغون تقول لي موندراغون صحيح
0: باهي الثاني مش مشكلة
1: باهي هاي دفعت البلاد
0: روجي ميلا الثالث الايرلندي 1986 شارك مونديال
1: غارديان زاد
0: ما نعرفوش يانجيز يانجيز 1986 عمره 41 سنة بعده الانجليزي بيتر شيلتون السيدس دينو تزوف غارديان ديري تقعد فما برشا دي غارديان
1: خاطر غارديان نجم مش كيما جوار دو شون
0: بعده عربي
1: سبعة
0: هاي عربي تونسي
1: عربي تونسي سبعة
0: مونديال المانيا 2006 علي بومنيش
1: علي بومنيش
0: 40 سنه وشهرين وبعدهم الاسكتلندي جيمس ليتون شارك مونديال فرنسا 98 وعمره 39 سنه وبعده ديفيد جيمس شارك مونديال جنوب افريقيا وعمره 39 سنه
1: الانجليزي ديفيد جيمس
2: واوتشوا زاد توا
0: ما عنديش
2: فكره اوتشوا توا
1: بناك
2: لا بناك مشارك في كاس العالم
0: شو الجارديان
1: ما هبطوش مازال
2: اي ما شارك في كاس العالم
1: هبطوه رافق الخيراني باش يعمل الريكورد
2: ليه شارك يعني في بارتي دو ستاف
0: أيوة
2: يعني جو دير كان يهز يعني كان يهز تيتر لا كان يهز تيتر هو يتسمى تيتري زاد فهمت هذاك نحكي لك
1: ما يلزم يلعب
0: عمره 40 سنة
2: اي 40 سنة هذاك
0: 40 سنة وبريسك 41 سنة
2: هو عدى كوب دي موند اللي فاتت راهو عالمية وقتها نحى حاجات ريفلكس عندك هو هوارد نتاع المانيا نتاع امريكا في كوب دي موند روسيا وقتها
0: يلا فما لعب في كأس العالم 2026 والده كان لاعب اما مع بلد اخر
1: تيموتي ويا
2: لا ويل جورج ويا مع امريكا
1: ما لعبش كوب دي موند ويا
2: ما لعبش كوب دي موند لا قال بلد اخر ما قالش لعب
1: اي بلد اخر
0: الابن من بلاد سنه البوم البلاد
1: سنه فما لروا سنه بو سنغالي ما لعبش كوب دي موند
0: هو فما افريقيا راه فما بلد فما بلد افريقي معنا في الحكايه
2: كوت ديفوار
0: بلد افريقي وبلد اوروبي
1: كوت ديفوار
0: لا
1: كونغو
0: لا
2: ديزير دوي ما نعرفش انا بوه ما نعرفش
1: السنغال
0: لا
2: بلد افريقي
0: لا مش موجود كاس العالم هذي
2: مش موجود
1: مش كاس العالم هذي
0: لا كاس العالم هذي البلاد فما بلاد ماهيش موجوده فما بلاد موجوده فما بلاد مش موجوده
2: غانا ابي دي بيلي
0: فما بلاد موجوده في البول نتاع تونس اللي هي
2: هولندا
0: لا
1: سويد
0: سويد
1: العياري
0: لا
1: لعب مع السويد ولعب على البقلاو
0: أنتوني إيلانغا صاحب الهدف الوحيد للسويد ضد هولندا
2: اوكي
0: بو هو جوزيف إيلانغا اللي لعب مع منتخب الكاميرون في كأس العالم 1998 جوزيف إيلانغا لعب لنادي مالمو السويدي وهناك ولد ابنه أنتوني سنة 2002 واللي سجل بونتو ضد هولندا واللي أصبح لاحقا يلعب لمنتخب السويد
2: انت اما سير ثم جورج ويا ولده في ذاك 1000 لا جورج ويا ما لعبش كوب دي موند اما زوزات بندين
1: سامحني فما
0: موجود تعرف
1: شنو
0: اما بلاد وبلاد البول في بلاد والولد في بلاد
1: شكون مثلا رمز توا كي يجي انت مثلا رمز من الرموز به علاش يا اخي زيدان ما لعبش فرنسا
2: ولده
1: في الجزائر ها لعب ها موجوده
0: وي
1: يا ما تعرفش شنو الاتعس ولد بوفون
2: ما يولد
1: بوفون وما ادراك
0: ولده وين؟
1: ولده في تشيك ولده ما ماخذ مانكا وما ماخذ مانكا ديما من مناطق هذوك ما يبداو
2: مناطق على غالب
1: ما مشى يلعب في تشيك ما لعبش في ايطاليا اللي هو رمز من رموز ايطاليا
2: سامحني جورجو يا رئيس رئيس بلاد ولده يلعب مع امريكا
1: ولده زوز
2: ولده زوز شفتو تيموتي هو اللي
0: اسوء القرارات التحكيميه في تاريخ كاس العالم
1: كوريا الجنوبيه 2002
2: حتى 2026 زاد
0: شنو هو الحكايه؟
1: بتاع كوريا وايطاليا الماتش كوريا

0: وايطاليا الورقه الحمراء نتاع توتي اللي هي بينالتي زفرها كونتر ورقه حمراء.
1: احتسب الحكم قرارات مثيره للجدل،
0: حكم اللي هو من البيرو
1: وطرد فرانشيسكو توتي اللي يساهم في اقصى ايطاليا من الدوري 16.
0: هي بينالتي عطاها ورقه حمراء.
2: سامحني بينالتي نتاعنا كونتر
1: مورينو اسمه الحكم
0: مورينو من امبيرو يظل الحاجات،
2: واحنا كونتر اوكرانيا زاد كيف البينالتي اللي عطاها شفشنكو. فمش فار
0: احنا عندنا بينالتي ما عطاها الناش كونتر اوكرانيا، هز يده الديفنسور وهما البينالتي نتاعنا مش موجود عطاك، جات فما فار يمكن رانا ترشحنا.
1: انا حضرت عليه في استاد،
0: انت في استاد وقتها ما قلتلهمش فار
1: برناند،
0: ما قلتلهمش فار
1: برناند ميسيس.
2: اما ماركيتش اوزبكستان راه تنحال البونت،
1: تنحال البونت ماركيت ونحاها. باهي البرازيل اسبانيا 1986 الغى الحكم هدف صحيح لاسبانيا بعد ما تجاوزت الكره خط المرمى.
0: برشا هذاك
1: برشا حتى انجلترا 66 انجلو
0: لا فهم هذاك هذاك في الشك هذاك في الشك لليوم باللي باش قالوا يمكن ما دخلتش. يا ما فما ماتش مهم كوب دي مون 2010 المانيا انجلترا المانيا ربح واحد شيء كره دخلت فما على الاقل 50 سنتي ظهر لي واين روني على البار ودخلت من وقتها ريت البوند هذيك من وقتها خموا في الفار فهمتني
1: خاطر بصراحه
0: وكملت المانيا عطاتها ثلاثه اخرين ربحتها اربع
1: فما بالطرح. فما حكم عربي زاده شهدت المباراه الغاء هدفين صحاح لاسبانيا لتنتهي بخروج الماتادور بضربات الجزاء
0: ضد شكون؟
1: ضد كوريا الجنوبيه.
0: ديما كوريا فضيحه عاد كوريا الجنوبيه وقت
1: كوريا الجنوبية 2002 هذا والحكم هو
0: جاسم ابو جسيمة
1: جمال غندو
0: مصري جمال غندو.
1: انجلترا المانيا الغربية نهائي 66 هذا الحكم غوتفير دينست واللي حسب الهدف الثالث لانجلترا رغم جدل كبير متواصل اليوم
0: على الجزائر ما دخلش الاكثر ما دخلش.
2: وانا علي بن ناصر زاد اليد نتاع مارادونا
1: وي الارجنتين انجلترا 22 جوان 86 احتسب هدف دياغو مارادونا الشهير بيد الله احد اكثر الاهداف اثاره للجدل في تاريخ كره القدم علي بن ناصر. بوشاردو 1998 ايطاليا تشيلي احتسب ركله جزاء كثيره للجدل منح
0: روبرتو باجو اللي هز هزين وحتى في يد ديفنسور تشيلي.
1: ميروسلاف ستوبر فرنسا الكويت 1982 الغى هدف لفرنسا
0: شطب مدى الحياه هذاك
1: لاعب الكويت ونزول الشيخ فهد الاحمد
0: صباح
1: في ارضيه الملعب
0: صباح
1: هدف اخر كريستيانو
0: هو البونت.
1: فيلاسكو كاربالو البرازيل كولومبيا 2014 الغى هدف صحيح لكولومبيا واثار انتقادات كبيره. ساندرو بول ايطاليا اسبانيا 94 لم يحتسب ركله جزاء لاسبانيا بعد الاعتداء على لويس انريكي ليساهم في خروج الاسبان من البطوله 1994. فما برشا حكام عملوا كمان
2: باش نرجع لك على بيتيت بارونتيز على ميسي قبيليكا. ميسي كان ينجم يدمر بالفينال 2014 كونتونك جوار دو فوتبول في الماراكانا وقتها كلا وقتها المانيا كليتو كان ينجم راهو بسيكولوجيكمون ياكلها في عظامه.
1: وي
2: اما خويا
1: ليتا مونتال قويه. كايروكي كل حاجه تعدي هذه غنايتنا بعد شوي نرجعوا لكم في انتيبيوتيك.

0: عليكم في انتيبيوتيك. مرحبا بكم مستمعينا. السؤال يقول: الفيفا أعلنت على تخطي الحضور الجماهيري في كأس العالم 2026 لأكثر من قديش الرقم؟ 2026 في 16 مباراة فقط لحد الآن
1: فاتت المليون،
0: مليون، أكثر من مليون مشجع في 16 مباراة.
1: الاستادات كبار،
0: مع العلم أنه كأس العالم فيها 104 مباراة، والاستادات بيان سور في أمريكا
1: كبار.
0: حاجة
1: أخرى تشوف الاستاد تنسى الآخر،
0: وي تشوف فيها الحكم والكاميرا نتاعو جديدة.
1: جديدة في بالك ثم أنا بونمون في ما نعرفش أنا قناة يظهر لي أمريكية اللي تنام تفرج ماتش كامل بوينت فيو نتاع الحكم.
0: تي
1: نحكي لك يعني هي الاكسبيريونس باش تعيشها.
0: الحضور الجماهيري في كاس العالم 2026 حتى الان اعلى مباراه من حيث الحضور هي
1: ماراكانا
2: برازيل اوروغواي 1900
0: لا لا لا 2026
2: في
0: هذا
2: في لوس انجلوس.
0: لا
2: ستاد روز اكبر ستاد.
0: مش شنو المباراه؟
1: مش لاستيكا، مش الاولاني،
0: اي
1: فوالا الماتش دوفرتور مكسيك افريك دو سود،
0: مكسيك جنوب افريقيا، واعلى
1: قداش
0: ماتش جاب 80824 مشجع.
2: بالي روز بول نتاع لوس انجلوس هو اكبر واحد.
0: ثاني شوف في بالك
1: هذا سياتل، ماتش سياتل نتاع امريكا،
0: الولايات المتحدة وباراغواي ذاك الثالث 70492 مشجع. الثاني هو ماتش في بلاد عربية كطرف المغرب،
1: المغرب برازيل، المغرب برازيل
0: هو ماتش 600 من عندي شوين 80663
2: في نيويورك. نيويورك تلعب في نيويورك نهار النيكس هست الانبي.
1: انا بور موا هذاك الثاني احسن ماتش في السنه حتى لتوا، من بعد كرواتيا انجلترا ملا ماتش
0: كرواتيا انجلترا عالم. حتى شفت انا شويه هولندا الجابون هذا مش خايب.
1: لا لا لا كرواتيا انجلترا
0: فما دي مومون قويين.
2: شو باهي كوب دي موند سناء فما برشا لعب باهي لأن الفيفا راهي هي اللي حسنت الكورة. لو كان بقعدنا بقواعد الثمانينات ولا التسعينات
0: يفالي فما الفار، يفالي فما برشا حاجات
2: الفار تضيع الوقت.
0: انا كان يقعد 10 ثواني نتاع التعتوش
2: كي ضايع كان يتبقوا كتضيع الوقت في البطولة نتاع تونس.
0: نتاع تونس يلعبوا 30 دقيقة على 90 ممكن اقل.
2: الناس خايفة من الفار كما قلنا، تخرج الكرة، تخرج الكرة معناتها تخرج انت. شنو اخر فما برشا تغييرات الفيفا حصلت من كرة القدم تعطي ما ريتش ياسر افونتاج يعطي
0: في الكومبيتيتيفيتي.
2: ما ريتش ياسر افونتاج فما حاجة ليميت كوفراو يتعطي الافونتاج دونك كرة ياسر فما لعبة.
1: اما جوست انا بتي بيمول على فاس لي بوست فريشور اللي هي نتاع البوب. انت سامحني قاعد تكسيليري في اللعبة وتجي تكسر الريتم.
2: ميسيلش
1: انا
2: ماهوش خايب مادام دخل فلوس اكثر للكرة اولا، ثانيا راهو حتى فما شكون انا نستغلها باش نقوم نعمل فرشير، حتى نمشي لبيت البان ونعمل فرشير ونمشي في الجدار ونعمل كاس ماء بارد ونرجع فهمتي ونشد بقعتي ونرتاح.
1: اما ثم اباري جديد توا سين كاميرا اللي تحسب قاعده تحسب الكوره قديش تعدي وقت ماهيش عند حتى فريق. لي ديجاجمون الكوره كي تبدا لبرا اونتر لي دو، خاطر انت
0: يعني
1: انت خاطر تو بار اكزومبل البوسيسيون كيفاش تتحسب البوسيسيون كي انا جول ديجاجي كوره ما هي عند حتى حد هي في الهواء تحسب عليك بوسيسيون اللي كنتي. الوركو سي با فري، خاطر كي تجي عند جوار اخر اللي هو عرف كيفاش ياخذها قبلك بالراس تتقلب بالبوسيسيون. دونك الفيفا قاعده تشوف توا في الاستاتستيك باش تحضر
0: اميليوري لي ستاتستيك
1: 2030 باش تعمل باش حتى لي ريغل دو بوسيسيون اتسيتيرا وباش الفا اتيدي قداش وقت ضايع تاع الكره ما هي عند حتى حد.
0: يلا شازام،
1: اهلا اهلا اهلا بشازام.
0: تقولوا لنا الاغنيات وشكون اللي يغني؟ يلا هذه الليستة. طب
3: شازام

0: شازام.
1: يلا
2: لطفي بوشنيق
1: الاغنيه الاولى
3: يا نوار اللوز.
1: لا
2: لطفي بوشنيق
1: اي
2: لطفي بوشنيق
1: الاغنيه ايش اسمها؟ واضح لطفي بوشنيق
2: نوار.
1: لا. لا تاريخ الاصدار 1997 الالبوم هو العين اللي ما تشوفك شي كلمه هذا فتح الاغنيه الحان لطفي بوشنيق يا مزيانة
3: يا مزيانة
1: اش خليت الورد ريانة.
2: ايه
1: ثاني
2: صبر بيعي
3: برشا برشا ولا شنو
2: مزيانة
1: مزيانة
2: مزيانة زد.
1: 2002 خلص تارك الالبوم الحان صبر بيعي ثالث
3: هيت مي بيبي
2: بريت بريتني سبيرس
1: بريتني سبيرس
3: هيت مي بيبي وان مور تايم.
1: لا شو اسم الاغنية
2: وان مور تايم
1: ناقص كلمة
3: بيبي وان مور تايم
1: بيبي وان مور تايم 98 الرابعة
3: لا كيكا اسف سامحني اسفين الزوز
1: تعرفوش
3: لا, لا.
1: تاريخ الاصدار 2001 البوم شيل عيونك عني نفس عنوان الاغنية ننسى عجرم
3: هو هو انس كتب راه من قبل شازام كتب راه ما الغالب ما
1: شو كتب شو كتب
3: شكرا يا محبوب على اساس في القاعة الغالب
1: نعتذر لك برشا
3: الغالب
1: به انت وليد معناتها تتنبا
3: تتنبا يتنبا
2: عندي حدث
3: عنده عنده خاطر الاحصائيات تقول اللي الاغنيه الرابعه في
2: شهر
1: اغنيه شعبيه
3: طبعا
1: فلم يكن الامر كذلك الاغنيه الخامسه
3: ويتني هيوستن هيوستن
1: شو اسم الاغنيه شو اسم الاغنيه
3: نسيت
2: اي هاف نوثينج
1: اي هاف نوثينج الساوند تراك فيلم ذا بودي جارد
3: مالا فيلم
1: الأغنية تم إعادة تسجيل الأغنية دي عام 99 من قبل مايكل جاكسون وويتني هيوستن في ديو تنعديوها مرة مزيانة برشا لو لا فيرسيون I have nothing to lose ست
2: أم كلثوم
1: والأغنية
3: الأطلال
2: الأطلال
1: كلمة إبراهيم ناجي ألحان رياض الصنباط واحدة من
3: وما أدراك
1: والله في بيان والله نكملوا في الشازام في الأغنية
3: في الكورة
1: في الكورة
2: برا ضربة كورة يقبل
1: بعد تتويج إيطاليا بكأس العالم سنة 1934 اعتبرها العالم أقوى منتخب لكن الإنجليز رفضوا واعتبروا نفسهم هما سادة كرة القدم زعم شنو اللي صار
3: ما حبوش يشاركوا وقت
1: رونالدو مرة أخرى البونتو هذا
2: مركة ثلاثية حتى هو رفض
1: كان ثمانية ولا 11 بونتو تبع
3: 11 تبع
1: بعيد ياسر
3: نعرف اللي انجلترا رفضت باش تشارك في كاس العالم
1: مش بونتو
3: مش بونتو الفار رجع
1: اش معناها؟
2: نعم هذا
1: بعد تتويج ايطاليا 34
3: اي انجلترا رفضت
2: خاطر ما احنا خلقنا الكوره
1: وي
3: ما حبتش تشارك زعما
1: تم تنظيم مباراه وديه في لندرا نهار 14 نوفمبر 34 لاثبات من هو الافضل قال واي نفصلوا الامر وناخذوا زيزوكيبات يعملوا في المباراه تحولت لماركه حقيقيه بعد اصابه مونتي مثلا من البدايه الايطالي في زمن ما كانش فيه التبديلات مسموحه كملت ايطاليا اللقاء ب 10 لاعبين الانجليز تقدموا 3-0 خلال 12 دقيقه تصور معناها ظن الجميع عن المباراه انتهت لكن التلين عادوا بقوه سيطروا على الشوط الثاني سجل جوزيبي ميادزا اللي باسمه هو اليوم في الملعب هدفين وقاد محاولة العودة مع اقتراب التعادل تعرض ميادزا لاعتداء عنيف ديخ كملت إيطاليا المباراة 9 لاعبين اللي يخرج يمشي انتهى اللقاء
3: ماذا بكم تسمعوا تسمعوا لجرينتا في التيران كيف كانت
1: بفوز انجلترا لكن الجماهير صفقة للإيطاليين اللي خرجوا مرفوع الرأس في إيطاليا عرفت المباراة باسم أسود هايبري العشرة
3: هايبري
1: هايبري ولا
3: مونتي راهو فكتو إيطاليا راهو سي ان جوار ارجنتان اللي فكتو إيطاليا
1: راهو
3: مونتي مونتي فكتو إيطاليا معناتها إيطاليا سي على الأرجنتين فكت الأوروغواي والأوروغواي فكت الأرجنتين وإيطاليا فكت لهم الزوج وريت
2: هو يحرز الأوروغواي خاطر إيطاليا شامبيون أولمبيك راهو هذاك علاش عملوها في الأوروغواي
1: في ليزاني 30
2: لا أول كوب دو موند خاطر هي شامبيون أولمبيك في الكرة يا أخي قالوا هيا وين باش شو اسمه غيمي قال لك وين باش نعملوا نعملوها اللي ربحوا
1: ميرسي سامي شكرا ناس شكرا لكم مستمعينا مشاهدي شهرة تي في يلا غدوة إن شاء الله نتلاقوا في حلقة جديدة هذه شيرين لايف قرحة تاني إلى اللقاء

0: تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في الشقيقة والرقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. بسمة سعيدية،
1: أهلا بكم إلى هذه النشرة، وهذه أبرز عناوينها. فتح مناظرتين خارجيتين لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب، وبإشراف وليي الجهتين حملات أمنية وبيئية في سوسة والمنستير. في تفاصيل أخبارنا، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن فتح مناظرة لانتداب أساتذة محاضرين بسلك المدرسين الباحثين التابعين للجامعات في مادة القانون الخاص وعلوم الإجرام، وذلك يوم 14 من سبتمبر القادم والأيام الموالية. ووفق قرار صادر عن وزير التعليم العالي والبحث العلمي نشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في العدد الصادر هذا اليوم، فقد تم تحديد عدد الخطط المفتوحة ب14 خطة موزعة بين عدد من مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي. وتشمل الخطط المفتوحة اختصاصات القانون المدني والقانون التجاري وقانون الشغل والقانون الجزائي وقانون الأعمال، وذلك لفائدة مؤسسات جامعية من بينها كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس، وكلية الحقوق بصفاقس، وكلية الحقوق والعلوم السياسية بسوسة، والمعهد العالي للمحاسبة وإدارة المؤسسات بمنوبة، والمعهد العالي للدراسات القانونية والسياسية بالقيروان، إلى جانب مؤسسات جامعية أخرى. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب، وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 63 الصادر هذا اليوم. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذا للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 من أوت القادم والأيام الموالية. أيضا أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطا لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من التاريخ ذاته. وحددت الوزارة تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين يوم 25 من جوان الجاري، على أن يتم غلق باب الترشحات يوم 27 من جويلية المقبل. ضمن الجهود الرامية إلى حماية الملك العمومي البحري وتطبيقا للقانون ومحافظة أيضا على جمالية المدينة وضمان أفضل ظروف الاستقبال للزوار والمصطفين، تولى إقليم الأمن الوطني بسوسة بمشاركة الإطارات الأمنية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية بسوسة ومركز الشرطة البلدية بحمام سوسة، إلى جانب مصلحة التراتيب والتنسيق ببلدية سوسة وحماية ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي بالجهة، تنظيم حملة أمنية مدعمة وموسعة استهدفت مظاهر الاستغلال المفرط للملك العمومي البحري بمنطقة حمام سوسة. وشملت هذه الحملة المقاهي والمشارب والنزل المنتصبة على كامل الشريط الساحلي، حيث تم التدخل ضد المخالفين الذين تم ضبطهم بصدد الاستغلال غير القانوني للملك العمومي البحري، وذلك عبر تركيز وقيات شمسية وكراس وتجاوز المساحات القانونية المرخص فيها. أيضا وبتنسيق من دائرة الشؤون البلدية بولاية المنستير، تم اليوم تنظيم حملة جهوية استثنائية كبرى للنظافة بفلاذ المنستير، أشرف عليها وللجهة عيسى موسى في إطار تواصل التدخلات لإنجاح الموسم الصيفي والسياحي والعناية بالبيئة. وقد أسفرت هذه التدخلات الميدانية الشاملة عن إعادة تهيئة المسالك المؤدية للفلاذ ورفع كميات هامة من الأتربة والفضلات المتراكمة وتجذيب الأشجار، مما ساهم في تحسين الوضع البيئي وإضفاء جمالية على الشريط الساحلي للمنطقة. أيضا أسفرت الحملة الأمنية في المنستير عن إيقاف 10 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وقضائية مختلفة، إلى جانب تنفيذ إزالات فورية لخيام منصوبة بصفة عشوائية على الشاطئ العمومي بالمنطقة السياحية، كما تم حجز عدد من الدراجات النارية وعربة مخصصة لبيع المأكولات الخفيفة دون التراخيص القانونية اللازمة. دوليا، أكد رئيس وزراء الباكستاني شهباز شريف اليوم أن مذكرة التفاهم التي وقعتها الولايات المتحدة وإيران لم تتناول الصواريخ البالستية الإيرانية، وأنه لا يمكن السماح لبلد بامتلاك هذا السلاح ومنع بلد آخر من امتلاكه، داعيا إلى عدم الاستماع إلى من يريدون تخريب بنود هذا الاتفاق. أعلنت السلطات الإيرانية 3 أيام عطلة رسمية في طهران بمناسبة مراسم تشييع المرشد الأعلى الراحل آية الله علي خامنئي، الذي قضى في بداية القصف الأمريكي الإسرائيلي على العاصمة الإيرانية طهران، حيث أكد العميد في الحرس الثوري الإيراني حسن زادة المشرف على مراسم تأبين خامنئي أن مراسم وداع جثمانه ستقام بين 4 و 6 من جويليا المقبل في طهران، وستكون المدينة مغلقة بالكامل وفي عطلة رسمية خلال الأيام 3. ختاما، اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع اليوم قرارا جديدا يهدف إلى تعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة ضد أفراد قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة، في خطوة وصفت بأنها رسالة سياسية وقانونية واضحة لإنهاء الإفلات من العقاب وحماية العاملين تحت راية المنظمة الدولية.
0: وإلى اللقاء. للمزيد من الأخبار www.jawhara.fm.net.

0: طربيات على جوهر اف ام، الدنيا وما فيها.
1: شكرا.

عند العرب سات جورا اف ام تي في على نايل سات. عدل الفريكونس واعمل ميزة جور للباقة التونسية 11657 فيرتيكال جورا اف ام تي في.

0: نهار ثلاثة 8-9 دون تيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في. شوف اسمع وتمتع
1: برعاية أحلى بونوس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونوس. تريد تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر. سوم الدقيقة 190 مليون.
2: أريد طور عالمك.
3: لقنا جد معكم في دومتك على جوهرة فيها مجوهرة تي في. مساء النور مساء الخير وين ما كنتم موجودين. اتبعوا فينا لقنا يدوم مدة ساعة في مجموعة كبيرة من الأخبار وباش اغنيت اخترناهم سبيسيالمون لكم انتم تسمعوا فينا على جوهرة FM في كرهبكم في دياركم ولا تتبعوا فينا في التلي على النايل سات ولا على عرب سات. مرحبا بكم الناس الكل.

موعدنا يطلق معكم في دومتك على جوهر فهم مع مجموعة من الأخبار يتهم قطاع التكنولوجيا. وكما قلنا لكم في البداية باش نحكي اليوم على التكنولوجيا في مجال التبريد، وبالفعل بمناسبة اليوم العالمي للتبريد اللي تحتفل به سنويا تونس ومجموعة كبيرة من دول العالم واللي يتزامن مع نهار 26 جوان، تنظمت بالعاصمة التونسية ورشة عمل وطنية من قبل الوحدة الوطنية للأوزون واللي تتبع الوكالة الوطنية لحماية المحيط بدعم من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية. نحكي على يونيدو وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، نظموا يوم سلطوا فيه الضوء على مجموعة من الخيارات والنقاط اللي تهم قطاع التبريد بشكل عام. وبالفعل سلطت دورة سنة 2026 الضوء على مجموعة من النقاط تحت شعار العالمي Cool Intelligence أو التبريد الذكي، وبالتالي وقع التعرض لمجموعة من النقاط أهمها التصميم وصيانة أنظمة التبريد المستدامة، وين تتكامل الخبرة البشرية وأيضا الدقة التقنية لمواجهة تحديات المناخية والطاقية واستهلاكات الطاقة بشكل بارز، ونحاول نلقاو مجموعة من الحلول للرهانات اللي نعيشوا على وقعها خاصة في فترة الذروة وفترة الاستهلاك. نحكيو على الفترة الصيفية، وكما تعرفوا يمثل قطاع التبريد ركيزة أساسية للأمن الغذائي وأيضا للصحة العامة والتنمية الاقتصادية، وين يساهم في الحد من هدر الأغذية وأيضا الحفاظ على الأدوية واللقاحات والدعم التنافسية في العديد من القطاعات الصناعية وأيضا القطاعات الخدماتية. وبالفعل جمعت الورشة هذه ممثلين من القطاعين العام والخاص وخبراء تقنيين، وين تم استعراض التقدم الاستراتيجي اللي أحرزته تونس الفترة الأخرى ومتابعة المشاريع المبتكرة الجارية في مجال التحول الصناعي بدعم من اليونيدو، واللي تهدف للاعتماد على مواد تبريد منخفضة التأثير على الاحترار العالمي وغير مضرة بطبقة الأوزون، وأيضا تحسين كفاءة الطاقة لمكيفات الهواء اللي نستخدموها بشكل كبير في الفترة هذه خاصة على الصعيد المنزلي وأيضا على الصعيد التجاري والصناعي. ومن بين أبرز المشاريع الاستراتيجية اللي تم عرضها نحكيه على تعديل كيغالي. شنو هو تعديل كيغالي؟ تعديل كيغالي وين جمدت فيه تونس استهلاكها من مركبات الهيدروفلور وأيضا من الكربون منذ عام 2024 وحتى سنة 2026، وين تم تخصيص حصة سنوية من الواردات تقدر ب 2.2 مليون طن مكافأة ثاني أكسيد الكربون ل 41 شركة موردة، وهو ما يعادل إزالة 472 ألف سيارة من السير لمدة سنة. النقطة الثانية هي نقطة التحول للمبرد الـR32، وين يجري تنفيذ مشروع هام باش يحول 7 مصانع تونسية لمكيفات الهواء المنزلية. نحكيو على SI ميجا، نحكيو على سيكاد كوالا، نحكيو على ستار وان، نحكيو على ستار إلكترونيك 3، على نيو ستار ونوفاتيك والأثير، وين تم تنفيذ مشروع هام لتحويلهم تحويل استخداماتهم استخدام غاز الـR32 أو ثنائي الفلوروميتان اللي يساعد خير في عملية التبريد، واللي يتميز بقدرة أقل على أحداث الاحترار العالمي وكفاءة طاقية أفضل. ومن المتوقع أن يساهم المشروع في خفض انبعاثات بحوالي 150 ألف طن مكافأة ثاني أكسيد الكربون، وباش ننطلق عملية التركيب والتكوين بداية من شهر جويلية من عام 2026. النقطة الثانية هي تكنولوجيا الانفرتر وكفاءة الطاقة، اللي نلقاها في الكليماتيزرات. كنجيب شو كليماتيزر يقول لك تحبوا عادي ولا انفرتر؟ علاش انفرتر؟ انفرتر يمكننا من الضغط على مصاريف الطاقة، والتكنولوجيا هذه بميزانية قدرها 1.347 مليار $1,360 أمريكي. تمت الموافقة عليها من قبل صندوق متعدد الأطراف باش ينفذ بروتوكول موريال، وين يلتزم مشروع جديد تنفذه لينيدو في المصانع السبعة اللي حكينا عليها بإنتاج وحدات تعتمد حصريا تقنية السرعة المتغيرة أو الإنفرتر، وهذا شيء مهم للغاية وباش يمكننا من الاقتصاد أكثر وأكثر في استهلاك وفي إنتاج التيار الكهربائي. أيضا فما الإطار الترتيبي وين تعتزم الوحدة الوطنية للأوزون منع تصنيع واستيراد تجهيزات تبريد وتكييف الهواء ومضخات الحرارة اللي تحتوي على مركبات الـ HFC ذات قدرة احترار عالمي تفوق الـ 700،
وهذا ابتداء من 1 جانفي من عام 2027 وين يتم حاليا استكمال مشروع إطار تنظيمي وقانوني يتعلق بإدارة دورة حياة غازات التبريد، وبالتالي باش تواصل تونس إن شاء الله مسارها نحو الإزالة الكاملة لمركبات الهيدروكلور وأيضا مركبات الفلور والكربون بحلول عام 2030 بعد ما حققت بالفعل تخفيض بنسبة 70% من استهلاك الموارد إلى غاية 31 ديسمبر 2025، هو ما يعادل تفادي انبعاث 917,000 أو ما أكثر طن من ثاني أكسيد الكربون. وفي السياق هذا لابد من التركيز كونه تونس ملتزمة بإرساء قطاع تبريد أكثر استدامة، ولا اليوم واقع ملموس بفضل دعم لينيدو وبفضل كل الشركاء في هذا المجال حتى ننجح من عملية انتقال سلس وين نلتزمه مع لينيدو بشكل دولي وعالمي إلى ما وراء المبردات بصفتها إحدى الوكالات المنذة لبروتوكول مونريال، وتدعم منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية التحول الصناعي الأخضر فيما يقرب من 100 دولة في العالم بما فيهم تونس كما حكينا، وين يندرج التوجه هذايا إلى رؤية تأكد من خلالها على تبريد مستدام في عام 2026 والمنعقد بفيينا. نحكيه على المنتدى هذايا وين دعات المنظمة لاعتماد مقاربة شمولية هامة لقطاع التبريد باعتباره اليوم ضرورة للتنمية البشرية والتكييف مع التغيرات المناخية من خلال ارتفاع التواصل المتواصل لدرجات الحرارة بشكل عالمي. وهنا قاعدين نعيش الأيامات هذه في شمال إفريقيا وفي منطقة المشرق العربي وأيضا في أوروبا على وقع درجات حرارة مرتفعة نسبيا مقارنة بالمعدلات خاصة في فرنسا وغيرها. وكما تعرفوا في 30 سنة اللي فاتت نشحت لينيدو في تعبئة أكثر من 1.35 مليار دولار أمريكي وساهمت مشاريعها خلال عام 2025 وحدها في تجنب انبعاث 150 مليون طن من الكربون على المستوى العالمي، وهذا يعتبر هام جدا في المحافظة على انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وأيضا الحفاظ على طبقة الأوزون. وفي الإطار هذايا لابد أنه نأكدوا على مواجهة الطوارئ والحلول التقنية الموجودة والتحدي في مزيد تقليص انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ونأكدوا كون المحطات الرئيسية تقول كون تونس بالفعل ملتزمة ببناء قطاع تبريد أكثر استدامة وكفاءة ومرونة مهمة بالتوازي مع تعزيز القدرات الصناعية والبشرية تحت مظلة بروتوكول مونريال وتعديل كيغالي. خليكم معنا، مازلنا مع الموسيقى ومازلنا مش نحكيه على قطاع التبريد ولكن في وجه ثاني، مش قطاع التكييف ولكن في قطاع التبريد المنزلي. شنو فما جديد اليوم في السوق التونسية؟

0: مازال متواصلين معكم في لقاءنا اليوم في دومتك على جوهر اف ام وجوهر تي في. وكما قلنا باش نحكيو على قطاع التبريد, حكينا بك شويه على اليوم العالمي للتبريد وعلى قطاع المكيفات, وقلنا باش نحكيو على التبريد المنزلي ولكن في وجه اخر. اليوم على الحقيقه فرحانين برشا باطلاق علامه جديده تنضاف لسوق المنتجات التجهيزات الكهرومنزليه, خلينا نقولوا في قطاع التبريد, اللي تنضم لتونس بعلامه تونسيه 100%. نحكيو باكثر تفاصيل, كيف جات الفكره, منين جات, شنو هي العلامه هذه, شنو هي ربما المنتجات اللي قاعد قدم فيها. اكيد سمعنا على جوهر اف ام في الايام اللي فاتوا حمله متعلقه باطلاق علامه جديده في السوق التونسيه, نحكيو على ثلاجات كونكورد اللي اليوم ولاو ديسبونيبل سور لو مارشي تونيزيان. نحكيو على علامه تونسيه 100%. شنو هي حكايه الكونكورد, منين جات الفكره, من الفكره للانجاز خلينا نقولوا. فرحان برشا انه نستقبل وحدنا اليوم في استوديو جوهره اف ام, واللي نشكروه على قبوله الدعوه معنا اليوم في لقانا هذايا المباشر, سي رؤوف شعيب اللي هو الريسبونسابل ماركتينغ عند لدى كونكورد. مرحبا بك سي رؤوف, ونورتنا بحضورك اليوم في جوهره اف ام وجوهره تي في.
1: مرحبا بك سي وليد, حبيت اول حاجه نشكرك على الاستضافه.
0: مرحبا.
1: نشكر جوهره اف ام من خلالك انت باش تتيح لنا الفرصه باش نقدم الشركه اللي نمثلها انا, شركه كونكورد اندستريال. فوالا, دونك اليوم جيت باش نحكي شويه على الشركه نتاعنا, وتفضل لنا نسمعك.
0: هما اول سؤال يجي في البال, كونكورد هي علامه اجنبيه تتصنع او تتركب في تونس ولا علامه تونسيه 100%؟ انا واحد من الناس سالت السؤال هذا حتى في داخل جوهره اف ام, نقول لهم لا راهي علامه تونسيه. انا حبيتك اليوم تحكي باختصار وتقدم لنا العلامه من الفكره للانجاز كما قلنا في البدايه.
1: فوالا, باهي, هي الفكره كيف جات باللول. اولا ساعه احنا نعتقد كونه اعتقاد من صاحب المؤسسه اللي هو كونه الكفاءات التونسيه في تونس موجوده بالكيفيه, وعندنا كفاءات اللي نجم نعملوا عليهم. دونك ما ناقصنا حتى شيء احنا كتوانسه باش ننشو اي اي اي برودوي في السوق. دونك وهذاك علاش, وعندنا ثقه في الكفاءات بتاعنا. دونك من هنا بديت الفكره, قلنا علاش لا يزينا من الفريجيدات اللي يجي من برا. نعلمك سي ولي كونه 99% تقريبا من الريفريجيراتور اللي موجودين في تونس كلهم يجيو سواء حاضرين حاضرين يتحطوا في
0: كاملين كاردون مسكرين,
1: والا تصير عمليه المونتاج, معناتها تجي الكركاس البرانيه ويجي الكومبريسور
0: ويلحم. ما يتصنعش في تونس, عمليه تركيب اسامبلاج
1: حتى شيء. دونك فما فما فما شركه واحده برك في تونس قبلنا سبقتنا في المجال هذايا, واحنا حاولنا نكونوا كيما الشركه هذه. وعلاش لا زاد كل زاد
0: يكون عنده اللي عنده الانجازات نتاعو.
1: فوالا اكزاكتومون. دونك من
0: دونك انتم الشركه الثانيه في تونس اللي تصنعوا الفريجيدارات,
1: وهو كذلك. فوالا, وزيد الفكره هذه قلنا زاد حتى الدوله تشجع سياسه الدوله في التشجيع على روح المبادره والاستثمار والتعميل على النفس, وهذا من شانه كونه زاد نونسيلمون يخلق ديناميكيه اقتصاديه في تونس, كيف زاد ينقص من البطاله في تونس
0: ومن الاستيراد, زاد بالعكس علاش نصدروا احنا منتجاتنا, علاش نقدروا نستوردوا فيها.
1: هذا ما يخلي كونه فما تعديل في الميزان التجاري للبلاد التونسيه. دونك هذو كل العوامل هذه الكل خلاتنا قلنا علاش لا اون فونسي وندخلوا السوق, ما بالرغم كون السوق هذايا وقت اللي بدينا المشروع نتاعنا هذايا عملنا دراسه السوق, حبينا نعرفوا كيفاش مهيكل السوق هذايا, شنو من الاطراف المعنيه في السوق هذايا, شنو المواطن يطلب, شنو علاش المواطن يمشي لماركه ما يمشيش لماركه اخرى. الدوافع معناتها لي موتيفاسيون, فهمتني, كيف شنو البيدجي مويان كو كونساكر
0: لو تونيزيان باش باغ
1: ميناج.
0: فوالا,
1: فهمت,
0: باش يشري فيجدير جديده,
1: فوالا باش يشري فيجدير زاد, خاطر لازم تهنئة تراعي زاد القدره الشرائيه نتاعك. دونك عملنا هذوما, عملنا
0: دراسه
1: كامله ومن خلالها انطلقنا في المشروع نتاعنا.
0: هو معناها اليوم كي تقول لي 90% ولا اكثر من 90% من الفريجيدارات اللي نلقاهم في ديارنا ولا موجودين في تونس يتباعوا هما معناها مستوردين.

0: قل شويه يمشي للغارونتي وسيرفيس بريفونت، زاد عندها قيمه كبيره.
1: وتولي خدمه في كلاس انرجيتيك زاد.
0: وي اللي بلوز افيرتي تو المواطن التونسي ولا يعطي اهميه اكثر ويثبت وهذاك علاش حتى احنا حرصنا باش تكون الماكينات نتاعها كدفعه اولى. احنا خاطر احنا توا عندنا ان شاء الله جبت معايا هذا الكتالوج برودوي فيه تقريبا
1: هذا باش تخليه لي
0: ان شاء الله هذايا تقريبا فيه المنتجات اللي ان شاء الله باش نصدروها من هنا لاخر 26 عام 26 بدينا ببعض بعض لي موديل معناتها اللي فيهم هما اكثر طلبيه من
1: الاخرين
0: من غيرهم فهمتني. دونك كما قلت لك دونك الكاليتي للمواطن يحب على الكاليتي كيف كيف زاد يحب على الكونسوماسيون انرجيتيك. احنا لي موديل نتاعنا اللي باش نبداو بهم عندهم يدخلوا كله في كلاس انرجيتيك كلاس 2 اللي هي كلاس باهيه
1: محترمه جدا
0: محترمه جدا بالرغم كونه احنا هذوما اللي موديل نتاعنا هما ليس فورست فهمتني. مازلنا ان شاء الله باش نعملوا دوتر موديل باش ندخلوا باش نصنعوا نو فروست والانفرتر تو اخر مخرج في نظام التبريد هو الانفرتر فهمتني. دونك ان شاء الله زاد هذوما اللي موديل هذوما من هنا لاخر 26 بدايه 27 ان شاء الله باش نصنعوهم
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
1: خلينا نشوفوا تو اليوم كعلامه تونسيه 100% الكونكورد الفريجيدير قداش في المية منها يتصنع في تونس؟ هي بكلها مصنعة في تونس ولا فما أجزاء يقع استيرادهم؟
0: فوالا الور احنا في هذه اللحظة أجور دو جوردوي نسبة الإدماج نتاعنا لو تو دانتيغراسيون تناهز 50%.
1: باهي
0: الور كي نقولوا احنا 50% فما عملية دابور سا فما الماتيير بروميير أغلبها تجي من برا سا سي فري تجي من بلدان والاستيراد نتاعها يكون عبر حسب معايير دقيقة معناتها فريمون يصير عليها كونترول ما ناخذوش مش قاعدين ناخذوا في الماتيير بروميير
1: فما كاي شارج اون ابل دوفر اتسيتيرا تختاروا مع عند لي فورنيسور
0: ناخذوا من المانيا البرودوي لي ماتيير بروميير يجونا من المانيا من هولندا من ايطاليا من تركيا دونك يصير عليهم كونترول. باهي بعد تصير فما عمليات في داخل المؤسسه نتاعنا هو دونك ساق العمليات هذه التصنيع فيما كيما الترمو فورماج لانجيكسيون اوموس فما زاد نعملوا الطوله لا كونفيكسيون الطوله تاع البرانيه البروفيلاج الكركاج البروفيلاج البلياج لانجيكسيون بلاستيك تاع لي كومبوزونت
1: هذا كل شيء لهنا
0: الرفوف اللي عرفت
1: اي بيان سور اي تيقان البلار
0: وتصير بعطي لي لاسومبلاج عمليه لاسومبلاج
1: الموتور الكومبريسور
0: الكومبريسور هي يجي حاضر
1: اي
0: الكومبريسور ديجا فيما يخص الكومبريسور علاش انا قلت لك ما بين الكاليتي اون اميزي سو لا كاليتي دي كومبوزون اونتر اوتر دي كومبوزون اللي تاع الفريجيدير مثلا ناخذ مثلا الكومبريسور خذيناه من احسن ما فما في العالم مصنوع من ثاني مصنع في العالم في الكومبريسور الكومبريسور هذايا اللي سيلونسيو
1: ما يعملش حس فيبراسيون لا
0: ما يعملش حس
1: باهي
0: كيف معناها إلي كونسو بور لي كليما شو كيما في تونس يتحمل درجات من 16 حتى 43 درجة كيف زاد إلا سور إن ستابيليتي فريغوريفيك
1: باهي
0: معناتها يشد البرودة
1: والكونجيلاسيون بالنسبه للثلج نقولوا احنا
0: اكزاكتومون احنا حتى في السي وليد احنا راهو في المعمل نتاعنا عندنا كيما تقول تيست لابوراتوار فوالا لابوراتوار نقيسوا فيها الفريجيدات الحراره قداش تشد الحراره فهمتني دونك
1: معناها تاخذوا فريجيدير مصنوع وتحطوها في كليما سخون
0: كليما
1: تشوفوا اسكو مازال تبرد ولا والعكس
0: نبردوها ونشوفوا وقت اللي توصل موان 18 في الكونجيلاتور قداش تقعد مده باش تحافظ على الحراره نتاع هذيك اللوطه في الفريجيدير باللوطه يلزم تتراوح الحراره تقعد بتراوح ما بين 6 و8 درجات
1: اوكي
0: داكوردو يزمش تطيح السخانه تولي مثلا تولي 10 ولا 11 ولا حاجه لا خاطر تهلك الماكله اللي موجوده فيها
1: بيان سور
0: كونجيلاتور كيف زاد نحطوا فيها حاجات مثلجه يلزم تقعد مثلجه كيف زاد عندنا الموس اللي تجي ما بين الكركاسه الدخلانيه
1: لانجكتي هذاك
0: فوالا هذاك
1: باش تحافظ على البروده
0: اخذناه من فورنيسور رقم واحد في العالم الفريجيدير كيف نتاعنا زاد يستعمل اكليراج ليد دونك مقتصد في الطاقه الكاليتي تاع الجوان هو بيدو
1: مع الاخر هذاك
0: عمل اي بيان سور
1: عمل شويت
0: اكزاكتومون عملناه اون دوبل كوش دو كاوتشو باش بور غارونتير اون ميور ايتانشيتي فريغوريفيك زدناه ان سيستيم سكون ابل هما اونتي روزي التكنيسيان يلابيل كوم سا ان سيستيم اونتي روزي بور غارونتير

0: garantir la non déformation du joint. خدم مع البرودة ومع الطقس برا ينجم يتكسر وكذا
1: يتمدد ويشيع ويتشق.
0: علاوة يا سير سي وليد كونه عندنا في احنا معناتها الفريجيدير من الماتير بروميير لين يصير لومبالاج العمل تصير فما 12 بوان دو كونترول كاليتي
1: فهمتني باهي. السؤال اللي خطر في بالي اول ما حكينا على العلامة، علاش فكرتوا في الفريجيديرات؟ يعني في قطاع التجهيزات الكهرباء المنزلية تلقى ماكينة الصابون، ماكينة الماعون، نقولوا احنا معنا لافيسيل، لافلانج، فريجيدير، كليماتيزور، هذوم كلهم معنا يهموا العائلة بشكل عام. علاش كشركة فكرتوا انكم تبداوا، مش عارف اذا كان مش توسعوا بعتالي في الجام ولا لا، علاش فكرتوا انكم تبداوا بقطاع الثلاجات؟
0: والله احنا هو اختيار لمحالة اختيار من الإدارة العامة، ولكن هو حتى من كن الاسم المؤسسة هو سي كونكورد اندستريال الصناعية، كونكورد الصناعية هو اللي في ال dans leur vision استراتيجيك سيكو يقول لك انا نبدا بالفريجيدير وان شاء الله لو طون كو الماركه هذه السانستال
1: كونفينابلمون
0: سو لو مارشي تونيزيا. علاش لا؟ وحنا ديجور حتى في الاستراتيجي بتاعنا ان شاء الله نثبت وجودنا في تونس
1: ان شاء الله،
0: وبعطيلي علاش لا نخرجوا لبرا على
1: خاطر حتى بالاسواق الثنائيه معناها ليبيا على اليمين والجزائر هما دو مارشي معناها بوتونسييل بالنسبه لنا وحتى اكثر من هكا
0: بيان سور. وكذلك دونك نمشيو بالفريجيدير علاش لا باش نطوروها بعد كيما قلت لك ماشينا لافي كليماتيزور فما برشا لافلانج اكسترا دونك فما نجموا نطوروا بشوي بشويه فهمت
1: باش. انت حكيت لي ملول على يونيتود قمتوا بها قبل ما تصير اللونسمون de la marque et des produits sur le marché tunisien. Et qui a fait une étude sur la concurrence que je peux te dire. Aujourd'hui, je suis comme il y a un an, il y a trois ans, il y a cinq ans, la part de marché qui est en train de se faire en concorde dans le marché de la maison.
0: Bien, c'est vrai. Dans l'étude de marché que nous avons fait, nous nous positionnons comme étant une marque moyen gamme. Moyen gamme, mais premium. Comme je l'ai dit, on a fait à travers les composants, on a mis, on mise beaucoup sur la qualité. On se forge de véhicules.
1: Un bon produit avec un bon prix.
0: Voilà.
1: Abordable à l'alcool.
0: Après, je vais vous dire part de marché, Inch'Allah, je vais vous part de marché. كيما الناس وخير من الناس
1: ان شاء الله
0: واقل من الناس هذا كيف احنا نطحوا باش ناخذوا اكثر بار دو مارشي
1: بالعكس انا كتونسي كي نلقى برودوي تونسي باين نشجع التونسي قبل ما نشيخوا مع علامه اخرى معناها بالنسبه لي باش ناخذوا منتوج بلادي.
0: احنا حتى السلوغون تاع في الكومباني بيبيسيتير نتاعنا في اللونسمون عملنا فعل مش كلام. احنا ان شاء الله باش نبرزوا احنا توا خاطر ساهل واحد باش يبدا يشكر في البرودوي نتاعو ويقول انا لكن بعد المواطن التونسي باش يجربك مره واثنين وبعد باش يعطيك ثقته. الثقة هذه صعيبة باش نعطيها لك دونك يفو كو اون ميت لو باكي قال الراجل بور غارونتير كونو احنا البرودوي تاعنا اللي ديني دو كونفيونس واللي المواطن ينجم يشري وبالو مرتاح. احنا هذا هو نقول له كي تاخذ الفريجيدير كونكورد بقدرة الإله ما عندكش حتى مشكل معنا. وحاجة أخرى لا قدر الله صارت أي مشكلة قال الراجل
1: هذا سؤال الموالي
0: احنا موجودين
1: لهنا مش نقول تلوج بعدا مش نبدا من برا من المانيا ولا من كوريا ولا
0: هو تو المواطن
1: سيرفيس بريفونت
0: فوالا احنا لي سيرفيس احنا لا كاليتي تكنيك احنا شنو قوتنا كاليتي تكنيك اللي احنا ان شاء الله مش نكونوا على قد كلمتنا
1: ان شاء الله
0: مي اوسي سو لا كاليتي دو سيرفيس كيقول كاليتي دو سيرفيس عندنا اش قاعدين شنو باش نقدموا للمواطن تونسي وهنايا تظهر معناتها ننفردوا بها الحقيقه في تونس. ما فما حتى شركه حتى لتو في تونس تعطي غارانتي كيما اللي تقدمها كونكورد.
1: كيفاش
0: احنا تو الماركات اللي موجوده في تونس الكل فما الماركات ما بين عام ماكسيموم 3 سنين على الماكينه والكمبريسور حاجه اخرى يوصلوا حتى ل 10 سنين. احنا كومبريسور نتاعنا عندنا ثقه فيه عطيناه 10 سنين غارانتي
1: باهي
0: وعلى الماكينه مش عام ولا اثنين عطينا خمسة سنين غارانتي.
1: خمسة سنين على الفريجيدير و10 سنين على الكمبريسور
0: فوالا. النقطه الثانيه اي انسان اي حريف باش يقتني الفريجيدير نتاعنا il suffit juste يمشي على السيت انترنت www.concorde.com.tn ويقيد الماكينه نتاعو اللي خذاها يحط نيميرو سيري فوالا جينا ميساج احنا ندخلوه في الباز دو دوني نتاعنا نزيدو نضيفوا له عام اخر يولي 6 سنين اكثر من هكا كيف يقيد اسمه هو واللي فما اي بروموسيون عندنا اوفر اول من اول من اول الناس هو
1: سورا افيرتي
0: اي سورا افيرتي كيف زاده عندنا لي بيس دو روشونج احنا زاد
1: هي اهم حاجه يكفي انه لا قدر الله حصلت وانا صارت اشكاليه في الفريجيدير نتاعك تعرف كانوا المعمل موجود في تونس ولا بريفونت موجود لهنا والقطايع موجود لهنا وتتصنع لهنا دونك اوتوماتيكمون حتى كان اي حاجه تعملت في الفريجيدير اوتوماتيكمون باش تنجم تبدلها وتصلحها سوغ بلاس
0: كما قال فرنسا يفو با شيرشي ميديا 14 انت عندك شركه بعضك قد في تونس تصنع وعند القطايا بيس دو روشونج لا قدر الله تصير اي حاجه تهز تليفون وتكلمنا دونك حاطين على ذمه المواطنين نتاع الحرفاء نتاعنا الكل حاطين سيت انترنت حاطين النوامر عندنا 70 138 الف هذا سيرفيس بريفونت ولا 70 138 005 ولا 70 138 015
1: هذا ما كل ما
0: تواصل معنا في كل وقت وكذا
1: باهي وين نجم نلقاو اليوم في الجريد كونكورد اسكو فما شوروم خاص بكم انتوما في سوسه في تونس في ساقس والا باش نلقاوكم موجودين في المغازات الكبرى لي غراند سيرفاس لي سوبر مارشي والا عند لي روفوندور اللي يبيعوا في الالكتروميناجي باختلاف علاماتهم في كامل تراب الجمهوريه
0: هو احنا تو الحقيقه شغلنا الشاغل احنا تو المده دي احنا عندنا جمعه من بدينا نعملوا اللونسمون تاعنا
1: ان شاء الله مبروك
0: يحييك دونك احنا فوكاليزاسيون كان على الكومباني دو لونسمون مي تو
1: الحقيقه بين
0: لا عندك الف حق سي وليد بيان سور احنا ان شاء الله البرودوي احنا بدينا في النيغوسياسيون كوميرسيال مع لي جي ام اس لي ماغازان
1: لي غران سيرفاس
0: لي غران سيرفاس
1: لي سوبر مارشي
0: ماغازان سبيسياليزي ومعنا احنا زاد باش تكون علاقتنا مع لي غروسيست لي سومي غروسيست
1: داكور
0: من هوني من المنبر هذايا ندعو كل واحد يحب يتعامل مع كونكورد يتصل بنا كما قلت لكم على سوا على 70 138 الف والا 70 138 015 ولا 70 138 005 ويتصل بنا
1: وانتم في الخدمه تجمعوا
0: في الخدمه دونك ان شاء الله البرودوي نتاعنا باش يكون موجود في تونس الكل
1: بارتو ان شاء الله في اقرب الاوقات فما اون فونت اون لين حكيت بكري على concord.com.tn نجم ندخل نعمل طلع على لي برودوي و جو باس اون كوموند اون لين ولا لا
0: لا لا لا في المرحله هذه لا الحقيقه احنا جوست تدخل على السيت تاخذ نظره
1: شوف لي برودوي
0: واذا تحب تسال انا شكون احنا نجم نوجهوك مثلا انت تقول لي نسكن مثلا في جرون بيليا مثلا
1: تعطي اقرب بوان دو فونت
0: فوالا نجم انا نوجهك فوالا فهمتي ولا اون اتوندون
1: هو اخير خاطر تنجم تمشي تشوف وتطلب
0: ان شاء الله احنا لو سيركوي معناتها لي ديستريبيتور تاعنا يكتمل النصاب ويولي مش لازم حتى تتصل بينا احنا يسوفي تمشي لاي مغازه تلقى بقدره ربي للبرودوي تاعنا
1: ان شاء الله سي راهو شعيب نورتنا بحضورك
0: عايشك
1: شكرا ليك واحنا بالحق انديبوندامون دو تو فرحانين انه ماركه جديده تونسيه تنضاف في السوق ويكون منتوج تونسي 50% و70% و100% ان شاء الله على شلي ويلقى الرواج نتاعو في السوق المحليه وفي السوق المغربيه وحتى على صعيد دولي على شلي نلقاو غدوه العلامات نتاعنا التونسيه في قطاع التبريد ولا غيرها موجود في اكثر من سوق هذا من نجم كان يفرحنا ويزيدنا اعتزاز وفخر بمنتوجاتنا التونسيه
0: ان شاء الله يعطيك الصحه سي وليد وبارك الله فيك على الاستضافه مره اخرى وان شاء الله البرودوي نتاعنا يهبط للسوق وان شاء الله يعجب المواطنين ان شاء الله
1: ان شاء الله شكرا لكم مرحبا بك ديما معنا على جوهر اف ام وجوهر تي في
2: تسمعوا نهار ثلاثة 8-9 دونتيك مع وليد بسباس على جوهرة اف ام تي في شوف اسمع وتمتع
3: برعاية احلى بونوس لاحلى ناس مع لوخة جديدة احلى بونوس اريدو تربحك 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا اكثر سوم الدقيقة 190 ملي
2: اريدو طور عالمك
3: جوهرة اف ام
4: جوهرة اف ام

معنا وصلنا للتسعة متاع الليلة، موعدنا مع أخبار وموجز أخبار التسعة، وين نعرفوا وين تعرفوا على آخر الأخبار الوطنية والعالمية. نذكركم كونوا زادة كيف كيف بعد شوية باش نتعرضوا لخاطرة من الخواطر الأخرى في لقاء يجمعنا مع صوت جديد وفنان جديد وضيف جديد حتى العشرة متاع الليل، قبل ما نمشيوا في رحلة مع أخبار الإصدارات الجديدة في بلو نوي مع أمين وغازي حتى نص الليل. خليكم ديما معنا على جوهرة فام وجوهرة تي في. نتقابلوا معكم إن شاء الله من جديد الجمعة الجاية في نفس التوقيت على نفس القناة ونفس المحطة. في الأمان.

0: ومتمتع برعاية أحلى بونس لأحلى ناس مع لوخة جديدة أحلى بونس أريدو تربحك 300% بونس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونس كل ما تشارجي 10 دينارات ولا أكثر سوم الدقيقة 190 مليون
1: أريدو طور عالمك
2: بعد العرب سات جورة اف ام تي في عن نايل سات عدل الفريكونس وعمل ميزة جور للباقة التونسية 11 357 فيرتيكال جورة اف ام تي في وسا

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: تسعة ليلا على موجات الجوهرة في مستمعين الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة أمام الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية الملائمة لميولاتهم وقدراتهم. كما دعت وزارة التعليم العالي كافة المترشحين للاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعاب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. يمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطارا في قطاعي الطفولة والشباب وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذا للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 من أوت 26 و2000 والأيام الموالية. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات لانتداب 50 منشطا لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من التاريخ ذاته. وحددت الوزارة تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين يوم 25 من جوان 26 و2000، على أن يتم غلق باب الترشحات يوم 27 من جويلية المقبل. مركز النهوض بالصادرات يعلن عن فتح باب التسجيل من المؤسسات التونسية الراغبة في المشاركة ضمن الجناح التونسي في معرض الغذاء العالمي موسكو 26 و2000، الذي يعد أكبر معرض دولي للأغذية والمشروبات، والمقرر تنظيمه في العاصمة الروسية موسكو من 15 إلى 18 من سبتمبر المقبل. دولياً الآن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن إيران لن يسمح لها بامتلاك السلاح النووي، مشيراً إلى أن إيران ليست في وضع جيد للتفاوض مع تدمير قدراتها وفق قوله. كشفت بيانات رسمية عن طفرة كبيرة في إنتاج القمح في أثيوبيا قفزت بالبلد الشرق أفريقي الذي عانى لسنوات طويلة من الجفاف والمجاعة إلى المركز السابع عالمياً، بعد أن بلغ إنتاجها من القمح العام الحالي حوالي 33 مليون طن مقارنة بنحو 2.5 مليون طن قبل أقل من 10 سنوات. وفي ختام هذه الليلة الأخبارية، فكرة عن أحوال الطقس هذه الليلة، حيث يتميز الطقس بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار أحيانا غزيرة، مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالشمال والوسط والجنوب الغربي، ثم يكون الطقس صافي إلى قليل السحب على كامل البلاد. الريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، فيما يكون البحر قليل الاضطراب. أما درجة الحرارة فتتراوح ليلا بين 23 و28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 و33 درجة ببقية الجهات، وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net.

0: جوهرة. ما تخليهاش في قلبك.
1: الماء دائما وابدا يكون شغلنا اليوم، مخصوص علينا الصباح اليوم ولا كيف كيف. في اولاد الاحمر في شط مريم الماء ما يقصش، في طنطنة ما يقصش. وكلمت خدات من مره ولا حب حتى يسمعنا. انا الناس الزوله والناس الماء يقص كان الفقايه. الرساله هذه نجيب نوصلها في خاتم العماره في خديبه. شوفوا لها قلب ورحمه والديك
2: يا جوهرة، حاولوني كلموا لي استاج متاع الضو متاع جمال. رانا بيتين في الظلام، مرة الضو الشرع مرة الضو الدخلان، كارثة كبيرة على الواحد حد. يا رسول الله في الظلام، يا رسول الله حاولوني. في ثلوجة، كان ثلوجة ضوها مقصود.
3: عسلامة جوهرة، أنا حبيبة من حمام سوسة. نهني حفيتي بالبارك وإن شاء الله كل عام وهي في التفوق، وإن شاء الله ربي يفرحهم الناس الكل وربي معاهم، ونهدي لهم أغنية عبد الحليم حياتها.

0: عقدام يا جورج، حبيت نهني للناجحين في البكالوريا، ان شاء الله ربي معاهم بالنجاح والتوفيق، ولا منشحوش كنترول، ان شاء الله حظ اوفر، قال يا ربي ان شاء الله تونس تكون فرحانه، ان شاء الله لا تعب ولا قريه ولا شقي، ربي ينجحهم ولا متخرجين جدك كي ان شاء الله يقعوا خدمه، لان زي نقولوا الدوله يدمن خدموهم هذوما اللي قعدوا 5 6 سنين. بالنسبه للباك يا حسن، كان قبل الباك كان قبل بالزغاريت وبالحفال ريري وجو كبير، حصل على الباك قبل تو اللي قبل الباك اقرا اقرا اقرا على قصه الحيط، علاش خصيت يا عمر فيه؟ ماذا بينا دوله تستاهل الامور هذه، وشرف النجاح والتوفيق يا جورا فهم يا غالي.
1: فرق قلبك على 73 24 3000 وإلا 29 100 100. ميكرو جوهرة، ما تخليهاش في قلبك. تسمعوا خواطر خواطر من 9 للـ10 ليلا مع زهير الجيز، مع زهير الجيز. خواطر، رحلة في عمق الفنان، رحلة في عمق الفنان.
2: مساء الخير، مساء النور، اهلا وسهلا، مرحبا. 9 دقائق بعد 9 تعليل، اليوم الثلاثاء 23 جوان 2026، هذه حلقه جديده من بوليتيكا، متواصلين معكم ان شاء الله حتى للعشره متاع الليل. بوليتيكا سمعتها ولا والله لا، هذه اسمها خواطر. اقسم بالله العظيم، تعرف شنو رجعتني لسنوات وسنوات من يا لها من ذكريات. هذه حلقة جديدة من خواطر وخاطرة جديدة، خاطرة الثلاثاء 23 جوان 2026، فيها ضيف جديد، ضيف من كبار وعمالقة الفن التونسي الحقيقة، فرض صوته بقوة اللحن، بقوة الكلمة، بقوة الحضور، وقت اللي هو من مؤسسي نقابة الموسيقيين التونسيين، وكان أمين عام لنقابة المغنيين المحترفين. هو من عائلة فنية بامتياز، إذا كان نعرف أنه أخته موسيقارة، أيضا أخوه مخرج توفيق الحناشي، نحكيه زاد على الفنان عبد الوهاب الحناشي اللي هو أخوه. عم احنا ضيفنا اليوم شكري عمر الحناشي، يجي بحضنا بعد لحظات نحكيه معاه في خواطر، نكتشفه منه الإنسان قبل الفنان. حلقة من إخراج سامي دويري، عدد وتقديم زهير الجيس، حتى للعشرة متعليل على جوهرة فمه.

0: مرحبا بالجميع، شكرا. هذه خواطر متواصلين العشرة متعليل. سعيد جدا باستقبال القدير المطرب الفنان اللي يقنع الحقيقة، اللي عمل كاريير مميزة جدا طبعا إلى جانب نشاطه النقابي، سواء كان في نقابة الموسيقيين وإلا أيضا في فترة معينة كأمين عام لنقابة المغنيين المحترفين. شكري عمر الحناشي، أهلا وسهلا، مرحبا.
1: ربي فضلك زهير، عسلامة. وأنا معامل جو اللي أنا معك.
0: أنا كلمتك وفيك هيزيتاسيون، قلت شكري باش يقول لي لا، دو أن ديبلاسمون من تونس لسوسة، دو دو نحسك غايب على الإعلام وكأنه فما موقف من الإعلام.
1: الإعلام متاع البوز، الإعلام متاع السب، هذا والآخر يسب الآخر والآخر تسب، لا ما نحبوش، مش عليك انت تشوف تو، ما عندناش معناتها حصه سواء اذاعيه ولا حتى في التلفز، الكل حصه
0: ايه
1: مخصصه للموسيقى. يجي غني، اعطيني ايش عندك جديد، تصبح على خير، ما فماش.
0: ولكن ما يكتفيوش بيجي غني واعطيني ايش عندك جديد،
1: شو بينات
0: اعلاميين،
1: وشنو بينات،
0: احنا نحبوا نعرفوا برشا حاجات.
1: إيه انت تحب تعرف، وانا ما نحبش نوري،
0: والراي العام يحب يعني،
1: وخاصه خاصه
0: حتى روحك في شخصيه راي عام. شكري،
1: معقول؟ لا معقول، معقول، لكن انا شخصيا حياتي الشخصيه لي
0: هاتونجيو انا مش نجبد حد شيء
1: بصفه عامه، نحكي
0: الا في اطار الموافقه نتاعك. خلينا نعطيك عنوان الكرسي نتاعك من هذه اللحظه في برنامج خواطر، يولي هكا
2: في حضره الصراحه.
0: في حضرة الصراحة يا شكري،
1: وأنا
0: وما
1: صريح.
0: أدرك من الصراحة، أنت في حضرة صاحبة الجلالة وفي حضرة الصراحة، ومنحب كان الصراحة. فما السؤال الأولاني أنا قعدت هكا متردد نسأله من الأول ولا، ولكن خلنا نبدأ به. شكري عمر الحناشي، صوت الزمن الجميل أم فنان مازال عنده ما يقول؟
1: الاثنين، خاطر ما الحمد لله أنا متكون تكوين أكاديمي وكلاسيكي قديم، يعني على الأنماط الثقيلة، دونك الخفيف يولي سهل،
0: إيه
1: أكيد هذا،
0: إيه
1: الفنان مادام يتنفس في نفس مادام يعطي،
0: مستمر
1: كان مازال الصوت قادر باش يوصل، فهمتني خويا؟ كان ما عادش عندي صوت وقتها، تو ما عادش تشوفني جملة، ما مادامي صوتي ربي اعطاني صوت انا محافظ عليه الحمد لله، وكهو معناتها مادامني
0: دونك مازال فما قدرة على الانتاج، على
1: الابداع، على انك توصل حاجة.
0: انت مش فنان مغني كهو، انت مش مطرب كهو، انت ملحن ايضا، يعني عندك الحان جميله وتعاملت مع برشا فنانين
1: الحمد لله،
0: واغاني نجحت بالكدا طبعا. شوي نرجع لها بشوي، ولكن خلينا نرجع للبدايات. احنا كان نجبدوا بطاقه تعريف الان، طبعا مش اللي في جيبك، ولكن بطاقه تعريف اللي حبوا نعرفوها على شكري، حد الخط الاحمر. شكري عمر الحناشي كي تطفل الكاميرا ويتسكر الميكرو، شكونه في الدنيا؟
1: إنسان عايش
0: ولد أموي ليا ساعة.
1: أنا أصلي جندوبة، من ولاية
0: الأصل الأصلي، لكن مولود
1: في باردو، وأنا ولد
0: في العاصمة، في باردو أي،
1: وكبرت غديكة وعايش غديكة
0: دونك لفمي حناشي هي أصيلة ولاية جندوبة.
1: هو في الأصل هكا يقولوا، فما عندي شكون كان عندنا سي صالح الحناشي السفير التونسي في اليابان في يعني عنده جي 30 سنه تالي،
0: ايه
1: عمل الدكتوراه نتاعو على عرش الحناشي. يقول في في في هكا فقره، يقول اللي اصلا الاصيل ما بين الجزائر وتونس، العرش غادي
0: على حدود
1: اي، معناتها
0: يعني نسب بين هنا وهنا،
1: لا موجود في الجزائر لقب الحناشي برشا، وموجود في تونس، ومشاو حتى في سوسه عندنا حناشي،
0: ايه موجود
1: في الجنوب عندنا حناشي في الوسط، هذوما مشاو مع السكه الحديديه وقت اللي معناتي 100 سنه لتادي ولا اكثر يخدموا في السكه، وين يعمل لك يعرس يقعد غاديك.
0: اما انت ولد باردو؟
1: انا ولد باردو. ايه
0: انت الابن المتوسط الاصغر؟
1: انا الصغير في الاولاد.
0: انت الصغير في الاولاد؟
1: ايه.
0: عبد الوهاب الكبير.
1: ايه.
0: وانت صغير في الاولاد؟
1: انا صغير في الاولاد.
0: عائله نومبروز،
1: اربع اولاد واربع بنات.
0: كي نوصل الخط الأحمر وقفني.
1: أيه.
0: طفولتك كيفاش كانت شكري؟ طفولة صعبة سهلة دلول؟ الوالد كان صعيب مش صعيب؟
1: الوالد صعيب برشا كان. وشو نقول لك معناتها، أنا ملي صغير مغروم بحاجة اسمها فن وغناء. كانت بحذانا في في في في دار الشباب غزنا دار
0: أي
1: صالة أفراح من عولية لحمة حمزة الله يرحمهم، النعمة، صفية الشامية، للكبارات الكل يجيوا غديك
0: غديك. كانوا يجيوا.
1: كانوا يجيوا غديك، وأنا نمشي نجري نقعد كانت مسمر ونبدأ نغزر لهم وما فاهم شيء شيء.
0: من باب غرام وإلا من باب عشق للناس هذوما؟
1: غرام غرام في غرام. الموسيقى والناس هذوك وقتها معروفين
0: الرفيع. وأنت صغير هذا نحكي.
1: بتلبس عمري يعني 8-9 سنين. عشر سنين.
0: ما زلت صغير صغير.
1: صغير صغير أي صغير صغير. عاد فما حكي لك حاجة كي صارت هكا ضحك. نهار من نهارات انا هكا نحط في الحطه وماشي خارج وبابا خلي اش تعمل قال لي وين ماشي قلت له ماشي للعرس انا عرس قال لي مستدعي مستدعي قال لي اخذ غادي
0: فماش هذه
1: الله يرحمه صايب ياسك
0: كان تربيه اخرى
1: اي ما في لكن احنا الغرام يغلبك راه سواء انا ولا غيري سواء
0: إيه ولكن كان تلخص طفولتك طفولتك كانت
1: طفوله عاديه
0: عاديه متوازنه
1: متوازن لعب
0: كانش فيها عقد ما كانش فيها مشاكل
1: لا لا لا الحمد لله
0: واضح
1: كنت نموت على الكوره
0: دايور
1: انا وقت لي انا صغير لعبت في الاستاد ما لعبت تونسي كوره لعبت حتى الجينيور اسبوار
0: صفات في الملعب التونسي
1: ملعب التونسي وقت اللي كانت كان سيدي ال باردو سنتر هذاك باردو سنتر تعرف هذاك كان الملعب التونسي غاديك الملعب التونسي بعد مشاو للجديد
0: بعد مشاو التالي شويه
1: به
0: اول مره هكا بديت تظن بديت تقول نجم بديت تحاول تعمل محاولات وانت صغير
1: انا صغير كنت في الابتدائي كان عندنا معلم سي سلاح الله يرحمه كان صعيب ياسر وديما يدخل لي من باب الواحد يعرفني خاطر انا نغني هيا هيا قال لي اطلع ترى انت تعرف تقول هكا وهكا تغني قول يا سيدي قول غني وقلنا خالفه انا صغير
0: في القسم
1: في القسم اي
0: والتلامذة كان يعجبهم صوتك
1: يعجبهم كانوا يعجبهم هو يبدا عمل عليه بون هو كان بقيمته الهيبه هذيك نتاع المعلم في الزمان هذاك يخوف كان تقول انت المعلم هذا اللي يخوف يقول لي انا اطلع غني معناتها فما هكا رهبة ومام طون شيخ فرحان أنا عندي حاجة باهية نحبها ونقول فيها والناس تتفاعل معايا
0: نكمل في الذكريات
1: أيوة.
0: أول مرة طلعت على ركح قبل جمهور شنو أول إحساس مازال ساكن فيك لليوم
1: التو نتفكرها كيما
0: تذكر الإحساس الأول يقعد
1: عمري 10 سنين ونص 11 سنة مع أستاذي اللي غرمني بالموسيقى سي عبد الكريم الدليسي تحية كبيرة لي أنا نتفكر وأنا صغير عمري 8-9 سنين كنت نغني مع مع مع ناس أكبر مني وقتها في 20 و18 و19 سنة أكبر مني يعطيني الإيقاع يقول لي أنت عندك إيقاع تار شد تار أوزن لهم ونوزن ونغني وأنا وليد صغير ماني فاهم شيء نشوف في أنا وقتها في عالم نحبه
0: عالم البراءة
1: عالم البراءة معناتها
0: اللعبة كيما الألعاب اللي
1: بالنسبة لي لكن هو كان شاف فيا حاجة اللي أنا صغيرة ما نعرفهاش حطني عن كذا وبدأ بشوية بشوية غرم فيا أحفظ هذه كذا أعمل هذه حتى جات يا سيدي في عام 81 أنا صغير بكل صار مهرجان الشباب العربي في سوريا وقع يا سيدي شو نقول لك معناتها اختيار من الجمهورية الكل وانا واحد منهم اختاروني اكل ولاد صغير مع ناس اكبر مني
0: تعطوا كل الثقه
1: اي
0: انك تطلع في هذا المهرجان
1: غنيت في المهرجان ونتفكر
0: اول ما طلعت كيفاش كان الاحساس
1: رهبه الرهبه ذيك ما فيش التور هي الرهبه حتى ولا واحد ولا محترف
0: هي الرهبه في الاخر احترام
1: اي صحيح تقول انا نحب نعمل حاجه باهيه نحب الجمهور اللي جاني هذايا نحب ما نخذلوش
0: كما جيتش مطرب شكون تطلع
1: يمكن
0: كوارجي
1: فوتبالوري
0: معتها ايام مطرب يا كرة. شو اللي خلاك
1: هيها وشنو صار لي راوس؟ انا قلت لك صغير دخلت في الفن وجو الفن ونتكعبر بين الناس اكبر مني ونغني و وحفلات ومهرجانات صغير متاع متاع متاع
0: المعاهد
1: بالضبط. بعد مشيت لل وممتون انا وقتها نكور احنا نقول باللغه نتاعي. فما جاتني وقت من وقت اللي انا بلغت نقولوا كبرت صوتي تغير تبدل نخيب روحي ما عادش نعرف نغني. واحد يقول لك قعدت في الرياضه قعدت نكور نمشي تا تا تا بشوي بشوي بعد رجعت مع العزف مع درشني عندي عود في الدار متاع خويا كذا نلقى روحي الصوت تغير صحيح ما عادش جيد كان صوتي جيد
0: صحيت بيان سور الصوت يتبدل بعد البلوغ.
1: جاتني كالشوك هذيك قلت لك هو يفك علي
0: مش في بالك الصوت مشي
1: قلت معك
0: كالصوت تاع الوليد
1: هيك اللي العباد فرحانه بيه
0: الحنين وكذا مشي على روحه
1: مشي على روحه. بعد بشويه بشويه مشيت تخلت للرشيديه ومش انا تخلت عندي خويا توفيق
0: المخرج
1: المخرج تحيه كبيره ليه هو اللي غرمني. شنو غرمني خد انا وقتها مغروم
0: بكثوم
1: عبد الوهاب ودرشني نروح نغني عيني لا لا لا لا لا لا لا لا لا ملوف الملوف صعيب
0: ما ادري سوى لكن
1: صعيب. وقتاش احنا سيدي الوقت نتاعنا الجمعة وسبت لا شيء وقت شيختي مش مشي نلعب
0: انا وقت من المفروض تمشي تكور تمشي القهوة
1: شدني يقول لي اقعد غادي نعطيك 5000
0: حماية لك
1: اي الله يخليه ان شاء الله معناتها هو اللي
0: كان ذاك هو قدرك
1: شويه بشويه بشويه بشويه نلقى روحي نغوص فك البحر نتاع المالوف اللي هو عالم اخر عالم كبير وعالم شاسع عالم شاسع ونشوف في الكبارات تجي تغني معنا في الرشيدي من صالح المهدي الله يرحمه عندنا نشواشي لطفي بوشناق كان يجي يغني معنا وهو صغير وقتها وانا صغير فهمت
0: هو شباب وانت وليد صغير
1: وليد صغير بشويه بشويه نلقى روحي نعوم فك البحر هذاك نتاع
0: الرشيديه
1: ودنيا اخرى
0: القواله
1: ونمشي بكري باش نضيع فك الحوام العربي اللي في الرشيديه نمشي بكري بالعين قبل بساعه باش ندور ندور ندور باش عرفتك المدينه العربي والجو كروايح
0: وحفظت وليد تعرف
1: حفظت بالضبط معناتها هي بكل عالم راو عالم يهزك العالم
0: ذكريات جميله
1: ذكريات جميله محلاه.
0: الموسيقى في الاخر اختيار ولا قدر
1: بالنسبه لي الاثنين نلقى روحي نعرف ونحب الموسيقى مشيت للاحتراف كاو.
0: شو اكثر تضحيه دفعتها من اجل الفن لانه الفن يستحق تضحيات اكبر تضحيه
1: مش نقول لك والله ما نعرف انا بقرايه تكون شيء وصلت للباك كاو عديت ما نجحتش
0: انت باك شنو
1: باكليتر
0: مرة برك وعليه ما عودش
1: ما مشيت عاد نقرا في الدبلوم الموسيقى
0: دونك سي بون
1: هكا
0: وانا بلو بزوان
1: خذيت شهادتي وصاي كاو فهمت.
0: اليوم بعد العمر هذا كان نرجعوا نعطيك فرصة انه نرجعوا بالكاريير تعاود الباك ولا ما تعاودوش؟
1: نعاود ونعاود ونعاود
0: تعاود وتعاود
1: أكيد. اكيد ما واحد شوف وقت اللي يبدا صغير وهز وك اللحميه نتاع الشباب والواحد وانا صاين وصلت انا شبيه
0: صاين
1: وخاصه كي بشويه بشويه خذيت شهادتك في الموسيقى وعملت لحن جديد نتاعك وقتها بعيونك وضربت الغنايه وش ما عادش خاوات شو مازال فيها
0: اول اغنيه لحنتها
1: اي بعيونك
0: بعيونك
1: جنانتين
0: ضربت مليح
1: الحمد لله.
0: وجيت في فتره نتاع رواج الاغنيه التونسيه الحقيقه معناتها تعتبروا هذا افونتاج والا انكونفينيون لانه راهو كي تجي في فتره رواج للاغنيه يلزمك تعمل اغنيه مش سهله باش تنافس الاغاني الكبيره وكي تجي زاده في فتره ركود مش سهل باش تلقى الاغنيه اللي
1: صحيح
0: فانت افونتاج ولا انكونفينيونك جيت في الفتره هيك
1: افونتاج خاطر انا نلقى
0: انا جيت مع الكبارات
1: على الكبارات الحمد لله
0: خلطت خلوط انت
1: مو الغرام عاد مو ربي يعطيك حاجه
0: خلطت على صوفيا ونجات
1: معاهم طبعا
0: وعدنين وقتها في طنبك ولطفي
1: شبيله راشد
0: شبيله راشد
1: دهنس عليه في الرشيديه ونعمة وعليا وي ما معناتها الناس
0: فانت باش تلقى بلاصه مع هؤلاء مش كان ساهل
1: دخلت انا دخلت دقي... ما لقيتش الباب خاطر انا فيه انا صغير معاهم انا.
0: انا نذكر جمله وانا صغير معناتها انت خاطر كي خرجت خرجت شباب صغير
1: صغير
0: تعرفت في ساعه في ساعه فمش كون قال ظاهره وستذهب
1: اي
0: تقالت
1: قال
0: انا سمعتها
1: قال لي تعرف شكون تحيه ليسي صحفي المعروف الكبير شو اسمه ربي
0: لا
1: محمد رسول الله شو اسمه يا ربي تو تفكروا تو تفكروا
0: مش مشكل نتفكروا اسمه
1: تفكروا تفكروا
0: يكتب في جريده
1: ولا يكتب في جريده وقت
0: اي
1: قال داير شي محسوب تي ما هكا اخوه بخو
0: صحيت على عبد الوهاب وقتها
1: على عبد الوهاب وقتها
0: كانت تصير برشا الكومباريزون
1: اي اي
0: وقت اللي انتم لا علاقه
1: لا
0: علاقه كل واحد في دومين
1: اي وباش ناكد انا الحكايه ذي اخترت ثنيه صعيبه اخترت ثنيه الموشحات والادواء
0: وي اللي هي المألوف
1: انا نحب نحيي
0: دونك تقالت لك
1: نحب نحيي نحييه والرحم عليه فان الكبير سعد الحميد بلعلجي راهو مش مستاهل هو خاطر عنده عين عنده عين انا صغير مازلت ما نعرفش قليجه ولدي كان عندك هنا ولا حاجه جيبها للاذاعه سجلوها لك ما تلحن نعرف انت تلحن وبهين الحان قال لي نعملك سي عبد الحميد يحكي معايا انا هكا مانيش مصدق بالحق مانيش مصدق الله يرحمه الله يرحم الراجل هذاك
0: نجيب كان صانع النجوم
1: أي.
0: كان صنع برشا شخصيات وبرشا فنانين توانسه الله يرحمه ان شاء الله
1: ما تعديتش مع نجيب على فكره ما تعديتش مع نجيب حتى مر
0: والله اللي سمعتك
1: انا ما تعديتش مع نجيب حتى مر
0: بالكل
1: بالكل
0: وعلاش؟
1: علاش؟ مره بعث لي مع عبد الوهاب خويا بعث لي قال له جيب خوك قال له جيب العود ويجي
0: ما عجبتكش الدعوه طريقه الدعوه
1: والله ما عجبت لا قلت له قال وانا جيب قال له لا قلت له لا
0: الخشم
1: قدرني قدرك ليش هيك انا اخي بابا علمني هيك الله يرحم والله كي يكون ما يكون والله كي يكون ما يكون
0: معناتها الناس كانت تحلم
1: تحلم
0: اي نجيب حتى يتعدى في الجمهور هكا من تالي كانوا ناس تحلم
1: تحلم
0: حب ولا نكره نجيب كان
1: نجيب هو
0: نجم التلفزيون العربي
1: هو
0: مش التونسي
1: هو في حد ذاته معناتها هو شكون يتعدى معاه نجيب من برا مش من تونس ونقول له وقت اللي زاد ممكن راو اسمع ممكن كان تكون راو هكا شو نقول
0: نجم تكون وصلتك بالغلط زاد عمر
1: لا ما وصلتش بالغلط لا ما وصلتش
0: خاطر وقتها لا بورتابلوات ولا
1: لا هكا بالضبط بالضبط نجم تكون زاد اكل النخوه نتاع الشباب انا شنو كذا وشكون هو
0: وين
1: فهمت
0: معناتها في وقتها
1: هو هذاك اللي كتبته وذاك اللي صار فهمت
0: دونك ما تعديت حتى
1: مرة ما تعديت كان مع حاتم
0: لا لو سمحت
1: من عمارة
0: اي حتى مع حاتم
1: لا تعديت مع حاتم
0: تعديت مع
1: هالة
0: الركبي
1: وا
0: لطفي البحري
1: اكيد خونا
0: نجيب لا
1: نجيب لا
0: الله
1: يرحمه نجيب الله يرحمه
0: اجي نحكي شوي على الاغنية التونسية
1: حاليا ولا وقتها ولا كيفاش
0: باش نحكيوها باش نعطيك ما قبل ما نحكيو خلينا نسمعوا شوية من اغانيك نذكروا الناس ديزيكستري المجموعة من الأغاني اخترناهم الحصة اليوم هات نبدأ بالإكستري الأولاني يعطيني

0: مش كل البدايات.
1: زيد اعطينا اكسترا. روحي خليه قلبي معاك.
2: فيه سوفينير معين
0: ما بلشت فيه اللقاء هذه مثلا روحي للشاعر كبير حاتم الغزالي موجود وتحية
2: عملت برشا مع
0: حاتم عشيري ما تفرقوش كلنا نتفكر كيفاش تولدت الغناية كيفاش مشينا للموزع كيفاش مشينا للاستوديو كيفاش نصبحوا في الاستوديو كيفاش الالات تصب وقتها بالاله فما دي ديتاي لي ديتاي ما تنصب احنا نقولوا
2: وقتها انت بديت تفهم كيفاش تتركب الاغنيه وكيفاش تتوزع وكيفاش هي تعطيني اكستري واحد اخر اي
3: بك انا بحلم بك اشواقي مستني بحلم
2: مغروب عبد الحليم
0: بالكل بالبين الكل فيش كلام
2: في فتره معينه خرج تيتر عبد الحليم تونس
0: يعني انا ما نتفكرش
2: لانك جيت كما قلنا في طنبك نجاح الاغنيه وعملت حاجه جديده في الاغنيه
0: حاجه جديده
2: اللي هو الريتم والتوزيع الجديد وانت هكا شكلك شبابي
0: والجمله
2: جبنا بالابيض وحط الحطه
0: جمله ذكيه زاده متاع وقتها
2: معناتها استعملت كلمات جديده زاده في الاغنيه هي تعطينا اكسترا واحده

0: زيدوا حاجه اخرى.
1: تذكر
0: اخر اكستري اعطيني.

0: شكري عمر الحناشي شنو ولا خليت روحك حر؟
1: حر حر ما بحبش عندي ستيل هكا
0: مبين. ما تبنيتش ستيل.
1: كان تحطني انا نلقى روحي في الكلاسيك. ايه. الكلاسيك الاغاني اللي فيها لحن يعني فيه عندك ما تقول ما تغني معبي وعندك ما تخين وعندك ما واحد ما انت فيه مقام من مقام المقام هكا وترجع هذاك جو يعني.
0: جيت في فتره معينه مع فتره بدات تظهر الكليبات التونسيه
1: هاي.
0: وجات قناه 21
1: دونك بالزهر
0: وكان فما برنامج متاع كليبات وكذا وكان شكري ديما توب 1 توب 2 توب 3 ماكس معناتها ما تطيحش تحت المرتبه الثالثه نذكرها
1: وقت ضاربه بعيونك الغنايه ضاربه برشا بالحق راه ما فماش
0: ضاربه
1: ما مهرجان ولا عرس ولا اي قاعده بعيونك ما فيش كلام
0: احساسك بالشهره والنجوميه وقتها بدا والا
1: مش فايق بيه
0: ولا مش فاهم
1: ولا مش فايق بيه عايش حياتي
0: ماكش مركز
1: معناتها حبيت أن نقول لك ما عنديش أكل يلزمني نخبي وجهي ما يشوفونيش خاطر انا ستار
0: نمشيش نقضي
1: لا نمشي نقضي ونقعد في القناة
0: تعمل دور النجم
1: وكذا وما تشوفني في المسرح على روح.
0: اليوم الأغنية التونسية في أزمة وإلا في مرحلة تغيير حسب رأيك شكري؟
1: اليوم في حال ضياع الأغنية التونسية
0: حال ضياع
1: ضبابية
0: فمش هوية تونسية واضحة
1: فمش
0: بين الراب وشوية مزود على
1: على راب على مزود على وتري على
0: على شك بالشك على
1: على على توا الذكاء الاصطناعي توا حط اللي تحبه معناتها توا كي تقول مثلا الجيران تاعنا منا ومنا الجزائر ولا ليبيا ولا المغرب ولا مصر يا خويا مشيت للجزائر ما نسمع كان الراب
0: وي
1: مشيت لمصر تحط لي اذاعات كنت تسمع كان نتاعها احنا لا
0: احنا عندنا كل شيء
1: على كل لون يا كريمه
0: يقلقك هذا والا

0: الثراء وقت اللي يزيد على على حد وزاد ما عادش
1: فوضى.
0: عندك عندك وانت وين؟ وانت وين؟
1: الفنان اليوم لازم يكون التراند في نهاية الأمر أكثر من أنه يكون حتى صاحب صوت.
0: أي ما تكون ظاهرة
1: لازم يعمل البوس يخلق الجدل. مواقع التواصل الاجتماعي
0: هو اختيار.
1: هاو صور روحه في بحر، هاو عمل بلونجون في بيسين، هاو كده أغنية جديدة ساعات ما تعملش ضجة قد ما تعمل حياته الخاصة. علش ما مشيتش في هذا التوجه؟
0: مرش روحي غادي
1: غريب عليك العالم.
0: لا والله نجم نعمله، ما فهم فما حد شيء غريب سهل. تو نعمل أي حكاية مع أي واحد آخر ولا واحد أخرى، مطرب ولا مطربة نتعارك ولا نشوفه كذا وكلاشيني وكلاشيه ولا بيت شنو هذا وشو بشد من بعد. أنت بعد هذا شنو بشد؟ شنو بشي يقعد حد شيء؟ أنت كي نشوفه تو الأغاني متاع الستينات وسبعينات ثمانينات حتى التسعين حتى الألفين نسيت ما زلنا نغني وفهم التو خاطر الأغاني تحبت مش المواقف اللي صارت وقت خاطر حبوا الأغنية
1: خاطر حبيت مربع خاص اسمه شكري عمر الحناشي. كيما ماجدة اختارت مربع كي تقول ماجدة الرومي ماجدة الرومي عملت تراند لعملت هاني شاكر
0: الله يرحمه. صحيح صحيح
1: شكري عمر الحناشي
0: ما نحبش نتيح لك الثنية ذيك خاطر
1: ما خبت إعلاميا زادة معتا كيفاش يتذكروك الناس؟ ما تظهرناش على مواقع التواصل الاجتماعي، ما تظهرناش في برامج إعلامية متابعة تاعها كبيرة.
0: اي هو تو بصراحة من 2011
1: ما تخافش انه ينساوك الناس.
0: من 2011 المشهد الإعلامي الفني تبدل ولا فيه كل شيء إلا الفن،
1: إلا الفن
0: فيه كل شيء إلا الفن، وهذا هاك تشوف فيه هنعيشه فيه يومي. انا مراش روحي غادي مانيش ضد راني مانيش ضد راني.
1: شفتك حضرت مع شمس الدين باشا مثلا شفتك حضرت
0: خاطر فنان ويعامل الفنانين يعامل الفنانين يعني باحترام، وهذيك كانت يعني منوعه او حصه مختصه في الفن فيها كان الفن ما فيش حد شيء اخر يجي اغني احكي شويه منه شويه منه وفي الاخر نغنيه. فهمت الفنان غادي يلقى روحه.
1: مسموح لي أن نسألك على شكون من الجيل الجديد تشوف عنده مشروع فني وإلا لهالدرجة ما عندناش؟
0: لا ما نعرفش مش ما عندناش ما نعرفش
1: من الجيل الجديد
0: أعطيني أسماء مثلا من الجيل الجديد قل لي.
1: لا ما نجمش سمي لك
0: سمي لك
1: أنت لك الاختيار.
0: والله ما نجمش.
1: أنت تبع في الجيل الجديد إيش قاعد يعمل؟
0: لا
1: ولا
0: مش برشا
1: تبع شا
0: لا.
1: على أساس علاش ما تقنعش وتقول تيان هذا صوت النجم اللي لحن له هذا صوت يستحق لحن من عند شكري عمر الحناشي؟
0: شو نقول لك راه بصراحة أنا نتفكر روحي وقت اللي صغير وقت اللي نشوف فنان أكبر مني سن وقدر وهيبة وكذا نقدره نعطيه حقه. ولا توا صعيب شوي.
1: خممت في الاعتزال شكري؟
0: لا لا
1: ابدا
0: ليش نعتزل؟ شو مش معناتها؟
1: ما فماش كون معناتها انا وخذيت وقتي.
0: انا الفن بالنسبه لي انا كيما الدم يجري في عروقي. شنو نعتزل معناتها؟ شنو مش نعتزل؟ لا انا قاعد نخدم على روحي الحمد لله ومطلوب زاده ونحمد الله الناس تحبني.
1: مهرجانات ولا افراح؟
0: الزوز
1: للزوز
0: نحمد ربي.
1: على كلمه الزوز كان في نفس الدات يجيك مهرجان ويجيك عرس تسبق شكون على شكون؟
0: اللي جاي الاولين. اللي جاي الاولين كاو لا انا كلا بالكلمه انا
1: اللي طلب الاول
0: طلب الاولين كاو ما عنديش هذه
1: ما عندكش
0: زعما هذا اعطاني اكثر
1: من المهرجان ابجل ولا العرس ابجل؟
0: لا والله لا
1: اللي ولا لا. اللي يكلم الاول يتقيد في الكراسه الاول.
0: هي في الاخر هي في الاخر ناس حبتك وطلبتك. إذا حبوك ناس من بعد واحد باش يجبد بهم شنو ولا شنو الغاية من هذي وشنو ربحك في الأخر؟ احنا تو أنا رأيي الخاص بالنسبة لي أنا راس مالي هو عرضي واسمي. أنا نحب كي يشوفوني في الناس حتى لو كان يعرفوني كابتين يا سيدي عسلامة سي شكري والله توحشني كتير وينك وإلا يقولوا أوه هوكك اللي درشني ذاك وعرك ومعروك
1: هذا المربع اللي نحكيه عليه
0: هذا
1: اللي واحد يختاره
0: يختار واختيار واللي هذا ربي عينه راه وين مش ضد راه
1: كل حد يختار مربع انت اخترت مربع تقول هذا قياسي معناتها
0: انا خويا نحب
1: مربع الاحترام الاقدر القيمه
0: هذا هو
1: الذوق
0: هذا هو وذاك الفن
1: انت محظوظ فنيا ترى روحك خذيت كل شيء والا مظلوم
0: لا مظلوم لا مظلوم لا ما نحبش نقول مظلوم مش حكاية مظلوم فما هي هي هي الفن تو بصفة عامة ولا يمشي ديكلون ديكلون كلونات هذا متاع هذا وهذا هاي نعطيك مثال بسيط
1: صحيح
0: نعطيك مثال بسيط باش نحكيها حكيتها باش نعاود في الإذاعة الوطنية فما البراوزر هذاك نصبوا فيه الأغاني متاعنا جي جيب أغانيك عندك 50-60-70 غنية تصب غديك مش وقت اللي يستحق ويحب وبش عادي وكتفي الجنة فلسة هنا بدنا مطمع يستدعوني بعد 4 شهور 5 شهور أي وين يقولوا الأغاني جبت معك أغاني شو جبت معك أغاني ما هو هكا مصبوبي تلقى حتى هنا
1: مفهميش
0: فما حتى هنا وهي خدمة مخدومة للغير
1: يعني تفسخوا وتهزوا لصالح شخص
0: لصالح أشخاص أخرى ولا أشخاص الأخرى تعطي في الفلوس باش يقعد هذاك ديما قاعد فهمني افي
1: يعني كانت فما نيران صديقه
0: ديما
1: تعمل من اجل يلزم شكري يتفسخ
0: مش شكري يتفسخ لا انا وغيري رد بالك لا صارت لي انا وبشر
1: يعني مش انت بركه مش انا بركه فما اصوات معينه يستهدفها انت
0: فما
1: باش يقعد وحده
0: نفس الاصوات نفس اسماء يتعاودوا صباحا مساء ويوم الاحد وما بينهم وكا وهذاك ايش فهمت ما يقلقنيش هذا على فكره
1: كان عاودوا شريط حياتك من الاول وجديد شو القرار اللي خذيته صعيب تعاودوا والقرار اللي ما تعاودوش
0: والله ممكن نعاود حياتي بيلا من
1: كما هي
0: من يدي ما لحد شيء انا فرحان في حياتي
1: كما هي
0: كما هي ربي اعطاني
1: نخطئ
0: وربي
1: مع النضج ربما نعرفوا برشا اخطاء
0: والله كان تعاود اترجالي نعاود نخطئ اختيار هذا ربي اختار لك هكا راهو الحمد لله
1: السؤال هذا ركز لي فيه مليح
0: ان شاء الله خير
1: هو مش اختبار الحقيقه خاطر حاشا اني نختبرك ولكن باش نظهر فيه قدرتك كملحن كان حياتك من اللي بدات لليوم نعملوها لحن لحنها شي يكون على ما مقامك
0: انا

0: دور أنا هويت نحبه شينا يا أخي من هذاك هو وفرحان بحياتي.
1: عنوان الأغنية هو بيدو عنوان حياتك ولا نختاره؟
0: أنا هويت وانتهيتك هو
1: انتهيت مازال
0: انتهيت مش لا أنا ما
1: تسير غرقت أنا هويت سيبوم
0: غرقت سمعت
1: اللي فما فما
0: اللي فما
1: اللي صار صار
0: مش انتهيت معناتها سيوفيت نو نو وليه بقى لوم العزول بار لوم على راك أنا شيخ بحياتي
1: شنعطيك كلمات حاول جاوبني يعني لك وبسرعة
0: مش لحنا مصايف قتل
1: الحب
0: الحب هو الحياة
1: هو الحياة
0: الحياة بلا ما غير حب ما شيء ما تسوى
1: الشهرة
0: زائلة حتى شيء زو أوف نفخ
1: غرور
0: لا لا أبدا آخر هم
1: الندم
0: ما ندمش
1: حتى كي تغلط
0: نغلط نتعلم من غلطي
1: ولكن نندم لا
0: نندم علاش نندم هو اختيار اخترت انت حاجه ممكن مشيت معاك ما مشيتش معاك فهمت خويا باش نندم بعد تقول اه حقني مشيت هكا واش نقعد نندم باش نقعد قلق باش نقعد ناكل في بعضي لا
1: الجمهور
0: هو المحرار
1: هو المحرار
0: المحرار طبعا
1: المحرار اليوم تغير شكري والمعادلة ولات صعيبة بين أنا نحب هكا أنا فنان اللحن هكا وقيمتي هكا والمربع متاعي هكا وبين الجمهور عايز كده
0: مفهمة معادلة صعبة هذا
1: المعادلة صعبة
0: معادلة صعبة أنك يعني تلقاها ممكن تلقاها ممكن تو ما لقيتهاش نفس تلقاها بدمني حي نلقاها إن شاء الله بإذن الله فهمت
1: المنافسة
0: منافسة والله شو المنافسة
1: فما نوعين فما المنافسة الشريفة وفما المناسبة
0: مناسبة
1: الخبيثة
0: مناسبة
1: مناسبة والله سبحان الله هيك تطخت وحدها
0: شفت ربك سبحانه المنافسة يعني هي وقت اللي يكون الإطار وتكون الأرضية موجودة متاع مناسبة منافسة عفوا فهمتني باهي المناسبة منافسة باهي تخلي المحتوى المستوى متاعه يطلع أما منافسة لأجل المنافسة زعما أنا خير وانت خير أنا ما خير من حد
1: تعني لك الألقاب
0: ألقاب
1: سلطان الطرب وأمير الطرب العربي وأيقونة
0: صح
1: كذا
0: صح فرح صح اللي مقتنع باللقب هذاك صح لي
1: أنت شكري عمر اسمك الحقاني ولا اسم فني
0: اسم بابا عمر عمر
1: انت اسمك شكري
0: شكري
1: والوالد عمر
0: عمر وانا
1: ولقب الحناشي دونك انت شكري الحناشي شكري. ولكن استعملت اسم فني
0: بالضبط.
1: شكري اسم. عمر الحناشي علاش
0: ما قلنا عاد في البدايه كلي لصقوني مع خويا
1: عبد الوهاب
0: لا هاي ثنيتي انا
1: لكن انت ما تبكش عبد الوهاب انت شكري
0: لا على حناشي.
1: حبيت تزيد الاسم الفني
0: اسم فني واسم بابا خالد بابا نحبه
1: ايه
0: الله يرحمه بابا ربنا على على على اسس متينة حببنا في الـ في الـ في الـ في العمل انك تعمل انك انك تكون قنوع انك تكون ما يهمكش في الناس ايش عندها بابا كان يقتلنا
1: انت ايش عندك وكيفاش
0: شي يهمك في الناس عنده برش وكذا ربي يعطاه
1: اخدمته
0: وربي وش يهمك فهمت
1: استمتعت من الفن شكري
0: استمتعت يعني
1: استنفعت
0: اكيد
1: يعني اضاف لك الفن
0: اكيد
1: ماديا نقصد
0: ماديا مستورة والحمد لله
1: شفنا برشا فنانين تعبين ماديا
0: برشا
1: وشفنا برشا فنانين اغنياء
0: اي غير ربي عطاه شو تقولوا لا
1: من الفن
0: من الفن ايش بيه كيما تشوف انت تاجر فهمني كذا ما شاء الله عليه مشهور والناس تحبه وتقضي ما عنده كان هو والاخر بجنبه ما يمشي
1: جنبه ما يبيعش كيس
0: دونك يجب تكون قنوع
1: ارزاقي
0: ارزاق تساق طبعا والهيبه والقدر ومحبه الناس رزق ساعات تكون خير من فلوس
1: شو الموضوع اللي اليوم يخامرك هكا تقول موضوع لازمني نغني عليه مازال ما خدمتوش، مازال ما غنيتش عليه، ما لحنتلوش، والمواضيع تبدلت اليوم.
0: اي تغير،
1: تطورت اليوم المواضيع.
0: شنو تطور؟ هي بيدها لكن بكساء اخر، بلبسه اخرى.
1: اي هو برشا برشا
0: كل تغني على الحب، الناس كل تغني على على البعد
1: والغربة
0: والغربة والحرقة وشنو واخر.
1: اليوم فما مخدرات،
0: مخدرات والعياذ بالله.
1: اليوم فما العنف والجريمة،
0: ما هو السبب نتاعها؟ المخدرات.
1: اليوم فما مواضيع كمم،
0: اكيد اكيد واحد ينور بها.
1: اليوم فما غسرة، اليوم فما أزمة اقتصادية.
0: هي.
1: اليوم البلاد محتاجة إلى
0: وعي،
1: إلى وعي، إلى وعي، إلى وعي. رسالة الفنان، الفنان والأغنية التونسية اللي غايبة،
0: غايبة.
1: معناتها أنا كي نشوف اليوم أنه الأغنية الخليجية وخذت حظها، المغربية خذت حظها وماشية،
0: ما هو الكل
1: الليبية أيضا،
0: الكل بإرادة سياسية.
1: احنا من الثمانين تسعين
0: سي زهاي
1: تقهقرنا
0: خويا زهاي في المجالات الكل، فما إرادة سياسية توصل. خاطر هذاك هو الدعم الأول والآخر.
1: اليوم ترى أنه ما فماش إرادة لتطوير الأغنية، نناقفوا مع اليوم فما قانون الفنان وانت نقابي.
0: قانون الفنان حكاية، حكاية طويلة. وان شاء الله انا اقول
1: اضافة،
0: اضافة ان شاء الله يكون اضافة. ان شاء الله
1: طلعت عليه، طلعت على تفاصيله
0: شوية مش برشا. انا ايش ايش نقول تو قاعدين تو هو هو الاشكال وين تو الاشكال في في علاقة الاجير بالمؤجر، الفنان كيف يخدم كذا،
1: كونتراتو هذا،
0: كونتراتو الكونتراتو نحب نقولها للناس اللي واقفة تو على النقابة وعلى الحقل الفني، مش أنا نعمل يكون إلزامي من الدولة. يلزم تو سي ماهر الهمامي نحييه يمشي لوزارة الداخلية، يمشي لوزارة التجارة ولا وزارة الثقافة، هذوما هما اللي يكونوا يلزموا هالمحلات هذه وكذا باش تتعامل مع الفنان بكونترا.
1: والحقيقة ماهر واقف وقفة،
0: ما شوف أقوى منه شيء على فكرة،
1: طبعا أقوى منه
0: شيء، أقوى منه مش نقولها بصراحة، فما ما فيه ترى في الميدان الفني.
1: اللي يسرق يغلب اللي
0: حاح، اللي يسرق واللي يخبي واللي واللي واللي يسرق اللي يغلب اللي حاح. دونك كان تكون يمشي يغير البوصلة متاعه، هو خدم على القانون هو واللي والأعضاء اللي معاه وتعدى والحمد لله، لكن توا يلزم يكون إلزامي.
1: كيفاش يتطبقوا؟
0: يتطبق
1: بالدولة،
0: الدولة تطبق مش احنا.
1: الأوامر الترتيبية لتطبيقه
0: توا بالله بالضبط توا. أنا يجيني
1: حتى القانون حبر على
0: ورقنا، نمشي نقول له لا بكنت قل له يا ري، قل لي ما عادش نحب نشوفك لهنا أنت ولا غير، خاطر ما يساعدهمش. فهمت؟ خاطر الفنان في تونس يخدم ديما تحت الطاولة
1: للأسف الشديد.
0: للأسف الشديد
1: هذه
0: مش جديدة مقبل. تنعطيك حاجة أنا معلومة
1: أي.
0: عرفتها مؤخرا، البابور اللي يمشيوا يسافروا في البابور واللي يخدموا في البابور من الفنان، الفنان هو الكائن الوحيد اللي مش مأمن. الكائن الوحيد اللي على البابور
1: إني باشري
0: ما هوش أسوري ومش مستعرف، كان مات مشيت فيه في الحشيش. يا لطيف
1: يا لطيف،
0: هذا اللي يلزم يتقدم عليه. شغل
1: القانون هذا يكون نقلة نوعية
0: يعني يقول يلزم يكون بإرادة سياسية. ما تنجمش احنا نطبقوه على أرض الواقع.
1: يجي نعملوا ثلاثة رسائل. رسالة أولى ساعة كنا قبل ما نعملوا الرسائل هذو، أنت شنو يهمك أكثر، نقد الإعلام الجمهور أو المتكون فنياً؟
0: والله ثلاثة. المتكون فنيا ما عنديش معاه اشكال خاطر متفاهمين. انا متكون
1: قالك فنيا. نقد الاعلام والجمهور.
0: الاعلام ما شو نقول لك، بحر كبير، بحر كبير باش ندخلوا فيه. زي
1: جاي بنية طيبة بنية
0: شكون
1: شكون وصلت مش
0: ما صارت ما صارت وتصير
1: الجمهور.
0: الجمهور هو المحرار، قلت لك قبلك
1: أي.
0: إذا حبوك ارتاح، إذا قدروك زاد ارتاح.
1: عندنا مهرجانات الصيف هذا ولا
0: حاليا مازالت ماشي واضحة؟ الناس كل
1: مازال مش واضحة،
0: لا تو مازالت تو ديما آخر آخر حاجة.
1: فمش هي قاعدة تحضر جديدك؟
0: جديد ما هاك عديت أنت قبليك عديت منها اللي يبغينا يبغيك.
1: حاجة على قريب.
0: على قريب والله فما أما شوف ديما عنك أكل الحكاية قلنا تو باش نسجل ونتعب كذا فين باش نعديه وين باش يتعدى؟
1: تعدى لنا في خواطر.
0: خواطر على الراس والعين.
1: واليوم ما عادش عندك مشكلة، اليوم عندك شين يوتيوب، اليوم عندك فيسبوك، انستغرام، تيك توك،
0: معاك
1: تو بو انتجري أي عالم.
0: خدمة كاملة. زي ما خدمة كاملة. خدمة. وللأسف.
1: خدمة.
0: للأسف وهذا اعتراف ضمن احنا الفنانين التوانسة بصفة عامة متأخرين على غيرنا.
1: فيش.
0: في التيك توك وفي الفيسبوك.
1: متأخرين بمعنى.
0: متأخرين على غيرنا في الفعل. ماناش.
1: بالك أنت مش مواكب.
0: أنا وغيري عندي برشا.
1: بالك أنت مش مواكب ولكن أنا نجم نهزك في ثنائي متاع الناس اليوم. ولا تفهم ماكينات
0: معناتها
1: انت كفنان مش انت اللي باش تشرف على اليوتيوب نتاعك
0: بالضبط لازم شكون
1: فما شركه مختصه اليوم
0: فما عندك شكون عندك شكون
1: طبعا
0: هاي تم بعد نحكي
1: ورنا. طبعا والله موجود ونعطيك وليد جون
0: على راسي
1: ما شاء الله عليه تير تيران الشين نتاعك يقلبها لك قلبين
0: انا معاك
1: والله صدقني حتى الفلوس
0: عائله يديك نحجوا لا نعطيه حقه مش حكايه فارغه مشيت
1: باش نوريك القناعه عندنا اليوم شباب بيعمل في حاجات
0: انا تو
1: بديو المشروع هذا
0: بعد يا زوائر وخي تو والله يعطيك الصحه وبارك الله فيك
1: عندنا امكانيه نعملوا تليفون لشخص متوفي شكون وش تقول له
0: غدرتني يا زوائر وخي غدرتني
1: يزمك تختار شخص الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: لو كان نعطيك إمكانية تهز التليفون وتكلمه توا شاهد تكلمه شكونه والشاهد قل له
0: شو نقول لك الوالدة ممكن الله يرحمها
1: الله يرحمها شو تقولها
0: نقولها توحشتك برشا وإن شاء الله راضي عليا وإن شاء الله ربي يرحمها إن شاء الله في الجنة يا رب
1: إن شاء الله يا ربي إن شاء الله الله يرحمها
0: إيش
1: راضي على مسيرتك الكل شو اللي مازال ناقص في هذه المسيرة كحلم مازال ما تحققش
0: مش نقول لك
1: هيك وتوعدنا الليلة إنه لازم يتحقق الحلم هذا تسعى على الأقل إنه مش يتحقق
0: هي الانتشار
1: ها؟
0: الانتشار
1: عربيا
0: تونس وعربية خاطر أنا توا ماني بعيد منتشر لكن مش بال بعد أنا بعد
1: توعدنا بالعودة معناتها
0: ها قلت لك عاد أنا وياك توا عندنا مشروع
1: فما عودة بإذن الله
0: فما عودة هو راهو الأغاني موجودة أغاني عندي برشا أغاني موجودة
1: اسمها تشكيلة متاع كما قلت أنت المعادلة بين شكر التجربة والسنوات الكبيرة بين شوية شباب اليوم شباب. فاهم جيل وش حد
0: هو شنو يحب
1: بين مخرج زادة فاهم تصويره اليوم كيفاش ولي
0: بالضبط مش حطني بحظة بحر ويجي سجل وقول لي كليب
1: لا ورس خوية تنحطك مع جماعة تشوف تغيير
0: هيديك نهجو
1: الله يبارك
0: الله يرحم ولدي
1: نعطيك كلمة الختام ساعة فماش سؤال حبيت عليه وما
0: لا ولا لا والله
1: فما السؤال تطرحه ما حبيتش تطرحه
0: لا ما عنديش حتى سؤال انا خاطر وقت اللي نجي انا عمري ما نقول للصحفي اللي باش يحكي معايا باش يحاورني شنو يسالني انا نقول له اسال اللي تحب وانا نجاوب اللي نحب
1: بكل ثقه
0: كل ثقه
1: ما ندمتش
0: والله لا عمري جيت للصحفي او منشط قلت له اسالني هكا مسالك والله
1: ما ندمتش على هذا
0: ما ندمتش علاش ندم خاطر انا كيما انا
1: جيني من تونس حتى لهنا ما تتنجم تقول هالعمله
0: لا والله جايك
1: فرحان
0: جايك فرحان ترش علاش
1: اي
0: خاطر الشخص اللي مقابلني نعرفه شنو زهير نعرفك شنو ولا ما تقابلناش ما
1: عمرنا ما تقابلنا
0: مره يمكن تقابلنا
1: قابلنا يظهر لي اي صحيت
0: اما ماناش اصحاب اما كيف نشوفك نشوف خدمتك نعرفك انت شكون فهمت
1: الحمد لله
0: جاي مطمئن
1: ومروح مطمئن
0: والحمد فرحان. لله وكهو
1: كلمة الختام
0: بارك الله فيك والله حيرت فيا
1: في الوقت
0: ما فقت صدقني تو دخلت ناس في روحت حيرت فيا هكا حاجات متاع اني يزني اتحرك زي دارة وشوية من الحنة وشوية مرتبط
1: يزيب البخ
0: لا برشا بخ هي شني مش بخ خوف مش خوف هو كل
1: فما شغف فما شوية
0: ما تنحاش ولا لا لكن فما كل العقليات تبدلت من 2011 لتوا من 2011 لتوا برشا حاجات تبدلت وبرشا ولات هو سهلك تشوف على الفيسبوك تهبط كذا شوف انت التعليق
1: وي
0: قول انت شو علاش واحد قاعد ورا كذا
1: ريتم اخر كومبليت
0: الدنيا اخرى عالم ممكن شويه رهبه منه فما شويه رهبه لكن مش خوف ما خافش
1: سنعود
0: من ربي سبحانه موجودين ان شاء الله ان شاء الله الصوت موجود الصحة إن شاء الله ربي يعطينا الصحة ويعطي كل ما يسمع اللي يسمع فينا إن شاء الله الصحة والعافية وعلى ربي
1: على ربي نورتني
0: وجودك ربي
1: شكرا لك بارك الله فيك شكري عمر الحناشي ضيفي نتقبله غدوة مع ضيف جديد غدوة ممثل غدوة ممثل الناس كل عرفته بك الدور الصعيب الغول طلع شكون ترى
0: القديري القديري القديري
1: وحدك وحدك عرفت غدوة معز القديري
0: معز
1: من 9 ل 10
0: تحية لي محمد معز
1: غول بالحق غول تاع تمثيل
0: غول
1: غول تمثيل والله ما شاء الله عليك
0: ممتاز ممتاز
1: وانت زاد ما شاء الله عليك وان شاء الله باذن الله في عوده قويه الى الساحه الفنيه لانه مستحقينكم لانكم هي راهو الله يرحمه البيجي قالها كيفاش هيك الكلمه اللي قالها البيجي وين خلت لك كل كلمة اللي قالها البيجي
0: فرخي
1: فبيذي وفرخي ولا حاجة كما هكا
0: هو
1: شوف هي خلت للكثير
0: راهو الحياة بصفة أرجع للتاريخ فما فما فما
1: فما أوقات
0: فما ميزان فما حاجات
1: فما
0: ديوي ديبا أنت هك تشوف أنت توا كان تشوف نرجع شوية ابن خلدون يقول في على على حضارات الحضارة وقت اللي تلقاها ازدهرت وكذا يقول لك وازدهرت الفنون وعبدت طرقات هذه من مظاهر الرقي ومظاهر الازدهار
1: يا ربي باب الازدهار على قريب يتحل ان شاء الله شكرا لك شكرا يا عمر
0: وبلادنا الكل تونس كل ان شاء الله
1: الله يبارك لك ان شاء الله هاي سامي ذويري شكرا على الاخراج هجر نوالي تو سويت الاخبار اجمل تحيات زهر الجيست قبلوا غدوه الى اللقاء خاطر
2: خواطر رحله في عمق الفنان خاطر

0: الباج. تحب تفهم العلة وبنت العلة، تحب تدخل في شقيقة ورقيقة وتعرف الحقيقة، تحب تسمع وتسمع صوتك. اسمع جوهر اف ام، جوهر اف ام، الدنيا وما فيها. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر اف ام. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام. أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا الموجز الأخباري. نفذت المصالح البلدية التابعة لبلدية تونس اليوم تدخلات ميدانية مشتركة بعدد من مناطق المدينة لتحرير الأرصفة ومراقبة المحلات المفتوحة للعموم، وذلك بمشاركة المصالح الأمنية، ويأتي ذلك في إطار تحسين المشهد الحضري وضمان راحة المواطنين وحسن استغلال الفضاءات العامة. وشملت هذه التدخلات وفق ما نشرته البلدية اليوم على صفحتها الرسمية على الفيسبوك التثبت من مدى التزام أصحاب المحلات بالتراخيص القانونية واحترام شروط حفظ الصحة، إلى جانب متابعة تسوية وضعية الاشتراكات البلدية والتصدي للتجاوزات المتعلقة بالاستغلال غير القانوني للرصيف والملك العمومي. افتتحت اليوم أشغال الاجتماع الإقليمي الرابع لتقييم حصيلة البرنامج البيئي للبحر الأبيض المتوسط الذي تستضيفه تونس على مدى 3 أيام. وافتتح أشغال الاجتماع وزير البيئة حبيب عبيد بحضور منسقة خطة عمل البحر الأبيض المتوسط برنامج الأمم المتحدة للبيئة. ويعمل البرنامج على تنفيذ إجراءات ذات أولوية تهدف إلى الحد من التلوث الناجم عن الأنشطة البرية في المناطق الساحلية المتوسطية ذات الأولوية، وقياس مدى التقدم المحرز مقارنة بالآثار المنتظرة، أيضا تعزيز الاستدامة والقدرة على الصمود أمام التغيرات المناخية في المناطق الساحلية وحماية التنوع البيولوجي البحري، وكذلك إدارة المعارف وإدماج مقاربة النوع الاجتماعي وفق ما جاء في بلاغ لوزارة البيئة. تصدرت مشاغل الحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة المتعلقة أساسا بصعوبات التمويل وتعقد الإجراءات الإدارية وعدم استقرار التشريعات الجبائية جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة المخططات التنموية والمشاريع الكبرى بمجلس نواب الشعب اليوم مع ممثلي الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة في إطار مناقشة أولويات التنمية ضمن مخطط التنمية 26 و2030. وأكد ممثلو الجامعة أن المؤسسات الصغرى والمتوسطة رغم كونها تمثل النسبة الأكبر من النسيج الاقتصادي الوطني، فهي تواجه صعوبات متزايدة في الظرف الاقتصادي الحالي، على رأسها محدودية النفاذ للتمويل وصعوبة الحصول على القروض بسبب تعقيد منظومة الضمانات البنكية. كما أشاروا أيضا إلى أن البيروقراطية الإدارية وتعقد الإجراءات ما تزال تمثل أبرز العراقيل أمام المبادرة الخاصة، إلى جانب ما وصفوه بثقل التشريعات المنظمة للاستثمار وعدم ملائمتها للتحولات الاقتصادية الراهنة وفق ما جاء في بلاغ للبرلمان. ومن أخبار العالم الآن، اتفقت سلطنة عمان وإيران في بيان مشترك اليوم على مواصلة المحادثات بشأن إدارة حركة الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا، بما يشمل الخدمات الملاحية في الممر البحري الاستراتيجي والتكاليف المرتبطة بالخدمات. وأعلنت الدولتان في بيان مشترك صدر عقب محادثات في العاصمة العمانية مسقط تشكيل فريق عمل مشترك يضم وزارتي الخارجية في كل منهما لمواصلة المناقشات. وأكدتا أنهما ستتشاوران في مع الدول الساحلية الأخرى والأطراف المعنية في الموضوع. دوليا أيضا، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عملية تفتيش واسعة على مواقعها النووية، مؤكدا أن المفتشين سيكونون على الأرض في الوقت المناسب وفق قوله. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار، للمزيد من الأخبار، www.jawharafm.net.

0: Jawer Sport. Avec l'équipe Sport sur Jawer FM.
1: برعاية مع روميك باسبور بتاع أريدو الانترنت في الخارج الرحلة سافر وتهنى على الانترنت ادخل على ماي أريدو اكتيفي الفورفي وتمتع بكونيكسيون توصل حتى 20 جيجا ابتداء من 30 دينار أكاهو صالحين لمدة شهر كامل
2: أريدو طور عالمك جوهر سبور
3: مساء النور مرحبا بكم الناس كل معنا في جوهر سبور البداية مونديال 2026

0: منتخبنا الوطني التونسي يتحول مدينة كانساس سيتي الأمريكية لمواجهة نظيره الهولندي، مقابلة تتلعب في الليلة الفاصلة بين الخميس والجمعة انطلاقا من نص الليل بوقت تونس، مقابلة اللي تزفرها الحكمة المكسيكية كاتيا غارسيا. نذكر خسرنا زوز مقابلات الأولانيين اللي لعبناهم في مدينة مونتيري ضد السويد 5-1 وضد اليابان 4-0. آخر أخبار ليكيب ناسيونال ناخذها مباشرة من عند مبعوثنا الخاص ناجح مجدوب. ناجح، مساء النور.
1: مساء الخير انيس، مرحبا بك.
2: مرحبا بكل مستمعي ومشاهدي جوهر اف ام. اليوم نحييكم من النقطه الحدوديه بين المكسيك وبين امريكا في اتجاهنا الى دالاس، ومن دالاس نكملوا رحلتنا الى مدينه كانساس اللي مشكون فيها مقابل تونس وهولندا يوم 25 ان شاء الله على الساعه 6 لتوقيت امريكا. المنتخب ان شاء الله يوصل غدوه لمدينه كانساس ويجري حصه تدريبيه غادي كده، ويكون موعدنا إن شاء الله يوم المباراة. الأخبار اللي عنا اللي العضو الجامعي اسمه عازم السيري وريم البجوي غادروا المنتخب، ما نعرفوش الأسباب الحقيقة، يعني الأسباب الرئيسية لمغادرتهم. التربص المنتخب هذا اللي موجود في مونتيري في المكسيك، هل هي أسباب عدم الحصول على تأشيرات أم عدم التوافق مع المكتب الجامعي هذا؟ إن شاء الله من هنا الغدوة نعرف الأخبار يعني بدقة أكثر. المنتخب إن شاء الله المعنويات قاعدة تتحسن شيئا فشيئا مع ريفيرينار اللي العمل متواصل معاه باش على الأقل نخرج من أخف الأضرار، وبرشا جماهير ولات تبيع في تذاكرها هنايا في مونتيري مقابل هولندا. برشا جمهور تونسي مستاهل بالحق، الجمهور حسين ياسر والله شيء أسهل من الجمهور بصراحة تامة. إن شاء الله مش كل الأعداد القليلة متاع الجمهور الموجود هنايا على الأقل ترفع المعنويات شوية، وإن شاء الله نخرجوا مقابلة بأخف الأضرار ولما لا لن تسمعوا على شلال.
0: يعطيك صحة ناجح، مشكور جدا على كل هذه التفاصيل، ونذكر رحلة مبعوثنا الخاص برعاية تونيزي برومو. النتائج وأهم المقابلات في المونديال، نذكر البارح الأرجنتين ربحت النمسا 2-0، فرنسا ربحت العراق 3-0، المنتخب الجزائري ربح الأردن 2-2، منتخب النرويج ربح المنتخب السنغالي 3-2. أيضا بالمقابلات المنتظرة بنما نص الليل تلعب ضد كرواتيا، نذكر باش يكون اللقاء رقم 200 للوكا مودريتش مع المنتخب الكرواتي. ما 3 متاع الفجر كولومبيا تلعب ضد الكونغو الديمقراطية، لومومبا المشجع الشهير الكونغولي باش يكون حاضر بعد ما غاب على المقابله الاولى بالنسبه للمنتخب الكونغولي بسبب اجراءات صحيه وايضا بسبب تفشي فيروس ايبولا، قعد في الحجر الصحي. غدوه انطلاق من 8 متاع الليل البوسنه تلعب ضد قطر، 8 متاع الليل غدوه سويسرا تلعب ضد كندا، ومعها تبدا مقابلات الجوله الثالثه. 11 متاع الليل اسكتلندا تلعب ضد البرازيل، وفي نفس التوقيت المنتخب المغربي يلعب ضد منتخب ايتيا. تم تسجيل حالة وفاة وثمانية إصابات إثر تدافع الجمهور الأردني اليوم الصباح داخل ساحة الهاشمية خلال تجمع لمتابعة مباراتهم ضد المنتخب الجزائري. لعب المنتخب المغربي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، نصير مزراوي أكد أنه بعد المونديال يخمم أنه يعتزل لعب كرة القدم رغم أنه في عمر 28 سنة، وذلك لحفظ القرآن الكريم وأيضا يحلم باش يكون إمام جامع.

0: FMTV. نحكيو على كرتنا في تونس. في النادي الرياضي الصفاقسي رسميا تم قبول قائمة السيد مهدي فريخ المترشح لانتخابات الهيئة المديرة للفترة النيابية 2026-2028 باعتبارها مستوفية لجميع الشروط القانونية المطلوبة. النادي الافريقي اعلن قبول استقالة السيد سامي بالقاضي من رئاسة فرع كرة السلة وتعيين بشير حديدان مدير رياضي ونجد الهيلي باش يكون مدير اداري للفرع. رسميا البارسا فعل بوند شراء المهاجم المصري حمزة عبد الكريم لاعب لعمره 18 سنة من النادي الأهلي المصري ليصبح على ذمة النادي الكتالوني بشكل نهائي مع توقيع عقد مدة 3 مواسم يوفا في جوان 2029. كانت هذه آخر نشراتنا الرياضية لليوم، قدمها لكم أنيس الذوادي. النشر هذه وآخر الأخبار موجودة على السيت متاعنا جهر فام بوينت وأيضا على الباج متاعنا سبور جهر فام. لكم زين الناس الكل في لامنا.
1: سيتي جوهر سبور، جوهر سبور أفيك ليكيب سبور جوهر
2: فام. السلام عليكم، معكم دي جي حفيدة جوهر فام. سنتو قاع لي نوفوتي قاع لي نوفو إيد ديالنا هنا.

0: 10 و17 دقيقة في استوديو جوهر اف ام. اهلا وسهلا ومرحبا، سهرية جديدة من بلونوي. مرحبا بالناس الكل سمعتين من زمان، سمعتين للموسيقى واخبار الفنانين. نمين صافا؟
1: اهلا وسهلا غازي، الحمد لله لاباس. مرحبا بكل المستمعين في سهريتنا اللي تتواصل حتى نص الليل.
0: مرحبا بالناس الكل، تحية ليكيب الكل، غازي خليل من الميلادي في الاعداد والتقديم، في الاخراج سامي ادويري. رحبوا بالناس اللي سايرين معنا الوقت هذا في تونس ولا خارج تونس. تحياتنا الفنان التونسي نصر علي زادة محزية، تسمع فينا الوقت هذايا وبرشا من المتابعين والمتفاعلين. نبدا مع محمد حماقي، سمعوني.

0: نرجع معكم من جديد ديما في بلو نوي على الدنيا ما فيها جو رفا. مازلنا مع الموزيكا مع الغنيات الحلوه اللي نختاروها لكم سواء في الشرقي والغربي والغنيات الجديده بيان سور توت سويت. نمشيو للجديد في الغنيات الشرقيه شويه اخرى. عندنا تيتر مع فارس كرم غنيت على الخير ناوي باش تسمعها معنا.
1: زاده كيف كيف تستناو جديد هند عبد الحليم إلى فين
0: بالضبط به رانيا بونواس نغمة الروح غنية حلوة برشا باش تسمعها معنا
1: والانطلاقة توت سويت مع أدونيس في حلمت.

0: جوهرة اف ام، جوهرة اف ام.
1: الرابط صوبي عالخير ناوي، شميت جسمي عطرو فرن.

0: ليتي.
1: جديد في الموسيقى الغربية شوية أخرى، بيبي ريكزا مع دافيد غيتا في ستاد دو فرانس، خرجت فيرسيون جديدة لغنية ساد جيرلز.
2: الليلة زاد عنا جديد نيو في ثينكين.
1: جديد كريس براون ميني ألبوم نجم نقولو جاست ذا برو مع تاي دولا ساين مع تايجا.
2: والانطلاقة مع زينة في يو ار ذا وان.

0: Où est ton code d'âme? وعبر على رايك كان ميكرو جوهرة على 29 100 والا 76 24 3000 29 100 والا 76 24 3000. آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أفهم. هاجر النوالي.
1: المواعيد تتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، سعد الله مساءكم واهلا بكم الى هذا الموجز الاخباري. اقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم الحكم الابتدائي الصادر في حق سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي والقاضي بسجنها مدة 8 سنوات. كما اقرت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين اثنين من حيث مبدأ الإدانة مع تعديل نصه باعتبار جريمتي غسل الاموال والإثراء المشروع متواردتين وواقعتين لمقصد واحد، والحكم على كل واحد منهما بالسجن مدة 2 مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ وفق ما فاد به مصدر قضائي وكالة تونس إفريقيا للأنباء. خصصت جلسة العمل المنعقدة اليوم ببلدية تونس لمتابعة مشروع جديد الرامي لإرساء حي حضري مستدام بمنطقة العقبة 2 وفق مقاربة تصميم تشاركية تراعي التحديات البيئية والمناخية، وذلك بحضور ممثلين عن وكالة التهذيب والتجديد العمراني والشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية إلى جانب الإطارات البلدية المعنية. ويهدف المشروع إلى تطوير نموذج عمراني مستدام يرتكز على حسن إدارة الموارد المائية والمحافظة عليها باعتبارها موردا أساسيا والحد من المخاطر المرتبطة بالفيضانات المفاجئة والتعرية، إلى جانب اعتماد حلول عمرانية مبتكرة تتلائم مع شح المياه وتعزز قدرة المنطقة على التكيف مع التغيرات المناخية وفق ما جاء في بلاغ للبلدية على منصة الفيسبوك. دوليا، أعلنت سلطنة عمان إتاحة ممر بحري مؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية في إطار جهودها لضمان حرية الملاحة وحماية أحد أهم الممرات البحرية للاقتصاد العالمي. هذا وأعلنت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة بدأ ترتيبات لإجلاء أكثر من 11,000 بحار عالقين في مضيق هرمز. دوليا أيضا، تعرض تطبيقة فيسبوك لعطل فني مفاجئ أدى إلى توقف الخدمة لدى عدد كبير من المستخدمين، ما أثر على إمكانية استخدام التطبيق بشكل طبيعي. وأفاد مستخدمون بوجود صعوبات في تحميل الصفحات، فيما اشتكى آخرون من توقف التطبيق على الهواتف المحمولة وعدم تحميل الصفحات بشكل كامل. كما

0: أظهرت بيانات مواقع متخصصة في متابعة الأعطال التقنية ارتفاعاً ملحوظاً في البلاغات الواردة بشأن وجود خلل في الخدمة، ما يشير إلى أن المشكلة واسعة النطاق. نهاية هذا الموجز الإخباري المعد تجدد بعد أقل من ساعة في موعد إخباري مفصل دائما على موجاتنا، في أمان الله.
1: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net

0: ما زلنا معكم على الدنيا وما فيها جوهر اف ام في ساريه الليله في بلو نوي ل 11:27 دقيقه. نسلم عليكم الكل، نسلم برشا برشا برشا على خويا، على صديقي، على استاذ من الاساتذه القديرين في المحاماه في القانون، الاستاذ محمد البرهومي. نحب نوصل له سلام خاص ونهنيه بنجاح باهر لولاده الزوز التوأم محمد ريان ومحمد غسان في البكالوريا. مونسيون تري بيان، 15 دو موين ما شاء الله، نجحوا ونوروا بوهم وامهم والعائله الكل. الف مبروك محمد ريان ومحمد غسان، النجاح الباهر هذايا، الاعداد المتميزه، مونسيون تري بيان كيما قلنا ب 15 دو موين، ومش غريب عليهم. نحب نسلم برشا على محمد برومي خويا ونقول له الف الف مبروك. نسلم على مدام يسرى زاده، مبروك نجاح الاولاد الرجال اللي شرفوا العائله الكل. وقيت الاخبار الفنانين والمشاهير، توا نبدا معك يمين.
1: الاخبار الفنيه اليوم باش نبداوها وباش تكون مع حوار كان قدمه كازولي موقع بيلبورد عربية، دونك حوار مهم جدا، خاصة انه نحكيه على سيت عربي للفنان كازو التونسي اللي يتميز بأغانيه العاطفية في عالم الراب. وبطبيعة الحاج الحال حاجة هايلة ياسر ومهمة في مسيرة قاعدة تتواصل مع أعمال مهمة جدا، زادا مع نجاحات حكى فيها على اعترافات خاصة، زادا كيف كيف على العفوية متاعه على الجانب العاطفي في الأغاني متاعه، اللي قال انه دونك هذه من اللحظات الأولى اختاروا كلون ومسيرة باش تتواصل، زادا التجربة اللي ما زلت متواصلة بين الأعمال، القوة، الهدوء، الانفعال، الانكسار وغيرها من المشاريع القادمة اللي باش تكون حاضرة في المشهد التونسي وخاصة زاد على الصعيد العربي.
0: ممتاز نجاح كازو، ما دام حكينا عن نجاح بكري خلينا نصلح المعدل، راهو معدل راهو 17 مش 15، احنا قلنا 15 ما هو 17 بالطبيعة. نعتذروا للنجباء للناجحين محمد ريان ومحمد غسان وللعائلة الكل، أستاذ محمد برهومي ومدام يسرى. سينو زادة احنا مع الفنانين الناجحين، مع الاستثناء البارح كان في حفلة كبيرة قدمها الفنان اللبناني رامي عياش اللي جدد العهد مع العاصمة التونسية بعد غياب قعد عامين. حفلة كانت بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى على مسرح الأوبرا في مدينة الثقافة، حفلة قادتها الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف بلهاني وشهدت إقبال قياسي كبير. فول هاوس نجم نقوله كومبلي سولد اوت، حفلة قعدت أكثر من ساعتين، رحلة موسيقية زادة متميزة ومجموعة من أحلى غنيات رامي عياش، من الرومانسية قصة حب خليني معاك اللي قاعدة حماسية كما يمسهر عيني ولا يلا نرقص وخد حرير اللي مازال كي خرج زادة في فيرسيون فلامينكو، خاصة جات مع تزامن مع نجاح البكالوريا نجم نقولوا، وهدا الغناية هدية اللي فان نتاعو الكل، وحتى كان فما تفاعل بين رامي عياش وليفان نتاعو. نمشيو نسمعو سيرين جون بعد شوية في ليتوال، استناونا انتوما بعد شوية زادة في بنت الموسيقى.

0: معايرة نوصلوا للـ 11:58 دقيقة ونكملوا سهريتنا معكم الليلة ديما في بلو نوي. تحياتنا لكم، تحياتنا لانيبال زادا يسمع فينا لقيت زادا، ميرسي بوكو زادا. دكتورة جوليا كمون وداد زادا، ميرسي بوكو.
1: شكرا لك غازي، شكرا سامي، شكرا لكل المتابعين وكل اللي اختاروا الدنيا وما فيها. الاخبار بعد شويه مع هاجر النوالي.
0: بقيت متابعه طيبه لبقيت برامجنا لي فونتين زاد مع احمد الحباسي. ردوا بالكم عليكم زين، الناس كله على خير.
2: جوهره اف ام، تحياتي للمستمعين كل انا بحبهم بصدق مروان.
3: كل أخباري وكل جديدي على جوهرة FM 12.

0: آخر الأخبار، آخر الأخبار على جوهر أف أم. هاجر النوالي.
1: يتجدد على موجات الجوهرة في مستمعينا الكرام، أسعد الله مساءكم وأهلا بكم إلى هذا العرض الأخباري المفصل، والبداية فيه بالعناوين. صدور دليل التوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية للبكالوريا. فتح مناظرتين خارجيتين لانتداب 170 إطارا في قطاع الطفولة والشباب. وعمان تعلن إتاحة ممر بحري مؤقت للعبور من مضيق هرمز. إلى تفاصيل أخبارنا الآن، حيث أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور دليل التوجيه الجامعي لسنة 26 و2000 لفائدة الناجحين في الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا، وذلك عبر الموقع الإلكتروني المخصص للتوجيه الجامعي. ويتضمن الدليل مختلف عروض التكوين المفتوحة بمؤسسات التعليم العالي والاختصاصات المتاحة من الناجحين، بما يساعدهم على اختيار المسارات الجامعية لائمة لميولاتهم وقدراتهم. كما دعت الوزارة كافة المترشحين إلى الاعتماد على المصادر الرسمية ووسائل الاتصال التابعة لها لمتابعة مختلف مراحل عملية التوجيه الجامعي والحصول على المعلومات الصحيحة والدقيقة المتعلقة بالشعب والمؤسسات الجامعية وشروط الالتحاق بها. ويمكن الاطلاع على دليل التوجيه الجامعي عبر الموقع الإلكتروني www.orientation.tn. أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن عن فتح مناظرتين خارجيتين بالاختبارات لانتداب 170 إطاراً في قطاعي الطفولة والشباب، وفق قرارات نشرت بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية. وتتعلق المناظرة الأولى بانتداب 120 أستاذاً للشباب والطفولة بسلك رجال التعليم الراجعين بالنظر لوزارة شؤون الشباب والرياضة ووزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن، على أن تجرى الاختبارات يوم 27 من أوت 26 و2000 والأيام الموالية. كما أعلنت الوزارة عن فتح مناظرة خارجية ثانية بالاختبارات أيضا لانتداب 50 منشطا لرياض الأطفال بسلك منشطي رياض الأطفال، وذلك بداية من التاريخ ذاته. وحددت الوزارة تاريخ انطلاق التسجيل عن بعد في المناظرتين يوم 25 من جوان 26 و2000، على أن يتم غلق باب الترشحات يوم 27 من جويلية المقبل. تم خلال لقاءين جمع وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير شؤون وزارة الصناعة والطاقة والمناجم سلاح الزواري بوفد عن البنك الأوروبي للاستثمار أمس متابعة وضعية المشاريع الممولة من قبل البنك في مجالات البنية التحتية والطرقات، إلى جانب بحث السبل الكفيلة بالتسريع في نسق إنجازها وتذليل الصعوبات التي تعترض تنفيذها. وأكد الوزير وفق بلاغ لوزارة التجهيز والإسكان أهمية الشراكة الاستراتيجية التي تجمع تونس بالبنك الأوروبي للاستثمار ودورها في دعم مشاريع البنية التحتية ذات الأولوية والمساهمة في دفع التنمية الاقتصادية. أقرت الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف بتونس يوم أمس الحكم الابتدائي الصادر في حق سعدية مصباح رئيسة جمعية منامتي والقاضي بسجنها مدة 8 سنوات. كما أقرت هيئة المحكمة الحكم الابتدائي الصادر في حق متهمين اثنين من حيث مبدأ الإدانة، مع تعديل نصه باعتبار جريمتي غسل الأموال والإثراء غير المشروع متواردتين وواقعتين لمقصد واحد، والحكم على كل واحد منهما بالسجن مدة 2 مع إسعافهما بتأجيل التنفيذ، وفق ما أفاد به مصدر قضائي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. إطلالتنا الإخبارية متواصلة، وفيها تحيي تونس اليوم الذكرى 70 لانبعاث الجيش الوطني الذي تأسس في 24 من جوان عام 1956، أي بعد حوالي 3 أشهر من استقلال البلاد، من أجل تأمينها من بقايا الاستعمار الفرنسي، لا سيما في أحداث سقية سيدي يوسف 8 من فيفري عام 1958 ومعركة رمادا في 25 من ماي عام 1959. 1958 ومعركة الجلاء ببنزرة التي اندلعت في 19 من جويلية عام 1961 وأنهت آخر معاقل المستعمر وكللت بجلاء آخر جندي فرنسي من الأراضي التونسية في 15 من أكتوبر عام 1963 وأهدأ تونس الاستقلال التام والسيادة الكاملة على أراضيها. ويتم سنويا أحياء ذكرى انبعاث الجيش الوطني للتذكير بمآثيره في الدفاع عن حرمة الوطن والحفاظ على سلامة ترابه وتعزيز أمنه واستقراره وصون نظامه الجمهوري وحماية مؤسساته والمحافظة على مكاسبه من كل خطر أو عدوان داخلي أو خارجي من خلال التصدي للجريمة المنظمة والتهريب والإتجار بالبشر ومكافحة الإرهاب والهجرة غير النظامية، فضلا عن تدخلاته في مجال التنمية والنجدة وإخماد الحرائق وكذلك تأمين الامتحانات والانتخابات وغيرها. ومن أخبار العالم، أفادت وكالة الأنباء العمانية بأن سلطنة عمان أعلنت أمس أنها نسقت مع المنظمة البحرية الدولية لإتاحة ممر بحري مؤقت للسفن الراغبة في عبور مضيق هرمز. وأضافت الوكالة على السفن الراغبة بالعبور بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وفق الأحداثيات التي أعلنتها المنظمة والسلطات العمانية المختصة، ويهدف هذا الإجراء إلى ضمان حرية الملاحة عبر هذا الممر البحري الاستراتيجي بما يتوافق مع القانون الدولي وقانون البحار اللذين يدعمان حرية الملاحة دون فرض رسوم عبور. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن إيران وافقت على السماح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بإجراء عمليات تفتيش واسعة على مواقعها النووية، مؤكدا أن المفتشين سيكونون على الأرض في الوقت المناسب وفق قوله. ومن أخبار العالم أيضا، تواصل موجة حر استثنائية اجتياح أوروبا وسط تحذيرات من مخاطر صحية واسعة واضطرابات في عدد من الدول بعدما سجلت فرنسا أمس أعلى متوسط لدرجة الحرارة في تاريخها، فيما تستعد بريطانيا لتسجيل أعلى درجات حرارة لشهر جوان على الإطلاق. نهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نشكر لكم حسن الاستماع والانتباه، في أمان الله.
0: للمزيد من الأخبار www.jawharafm.net. خاطر كل يوم عندك ما تقول، كنا تحب توصل خوفك للمسؤول، ولا عندك ما تعبر، تشكر ولا تنقد، عندك ميكرو جوهرة. مع ميكرو جوهرة وعبر على رأيك، كان ميكرو جوهرة على 29 100 وإلا 76 24 3000. 29 100 100 وإلا 73 24 3000.

0: الانتين مع احمد الحداسي على جمعة اف ام تي في. شوف اسمع واتمتع.
1: حرصت بكم، مرحبا بكم في موعد جديد من ليبرونتين على موجات الجوهرة اف ام. سهريتنا تبدا معكم من توا وتتواصل حتى الماضي ساعتين، نترافقوا خلالها بالموسيقى وبفقراتنا القارة وبإهداءاتكم اللي توصلنا بالاسماس على 85-990. نسلموا عليكم برشا، نسلموا على كل اللي اختاروا موجات الجوهرة اف ام وسهرية ليبرونتين، ونتمنوا انه تكونوا بألف خير. بدايتنا كالعادة تكون بالموسيقى وراجعين.

0: برونتين.
1: رجعنا معكم من جديد في برونتين سهريتنا، ما زلت معكم حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نعملوا طلع لهدائاتكم اللي بدأت توصلنا بالاسماس على 85-990. أما قبل كالعادة في الوقت هذا نتعرفوا على قصة غناية من الغنيات الشهيرة، واللي لا باش نتعرفوا على قصة غناية العيون السود اللي شكلت أفضل رجوع الوردة الجزائرية بعد الاعتزال المؤقت والاستقرار في الجزائر، وشكلت أول إعلان حب من بليغ الوردة، حب خلاه يسحب الغناية من نجاة الصغيرة ويقدمها الوردة حسب محكام مؤلف الأغنية محمد حمزة.
2: سمعنا المذهب للمطربة الكبيرة نجاة، واللي أنا طبعا بعشق صوتها، فحصل بعد كان ما كملناش يعني كنت لسه ببتدي أكتب بقيت الكوبليهات.
3: حلو.
2: فحصلت أما جت أما بوردة بعت الجواب، أخوها بعت جواب مسعد وقال إن هي جاية خلال شهر القاهرة وهترجع للفن تاني.
3: حلو.
2: فطبعا بليغ زقطت وفرح وبتاع قال عايزين نحضر لها بقى غنوة وبتاع، وبعدين بعد شوية قال لي الكلام اللي انت كاتبه اللي عند نجاة، ما انا ما كنتش كملتها الغنوة.
3: صحيح.
2: الكلام اللي كاتبه عند نجاة ده كقصة حياتي او قصة حبي مع وردة.
3: وردة.
2: فقلت له عايز ايه يا بليغ؟ فقال لي مش لو ابتدت بيها الناس يعني هتربط بين قصة الحب والبتاع وعودتها والحاجات دي. قلت له خلاص يعني اول مرة اطلع يعني مش جدع يعني، وخدت المذهب وكملته مع عشان خاطر بليغ ان هو الراجل هيتجوزها، لان فعلا بعد ما وصلت بشهر اتجوزها، وانا عارف ان كانت هتنتهي نهاية سعيدة الحب
3: في الجواز.
2: طبعا فوجئت بان المطربة الرقيقة النجاة
3: زعلت
2: وزعلت يعني اصلا زعلت ثواني يعني كده.
1: وتوا خليكم تسمعوا الاغنية وتستمتعوا بها ونرجو نواصل معاكم سهريتنا في برونتو.

0: الأنتين.
1: تسمعوا في راديو جوهرة أفان في ليبر أنتين، سهريتنا بدأت معكم النص الليل ومازالت متواصلة حتى الماضي ساعتين. بعد شوية نواصل مع بقية فقراتنا القارة واختيار

0: لبرونتين.
1: مازلنا معاكم في ليبرونتين على موجات الجوهرة FM. نسلم عليكم برشا ونسلم على كل اللي تواصلوا معنا بالسماس على 85 990. نسلم على آية وعثمان ومحرز اللي يسمعوا فينا في سهلول. تحية الحنان اللي تهدي غنية الليلة الأكرم. دالي يسلم على الغالية فاتن يقولها ربي خليك ليا. ثامر يسلم على مكرم وإيهاب وكل اللي يعرفوه في القلعة. وانتو ما كان عندكم إهداء أو رسالة للغالي عليكم على ذمتكم لسماس على 85 990.